يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم

وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت،

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة،

لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء

وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

هو الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتت

يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم

البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

هو الأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية،

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. هذه الحلقة إعادة.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير.

0: اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، كما يمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر نايلسات. أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد إذا لم يكن هناك اتصالات. السؤال الأول من الأخت نور تقريبا، هل قطرة العين تفطر في الصيام؟ للعلم أني نتبنن فيها في الحلق. المالكية يفرقون بين المنفذ الأعلى من الحلق والمنفذ الأسفل من الحلق. المنفذ الأعلى من الحلق إذا وضع فيه شيء نهارا، سواء حنة على الرأس ولا صبغة على الرأس ولا زيت على الرأس ولا قطرة في العين ولا قطرة في الأذن ولا دهن الجبهة مثلا أو دهن القفا، ثم تطعم شيئا منه وكان قد وضعه نهارا، فالصيام قد فسد وعليه القضاء دون الكفارة. عندنا اتصال، بعدين نكمل باقي التفصيلات بإذن الله تعالى. السيد يونس، السلام عليكم من مصراتة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله وبركاته.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
1: شيخ محمد قدور رحمة الله عليه.
0: شيخ أحمد قدور رحمة الله عليه. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
1: غزة من الشمس لصالح الدعاء والمقاطعة.
0: آمين.
1: الله يبارك الله فيك. الحديث العظيم رسولنا الكريم، المؤمن الذي يخالف الناس ويصبر على أداءهم خير من المؤمن الذي لا يخالف الناس ولا يصبر على أداءهم. الحديث يعني تقول كيف نشوف الضجر غريب والناس المبالغ فيه يعني. الحديث الواحد الثاني قال الناس هلكوا وهلكهم يعني. أتمنى من الكلمة الحديثة نشوف صراحة مبالغ فيها، وكل يوم إحنا نفقد في السموع يعني مضيع علماء وأبطال وهذه الدنيا فيها. من الكلمة يعني
0: سيد يونس هو الاتصال الكلمة عن ماذا؟
1: الحديث العظيم رسول الكريم.
0: هذا شرح الحديث يعني.
1: بالضبط شرح الحديث. ما حفظنا ليه في هذا الضجة المبالغ فيه؟ أنا بقدر الله وقدره في النهاية. والله ما نصينا يعني العلماء لك، إحنا نذكر بعضنا نعلم.
0: بارك الله فيك،
1: نسأل الله لك الثواب والثواب.
0: أجمعين يا رب، أجمعين يا رب. سيد أحمد من طرابلس، سيد محمد من مصراتة.
2: أيوة. السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: خير حالك شيخ بارك.
0: الله يبارك فيك. تفضل يا سيد محمد.
2: عندي سؤال يا شيخ.
0: تفضل.
2: التراويح لما نعدي في رمضان نلقى الشيخ يقرأ في القرآن ووراءه المصلين، وبعد ما يسجد في الركعة الأولى في الركعة الثانية في واحدين ما زالوا يسجدون بعدين يصبوا ويتحركوا. هذه لا تجوز أو تجوز، وهذا من الناس تدير فيها شيوخ وكبار.
0: يعني يبدأ هو مسبوق. يبدأ مسبوق المأموم. يعني يبدا مسبوق وبعد ما الامام يسلم هو يقدم ولا يؤخر؟
2: ايوه
0: هي هذه باه باه تسمع الاجابه باذن الله تعالى. ماشي. اذا كان في فقلت بالنسبه لي سؤال قطره العين اما ان يكون هذا الوصول للحلق لان العبره في مذهب المالكيه بالحلق. الحلق هو هذا هو بوابه الجوف فكل ما وصل الى الحلق ونزل هذا قطعا سيصل الى الجوف. ننظر الان كما قلت الداخل الى الجوف هل هو من منفذ اعلى من الجوف ام من اقل من اسفل من الجوف؟ فان كان من منفذ اعلى ووضعه في نهار رمضان ووجد طعمه في حلقه فعليه القضاء فقط وإن كان يعلم أنه سيتطعمه لا كفارة فيه. يعني واحد دار قطرة للعين ليست ضرورية وهو يعلم أن إذا وضعها سيصل طعمها إلى حلقه نقول له قد أفطرت وفعلك محرم ما دام بدون فائدة وضعت هذه القطرة بدون فائدة فعلك محرم ولكن عليك القضاء فقط ليس عليك الكفارة لأن ما يدخل من غير الفم للجوف وإن كان متعمدا فعند المالكية لا تجب فيه الكفارة لأن فيه ليس فيه معنى انتهاك حرمة الشهر. يعرف أنه بيحط قطرة في ودنه وتوصل لجوفه وحتى متعمد نقول له أفطرت وأثمت ولا كفارة عليك. يعلم أن هم ما يتكلموش عن الأنف في العادة لأن الأنف منفذ طبيعي للجوف مش زي الأذن مش زي الأذن ومش زي العين ومش زي الشعر ومش زي القفا. لا هذه منافذ ليست طبيعية للحلق ومن ثم الجوف لكن الحاجة اللي توضع في الأنف قطعا ستصل إلى الحلق. اللي يحط قطرة في أنفه ستصل إلى الحلق واللي يبالغ في الاستنشاق ودخل قطعا ستصل إلى الجوف وإلى الحلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا إذا كنت صائما لأنه يعلم أن الأنف منفذ طبيعي للفم وللحلق. فهذا حكم من وضع القطرة نهارا وتطعمها سواء كان متعمدا أو كان غير متعمدا بحيث هو ما يحسبهاش بيتبننها وبعدين تبننها. باقي في بعض التفصيلات ناخذ السؤال سيد منصور من زديطن.
3: السلام عليكم الشيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك على البرنامج الشيخ عبد المحسن.
0: الله يبارك فيك. بارك الله فيك سيد منصور.
3: إن شاء الله نفع بك الإسلام والمسلمين زادك علما يا رب.
0: آمين يا رب العالمين.
3: اللهم انصر اهل غزه يا رب وفرج عليهم ان شاء الله.
0: امين امين يا رب العالمين.
3: اللهم فرج على المسلمين في السودان يا رب وانصر الحق على الباطل.
0: امين امين يا رب.
3: اللهم اهلك اليهود والامريكان والمنافقين اعداء الاسلام والمسلمين يا الله.
0: امين.
3: شيخ عبد المحسن في الايات في القران الحكيم للعذاب للكفار والمجرمين يقول لك فيها مرات يقول لك فلهم عذاب مهين ومرات يقول لهم عذاب أليم ومرات عذاب كبير ومرات عذاب مقيم. شنو الفرق بين هذه العذابات هذين يا دكتور عبد المحسن؟
0: باهي تسمع الإجابة.
3: فهمت سؤالي؟ فهمت سؤالي؟
0: ايه فهمت.
3: ايوه فيه فرق عذاب مقيم وعذاب أليم وعذاب مهين وعذاب عظيم يعني كل في المرة في مش يعني زي ما تقول عذاب واحد يعني.
0: باهي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هذا حكم القطرة من المنفذ الأعلى إذا وضعها نهارا. فإذا وضعها ليلا وتطعمها نهارا فهذه لا تفطر. يعني الإنسان حط قطرة قبل الفجر وبعد الفجر وجد طعمها في حلقه أو وضع قطرة في أذنه بعد الفجر ووجد طعمها في حلقه أو امرأة حنت ولا دارت صبغة ولا دارت دواء فوق في رأسها ولا في جهة جبهتها ولا في أي مكان في الخدين ولا في أي مكان أعلى من الحلق ثم وضعه ليلا ثم وجد طعمه نهارا فهذه غير مفطرة. وبالتالي الآن نشوف اللي عنده قطرة هذا يديرها، هل هي ضرورية ولا مش ضرورية؟ يعني تصل طبيبك نقدر نديرها في الليل عادي؟ كان قال لك في الليل عادي، ديرها في الليل وبعد ذلك لا يضرك وجدت طعمها أم لا. وكان قال لا ضرورية ولازم ما تكون في النهار فضعها، فإن وجدت طعمها في حلقك فهذا اليوم تحسب فطر وبتقضيه، وإذا لم تجد شيئا فهذا الصوم صحيح ولا تطالب بقضائه. هذا بالنسبة للمنفذ الأعلى. المنفذ الأسفل ما لم يؤدي إلى الجوف مباشرة وهو الدبر فقط، أي منفذ أعلى، واحد عفس مثلا على حنظلة وجد طعمها في حلقي وهذا يقع، أو دار دواء فيدة ولا في كتفة ولا في صدرة ولا في بطنة دهن ووجد طعمه في حلقه فهذا لا يفطر سواء كان وضعه نهارا أو وضعه ليلا. فهذه هي القاعدة عند المالكية، المنفذ الأعلى إذا وضعه ووجد وضعه نهارا ووجد طعمه في حلقه فعليه القضاء فقط ولا إثم إذا كان معتادا على عدم الوصول وخالف في ذلك اليوم. يعني ديما يقطر في عينه وعمره ما تبننها لكن هذاك اليوم تبننها، قولوا له ما عليكش إثم. وضعها نهارا وهو يعلم أنها ستصل إلى حلقه ولم يكن محتاجا إلى ذلك الدواء، قولوا له أثمت. لكن إذا كان زي ما قلنا الطبيب قال له لابد منها القطرة ولا عينك تتضرر ولا العلاج يتأخر ولا ممكن العين لا قدر الله تفقد البصر ولا الأذن تفقد السمع ولا يزيد الالتهاب جدا وتصبح هناك مشاكل، في هذه الحالة خذها ولا إثم عليك، وإذا وصل طعمها إلى حلقك فتكون قد أفطرت. السيد يونس يسأل عن الحديث أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعتزل، وهذا قطعا، لأن الصبر بروحه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا وارد في آيات كثيرة، والصابرين وشكر الصابرين وفي أجر. وبالتالي الإنسان الذي يخالط الناس ويسيئون إليه ويصبر على صبرهم، واللي أحسن من الصبر إنه يعفو أصلا، يعني فرق الإنسان مثلا ضربني أو أهانني أو أخذ مالي أو سبني أو أي شيء من الأشياء وصبرت عليه هذا عندي أجر، ولو قلت الله يسامحه هذه أجر أكثر وأكثر. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الأمر، الصبر على الناس والعفو عنهم أحيانا أو الصبر عليهم حتى بدون العفو، هذا بالتأكيد خير من أن يعتزل الناس، لأن الذي يعتزل الناس هذا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ينال أجر الصبر. أما الذي لا يعتزل الناس ويخالطهم ويصبر على أذاهم وقد يؤثر فيهم وقد يأمر بالمعروف وقد ينهى عن المنكر فهذا لا شك أنه خير ممن يعتزل الناس ولا ينال هذه الأجور كلها. لكن أحيانا في بعض الحالات الخاصة، في بعض الحالات الخاصة الذي لا يصبر ويرد الإساءة بأكثر منها، يعني كان واحد ضربة مثلا كف ولا زي ما نقوله بنية، هذا بيردهم خمسة وخمسة، هذا نقول له لا اعتزل الناس بوضعك هذا أفضل، واللي يسب سبة واحدة يرد عليه عشرة، واللي يظلم 10% هو يرد الظلم 20%، لا هذا نقول له الاعتزال خير، الاعتزال بحيث لا يقع في هذا الأمر، لأن الحديث رابطة بالخلطة والصبر. أما اللي بيخالط وما يبيش يصبر لا نقول له أنت الآن اعتزل خير، وهذا ربما معنى ما يقال أن نوم الظالم عبادة. لماذا؟ لأنه كان قاعد نايم بيظلم الناس وبيدير سواء الناس ولا نفسه، فيقولوا عبادة مش هي عبادة حقيقية بهذا المعنى، ولكن إنه هو يفتك من الإثم نتيجة نومه وعدم الظلم خير من يقعد نايض ويظلم الناس أو حتى يظلم نفسه، ليس شرطا أن يظلم الناس فقط. السيد محمد من مصراتة يسأل عن التراويح ولا غير التراويح. بعض الشباب عندما يكون مسبوكا ويتم الإمام الصلاة يرجع خطوة ولا خطوتين، ولا يقدم، ما نعرفش، هم غالبهم يرجعوا رجوع، ولا يقدم خطوة ولا خطوتين. هذا في مذهب المالكية غير موجود. وفي المذاهب الأخرى لما قلنا للي يدير هيك بقى شن دليلكم في هذا الأمر، بحثت قبل على الدليل إن الإنسان يدير هذا الأمر، ما لقيتش دليل بالنسبة لي حسب اطلاعي وبدل الجهد، ما لقيتش دليل. لما قلنا لهم شن الدليل، واحد بس كي أتى بدليل غريب عجيب لا علاقة له بمحل النزاع لا من قريب ولا من بعيد، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هم سألنا قالوا هذا اسمه الانتشار، لكن هذه الآية لا تصلح موضع الاستدلال بها في هذا الأرض في هذا الأمر. هم قال فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغاء من فضله. فالانتشار في الأرض هذاك المقصود به أن الإنسان يمشي يخدم ويحصل معاشه أو يزور قريب أو يفعل ما يبيح له الدين، هذا معنى الانتشار في الأرض. أما مسألة انتشر في الأرض أنك تقدم خطوة ولا خطوتين هكذا بدون فائدة، فهذا إن لم يكن لك فيه دليل فأنت مخطئ. في الأول قلنا بالك، قلت بالك أن هم يديروا فيها يبحثوا عن سترة، هم حتى لو بيبحثوا عن سترة خطأ، لكن اللي تو مثلا اللي في الصف الثاني ويوخر خطوة ولا خطوتين، هذا شو السترة اللي خذاها؟ بالعكس هذا وسع مجال السترة. أو لو كان مثلا هو في جنب العرس أخذ خطوة على الجنب نقول والله مقبول، هذا يبي سترة. لكن هذا الأمر حتى هو غير مطلوب شرعا، لأن سترته سترة إمامة، وبالتالي المرور بين الصف والإمام يصلي لا حرج فيه، كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما، قال تركت الأتان ترتع ومشيت بين يدي الصف، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبين صفوف الصحابة. هو كان قال كنت غلاما نهزت الحلم، يعني قريب يبلغ، فقال ما في حد أنكر عليه. فهذا يدل على أن حتى لو مشوا قدام المأموم بهذه الطريقة فلا يناله الإثم، لا هو ولا المار بين يديه. فالحاصل أن هذا الأمر إذا لم يكن لهم فيه دليل فهو مخالف للوقار في الصلاة والاستقرار فيها. أما إذا كان عنده دليل ثاني ما نعرفاش. عندنا سؤال أخت بنت بسراتة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أن الأخ محمد من صبراتة.
4: السلام عليكم ورحمة الله شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك يا شيخ، وإن شاء الله ربي في ميزان حسناتك.
0: آمين يا رب العالمين.
4: جزاك الله عنك الخير. والشيخ سامحني حاسدك في الشعبية اللي درتها يا شيخ، بارك فيك.
0: مرات مش باهية إن شاء الله. إن شاء الله
4: سامحني فيها والله.
0: قول غبطة، قول غبطة، إن شاء الله ربي يعطيك زيها وأكثر. إذا كان في شعبية إن شاء الله ربي يعطيك زيها وأكثر.
4: نسأل الله، نسأل الله لك القبول يا شيخ.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
4: بارك فيك شيخ. تفضل. يعني كم من عالم من علماء المسلمين وعلماء ليبيا توفوا، ويعني بالقريب العاجل الشيخ احمد نسأل الله له المغفره والرحمه.
0: امين.
4: يعني معترف فيه، ادى دروس في الحرمين الشريفين وكذا، ولا سمعنا، ما سمعنا لا لا لا لا تعزيه ولا نائي من الاوقاف. طيب شو الاسباب؟ كيف يا اخواننا؟ يعني عالم يرفع الراس من علماء المسلمين، يعني ممكن تكون الوحيد اللي ادى دروس حتى في الحرم النبوي والحرم المكي، يعني ومعترفين به كلهم. شو ليش يا دار، ليش يا الاوقاف ما تعزيش الشعب الليبي في هذا العالم، في هذا الجبل الاشم؟ ليش؟ على شو السبب؟ بس نبغى نسأل، احنا يبغوا يوضحوا لنا شو السبب، بس ما نبغى منكم شيء يا اخواننا والله والله ما نبغى منكم حاجه. اذا كان احنا مش مسلمين قولوا هذا مش مسلمين على ماليزيا ولا دار الافتاء. واذا كانوا مسلمين يبقى هذا حق، حق المسلم على المسلم اقل شيء. مش تقولوا حق المسلم على المسلم حقوق خمسه يعني ادى بها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان سيدروها انتم كيف يعني انتم تدعوا بانكم اهل السنه واهل الجماعه وانتم الفرقه الناجيه يعني عالم من علماء المسلمين عالم كهذا العالم جبل اشم في العالم يعني موسوعه يعني لا تترحموا عليه ولا تعزوا فيه الشعب الليبي ولا تعزوا عائلته فيه. معقوله يعني هذه هي دار هذه هي الاوقاف في ليبيا؟ نسال الله العفو والعافيه.
0: تقريبا مش تقريبا هو فترة طويلة كان يؤدي في الدروس تحت وزارة الأوقاف وكان خطيب جمعة وكان خطيب جمعة يعني حتى هو مش غريب عليهم حقيقة.
4: شيخ فاضل يا شيخ، شيخ فاضل العالم كله تكلم عليه يا شيخ والله العالم كله من نيجر للسوريا كل تكلموا فيه نسمعوا فيهم عن نتابعوا في الأخبار يا شيخ.
0: حول ولا قوة إلا بالله. بعد تسمع تعليق
4: يعني إن شاء الله. كيف أنا كيف والله غريب جدا يا شيخ والله نستغرب احنا بس الأوقاف يعني لها هيك صريحة كان ليبيا مش علماء ليبيا هم قضيتها دار الأوقاف والإسلام مش مسلمين يقولوا لنا مش مسلمين بس يطلعوا بها ويقولها ليش متعشمين ولا خايفين ما عرفوا إنه ما خايفين من حدهم. بارك الله فيك
0: نقول نصيحة إن شاء الله خير يا رب إن شاء الله خير يا رب
4: إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله. سيد عبد الله من العربان ايوه سيد عبد الله السلام عليكم.
5: سيد عبد الله من العربان
0: انقطع الاتصال بالسيد عبد الله. سيد ادريس من مصراتة السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد إدريس لبس عليك.
6: بارك فيك يا شيخ محسن إن شاء الله كل سنة وأنت طيب وبخير وصحة آمين وعافية.
0: آمين يا رب العالمين.
6: جو شيوخنا وعلمانا إن شاء الله.
0: آمين يا رب آمين.
6: الله يرحم الشيخ محمد ميلاد الله يغفر له ويرحمه ويسامحه.
0: اللهم اغفر له وارحمه.
6: إن شاء الله في جنة النعيم هو وشيوخنا الذين سبقوه.
0: آمين آمين.
6: اللهم اغفر لشيوخنا وعلمانا إن شاء الله في جنة النعيم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.
0: آمين.
6: اللهم ارحم شهداء الطاهرة. شهداء الواجب
0: اللهم اغفر
6: لهم يا رب العالمين في جنات النعيم وان شاء الله تطلع المكيده بتاعهم الخونه الخونه الذين ملتفوا في بلادنا ليبيا الحبيبه يتكالبوا علينا من كل حدب وصوب هؤلاء الكفره والمشركين والخونه. اللهم يا رب احفظ بلادنا واحفظ ليبيا من الفتنه من الفتنه ومن الخيانه يا رب العالمين يا ارحم الراحمين.
0: امين امين
6: يا كريم ويا رحيم.
0: امين يا رب.
6: اللهم يا رب اجعلنا في هذه الدنيا خاتمه خير وخاتمه هنا وسعاده لبلادنا الحبيبه وشبابنا شبابنا في هذه السنه المباركه. اللهم اجعلها سنه مباركه على ليبيا.
0: امين.
6: وعلى نبذ هذه الفتنة يا كريم ويا رحيم
0: إن شاء الله يا رب
6: العالمين. اللهم ارحم شهيد القدس المبارك أبو عبيدة ما هو شهيد مبارك أعطاه ربي شهيد القدس الأقصى. اللهم ارحمه هو والشهداء وكل من نصرهم ومن أيدهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.
0: آمين.
6: اللهم احفظ بلادنا واحفظ أمتنا واحفظ شعبنا وليبيا وأنصر ثوار غزة وأنصر إخوتنا في السودان.
0: آمين.
6: وهذه الإمارات الخبيثة الإمارات الخبيثة والسيسي اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. بارك الله فيك
0: الله يبارك فيك بارك الله فيك يا سيد.
6: الله يبارك فيك وبارك الله فيكم وإن شاء الله بخير وصحة وعافية.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ضاي عندي تعقيب على السيد إدريس قال الإمارات الخبيثة يعني سبحان الله الباري عز وجل عندما يعلم أن عالما ما أو شخصا ما يعني تكون فتواه مبنية على علم لا على موقف سياسي ولا على غيره قد تكون مبنية على موقف سياسي لكنه يصدع فيها بالحق كما أمر الله عز وجل وبما أعطاه الله تعالى من علم. الآن المفتي مفتي البلاد الشيخ صادق بارك الله فيه يعني من فترة هؤلاء العلماء الذين يتبعون السعودية وعلماء السعودية يسبونه ليل نهار لأنه كان يتكلم بما يراه حقا على الإمارات وعلى السعودية وعلى كل دولة وعلى ليبيا وعلى الشرق وعلى الغرب يتكلم بما علمه الله وبما يملي عليه دينه فكان يسب فيه 24 ساعة على 24 ساعة. الآن السعودية أمرت اللجان متاعها بنشر فتوى المفتي في خطورة الإمارات على الإسلام والمسلمين وهذا يقوله إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح الله لها لسان حسودي ولولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. يعني هذه الفتوى كانت ممكن غير منشورة لكن نفس اللي حاسدين الشيخ هم الذين أجبرهم الله تعالى إجبارا على نشر فتوى الشيخ لتزداد مكانته رفعة على رفعة وبتقدير الله وليس باجتهاد من المفتي ولا غيره. هو قال الكلمة والباري عز وجل هو الذي بلغها بلسان حاسدي وأظن أنه ليس بعد هذا التوفيق توفيق. عندنا اتصال أخت بنت مصراتة. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك على برنامج السيد الشيخ.
0: الله يبارك فيك. تفضلي.
7: نسأل السؤال الأول اللي هو يا ريت تطمن على الابتلاء
0: شنو هو؟
7: السؤال الأول اللي هو البطاقة قصدي
0: إيه
7: من ساعة المحل اللي تصديها
0: إيه
7: هي يعني هي قصدي مرات تلقى في الفلوس ناكسات لما بتشوف من في المصر تلقاها ناكسات عرفتش يعني هل هم ياخذوا حاجة من لما تاخذ حاجة من المحل ياخذوا بحق الحاجة بس أو ياخذوا حتى يزيدوا عليهم يعني
0: با هذا أمر ليس ديني هذا أمر فني يعني تمشي للمصرف وتطلبي منهم كشف حساب وتتأكدي إن في حاجة تخصم من حسابك بدون ما أنت تكوني شريتي بها لعل بعض الناس عنده رقم سري ولا يلتف على بطاقتك بطريقة أو بأخرى الله أعلم. فهذا ليس سؤالا شرعيا هذا سؤال فني تمشي للمصرف وتعرفي راسك من رجليك زي ما يقولوا تقولهم شنو صاير بالضبط واعطوني كشف حساب وتأكدي ان هم يسرقوا منك باش تبلغي لو كان هناك سرقة على انهاء هذه السرقة وردي ما سرق منك.
7: عندي سؤال ثاني يا شيخ.
0: تفضلي.
7: سؤال ثاني
0: ان
7: هم الزراعة يعني مرات انت ابسط الامور تطلب منهم حاجة ديما ما عندهمش ديما ما عندهمش مع انك انت يعني كل ما يطلبوا تعطي فيهم يعني كان غير الله غاز يعني حاجه مش موجوده فالمده الاخيره هذه الفتره الاخيره هذه قاعده نمنع حتى نيل لما يجوا يدقوا ما عادش نعطي فيهم هل اي اسم ولا لا؟
0: تسمع الاجابه باذن الله تعالى. اخت زينه من طرابلس. السلام عليكم.
8: ايوه
0: تفضل اخت زينب. السلام عليكم.
8: ايوه
0: تفضلي اختي تفضلي.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: كيف حالك يا شيخ؟
0: الحمد لله رب العالمين.
8: بنفسك يا شيخ أنا قصدي أيامات الفاترات عندي ديون وصمت في قصد مرمض لكن في ذيك الفترة سقطت واقي الشمس ومرطبات دهنت وش يعني هروي يفطر أو نعود صيامة ما عرفتش.
0: تبننتيهم ولا ما تبننتيهمش؟
8: نقول لك حسيتني مرات حسيت كيف طعمه في ريكي.
0: وانت حطيتيهم في النهار ولا في الليل؟
8: في النهار
0: كده مصايمة. في النهار حطيتهم في النهار، يعني في أيام منهم زي اللي شعرت إن تبننتي وأيام لا هيك.
8: إيه.
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ممكن آخر سؤال نأخذ الأخ عبد الله من العربان.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الله.
9: يومكم مبارك وعام مبارك لكل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وآله، وإن شاء الله بالتوفيق
0: يا رب
9: يا أهل الإسلام في كل بلاد الإسلام.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
9: ملاحظة معي، المرأة المسلمة.
0: إيه.
9: المرأة المسلمة هي الملكة وجوهرة، ولهذا عليها اللباس الحجاب. وعندما المرأة زي ما تقول تنحرف فإنها تكون سبب في انتشار الرذيلة والمنكر والفساد. السؤال الثاني بارك الله فيك، من قال صلب من قطع.
0: هذا مش سؤال، هذه حقيقة ما تحتاجش إلى سؤال. هذه
9: إيه لأني بيك تعلق بس وصية وصية صلب من قطعك، واعطي من حرمك، واعطي واعفو عن ظلمك للرسول عليه الصلاة والسلام. وكرمان واحد تاني قال وصيته أرقص وغنوا واحتفلوا. يعني ما حكم الأمراء الذين بعيدين على المنهج الإسلام، يعني متعمدين يعني مخالفة النصوص الشريعة قطعية الدلالة زي ما يقول تحليل الربا وحزم الممل زي ما تقول تطبيق الأمم المتحدة وقوانين الكفار بأمر من الكفار، يكون ولي أمر ولم يكون. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. الأخ منصور من زيطان يسأل، قال العذاب في الآخرة ورد بعدة أوصاف: عذاب مهين، عذاب أليم، عذاب مقيم، عذاب مهين. المهم عدة أوصاف خالدا فيها، فما الفرق بين هذه الأوصاف؟ هو في فرق بين أن يكون مقيما وبين أن يكون مهينا وبين أن يكون أليما وبين أن يكون عظيما من ناحية وقعة، في فرق. لكن المعنى أن الكافر أو الشخص الذي يرتكب المعاصي سيحيق به كل أنواع هذه العذاب، ما لم يخصص له العذاب بنوع معين سيحيق به العذاب المهين، ويكون أليم ويكون عظيم ويكون مقيم على حسب. أحيانا الآن كلمة مقيم قد لا تأتي لبعض الأشخاص، لأن المقيم إما إقامة دائمة وهذا خاص بالكفار والعياذ بالله خالدين فيها أبدا، وإما أن يكون إقامة طويلة، وإما أن يكون إقامة قليلة على حسب يعني. لكن في النهاية العاصي أو الكافر يتوقع كل أنواع هذه العقاب، يكون لأن حتى في النار عندنا عقاب بشدة الحرارة وبشدة البرد اللي هو الزمهرير. فكل أنواع العذاب اللي أنت تتوقعها ستجدها يوم القيامة، أحيانا تتوفر في شخص واحد وأحيانا لا، لكن كل هذه الأنواع ما دامك دخلت النار الباري عز وجل قادر بدون ظلم أن ينيلك أو أن يعذبك بكل هذه الأنواع. فهذا فيه زي الردع، زي الطالب تقول له بنضربك وبنقصتك الدرجات وبنسقطك، يعني لو بتقول له بنسقطك بس يقول عادي ما دام ما يبيش يضرب ما تدوراش، ولا لو تقولها بننقص الدرجات بس يقول عادي ما دام في النهاية بننجح وما يبيش يضربني عادي. لكن لما يجتمع كل أنواع العقاب الرسوب وانقاص الدرجات والضرب وإحضار ولي الأمر، فهذا يكون أردع للطالب أنه يستجيب لطلبات المدرس ولا يخالف. كذلك هنا لما تعرف أنه مش نوع واحد بس، أنت كل أنواع العذاب اللي فيها إهانة واللي فيها عذاب أليم وعذاب مقيم والحر والنار والظلام حتى في جهنم والعياذ بالله الظلام مش زي النار العادية. النار العادية فيها ألم ولكن تقولها بالك يشبح فيها نوع من الرجاء، لا ذيك ظلام وحرارة الاثنين. وبالتالي تكثير هذه الصيغ من أنواع العذاب تحمل المسلم على قلة المعاصي أو إذا فعل أن يتوب، وتحمل الكافر إذا كان له قلب أو يلقي السمع وهو شهيد أن ينتقل من الكفر إلى الإيمان. فهذا هو السبب. قد تكون بعض الأنواع من بعض الأنواع من العقوبات لها نوع معين من العذاب، ولا يعني ذلك أن هذا خاص به، لا، قد يكون العذاب الأليم يقع حتى لغيره، والعذاب المهين والعظيم والمقيم وكل أنواع العذاب. الأخ محمد بن صبراته يسأل قال كم عالم توفي في القريب العاجل ولم تتحرك وزارة الأوقاف؟ وهم يسألون عنه، عارفين احنا علاش ما يبوش يقوله، هو طبعا ما يقولوش كفار هم، لكن يطلعوا فيه العبر زي ما يقولوا، ويقولوا ما قال فيه مالك في الخمر، كان مش هم ثلاثة انفار ولا الأربعة اللي هم يبوهم، انت ماكش مزكى وانت ضال وانت حزبي وانت اخواني وانت اشبح تبليغي وانت وانت، ويقعد يقولوا فيك. فالمسألة لو كان هي مسألة يعني عدم انتباه أو سهو رأوا قلنا ماشي الحال، أو ما نقول له مرأة والله هذا عالم من علماء ليبيا وكان يخدم معاكم أنتم يا أوقاف وكذا، والمفروض كنتم تنزلوا نعي زي ما نزلتوا نعي على واحد ما ليناش بيه علاقة بكم، طيب ما نبوش حتى نقوله دار ولا ما دارش، يعني المفروض أنت أولى. يعني وزارة الأوقاف في في في في السعودية لما يموت العباني ولا يموت واحد من وزارة الأوقاف الليبية بينزلوا نعي ولا بيعدلوا عليه ولا بيحسبوه حتى أشبح شمي؟ وزارة، نحكي على الوزارة، مستحيل، لأن هذه تتبع الدولة، المفروض أنها تكون أمور الدولة تبيها ولا ما تبيهاش، ما تبيش أمور الدولة واللي يبوه بتدير خلف سيب. لكن تبي تقعد مع الدولة ويقولوا لك يمين تمشي صار، يقولوا لك صار تمشي يمين، هذا أمر عجيب. وبالتالي هم غير مدامة ما تكلموش فيه، حسب علم الآن هم ما تكلموش وما قالوا صفته ونعته. يعني قال إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجلال وإجمال، إحسان وإجمال، يعني بعض الناس غير كان يسكت ما يتكلمش والله يكون يعني أدم علي، زي ما قلت أنا أكثر من مرة على حكام العرب بالنسبة للقضية الفلسطينية، لو كان غير يكفون شرها ذلك بالنسبة لي أنا الخير والبركة، أما عابي عليه بيجاهد وبيعلن الجهاد والقتال وبيدعم هذا ما رجوش فيه منهم. فحتى احنا الأوقاف يعني غير كان هم سكتوا على الراجل وما نالوش منا بأي طريقة من الطرق، بالنسبة لي يعني داروا اللي عليهم والزايد، أما باش هم يشكروا ولا يقولوا عالم زي ما تقول أنت وزي ما الواقع يقول، يا ودي هذا أمر بعيد، لأن حتى الآن يبدو أنه أمر بعيد، وإن شاء الله يطلعوا يتكلموا ويديروا تعزية فيه ويطلعوني غلط إن شاء الله، ونطلع عني بعدين نعتذر للأوقاف في اعتذار، هم يدوروش فيها باش نعتذر ولا ما نعتذرش، لكن على الأقل ما دامني غلطت فيهم نطلع عني بيني وبين ربي وبيني وبين المشاهدين اللي يتفرجوا علي واللي يسمعوا فيها، نقول والله إني قلت عليهم كذا وهم خالفوني وطلعوا تعزية، وإني نعتذر لهم الآن على الإذاعة زي ما تكلمت عليهم في الإذاعة. لكن إن شاء الله ربي يهدي الجميع. لكن هو لما الشيخ قدور ولا غيره من مشايخ ليبيا يفعلون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بحسب ما يقدرون عليه وبحسب ما أعطاهم الله من العلم، لا يرجوا في الأوقاف ولا في غير الأوقاف يشكروا ولا يقولوا ولا ما يقولوش، هم في غالبهم إن شاء الله يكونوا يديروا فيه لله تعالى، وما كان لله هو الذي يدوم ويتصل، أما ما كان للعبد ولا زي ما قال شهرة ولا باش يولي معروف ولا كذا، هذا كله غثاء كغثاء السيل وكرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف يوم القيامة، لا يجد من كان يفعل هذا للرياء أو السمعة أو طلبا للشهرة لن يجد شيئا، ومن فعله لله عز وجل ما سيجده من الخير يوم القيامة لا يأثر عليه بعدين قالوا لو قاف ولا ما قالوا شكر ولا ذم ولا كذا. ممكن كان شكر ما يبيش يستفيد، لكن كان ذمه بيستفيد إنه يقذف عليه من سيئاته، وكان تم سيئاته بعدين يأخذ من حسناتهم. فالله غالب، هذا الموجود، هذا الموجود. الأخت بنت مصراتها تسأل على البطاقة وإنها تلقى فلوس مخصومات، كما قلت هذا يسأل عليه الخبراء في المصرف، باش كان أنت اللي غلط يبينوا لك وجه الغلط، وربما يستعمل فيها حد ليك كما سمعت عن بعض الناس، يعني ياخذوا في البطاقة ويشروا ما يقولوا لاش، بعدين تفاجأ بالأرقام. هذا أمر تسألين مرات زوجك ولا أخوك ولا أبوك ولا كذا ياخذ في البطاقة ويصرف وانت ما تندريش، فعلى الأقل إما يبينوا لك خطأك وإما تبيني الخطأ متاعهم هما وتستردين الأموال منهم. المهم هذا مش الشيخ اللي يفتي فيه، يفتي فيه الخبير في البطاقات وأهل المصارف. قالت هي الجيران كل ما نمشوا لهم يقولوا ما عندناش ما عندناش ما عندناش، واني نعطي فيهم بطيب مية ولا نقلقت وتوا معاش نبي نعطيهم، لما يطلبوا مني ما نبيش نعطي. والله خليك على سجيت الخير، خليك على الأول خير، راو الأجر اللي تلقيه يوم القيامة بالعكس الآن أجرك أكثر لو أنت بتعطي، لأن نوع من الرد الجميل لأن هم أعطوك ليك أجر طبعا بالتأكيد، ولكن بالتأكيد الأجر أقل من لما أنت تعطي وعارفة ما يبوش يردوا لك. فاستمري على، هو ما فيش إثم مبدئيا، ما فيش إثم، عاش تبي تعطيهم ما تعطيهمش غير ما تكذبيش، ما تقوليش ما عندناش، لأن كان طلبوا زيت وانت عندك، ولا طلبوا بالة وانت عندك، ولا طلبوا أي شيء وانت عندك وقلتي ما عندناش، بعدين يبدأ كذب. لا اعتذري بي اعتذار يكون فيه معاريض، ولا صرح يقول لا انتم معاش تعطوا فيها واني معاش نبي نعطيكم. واللي أحسن من هذا انك تستمري في العطاء، لأن كما ورد في الحديث ليس الواصل بالمكافئ، واصل الرحم ليس بالمكافئ، اللي يمشي للي يجوه واللي يحسن للي يحسنوا له واللي يزور في اللي يزوروا فيه، مش هذا هو واصل الرحم راه، هذا اسمه مكافئ، درت لك زي ما درت لي. لا الـ الـ الـ الـ الواصل هو اللي يمشي وهم يقطعوا فيه، اللي يصبر وهم يؤذوا فيه. فحتى انت لما تبي الأجر الكبير راه مش لما تعطي للي يعطيك وتواصل اللي واصل فيك، راه الأجر الكبير انك تعطي اللي يمنع فيك، هذا اللي يكون أجرك فيه أكثر وتنالين به. قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فتكوني بإذن الله قد وصلت إلى منزلة البر بالإنفاق مما تحبين مع أذية الجيران إليك، فتكونين في مرتبة عليا بإذن الله تعالى. الأخت زينب من طرابلس، الوقت اقترب، قال الإيابات اللي علي ديون من رمضان دهنت مرطبات وزي اللي شعرت روحي تبننتهم. إذا كان هذا الشعور قويا 60-70-80% فاحسبي تلك الأيام واقضيها مرة أخرى احتياطا، ولو طلعوا موصول شيء بإذن الله تعالى الباري عز وجل يكتبها لك نافلة وتطوعا. ولو كان هذا الشك قليل جدا أو كنت موسوسة ديما تشعري بالحاجات توصل للحلق هو مهناش منه، أو كان الشك ممكن 10% ولا هو مش هذا يقولوا له وهم، الوهم 10% ولا 20%، بعد ذلك لا تطالبين بقضاء تلك الأيام، فإنما يعمل بالظن وبغلبة الظن في الأحكام الشرعية. أما الشك اللي هو استواء الطرفين 50% أو الوهن وهو الطرف المرجوح زي ما قلنا 20 ولا 30 ولا 40%، فهذا لا يعتد به ولا يبنى عليه حكم شرعي. الأخ محمد من عبد الله من العربان قال المرأة المسلمة إذا كانت بخير كان المجتمع كله بخير، وإذا فسدت فسد المجتمع كل هذا قطعا ويقينا، ولا يحتاج إلى تعليق مني. وشوف المجتمعات التي فشت فيها انحلال النساء، وشوف وضع المجتمع، وشوف المجتمعات التي ليس فيها انحلال للنساء، وشوف وضع المجتمع. مستحيل تلقى في بلد معظم النساء فيها منحلات تلقى فيها نسبة كبيرة من حفظة القرآن أو من الدعاء أو من المخلصين في الدين، تلقاهم على العكس تماما، لأنه سيرضع ما الحليب الذي يعطيه والده. إذا كان أمه تعطي متحجبة وتقية وتقرأ في القرآن، نفس الكلام هذا بيمشي للأولاد. وكان أمه متبرجة وكذا وكذا، نفس الكلام هذا بيمشي للأولاد. وأحيانا يصير العكس، تلقى الأم كويسة وكذا وبنويتها ما ينفعوش وهو نادر، أو تلقى الأم ما تنفعش وبنويتها باهين، بنويت ولا أولاد. لكن الغالب هو هذا، أن ما طاب أصل لا يطيب فرعه، احذر مؤاخاة اللئيم فعله. يعني إذا كان الأصل غير طيب غالبا لن يكون الفرع طيبا، وإذا كان الأصل طيبا غالبا سيكون الفرع طيبا. وبالتالي المرأة هي رمانة الميزان في المجتمع، إذا صلحت المجتمع كله بإذن الله تعالى سيكون بخير. وكلام الشعراء في هذا طويل، إن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. آخر سؤال في دقيقة، لا تتبع الأمير الظالم ولا تخرج عليه. الأمير هذا اللي يقول لك ارقص وغني وكذا، هذا ما تتبعاش، خليه يرقص بروحه وخليه يغني بروحه وخليه ياخذ الربا بروحه، والإثم يناله هو أضعاف مضاعفة، وخليك أنت مع ربي بهي. أما مسألة الخروج هذيك مسألة أخرى، مش كل من قال أرقص وغنوا نطلع عليه، ومش كل من ما قالش ما نطلعوش عليه. المهم هذيك المسألة مسألة أخرى، ليس هذا مكان إجابتها. لكن اللي يعنيني الآن أنك كما ورد في الحديث الذي يصدقهم في كذبهم الأمراء، ولما يقولوا لارقص يطلع يرقص، ولما يقولوا لكل الربا ياكل الربا، ولما يقولوا لدير يدير، هذا كما قال النبي فلست مني ولست منه يوم القيامة. أنت خليك على دينك ودعهم هم وما اختارهم الله له. فإذا خرج عليهم الناس كما قال الإمام مالك، قال دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم. إلى هنا وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: العام.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أم محمد تسأل شيخنا عن مسألة تقليم الأظافر، يعني الإمساك عن تقليم الأظافر وقص الشعر في عشر ذي الحجة لمن لا يريد أن يضحي، هل هو مخاطب بهذا الأمر؟ وبداية شيخنا لو تبين لنا حكم يعني الأخذ من الأظافر أو من الشعر في عشر ذي الحجة.
3: هو ثبت عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ ذلك من أظفاره أو من شعره وأظفاره شيئا حتى يذبح. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم على أنه على باب الاستحباب وهو قول المالكية، واحتج بحيث عائشة أنها كانت يعني

0: بالتالي يحتاج الأسرة الملكية أن هذا الباب على باب الاستحباب وليس على الوجوب. نهي يعني ليس على الوجوب وليس نهي تحريم. فهذا الأخوال وغير أبو حنيفة ومن معه أنه على الإباحة. ورواية أخرى حتى على الإمام مالك على الإباحة, يعني وجود الرواية الأخرى على الإمام مالك أنه على الإباحة, يعني رواية على الإمام مالك الاستحباب
1: والإباحة.
0: والإباحة هذه مسألة هذا أقوال أهل العلم, وهو يدور بين هذين الحديثين والله أعلم. أنا بالنسبة من يقرأ بالوجوب أخذ الحديث على بخصوصي هذا, يعني أنه والحديث هذه البعث هذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم على نفسه شيئا أخذ منه الأستاذ المالكية وعلى حد الشافعي الله أعلم لا أذكر, لكن المالكية أخذوا منه أنه يعني يدل على الاستحباب وليس على الوجوب. وإلا لما كان يصلم أخذ من لما حل لنفسه ما يحرم على المحرم, لأن حتى القول هو أنه تشبيها بالمحرم لمن يأخذ من أظفاره ولا من شعره, بعض العلماء عل له بتشبيها بالمحرم كذلك بنفس الحكم يعني. فعلى كل حال المسألة فيها سعة, وكما أرى في بعض صفحات التواصل يعني للأسف التشديد على هذا الأمر, يعني هؤلاء أئمة السلف بين الإباحة والوجوب وبين الندب والاستحباب, فلست بعلم منهم. فإذا أردت هذه النصيحة لمواقع التواصل الاجتماعي بالذات الفيسبوك شيخ خالد, أن إذا أردت أن تنشر الحديث فلك أجر النشر, لأنك أنت شخص عامي, لأنك أنت شخص من عوام الناس لست من أهل العلم الشرعي, وبالتالي يعني لا تدخل في الأحكام ترجح قول لا ماذا قال صلى الله عليه وسلم دائما ماذا قال صلى الله عليه وسلم وكيف نحن نذهب أو نقول بقول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف, مش بفهم نحن فهم السلف الصالح الأول خير القرون قرن ثم الذين يلون ثم الذين وهكذا معي, فنأخذ بفهمهم وليس بفهمنا نحن. نحن لا نأتي مع فهمهم شيء, فهمنا لا يأتي مع هؤلاء الأعلام الكرام شيئا. فبالتالي هذه نصيحتي, انشر الحديث ولك أجر النشر ما دام الحديث صحيح وثابت عليه وسلم لك أجر النشر, وكل من قرأه يعني ستحصد أجر قراءته والعمل به كونه يعمل به. لكن لا تبدأ أنت شخص عامي أو شبه طالب علم سمعني في الكلمة هذه معي وتبدأ تحرم ولا تبدأ توجب ولا تبدأ تتشدد في الرأي, هذا ليس لك, فتأخذ الإثم لأنك تضيق على الناس فاترك الأمر لأهله. قلت لك أنا الآن الأئمة الكبار سواء أصحاب مذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي على خلاف, فما كل له دليله كما سمعت يعني لم يأتي من فراغ, كلهم يتبعون لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالأمر فيه سعة, من أراد أن يأخذ به فله الأجر, ومن أخذ به أخذ بالأحوط. حتى ربما الإنسان يعني هذه الناحية نقول بس أن الأولى بالإنسان أن يأخذ بالأحوط يكسب السنة ويكسب الأجر ويخرج من الخلاف, وهي مرة في العمر في الساعة في السنة يعني,
1: ويكون مأجور على كل مذهب.
0: نعم على كل مجهر نعم. أخذ من أراد أن أخذ بالإباحة لقول رواية الإمام مالك فله في ذلك يعني سلف, ومن أخذ بالوجوب يقول الحنابلة فله سلف, ومن أخذ بالاستحباب على قول الأستاذ المالكي الإمام مالك والإمام مالك والأستاذ المالكية فله أيضا سلف, وكل على سنة إن شاء الله تعالى. فينبغي عدم التضييق في هذا الأمر. هذه مسألة. المسألة الثانية, هل يأخذ هذا الحكم يشمل كل المضحي ومن يضحي عنهم؟ أي هل المضحي حقيقة والمضحي حكمان؟ الحقيقة هو الذي صاحب من يذبح
1: اشتراها
0: بماله ويذبحها, والمضحي حكما أهله
1: من أدخلهم معه.
0: علماءنا المالكية يقولون أيضا يدخل من في هذا الأمر سواء المضحي حقيقة وحكما, يعني زي صاحب البيت وأهله كذلك لا يأخذ من أظفارهم ولا من أشعارهم شيئا يعني. فهذه المسألة عند غير المالكية الحنابلة وكذا فإنهم يقولون أن هذا من كان له ذبح فهو منصوص على من أراد أن يذبح فقط أن يشتري الذبيحة وأن يذبح عفوا من أراد أن يضحي فقط دون غيره والله أعلم.
1: تمام شيخنا بارك الله فيكم.
2: تمام شيخنا نبدأ به الأخ إبراهيم عن الفرق بين حج القران والتمتع, يعني باختصار.

0: الفارق بينهم أن الإنسان لما يبقى في الميقات يعني ينوي أن يدخل إلى مكة بنية العمرة، فهذا هو التمتع، نية الدخول إلى مكة بنية العمرة، فيقول لبيك عمرة.
1: نعم.
0: وتؤجل نية الحج إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، تؤجل بعد ما يكمل عمرته ويجي اليوم الثامن من ذي الحجة يجدد نية الحج من جديد، هذا متمتع. عكسها المفرد طبعا أنه يدخل إلى مكة بنية الحج فقط، يقول لبيك حج أو بالحج، ويؤجل نية العمرة إلى بعد أن ينتهي من أعمال الحج بعد اليوم الرابع من غروب شمس اليوم الرابع من عيد الأضحى. لكن القارن على خلافهم بيجمع بينهم الاثنين، فلما يبدأ في الميقات يدخل بهم اثنين بنسك العمرة ونسك الحج، فلا يقول لبيك عمرة وحج، يقول لبيك عمرة وحج، هذا قارن، يعني لم يأتي بالعمرة فقط ولا بالإفراد فقط، وإنما جاء بنية العمرة والحج معا، غير يأتي باسم العمرة هو الأول، يقول لبيك عمرة وحج، ويدخل للميقات يبدأ يلبي بزهم الزوز ويبقى مستمر وعليه يبقى. طبعا هذا هدي، كمان المتمتع يحتاج إلى هدي، فهذه فرق بإيجاز.
1: قران النسكين بنية واحدة،
0: قران النسكين بنية واحدة، الحج العمرة والحج.
1: واضح شيخ، بارك الله فيك.
2: عندنا الأخ حسن شيخنا يسأل يقول من بعد صلاة الفجر عندي عادة يعني نجلس وناخذ في ماء ونرقي فيه بنية التبرك، ما عنديش مرض أو شيء، نشرب في الماء المرقي بنية التبرك، حتى أتاني أحد الإخوة ونبهني قال هذا الأمر فيه بدعة وقد يكون فيه بدعة ونهاني، يسأل الحكم فعلا.
3: مشكلة بعض الناس يا شيخ صلاح أنهم توسعوا في باب البدع.
2: نعم.
3: وأدخلوا كثيرا من الأمور الجائزة المباحة التي لم ينهى عنها الشرع وليست هي من الإحداث في الدين، وهي تندرج تحت أصل عام فيدخلونها في باب البدع، وهذا التوسع خطير.
2: نعم.
3: يعني يصل إلى أن الإنسان يحرم ما أحل الله، فما ينبغي ذلك. لا بأس على الإنسان أن يقرأ في ماء سواء كان مريضا أو غير مريض للتحصين وللتبرك، هذا كله من الأمور الجائزة اللي أباحها الشرع ولا حرج في ذلك.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ مصباح سأل هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
5: نعم، مش واضح سؤال، مش قال
4: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
5: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الأذان هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقول كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي،
7: هذه انتهت الآن ما عادش لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا. والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولما بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض، لكن مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعوه، هذا هو الإشكال.
6: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظكم مولى نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
8: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشد، هو الأخ عبد الله يقول يعني أن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة عمال النظافة عمال القمامة، يقول هذا مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما مدرناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات؟
9: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
8: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
10: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
11: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي ليتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن. انظر الآن ماذا فعلوا، حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا معاش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادها إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطين حقوقهم. والله لا أتت أمريكا راكعة لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
2: السؤال الثاني شيخنا، قال عندنا مسجد في جنبه مركز تحفيظ، قال حسب ما فهمت منه يكلم في رواد المسجد أنهم يجمعوا في مبالغ مالية من أجل مثلا برنامج رمضان فطار صائم والتنظيف وكذا. فاللي فهمته منه شيخنا يقول هل هذا فيه احنا نقول نوع إحراج أو إلزام للناس وأخذ المال بوجه الحياة إذا كان الناس يتحشموا وكذا؟
3: لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل هذا من باب الدعوة إلى الخير وتذكير الناس مطلوب بالطاعات. تو عندنا مثلا هذه الأيام العشر المباركات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، يعني الأيام العشر من ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع منهما بشيء. شوف عظيم العمل الصالح في هذه الأيام. فنحن لما نجي الآن نذكر الناس بهذه الأيام المباركات وبالصدقات وبالزكوات والنظر إلى الفقراء والمحتاجين وننصح الناس ونقول يا جماعة الخير اللي عندكم أموال اللي أنعم الله عليكم انظروا في حال الفقراء والمساكين، ولو تستطيع تعرف عائلة فقيرة وانت عندك القدرة تشري لهم ضحية فتدخل الفرح والسرور على هذه العائلة وعلى أولاد هذه العائلة فيفرحون مثل جيرانهم الذين عندهم أضاحي، هذا من باب جبر الخواطر ومن باب فعل الخير ومن باب النصح. فلا بأس للإنسان أن ينصح في ذلك وينبه في ذلك، فهو ليس على وجه الإلزام وإنما هو من باب التذكير والحث على الخير والدعوة إلى الخير ومن باب التكافل والاجتماعي والتعاون. وهذا ليه أصل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جاء في الحديث من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، ويحث على الجار والعناية بالجار، ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول في حديث آخر لا ما آمن به من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. كثير من الأحاديث الصحيحة والآثار النبوية والآثار السلف الصالح تحث على الإنفاق والدفع في سبيل الله وإعانة المحتاجين والفقراء والمساكين، وخاصة في أوقات المناسبات مثل هذه الأيام مناسبة عيد الأضحى المبارك، فيكون هذا من باب الإعانة على الخير والنصح، والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
12: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. وفي بداية هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الشرعية بجامعة طرابلس. فأهلا بك فضيلة الشيخ.
15: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
14: فيك بارك الله شيخنا. شيخنا، تكلمنا في حلقات سابقة عن النهي وعرفنا أن له دلالات مختلفة، ومن هذه الدلالات دلالته على التحريم، وسنتناول في حلقة اليوم إن شاء الله الكلام عن المحرم والأساليب الدالة عليه وحكم فعله وما يقتضيه النهي الدال على التحريم. بداية شيخنا، نبدأ بتعريف المحرم لغة واصطلاحا، فما هو تعريف المحرم في اللغة والاصطلاح؟ تفضل شيخنا.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، وإن مما بعث به صلى الله عليه وسلم بعث لبيان أحكام الشريعة، وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى وما أحله لعباده وما أمر به وما نهى عنه بالعموم. وإن مما جاءت به هذه الشريعة السمحاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بالنهي، والنهي كما تقدم ذكره قد يكون للكراهة وقد يكون للتحريم، ونحن الآن بصدد التكلم عن النهي للتحريم. فالمحرم في اللغة هو الممنوع، والمراد باللغة أي في الوضع اللغوي عند العرب عندما يقولون هذا محرم مثلا، فإنما يقصدون به مطلق المنع. ومنه ما جاء في قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل. فإن الله سبحانه وتعالى في دلالة هذه الآية لم يكن تحريما تكليفيا على موسى عليه السلام، وإنما هو منعه من قبول المرضعات من غير أمه، ليكون ذلك سببا في رجوع أمه إليه. وكذلك يستعمل في كلام العرب كثيرا، ومنه قولهم حريم البئر وحريم الشجرة. والمراد بالحريم هو الفضاء المحيط بالبئر الذي يمنع الغير من إحداث شيء فيه، كبئر جديد أو إفساد أو ضيق لمن يتناول ماء البئر، فهو الذي يسمى بحريم البئر. وقد يسمى كذلك وقد يطلق على حريم الشجرة، وهو المحيط، وهو الدائرة المحيطة بالشجرة التي يمنع الغير من التصرف في هذه الدائرة. وكذلك عندما نقول حرم الشرع مكة في بعض ما هو كان حلالا، والمراد بالتحريم مكة هنا المراد به المنع، وإن كان يختلط هنا المنع بما يتعلق بالتحريم الاصطلاحي، لأن الشرع قد منع فيها الصيد ومنع فيها للمحرم النساء.
14: هذا الجانب يسمى الحرم، يعني الحرم المكي والحرم المدني.
15: نعم، لما نقول الحرم المكي والحرم المدني، لأن الناس قد منعوا من إحداث بعض الأعمال التي كانت هي مباحة في غيره، كقطع الشجر وغير ذلك. وإن كان هذا كما تقدم، هذا المعنى هو الشرك بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولكن يمكن أن نقول المعنى اللغوي يصدق لما نقول مثلا إذا قلنا بأنك حريم البئر وحريم الشجرة والآية التي تقدمت في شأن موسى عليه السلام. أما ما يتعلق بالاصطلاح، بالاستعمال الشرعي الاصطلاحي، فقالوا المحرم هو ما يذم شرعا فاعله، هو ما يذم شرعا فاعله. والحرام كذلك يمكن أن يعرف بقول العلماء ما يتاب على تركه ويعاقب على فعله. فما يتاب على تركه المحرم من تركه لله سبحانه وتعالى فإن الله يثيبه على هذا الترك، ومن فعله فإنه سيعاقب. وبقولهم ما يذم شرعا فاعله، الذي يذم سواء كان الدم المراد به اللوم أو العقوبة في الدنيا أو في الآخرة، وهذا اللوم الشرعي أو الذم الشرعي قد يتعلق بأقوال الإنسان، وقد يتعلق بفعله، وقد يتعلق بقصده أو بفعل قلبه، أي ما يحدثه القلب. وذكر العلماء أمثلة على هذا الأقوال مثل الكذب، والكذب معروف هو الإخبار بغير الواقع مع القصد. لما نقول الإخبار بغير الواقع مع القصد، لأن الإنسان قد يخبر بغير الواقع ولكنه يظنه صواب، فهذا لا إثم عليه،
1: خطأ بس يعني،
15: خطأ مجرد خطأ. لكن إذا أخبر بغير الواقع وهو يعلم أنه غير الواقع فهذا هو محض الكذب الذي نهينا عنه، فهو من القول، وقد رتب الله عليه العقوبة، ومما حذرنا الله منه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي للفجور وإن الفجور يهدي للنار. وضربوا مثلا على ذلك فيما جاءت به السنة ما يسمى بالنجش، وهذا النجش هي قد تكون لفظة غريبة في وقتنا هذا، ولكنها قد تستعمل، المعنى حاضر في من حيث عمل الناس.
1: شو المقصود بها شيخ؟
15: والنجش هو في الواقع هو رفع الثمن لغير غرض الشراء، رفع السعر لغير غرض الشراء. فمثلا سواء كان ذلك من باب خدمة البائع أو النكاية به، فمثلا إذا مر الإنسان ببائع يبيع سلعة سيارة أو شاة أو كذا، وأعطاه فيه سعر أحيانا أعلى من السعر المعتاد، بل هو على كل حال ما دام هو لم يقصد الشراء فهو نجش، والحال أنه لا يريد أن يشتريه لنفسه ولكن يريد أن يوقع الغير فيه. لأن الإنسان عادة إذا ما وقف في السوق ابتداء أنه مثل ما هو معتاد عند الكثيرين لا يبيع من أول سوم أو ثاني سوم، وإنما عندما يعرض عليه الثمن الأول يقول لاني والله يعني آمل أن أتحصل على سعر أعلى. فمثلا لو وقف بشات يجي صاحبه يقول له نشريها منك بألف دينار أو بألفين دينار، قد تكون هذا سعر يعني تستحق الشات وقد لا تستحق. إذا كان جاء بعده هو في العادة يقول لا أنا ما بيش نبيعها بهذا السعر، فإذا كان جاء إنسان آخر بعده بيقول لحني والله أعطونا فيها 1500 مثلا زي السعر الأول ومرضيناش بالبيع، المعتاد ماذا سيقول من قام بالسوم الثاني؟ إما أن يعرض نفس السعر يقول له بيبيع هلي كما يعني
1: سوموك
15: فيها، أو يزيدها شيء من هذا. فهذا هو المكر الذي قد يقع فيه الذي يوقعه الناجش. فالناجش هو قد يطلق على زجر الطير وهو الارتفاع والزجر، ولكن المراد به في هذا الاصطلاح وهو من الكذب وهو من المحرم في ما يتعلق بالبيع والشراء هو أن يسوم الإنسان السلعة ويعطي فيها ثمن لكن لا لغرض الشراء، وإنما لأجل أن يوقع فيها مشتري آخر، وأحيانا قد يضر بالبائع. يعني مثلا لو كان هو الشات هذه تسوى في السوق 1000 دينار فقط وقال لاني والله إياه نشريها منك مثلا ب1200، هو عارفه يعني نقوله إحنا لا علم له بحقيقة السوق، فهذا بيتمسك بال1200 أو 1300 ولن يجد من يشتري منه بعد ذلك. فهذا إذن هو من القول المحرم الممنوع. وسيأتينا هذا في ثنايا إن شاء الله ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن النجش، منه ما يتواطأ فيه البائع والناجش ومنه ما يقوم به الناجش لوحده. كذلك ذكروا مثالا من الأقوال المحرمة مثل الغيبة، وهو أن يذكر الإنسان أن يذكر أخيه المسلم بما يكره في غيابه، هذه من حيث الأقوال. ضربوا أمثلة كذلك للأفعال، الأفعال المحرمة من التي يقع عليها الحرام الاصطلاحي مثل القتل، عاذنا الله وإياكم، القتل من غير حق، ومنه سرقة الموازين في البيوع، وهذه 30 نصوص دلت على تحريمها، وهذا للأسف الشديد موجود في الأسواق بشكل نسأل الله العافية، قد يكون حتى شائع في بعض المسائل، مثل بيع بعض يعني الأشياء التي تكال بالكيلو وهي مكيسة أو في مثلا في أكياس، يعني يكتب عليها كيلو جرام والواقع هي تلقاها مثلا 900 و 950 جرام، فهذا من سرقة الموازين، هذا من
1: الموازين يعني.
15: نعم هذا من الفعل المحرم. وقد يكون الحرام كذلك حتى من العمل القلبي، وضربوا مثال على ذلك مثل النفاق أعاذنا الله وإياكم. والنفاق بنوعه هو من عمل القلوب، من بنوعه النوع الأول وهو نفاق الذي يصدر الذي اصطلح على سميته بنفاق القلوب وهو كفر أعاذنا الله وإياكم، كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر، فوجد الناس منهم الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، ومنهم اليهود الذين جهروا بكفرهم وتكذيبهم، فيعني عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم غدروا، والشريحة الأخرى وهم أهل النفاق الذين تظاهروا بالإسلام وأبطنوا
1: الكفر
15: وأبطنوا الكفر. هذا نوع من أنواع العمل القلبي المحرم. وهناك نفاق آخر هو حثو من عمل القلب، ولكنه قد يدرك أهل الإسلام، قد يدرك المؤمن، وهو ما يعني يعبر عنه ويسمى بنفاق الأعمال. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا، فذكر منها يعني إذا عاهد أخلف وإذا تحدث كذب وهكذا. والمراد به لأنه اللسان تكلم بشيء والقلب يعني عازم على مخالفة ما تكلم به، فهذا من نفاق الأعمال. ومنه كذلك سوء الظن، هذا من عمل قلبي ولكنه محرم. هذا إذن المعنى الاصطلاحي للمحرم أو التعريف الاصطلاحي والشرعي.
1: يدخل فيه شيخنا الحسد نفسه في الأعمال القلوب المحرمة؟
15: نعم يدخل في هذا. والحسد هو تمني زوال نعمة الغير. ذكر بعض العلماء بأن الحسد هذه البذرة الأولى التي خلقت في نفس الإنسان من حيث الفطرة، لا يحاسب عليه الإنسان، لأن فطرت الناس على حب التفرد وحب يعني الاستحواذ، ولكن أمتى تكون يصل بها الإنسان إلى مرحلة الحرام؟ إذا فعل هذه البذرة، إذا رأى في أيدي الناس أموال أو متاع أو شيء ثم تمنى أن يزول منهم هذا الشيء. لكن من حيث الأصل يعني فطرت البشرية على حب التملك وحب التفرد. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل للمحرم تسميات أخرى تطلق عليه يعني غير اللفظ المحرم؟
15: نعم، الناظر في النصوص النبوية أو القرآنية يجد بأن المحرم قد يعبر عنه بتعبيرات عدة، فقد يعبر حتى على ألسنة الفقهاء بالمحظور، فالشيء المحظور هو الممنوع المحرم، وقد يعني يطلق الفقيه كلمة الممنوع، الممنوعات من كذا وكذا، وأحيانا
1: قريب من معنى اللغوي يعني اللي هو المنع وال
15: نعم قريب من معنى اللغوي، ولعل هي في بعض الأعمال في بعض الصور أو المسائل يعني المجتهد تورعا يطلق كلمة الممنوع ويطلق كلمة لا ينبغي وهكذا حتى لا يعبر بكلمة التحريم التي جاء بها النص. ويعبر عنه كذلك بكلمة القبيح تقبيحا لهذا الفعل، فالمحرم هو لا شك أنه فعل قبيح بما نص عليه الشرع، ويسمى بالمتوعد عليه، المتوعد بأن هناك وعيد، والوعيد هو من الله سبحانه وتعالى جزاء لهذه المعصية
1: العقوبة يعني.
15: العقوبة نعم، الوعيد هو العقوبة سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. ويسمى كذلك الذنب، ويسمى السيئة، ويسمى بالمزجور أي الذي زجر عليه زجر عنه المكلف، ويسمى بالفاحشة. وكل هذه التسميات في الواقع هي ترتبت على هذا الفعل بفعل الإنسان. نعم
1: طيب شيخنا،
14: ما هي الأساليب التي تدل على أن النهي للتحريم؟
15: الأساليب التي تدل على التحريم هي متعددة، ولذلك يعني لعله تقدم من أبرز الصيغ التي تدل على التحريم كلمة لا تفعل.
14: نعم.
15: لا تفعل هذا كوزن، يعني قد يكون لا تبيع ما ليس عندك، لا تأكل، لا تشرب، لا تدخل، فما كان على هذا الوزن الفعل لا تفعل، فلعل هذا هو الأصل وهو كثير. وقد يعبر الشرع بكلمة لا يحل، لا بنفي الحل، بنفي الحل لا يحل مثلا، فهذا مما يدل على التحريم. وقد يعبر عن هذا الحرام بلفظه وهو المحرم، كما جاء في النص كما سيأتينا إن شاء الله، أن الرجل الذي قال حرم إن الله حرم بيع الميتة والخنزير إلى آخره. وكذلك يعبر عنه بترتب العقوبة، أحيانا العقوبة تكون هي الدالة على أن هذا الأمر ممنوع، كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فترتب القطع على هذا الفعل هذا يدل على تحريم السرقة. ومنه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في سوق من الأسواق فأدخل يده في كومة الطعام فأخرج بللا، فتوعد من فعل هذا بقوله من غش فليس مني، فهذا وعيد، وعيد ترتب على الفعل، فهذا ما يدل على تحريم الغش وتحريم خلط الجيد بالرديء. وذكروا كذلك بعض الأساليب الأخرى، قد يأتي الشيء في سياق التنفير وذكر ما تتقزز منه النفس للتنفير، وهذا زيادة على النهي. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على مثل العائد في هبته من الحديث كالكلب يقيء ويعود على قيئه، فهذا الفعل الممنوع قد يكون مما تدعو إليه الفطرة وينسجم مع النفس، لأن النفس فطرت على حب القبض والأخذ، النفس البشرية، وبالتالي هي تدعو يعني صاحبها لأن يعود في هبته لأنه يكره العطاء، فإذا ما دعته النفس للرجوع قد يستجيب لها، فيكون مما يدل على هذا المنع أن يأتي النهي في سياق التنفير من هذا الفعل. فقوله من وهب هبة، وهذا كثير ما يقع بين القرابة بين الإخوة وكذا، أحيانا يعطي لأخيه سيارة ويعطيه شيء ثم يعني يعتريه الندم لفعل لسبب، فنهي بما يفيد يعني أنه شيء مقزز، فقال هو كالكلب، فتشبيهه بهذا هو مقزز كالكلب، ثم جاء بصورة أخرى زيادة على هذا كالكلب يقي، فكونه كلب هذا يكفيه، ثم وصف بكونه يتقيأ، وهذه لا شك أنها ما يتقزز منها السامع. ثم بعد ذلك جاء بوصف آخر قال يعود على قيئه. من التنبيه يا شيخ عبد الرحمن،
14: نعم،
15: أن في هذا الذي تقدم ذكره من المصطلحات لما قالوا ما يدم شرعا فاعله
14: في تعريف المحرم من ناحية الشرعية،
15: في تعريف المحرم
14: استلح.
15: نعم، قالوا هذا يعني مما يدل على أن التحريم لا يكون إلا من قبل الشرع، فلا يكون بغيره، ولهذا يكون هذا بخلاف من ترك شيء عادة من العادات، ترك عادة من العادات اعتادها الناس مثلا، فهذا لا يعد من المحرم الذي تترتب عليه العقوبة. وذكر بعض العلماء كذلك قولهم شرعا هذا مما يرد على المعتزلة، مما يرد على المعتزلة الذين قالوا إن العقل هو الذي يدرك حسن الأشياء وقبحها، وبالتالي ينتهي عنها إذا ما تبين له قبح هذه الأشياء، فقالوا لهم لا، إنما الذي يدل على المنع هو نص الشرع، ليس هو مجرد تقبيح العقل.
14: طيب، بارك الله فيك شيخنا. بعد أن عرفنا شيخنا المراد بالمحرم وطرق تمييزه قد يتبادر إلى ذهن السامع السؤال، يعني ماذا يترتب أو ماذا يجب على فاعل الحرام إذا جاءه خطاب الشارع هو الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب الكف، خطابا جازما يعني بطلب الكف، أو بعبارة أخرى يعني هل يختلف الأثر على مقترف المحرم باختلاف يعني حاله أو باختلاف تجاوبه مع الأمر بالكف؟
15: نعم، المحرم إذا ما فعل الإنسان شيء صورة من صور الممنوع الذي نهي عنه على سبيل التحريم، من أبرز هذه الآثار أنه يلزم المكلف الانتهاء عن هذا الفعل بمجرد ورود الخطاب، يعني ينبغي الإنسان ألا يتردد وألا يعني يترك نفسه للتفكير إذا ما كان يأكل في رشوة على سبيل المثال أو ربا أو غير ذلك من صور الممنوعة المحرمة، فعليه أن يبادر بالانتهاء وعدم العودة إليه. ولهذا ذكر الفقهاء أو علماء الأصول قالوا أن هذا مما يقتضي الفور والتكرار، الفور بمعنى أنه لا تراخي في الترك
14: فورا، يعني فورا يترك فورا،
15: نعم بمجرد ما يقال لصاحب الصفقة هذه محرمة لأنها من الربا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذه من الرشوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فما عليه إلا أن ينتهي مباشرة. وهذا يعني لسان حاله يقول سمعنا واطعنا. والتكرار المراد به ألا يتوقف الإنسان فترة من الزمن ثم يعود بعد ذلك، وإنما النهي هذا متكرر ودائم يعني الالتزام بالترك والنهي.
14: أنا شيخنا من الأمثلة على الامتثال فورا فعل الصحابة رضي الله عنهم لما جاء الأمر من الله عز وجل، الأمر الأخير بتحريم الخمر، يعني
15: نعم
14: راقوا الخمر في شوارع المدينة ويعني تركوا فورا، يعني
15: نعم بارك الله فيك فوراً يعني. هذا مثال للمبادرة،
14: نعم.
15: مثال للمبادرة والفورية،
14: نعم.
15: أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان في أول أمر معروف أن الخمر تدرج الحكم فيه، لما أمروا بالاجتناب والانتهاء عنه مطلقا، يعني اللي عنده قربة فيها خمر أراقها فصار يجري كما ذكرتم بارك الله فيكم. هذا إذن مما يترتب عليه. كذلك ينظر في حال المخاطب، هذا مما يترتب على هذا النهي، ينظر في حال المخاطب إن ترك الفعل هل قصد الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا، فإذا كان هذا هو الحال فإنه يتاب على ذلك، بمعنى أن الإنسان لما يعني يخبر بأن الرشوة حرام ويخبر بأن السرقة حرام ويخبر بأن ما أكل مال الدولة وهو ما يسمى بالغلول حرام ويخبر بأن قطع الطريق حرام ويخبر بأن العدوان على الجار حرام، فهذا إذا انتهى مراده وجه الله سبحانه وتعالى، يعني خوف من العقوبة، ولابد الإنسان أن يخاف من العقوبة لأن الله سبحانه وتعالى قد يعجل العقوبة للعاصي في الدنيا، يعجلها في صورة الآفات الأمراض مصائب الدنيا، بعضها قد يكون بسبب العقوبات، فالإنسان مثل ما يحتاط لنفسه من الآفات والأمراض بالوقاية بالأسباب، يعني هو يلبس في وقت الشتاء في البرد ويخاف من الإصابة ببعض كذا، كذلك مما يحتاط به هو ترك المعاصي، إذن قد تعجل العقوبة في الدنيا وقد تؤجل له في قبره، يعذب في قبره وقد تكون له يوم القيامة، ولذلك لا بد من الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهذا إذن خوفا وطمعا. جانب الطمع أنه من ترك شيئا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فإن الله سيتيبه الأجر أو التواب ويبدله ما هو خير من من ترك، يعني كل من يترك شيء لوجه الله سبحانه وتعالى فإن الله مع هذا الثواب يعطيه خير مما من الشيء الذي تركه، فعليه الإنسان أن يمتثل بالترك خوفا وطمعا، وبالتالي هذا هو محل المثوبة وهو نوع من أنواع التعبد.
14: نعم.
15: كذلك مما يترتب على هذا الفعل المحرم، على هذا الفعل المحرم العقوبة، وهذه العقوبة قد تكون في الدنيا، وإذا قلنا عقوبة في الدنيا فهذه من فعل ولي الأمر، ولي الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمثل ما أن الزوج هو مسؤول عن أسرته، يجد ابنه مثلا الصغير يدخن، يجد ابنه مثلا يتناول الخمر، يتناول المخدرات أعاذنا الله وإياكم أو غيرها، أو سرقة الجيران وغيره، فهذا واجب عليه زجر الابن وتأذيبه بما يعني ينزجر به. وكذلك من فعل ولي الأمر نقول حينته القاضي في وقتنا هذا، فالعقوبات هذه التي يوقعها القاضي إما أن تكون هي من باب الحدود، وإما أن تكون من باب التعزير على هذا المحرم الذي فعله كالسرقة أو الزنا أو غير ذلك. الحد هو العقوبة المقدرة شرعا التي لا تزيد ولا تنقص بنص الشرع، والحكم التعزيري هو أمر متروك للقاضي بحسب ما يراه مناسب مع هذه المعصية، قد يكون مجرد التوبيخ، قد يكون مجرد الضرب، قد يكون التوقيف أو السجن، هذا كله من فعل ولي الأمر. أو في الآخرة عقوبة الدار الآخرة، وهو سواء كان انفردت عن عقوبة الدنيا وهو الذي يترك ديانة لله سبحانه وتعالى، فالقاضي في بعض الأشياء قد يفعلها المكلف، هي ليست المسألة لا تتعلق بالقاضي ولكن تتعلق بالمكلف يتركها ديانة لله سبحانه وتعالى، أي بأن الخوف لا ينبغي أن يكون هو مجرد الخوف من عقوبة الدنيا.
1: نعم.
15: يعني نقول حين مجرد مثل اللوائح القانونية في وقتنا
1: الخوف
15: هذا
1: من القانون بس،
15: الخوف من القانون لا، لابد أن يكون مصاحب للخوف من الله سبحانه وتعالى بما يقع في الدار الآخرة. والعقوبة سواء كانت لها عقوبة في الدنيا والآخرة أو كانت لها عقوبة في الآخرة فقط، قد تكون لها عقوبة في الآخرة فقط مثل بعض المحرمات، يجلس يغتاب الناس أو مثلا وهكذا من الأشياء التي لم ينص الشرع على عقوبة محددة لها، فعليه يعني من قبل القاضي أقصد، فعليه أن يخشى الله، أن يخشى الله سبحانه وتعالى من أن يقع في مثل هذا. هذا فيما يتعلق بعقوبة الدار الآخرة. لا شك أنه كما سيأتي أن مما يترتب عليه قضية، إذا كان هي من العقود قضية الفسخ،
1: نعم
15: حيان يترتب عليه قضية الفسخ وحيان مجرد العقوبة، ولعل هذا سيأتي نعم الكلام عليه إن شاء الله. نعم.
1: طيب شيخنا، يعني هذا في حالة أن المكلف أو المخاطب إن جاءه الأمر بالانتهاء، إن ترك وانتهى قصدا لامتثال الله عز وجل خوفا وطمعا كما ذكرت شيخنا فإنه يثاب، وإن استمر يعني ولم يترك متعمدا غير مضطر فإنه يعني يأثم ويستحق الوعيد والعقوبة من الله
15: نعم
1: عز وجل.
15: نعم.
1: في حالة تانية شيخنا هو يكون يعني حالة تكون أكثر من هيك، اللي هو يعني ممكن ينكر أصلا التحريم، ينكر الحكم، ينكر أن الله عز وجل حرم أصلا هذا الفعل، وهذا واقع شيخنا في حياتنا المعاصرة. يعني شنو الحكم هذا اللي ينكر أصلا التحريم؟
15: هذه مشكلة عظيمة ومعضلة من المعضلات والعياذ بالله. فمن الجهل الحقيقة أن يستطيل الإنسان على شرع الله عز وجل، هذا من الجهل بعواقب الأمور. ولهذا نص الفقهاء من أنكر شيء من علوم الشريعة لا يخلو الحال إما أن يكون قد أنكر شيء بما يسمى من المعلوم من الدين بالضرورة. والشيء المعلوم من الدين بالضرورة هو ما كان ما ثبت بدليل قطعي، يعني وصف بقطعية الثبوت والدلالة. والمراد بقطعية الثبوت والدلالة قضية الثبوت أن يكون هذا الدليل الذي دل عليه متواترا، والمتواتر نحن عندنا القرآن كله متواتر، والمتواتر هو الذي روته جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم
1: عن الكذب،
15: عن الكذب، ويعني لا يحصل منهم كذب ولا يحصل منهم خطأ، لأن جماعة كبيرة مستفيضة، جماعة كثيرة متواترة، فالخبر صار متواتر. فهذا إذن القرآن كله متواتر، والسنة النبوية المطهرة منها ما هو من المتواتر ومنها ما هو من الظني. فمن أنكر شيء هو جازف الحقيقة، مجازفة عظيمة. بالعموم هو حرام عليه أن يبطل شيء قررته الشريعة، ولكن نقول وجه المجازفة الزائد على المعصية كون الإنسان قد وقع، هل وقع فيما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة؟ إذا كان دليله قطعي الثبوت كالأمر بالصلاة والنهي عن الخمر والنهي عن الزنا والنهي، هذه كلها يعني ثبتت بأدلة قطعية.
1: نعم.
15: وكذلك لابد أن تكون الدلالة قطعية نصية في المسألة. لم يختلف العلماء أو أهل التفسير أو شراح الأحاديث في معناها، فهذه كذلك من حيث قطعية النص، بخلاف العبارات اللي ممكن نلقوا أهل التفسير ولا الشراح يختلفوا في المراد منها، فهذه تخرج عن قطعية. فعلى كل حال إذا كان هو أنكر شيء، مثل من أنكر تحريم الربا أو أنكر تحريم الرشوة أو غير ذلك، فنقول هذا مما ثبت يعني بالأدلة الثابتة، فيخشى أن يكون قد خرج من الملة والعياذ بالله.
1: أمر خطير جدا يعني.
15: هذا أمر خطير
1: للأسف يقع فيه بعض الناس يعني.
15: ما هو الجهل؟ نعم الجهل. ولذلك ولكن لابد أن نحن ننبه الشيخ عبد الرحمن حقيقة لما ذكرنا هذه المسألة، حتى أن السامع لا يبادر
1: بتكفير الناس
15: نعم. نقول أكون تخطى الآخر من باب التنبيه والإرشاد فهذا أمر مطلوب وجيد، لكن كونه هو يبادر بإسقاط الحكم على الآخرين فهذا لا. ولهذا ذكر العلماء الحقيقة قضية الحكم بكفر من وقع بسبب مكفر، قالوا لهذا شروط، منها أن نعلم بأن هذا الذي فعل هذا الفعل هو كان قاصد ولم يكن قد أخطأ في هذا الفعل أو القول، لأن أحيانا بيتكلم بكلام صدر منه كلام غير مراد، فهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به. وأستدل على هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث أو هذا النص لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الذم، وإنما ذكره في مقام سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد. فإذا الذي أخطأ بكلمة وأخطأ بفعل يعني هذا لا يوصف بهذا الوصف،
1: ما تكون سبق لسان بس أو
15: يعني مثلا سبق لسان أو أخطأ مثلا يمشي نقول وطأت قدمه على شيء مقدس كمصحف أو شيء، الأخطاء هذه الإنسان يبادر بالتصحيح والتصحيح الفعل، لكنه لا يحكم عليه بهذه النتيجة. كذلك من هذه الشروط التي ذكرها العلماء قالوا أن يكون متعمدا ليخرج هنا المكره، والمكره هو الذي أكره على التكلم أو فعل شيء كان هدد بالقتل. ويدل عليه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، فإن عمار تكلم بكلام يتنافى مع الإسلام كما هو معلوم، ولكنه لم يؤاخذ به لأنه كان مكره من قبل كفار مكة.
1: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإسلام.
15: نعم هذا لا يؤاخذ. فهذا إحنا غرب النبه الأخ السامع أنه لا يعجل بتكفير الآخرين. كذلك ذكر العلماء بأن هذا الحكم إنما هو من صلاحية القاضي، أما طالب العلم هو من باب الإرشاد قال له أن يحكم على العموم ولا يقوم بإسقاط هذا الحكم على خواص الناس وأعيان الناس. الحكم بالعموم كان يقول من فعل كذا أو كذا فقد خرج من الملة، كما كقولهم مثلا من سب الله عز وجل أو سب دين الله عز وجل خرج من الملة، أو من أهان المصحف خرج من الملة على سبيل المثال. ولكن إذا ما رأى إنسان معين حصل منه مثل هذا الشيء القبيح فإنه لا يبادر بتكفيره بعينه، وإنما ينقل إلى القاضي. لماذا؟ لأنها من الشروط أن تقام عليه الحجة، فقد يكون هذا الإنسان الذي تكلم بهذا الكلام في ذلك الوقت أو فعل هذا الفعل قد يكون مجنون، قد تكون عنده نوبة، قد يكون مكره، يعني احتمالات كلها قائمة. فلذلك نقول طالب العلم أو من أراد أن يعظ الناس لا يسقط هذه الأحكام على أعيان الناس ولو كانوا جماعات، يعني كما أنه لا يسقط هذا الحكم على معين، يجي لفلان يقول له هذا أعاذنا لكم خرج من الملة هذا كافر، أو يسقطها على جماعة يقول الجماعة الفلانية كفرت المجموعة الفلانية مثلا يعني، نقول هذا اتركه إلى القاضي. كذلك كما تقدم لابد من شرطه أن يكون معلوم من الدين بالضرورة، وهذا تقدم بيانه. كذلك ألا يكون جاهلا بمضمون الكلمة، الجاهل بمضمون الكلمة فهذا كذلك لا يؤاخذ بهذا. ومما يعني يخشاه الإنسان من يعجل بتكفير الآخرين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هذا حديث صحيح. يعني اللي يقول لصاحبه أعاذنا عليكم يقول له أنت كافر يا فلان، إما أن يكون قد صدقت على المخاطب وإما أن يكون قد رجعت على
1: قائلها،
15: على

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: إيماناً وإحساناً.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
9: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. شيخنا، هل يؤثر قصد المكلف في امتثال أمر الله عز وجل وطاعته؟ يعني هل يؤثر المكلف إن قصد الحرام فصادف فعله حلالا مثلا؟
1: الواقع أن القصد هو مصاحب للفعل، فقد يأتم الإنسان بفعله وقد يأتم بقصده. ولهذا ذكر العلماء لهذه المسألة صور، منها قد يوافق الإنسان فعله الخطاب بالكف فيصلح فعله وقصده،
0: يعني قصده فعله يكون متوافقين الزوج،
1: متوافقين. نعم. متوافقين في الوجه الحسن الطيب. نعم. يعني في باعتبار احنا نتكلم على الحرام الذي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، التحريم.
0: نعم.
1: النهي للتحريم، فامتثال الإنسان بالكف قد يتفق صلاح فعله وصلاح قصده،
0: نيته يعني.
1: نعم، صلاح نيته، وبالتالي ينتهي عن الفعل، وحسن القصد والنية يبقى مراده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه مأجور. وقد يكون المكلف العاصي مخالفا في فعله وقصده، يعني المراد بالمخالفة المخالفة في الفعل أنه يأتي ما نهي عنه، ينهى عن السرقة فيقترف السرقة، ينهى عن الرشوة فيأكل الرشوة، وهكذا. ويكون المراد من ذلك انتهاك الحرمات، يعني هو قاصد انتهاك الحرمة. كيف انتهاك الحرمة؟ ليخرج المضطر. مثلا من أكل في نهار رمضان لا شك أنه مخالف من حيث الفعل، اللي يأكل في نهار رمضان الإنسان اللي

0: وغير مسافر، هذا مخالف للأصل وهو الإمساك. لكن القصد أحيانا يعني جاه من باب إحياء النفس، مضطر كالمريض
1: مريض نعم.
0: شدت به العلة وأخبر الطبيب لابد من أخذ شيء من الدواء. لكن الذي يعني فسد قصده بأنه لا عذر له، وإنما قصد انتهاك الحرمة، فهذا لا شك أنه آثم، وهذا هو صاحب الوزر. ذكر العلماء من هذا الباب صور أخرى، إحنا تو ذكرنا صورة الأولاد
1: نعم.
0: اتفق الفعل مع
1: القصد والنية،
0: مع القصد
1: سواء بالحسن بالوجه الحسن أو وجه السيء
0: أو الوجه السيء قبيح. نعم. الصور الأخرى قالوا أن يوافق الفعل فعل خطاب الشرع، يعني يحسن فعله
1: نعم.
0: فعل الفعل يكون حسنا، يكون نعم. حسنا، لكن القصد يكون، النية والقصد تكون فاسدة
1: نعم.
0: وهذه ذكر العلماء صور منها، هي قد تحصل على، قد تجري على أيدي الناس، فذكروا منها كمن قصد السرقة، قصد السرقة أكل مال الغير فبادر بالأخذ، ولكن تبين له بعد حين بأن الذي قام بأخذه
1: ماله هو، يعني
0: هو ماله هو. يعني لو قلنا، لو تصورنا أن مثلا شركاء في المال، ورثة أو شركاء في المال اقتسموا المال أكوام، فجاء واحد من الشركاء خائن، فجاء لكومة من الكومات وأخذ شيء منها، يعني هو في من باب الاختلاس والسرقة منها، ولكن أخبر بعد ذلك بأن هذه
1: كومته،
0: هذه كومته، هذا نصيبه. فإذا هو الفعل هو وافق الشرع، لم يخالف، لكن القصد قصد فاسد.
1: وفقط وجدت يعني صدفة، مصادفة بس يعني.
0: مصادفة نعم. نعم. أما هو القصد كان ماهوش طيب
1: نعم.
0: والفقهاء ذكروا عدة صور منها، كذلك البائع والمشتري، قد يقصد المشتري إنقاص القيمة. يعني مثلا قال البائع، قال له القيمة مثلا 35 دينار، فأراد البائع أن يستغفل المشتري، أراد أن يستغفل البائع بإعطائه الأقل، وقال له 35، أعطاه 30 دينار في ظنه، ثم تبين بعد انصرافه بأنه قد أعطاه
1: 35
0: القيمة كاملة. وقد تكون من البائع أراد استغفال المشتري بالأخذ الأكثر، فتبين له بأن أخذ ما يساوي الحق
1: نعم.
0: فهني الفعل موافق، ولكن القصد كان فاسد.
1: وهنا شيخنا يعني يحاسب عليه، يأثم عليه هذا المقترف لهذا الفعل.
0: والله هي مثل هي ذكرها الفقهاء، ولكن ما ذكره الإمام الشاطبي
1: نعم.
0: هو معروف صاحب المقاصد
1: نعم.
0: رحمه الله ورحمه المسلمين، قال تحقيقه أي تحقيق هذه المسألة أنه يكون آثما من جهة الله سبحانه وتعالى، قال يكون آثما في حق الله، ولكنه لا يكون آثما في حق الآدميين
1: نعم.
0: ويعني وبالتالي هذه المسألة تتعلق بكيفية التوبة. طيب لو أنه آثم في حق الآدميين كان يكون أخذ المال حقيقة، يعني بالزيادة والنقصان، هذا لا يكفيه الاستغفار والندم، بل لابد من الرجوع للمظلوم، لابد من الرجوع للمظلوم. ولكن في مثل هذه الصور كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله يكون آثما في حق الله، فما عليه إلا أن يندم على سوء قصده وأن يستغفر ويتوب، ولكنه لا يعود للآدمي لأنه لا حق له عند الآدمي
1: نعم.
0: نعم.
1: لكن يعني يجب عليه الاستغفار والتوبة، يعني
0: يجب عليه الاستغفار والتوبة كما ذكر الإمام الشاطبي لفساد قصده في حق الله سبحانه وتعالى،
1: إنه يعني قصر انتهاك الحرمة.
0: نعم نعم، لأن هي الحقوق كلها في حرمات الله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، هي دخلت في حرمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من انتهك حرمة إنسان بسفك دمه أو أخذ ماله إنما هو انتهك حدود الله عز وجل قبل أن يصل إلى الآدمي. الصورة الأخرى قالوا أن يوافق فعله الخطاب ويقصد الكف موافقة للنهي، هذه صورة من حيث المبدأ طيبة
1: نعم.
0: سواء كان من حيث الفعل وافقت الشرع في الكف، ومن حيث المراد المتوقف تظاهر بأنه أراد وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن الغرض الباطن في قلبه لم يكن مراده وجه الله عز وجل، ولكن المراد هو المراعاة.
1: يا شيخنا الصورة الثانية من صور النفاق ممكن اللي ذكرتها يا شيخ.
0: نعم، صورة من صور نفاق الأعمال.
1: نعم.
0: صورة من صور نفاق الأعمال، فنقول له في ظهر الحال أعماله متفقة مع الشرع.
1: نعم.
0: وهو الذي أظهره أنه يجري مع أحكام الشريعة، ولكن في حقيقة نفسه لم يقصد بذلك وجه الله، وإنما أراد القرب من الناس والمدح والثناء. فهذا حاله. قالوا ننظر هل هذا الأمر وقع في أعمال الدار الآخرة أم وقع في أعمال الدنيا. إن وقع في أعمال الدار الآخرة مثل قراءة القرآن ومثل إقامة الصلاة وحج بيت الله الحرام وغيرها من الأعمال التي لا تكون إلا لله، فهذا لا شك أنه يأثم بهذا وترد عليه الأعمال، يعاقب برد الأعمال عليه، كما جاء في الحديث، في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فيحذر الإنسان من مراعاة الناس بصالح الأعمال. وأما إذا كان هي من أعمال الدنيا، من أعمال الدنيا كان بيعه وشراؤه مستقيم، ولكن في الواقع هو في ذا في حق نفسه في حقيقة قصده لم يقصد الامتثال للشريعة، ولكن قصد تحسين صورته نقول في السوق أو لأجل أن يطمئن إليه الناس. فالصورة من حيث العقود ومن حيث التعامل طيب، لكن فهذا قالوا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، لأن هذا من أعمال الدنيا وليس هو من محض أعمال الآخرة، هو من أعمال الدنيا ولكن له حظ لله عز وجل، فلا له لا يكون مأجورا لأنه لم يرد وجه الله عز وجل، ولا عليه لم يقع في معصية فوت على نفسه الأجر، ولذلك
1: لا يأتم يعني.
0: لا يأتم. ولهذا نقول حتى أعمال الدنيا قد تنقلب إلى صور التعبد إذا أراد الإنسان بها وجه الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: نعم.
1: أو الاستعانة على الطاعة أو شيء.
0: نعم. أو نعم. المهم في نهاية المطاف أراد بها وجه الله.
1: الله
0: إما الاستعانة على الطاعة وإما إعانة المحتاج.
1: نعم.
0: كالبيع والمشتري. لكن في مثلا كالتاجر على سبيل المثال همه حب المال. نقول له مو بحجم المال، لا لا، لكن لا لك ولا عليك، لكن لو قصد مقاصد أخرى لأجل الإنفاق على نفسه، لأجل إعانة المحتاج، أراد وجه الله، فهذا لا شك أن هذا السعي كله في ميزان حسناته.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ماذا يفعل المكلف إذا اشتبه المحرم بالمباح، يعني كلحم الميتة مع لحم الشاة المذكاة، يعني اختلطوا مع بعضهما فلم يدري أيهما المباح وأيهما المحرم، ماذا كيف يتصرف، يعني ماذا يفعل؟
0: هو قد تأتي بعض هذه الصور تشبه، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني ينص على هذه المسألة، ولكن ابتداء عليه الإنسان أن يكف عن الفعل، يجب على الكف عن الجميع. لما لقي قطعة لحم قالوا له هذه واحدة مدكات وواحدة محرمة، عليه أن يترك الجميع. قالوا له اشتبهت البضاعة، بضاعة له وبضاعة لأخيه أو لغيره، فلا يجوز له لا بيع هذه ولا هذه، لأنه يحتمل أن يكون الفعل في غير محله. ولكن لو تصرف في الجميع بنفس الفعل يكون الإثم منصب على واحدة،
1: لو صادفت أن هي المحرمة يعني يأثم،
0: يأثم.
1: لو
0: نعم.
1: صادفت أن هي ماهيش المحرمة لا يأثم.
0: لا، هو هم ذكروا الفقهاء لو أوقع الفعل على الجميع.
1: نعم.
0: لو أوقع الفعل على الجميع يكون آثما على نعم. واحدة.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. إنه هو المطلوب في حقه التوقف، يعني
0: المطلوب التوقف. نعم.
1: يعني الحرام والحلال اختلط
0: بالضبط،
1: ومع شيء يدري ميزة.
0: نعم.
1: يتوقف عن الجميع
0: إلى التمييز، إلى حد التمييز.
1: نعم. طيب شيخنا، هذا يجرنا الكلام عن مسألة يعني مشابهة، اللي هي يعني هل يجوز أن ينهى الشارع عن واحد من أمور متعددة، يعني من دون تحديد أحدها بالنهي، كيف يمكن أن تصور ذلك؟ يعني
0: هذا ممكن يحصل، ولهذا يعبر عنه الفقهاء بقول من نهي عن واحد لا بعينه، يعني قد ينهى كما يؤمر الإنسان بواحد غير معين من أفراد، إحنا غير لتقريب الصورة.
1: نعم.
0: كما يؤمر الإنسان بفعل واحد لا بعينه كأفراد الكفارة.
1: نعم.
0: أفراد الكفارة، يقول الإنسان لابد وجبت عليك الكفارة
1: على التخير، يعني هي
0: على التخير، لكنها ليست معينة في واحد، يعني له أن يطعم وله أن يكسو وله أن يعتق رقبة،
1: إما كذا وإما كذا وإما كذا.
0: نعم، نقول أنت واجب عليك فعل لكن غير معين بواحدة. كذلك أحيانا النهي يصدر بنفس الصورة، وبالتالي مش غريب، ينهى الإنسان عن فعل واحد لكن لا بعينه. وذكر الفقهاء لهذه المسألة قالوا كمن أسلم على 5 نسوة، يتكلموا على من أسلم حديثا، وهذا مش غريب باعتبار المسلم هو مطالب بالدعوة لله عز وجل.
1: نعم،
0: لو أن إنسان مشي لدولة من الدول الغير المسلمة ولقاهم ما عندهمش انضباط بزوجة أو 4 زوجات، ولكن هم اللي متزوج 6 واللي 5 واللي كذا، وجاء واحد منهم أراد الإسلام وقال لا إله إلا الله، فنقول عليك أنت مدامك متزوج 5 حرمت عليك واحدة، لكن هل هي معينة ولا غير معينة؟
1: غير معينة.
0: غير معينة، كونك أنت اللي حرمت عليك الأولى أو الثانية أو الأخيرة اللي عقدت عليها، نقول الآن واجب عليك أن تخرج واحدة من العصمة.
1: اختار أنت يعني.
0: نعم، هو يختار، هو يختار، نقول تخرج واحدة من عصمتك يا فلان، وبالتالي تبرأ ذمته. الأمر الذي يجري بين على أيدي المسلمين كالنهي الذي ورد بين الجمع بين السلف والبيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الإنسان بين السلف وبيع، فهذا النهي نهي عن واحد، لأن السلف لو انفرد هل هو ممنوع الإقراض؟
1: لا،
0: بالعكس هو طاعة.
1: نعم،
0: طاعة الإقراض. والبيع مباح وتعتريه أحكام، البيع والشراء أحكام تعتريه أحكام، قد يكون واجب وقد يكون من الجائز، ولكن في هذه الصورة هو نهي عن واحد لا بعينه. يعني باش نقربوها للأخ السامع، نقول أنت مشيت لإنسان عرضت عليه بيع سيارتك وقلت له يا فلان بنبيع لك السيارة وبتقرضني 1000 دينار، أو هو قال لك بنشري منك السيارة ونقرضك معها 1000 دينار
1: بالشرط يعني.
0: نعم،
1: بالشرط
0: يعني. يعني يبدأ عقد واحد، صفقة واحدة.
1: نعم،
0: نقول هذه ممنوعة
1: متلازمين يعني
0: في عقد واحد، يعني لو ما صارش من لم يحصل الإقراض
1: ما يصيرش من البيع.
0: نعم، لم يحصل البيع والعكس، فنقولهم هذه ممنوع واحد لا بعينه، الصفقة تكون ممنوعة بسبب علة واحدة مش بسبب الاثنين. والحق أن هذه المسألة يعني كما ذكرها العلماء العلة فيها هي أنها بتفضي إلى أن تكون هي صورة ربوية، صورة من صور الربا، لأن البيع سيتأثر بالإقراض. لما هو بيقرض 1000 دينار، إذا كان البائع هو اللي بيقرض المشتري بتكون الصفقة غالية غالبا.
1: نعم،
0: يقول أنا بتسلفك 1000 جنيه، يرضى باشتراء السيارة أو الشاة بأزيد مما هي عليه في السوق، وبالتالي استفاد من
1: إقراضه.
0: نعم، استفاد بسبب الإقراض،
1: ولا فيها يعني سلف بفائدة، يعني
0: سلف بفائدة. نعم، هي ترتب علينا سلف بفائدة، فنقول هذه ممنوعة. فعلى كل حال هذه من الصور،
1: كل سلف جر نفعا فهو ربا يعني.
0: نعم نعم، ومن العلل كذلك بين هذه الصور التي تكون ممنوعة لأن البيع مبني على المشاحة، مبني على المشاحة، المغالبة، المشاحة، كل واحد ماذا بيه بيكسب أكثر من الآخر.
1: نعم،
0: بين البائع والمشتري أقصد،
1: مماكسة يعني.
0: نعم، مماكسة. نعم، كل منهما يسر بخسارة الآخر.
1: صحيح،
0: هذا واقع البيع والشراء.
1: صحيح،
0: بينما الإقراض هو من مبني على البر والإحسان
1: والكرم. نعم
0: نعم، والكرم، وبالتالي تناقضت الأصول، ولما تناقضت الأصول الأحكام اختلفت، فما جاز في الإقراض لا يجوز
1: في البيع.
0: في البيع، فمثلا على سبيل المثال تأخير القيمة، تأخير القيمة في مقابلة النقد بالنقد، إذا كان من باب الإقراض يقرض الإنسان صاحبه الآن 1000 دينار على أن يرد بعد شهر.
1: نعم،
0: لكن لو جيناه من باب المعاملة
1: مبادلة، يعني
0: مبادلة والصرف
1: لازم الفور، يعني
0: لابد من الفور،
1: تقابل الفور.
0: نعم، كذلك ما يتعلق بالأجل، ما يتعلق بالأجل، لو كان هو جاه من باب الإقراض لأجل البر والمعروف تسومح في الأجل، أنت تقرض صاحبك 1000 دينار وتقول له مثلا يعني زي ما نقول حين بشوية عليك كم تمجيبة باهي
1: مفتوحة
0: يعني. إيه نعم، له الخيار في الرد، هذا جائز، بل هو زيادة في البر والإحسان.
1: نعم،
0: لكن لو كان هي صفقة معنى هذا 1000 دينار وهذا 1000 دينار، لكن لو أن 1000 دينار مبني بسبب صفقة باع على سيارة والله باع على شات وقال له هذا 1000 دينار محدد له الزمن، قال له برا متى ما تجيبه باهي، نقول البيع فاسد، لابد أن يحدد له أجل، لأن هذا مبني على المشاحة والثاني مبني على المكارمة. هذه صورة قد تأتي في عند تطبيق الحديث تكون أوضح للسامع إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ النفاتي موسى على ما أفاد وأجاز. تبارك الله فيك شيخنا ونفع بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ عبد الحكيم يسأل عن ما يؤتى به للعروس سواء مخطوبة أو كذا، الموسم يقول يؤتى لها بأضحية أو هل يجوز أنه يأخذه كأضحية تجزئ عنه هو وعن أهل بيته؟
0: هو هي الحقيقة هذه تحتاج إلى منا إلى رجوع إلى عرف الناس، هل هو جايبها هدية للأسرة والزوجة والله هو هدية لزوجته يعني هدية لزوجته، فالظاهر أنه لزوجته.
4: نعم.
0: لكن لما تملكه الزوجة إذا كان هي ملكة الشيء هذا يعني هي تستطيع تملك أنها نقولوا احنا ضحي به ويمشي عليه كامل الأسرة، لأنه فرد من أفراد الأسرة، والإنسان إذا قدم أضحية يقدر تعم جميع أفراد البيت يعني تعم أفراد البيت، وخاصة على العموم هي لم تتعين أنها أضحية للمخطوبة، فتقدر هي تضحيها ويدخلوا معها حتما في الأجر باعتبار أنهم كلهم في مكان واحد ويأكلوا جميع. نعم.
4: وفي حال أنها وهبتها لولدها يعني
0: هي على أساس أن هذا باشني أشرنا إلى قضية أنها لم تتعين الأضحية لم تتعين وبالتالي وهبته
4: أو مطلق الهدية
0: يعني. مطلق هدية مطلق هدية وهبته والله باعتها بالفلوس والله اللي هو الأمر فيه مرونة لأن باعتباره أصبح هي ملك لها وبالتالي لها أن تتصرف بالأمر هي إن شاء الله.
4: نعم واضح شيخنا.
5: عندي سؤال مهم جدا على الواتساب، هو طويل جدا ولكن يعني لابد منه لأن الناس تختلف في هذا المعنى. يعني قبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال عكس الكلام هذا بالكامل، وإحنا بنبين كلام المفتي الأهمان بيش نبين كلام دار الإفتاء، لا أتكلم باسم دار الإفتاء بمعنى هيك، لكن نبي نكلم المفتي لما يصير تناقضات ماذا عليه أن يفعل. يعني الكلام اللي نقاله هني عكس اللي جاني قبل شوية، وكلاهما يلوم المشايخ ويلوم دار الإفتاء. السؤال: السلام عليكم، في غلط كبير ومجحف ترتكبه الدولة في حق إحياء السنة بخصوص الأضاحي، لماذا تمتنع عن توفير حق الأضحية بنزول شهرين المعاش يعني لشرائها واستيراد الأغنام من استراليا ولا من غيرها كما كان يفعل النظام السابق؟ أتيك بالخطأ، تعلم لماذا تونس والجزائر والمغرب جل مواطنيها لا يصومون؟ قال حكيت باختصار، قال حكيت مع تونس قلت لهم علاش ما تصيموش، قالوا احنا اصلا الجوع قتلنا وما عندناش كيف نوكلوا صغارنا، فاحنا مخلينها لله، اللي بيصيم يصيم واللي بيفطر يفطر. يعني هذا يبي يجيب حجه لان احنا مفروض نضحوا. قال كذلك عيد الاضحى تركنا احياء السنه نبينا لعدم قدرتنا على حقها، قال معاش نقدر نضحوا لانها غاليه. عندما ينشأ جيل في هذه الظروف كيف سيحب إسلامه وكيف سيحب نبيه بإحياء سنته؟ قال نجد خرج منهم جيلا لا يعبد الله لأن في بيوتهم لا توجد بهجة العيد وإحياء السنة، بل بالعكس أهله متعبون ويحسبونها متضايقين على قولتهم بركة رمضان، بركة آه جان العيد العلوش ما نقدرش عليه. وجد قال وجدوا أن هذا أمر ثقيل على أهلهم، لا يريد أن يعيشه مع أسرته. هذا جاي لليبيا راهو بدو يقول ضربتين نطلع من رمضان، يجيك العيد تطلع من العيد يجيك الأضحى، قداش منه أب الأسرة. أرجو من حضرتكم علمائنا الأجلاء أو أن ترسلوا خطابا شديد اللهجة للحكومة يرفع العبء على المواطن ويوفر له حق الأضحية واستيراد إن لم يحن الوقت في هذا العام فالعام القادم. إسلامنا في خطر، أبناؤنا إن لم نحيي شعائر الإسلام من سيحييها؟ إن الأب والأم لما تبي تحيي السنة في البيت وتخبر أبنائها ويعيشون أجواءها وروحانياتها في البيت، متى سيعيش الأبناء إذا كان مضحوش يعني؟ إسلامنا يريدون القضاء عليه بكل الطرق بشتى الوسائل، حتى عقائدنا حاربوها بغلاء المعيشة وأنهكوها. فهمت قصدي؟ والله كان بودي نوصل الفكرة لكم بوضوح أكثر، ما عندكمش كذا برنامج في المساء. المهم قال ملخص، احنا كبرنا وعشنا أيام أسرة ليبية تجي السنة تحيي السنة، علمنا ما كان فيها التفتح هذا، توا تفتح وأصبحنا نفتي، أبو بكر لم يضحي، عمر لم يضحي، هذه تقال لبلد فيه حروب وديون اقتصادية وقروض من دول أخرى. بلدنا والحمد لله مزدهر وفيه ما يسد ويزيد، لماذا حكومتنا تبخل علينا؟ مش عارف شني. ومشايخنا يفتوا بأن الصحابة لم يضحوا وكانوا مقتدرين، زماننا غير زمانهم، يختلف زمان كان إسلام قوي وأعزه الله بكل قوة وحفظه، غير زماننا نجاهد أنفسنا والعالم من حولنا والشيطان نستعيذ بالله منه. يعني هذا قال كيف تقولوا أنتم أبو بكر وعمر ما ضحوش؟ كلموا الدولة وأرسلوا لها خطابا شديد اللهجة، يعطونا شهرين ولا يجيبونا الأضحي من برا، وحني كان ما نبوش نحي السنة هذه الإسلام بيضيع. وقبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال لي نبيك بالله توصل رسالة للمفتي، عكس الكلام هذا 100%، قال لي نبيك توصل رسالة لفضيلة المفتي. قلت له شني؟ قال لي يقول له إنه ما يضحيش السنة، هو عارفين مقتدر وكذا، لكن قول له ما يضحيش باش الناس يعرفوا أنها مش واجبة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يضحوا أو لم يضحيا، فنبو حني ننشر الثقافة هذه. الآن المفتي هو بين هذين الأمرين، المفتي راهو لا أني نتكلم على المفتي الآن مش على دار الإفتاء، المفتي ولا دار الإفتاء لا تقدم ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المفتون. أنت تبين نقول والله ما تقولش أبو بكر وعمر ما ضحوش، ما أني ما نقولش، ولا تقولي لا والله يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ضحوا فأني نطلع نقول، لا المسألة ليست هكذا، المسألة شرع. ما قاله الأخ في الرسالة كثير منه يعني ليس في مقدورنا ولا علاقة لنا به، يعني بينا احنا نوجه يعني دار الإفتاء توجه خطاب شديد اللهجة للحكومة، احنا ما بوش يجاوبونا على مسألة فيها ربيع، يجاوبونا يقولونا كيف بيدوروا، مش بنقول لهم والله أعطوا أضاحي. هذا الأمر الأول. الآن احنا جربنا الشعب، يعني نيه من الشعب وجربنا الشعب مش كدار الإفتاء نقصد كناس، لما الدولة أعطت للحجاج الشعب كله ناضي عيط، هذا للأسف هذا موجود، ولا وشني الحقها وهذا فلوسنا وهذا، والشعب كله قاعد يعيط، معنا الفائدة نوعا ما مشت تقريبا نقوله لخمس آلاف لأن فيه الواسطات وكذا، لكن مشت لخمس آلاف ست آلاف عائلة ليبية. فتبي الآن تطلع الدولة تقول بنجيب أضاحي للليبيين، والله بعدين ما عاد ساكتين بكل. مش
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: تفضلي يا أم سماء.
2: السلام عليكم. قالك
1: عليكم السلام، الله يبارك فيك
2: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
1: انعم انعم، عندك الوالد خيره
2: ماشي للسعودية. باهي
1: بعيدة
2: عملية.
1: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
2: العمرة.
1: باهي ماشي دي في عمرة. با
2: وعند القانون بعيدة عملية على

0: منعم عندك الوالد خيره
1: ماشي للسعودية، بهي
0: به
1: راحت بعيدة عملية
0: ماشي ماشي ماشي
1: القلب
0: ماشي للسعودية
1: العمر، ايه
0: باي ماشي دي في عمره به
1: وعندك صالون بعيدة عملية على

0: أم محمد تسأل شيخنا عن مسألة تقليم الأظافر، يعني الإمساك عن تقليم الأظافر وقص الشعر في عشر ذي الحجة لمن لا يريد أن يضحي، هل هو مخاطب بهذا الأمر؟ وبداية شيخنا لو تبين لنا حكم يعني الأخذ من الأظافر أو من الشعر في عشر ذي الحجة.
1: هو ثبت عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ ذلك من أظفاره أو من شعره وأظفاره شيئا حتى يذبح. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم على أنه على باب الاستحباب وهو قول المالكية، واحتج بحيث عائشة أنها كانت يعني تفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث بها إلى مكة مع أبيها بكر الصديق رضي الله عنه، قالت فلم يكن يحرم شيئا على نفسه شيئا حله الله. فمن ذلك طبعا من ذلك الحلق قص الشعر عفوا وقص الأظافر وكذا أو حتى حلق الشعر وغيره وكذا، فهذا يعني مما أحله الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يحتاج السادة المالكية أن هذا الباب على باب الاستحباب وليس على الوجوب، نهي يعني ليس على الوجوب وليس نهي تحريم، فهذا القول. وغير أبو حنيفة ومن معه أنه على الإباحة، ورواية أخرى حتى على الإمام مالك على الإباحة، يعني وجود الرواية الأخرى على الإمام مالك أنه على الإباحة، يعني رواية على الإمام مالك الاستحباب
0: والإباحة.
1: هذه مسألة هذا قول أهل العلم، وهو يدور بين هذين الحديثين والله أعلم. أنا بالنسبة من يقرأ بالوجوب أخذ الحديث على بخصوص هذا، يعني أنه والحديث الهادي البعث هادي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم على نفسه شيئا أخذ منه السادة المالكية وعلى حتى الشافعية الله أعلم أذكر، لكن المالكية أخذوا منه أنه يعني يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، وإلا لما كان يصلم أخذ من لما حل لنفسه ما يحرم على المحرم، لأن حتى القول هو أنه تشبيها بالمحرم لمن يأخذ من أظفاره ولا من شعره، بعض العلماء عل له بتشبيها بالمحرم كذلك بنفس الحكم يعني. فعلى كل حال المسألة فيها سعة، وكما أرى في بعض صفحات التواصل يعني للأسف التشديد على هذا الأمر، يعني هؤلاء أئمة السلف بين الإباحة والوجوب وبين الندب والاستحباب، فلست بأعلم منهم. فإذا أردت أن هذه نصيحة لمواقع التواصل الاجتماعي بالذات الفيسبوك شيخ خالد، أن إذا أردت أن تنشر الحديث فلك أجر النشر، لأنك أنت شخص عامي، لأنك أنت شخص من عوام الناس، لست من أهل العلم الشرعي، وبالتالي يعني لا تدخل في الأحكام ترجح قول لا ماذا قال صلى الله عليه وسلم، دائما ماذا قال صلى الله عليه وسلم، وكيف نحن نذهب أو نقول بقول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، مش بفهم نحن، فهم السلف الصالح الأول خير القرون قرن ثم الذين يبنون ثم الذين، وهكذا معي نأخذ بفهمهم وليس بفهمنا نحن، نحن لا نأتي مع فهمهم شيء، فهمنا لا يأتي مع هؤلاء الأعلام الكرام شيئا. فبالتالي هذه نصيحتي، انشر الحديث ولك أجر النشر، ما دام الحديث صحيحا وثابتا عليه وسلم لك أجر النشر، وكل من قرأه يعني ستحصد أجر قراءته والعمل به، كونه يعمل به، لكن لا تبدأ أنت شخص عامي أو شبه طالب علم، سمعني في الكلمة هذه معي، وتبدأ تحرم ولا تبدأ توجب ولا تبدأ تشدد في الرأي، هذا ليس لك، فتأخذ الإثم، لأنك تضيق على الناس، تضيق على الناس، فترك الأمر لأهله. قلت لك أنا الآن بالأئمة الكبار سواء أصحاب مذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي على خلاف، فما كل له دليله كما سمعت، وكل له دليله كما سمعت، يعني لم يأتي من فراغ، كلهم متبعون لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه سعة، من أراد أن يأخذ به فله الأجر، ومن أخذ به أخذ بالأحوط. حتى ربما الإنسان يعني هذه ربما هذه الناحية نقول بس أن الأولى بالإنسان أن يأخذ بالأحوط، يكسب السنة ويكسب الأجر ويخرج من الخلاف، وهي مرة في العمر في الساعة في السنة يعني،
0: ويكون مأجور على كل ذهب.
1: نعم، وعلى كل جهر نعم، أخذ من أراد أن أخذ بالإباحة لقول رواية الإمام مالك فله في ذلك يعني سلف، ومن أخذ بالوجوب يقول الحنابلة فله سلف، ومن أخذ بالاستحباب على قول الأستاذ المالكي الإمام مالك والإمام مالك والأستاذ المالكية فله أيضا سلف، وكل على سنة وكل على سنة إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي عدم التضييق في هذا الأمر، هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يأخذ هذا الحكم يشمل كل المضحي ومن يضحي عنهم؟ أي هل المضحي حقيقة والمضحي حكمان؟ الحقيقة هو الذي صاحب من يذبح
0: اشتراها
1: بماله ويذبحها، والمضحي حكما أهله
0: من أدخلهم معه.
1: علماء من المالكية يقولون أيضا يدخل من في هذا الأمر سواء المضحي حقيقة وحكما، يعني زي صاحب البيت وأهله كذلك، لا يأخذ من أظفارهم ولا من أشعارهم شيئا يعني. فهذه المسألة عند غير المالكية الحنابلة وكذا، فإنهم يقولون أن هذا من كان له ذبح فهو منصوص على من أراد أن يذبح فقط، أن يشتري الذبيحة وأن يذبح عفوا من أراد أن يضحي فقط دون غيره، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.com.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من دعاء، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تمام شيخنا، نبدأ به الأخ إبراهيم عن الفرق بين حج القران والتمتع، يعني باختصار إن شاء الله.
1: الفارق بينهم أن الإنسان لما يبقى في الميقات يعني ينوي أن يدخل إلى مكة بنية العمرة، فهذا هو التمتع، نية الدخول إلى مكة بنية العمرة، فيقول لبيك عمرة.
0: نعم.
1: وتؤجل نية الحج إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، تؤجل بعد ما يكمل عمرته ويجي اليوم الثامن من ذي الحجة يجدد نية الحج من جديد، هذا متمتع. عكسها المفرد طبعا أنه يدخل إلى مكة بنية الحج فقط، يقول لبيك حج أو بالحج، ويؤجل نية العمرة إلى بعد أن ينتهي من أعمال الحج بعد اليوم الرابع من غروب شمس اليوم الرابع من عيد الأضحى. لكن القارن على خلافهم بيجمع بينهم الاثنين، فلما

0: يبدأ في الميقات يدخل فيهم اثنين بين نسك العمرة ونسك الحج، فليقول لبيك عمرة وحج، يقول لبيك عمرة وحج، هذا قارن يعني لم يأتي بالعمرة فقط ولا بالإفراد فقط، وإنما جاء بنية العمرة والحج معا، غير يأتي باسم العمرة هو الأول، يقول لبيك عمرة وحج ويدخل للميقات، يبدأ يلبي بزوج من الزوز ويبقى مستمر، وعليه يبي طبعا هذا هدي، كمان المتمتع يحتاج إلى هدي، فهذه فرق بإيجاز.
1: كان في قران النسكين بنية واحدة،
0: قران النسكين بنية واحدة، الحج العمرة والحج.
1: واضح شيخ، بارك الله فيك.
2: عندنا الأخ حسن شيخنا يسأل يقول من بعد صلاة الفجر عندي عادة يعني نجلس وناخذ في ماء ونرقي فيه بنية التبرك، ما عنديش مرض أو شيء، نشرب الماء المرقي بنية التبرك، حتى أتاني أحد الإخوة ونبهني قال هذا الأمر فيه بدعة وقد يكون فيه بدعة ونهاني، يسر الحكم فعلا.
3: مشكلة بعض الناس يا شيخ صلاح أنهم توسعوا في باب البدع وأدخلوا كثيرا من الأمور الجائزة المباحة التي لم ينهى عنها الشرع وليست هي من الإحداث في الدين، وهي تندرج تحت أصل عام فيدخلونها في باب البدع، وهذا التوسع خطير.
2: نعم.
3: يعني يصل إلى أن الإنسان يحرم ما أحل الله، فما ينبغي ذلك. لا بأس على الإنسان أن يقرأ في ماء سواء كان مريضا أو غير مريض للتحصين وللتبرك، هذا كله من الأمور الجائزة اللي أباحها الشرع ولا حرج في ذلك.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ مصباح سأل هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
5: نعم، مش واضح سؤال، مش قال
4: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
5: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الذين هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه، يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقولنا بعض كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي،
7: هذه انتهت الآن وماشي لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا، والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، لو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولما بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض، لكن مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعوه، هذا هو الإشكال.
6: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظكم مولى نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
8: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشدة، هو الأخ عبد الله يقول يعني أن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هذا مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
9: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم،
8: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
10: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
11: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي.
12: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 12 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، بعدما أنهينا في الحلقة الماضية شرح باب الصيام وباب الاعتكاف من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، ولما قرب موسم الحج ناسب أن نشرع في شرح باب الحج والعمرة، خاصة أنه موال لباب الصيام في ترتيب الكتاب. وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم الحج والعمرة قبل أن يعرفهما، فقال رحمه الله: فرض الحج وسنة العمرة فورا على المكلف المستطيع مرة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بدأ المصنف رحمه الله بالإشارة إلى حكم الحج وحكم العمرة. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد ثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكذلك عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث المشهور بحديث جبريل، قال: بينما نحن جلوسون عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرنا عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، إلى نهاية الحديث حيث سأله عن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة. والشاهد في هذا الحديث هو أنه ذكر فيه أركان الإسلام الخمس، التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وهو الركن الثاني، والركن الثالث إيتاء الزكاة، والركن الرابع صوم رمضان، والركن الخامس هو حج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. وعندنا كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ كررها ثلاث مرات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. ثم رد عليه بعد ذلك وقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه وفاجتنبوه. فهذا الحديث يدل على أن الحج من الواجبات، وهو واجب مرة في العمر كما أشار إليه المصنف. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر، وسنأتي عليها. فإذن عندنا الحج واجب، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهذا الواجب ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. وأشار المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى حكم العمرة، فقال: فرض الحج. وهنا لما يتكلم على الفرض، الفرض والواجب بمعنى واحد، وإنما في تفصيلات في يعني واجبات الحج فيها تفصيل، أو أركان الحج فيها منها ما هو فرض ومنها ما هو واجب، وسيأتي التفريق بينهما. لكن هنا يعني لما نتكلم على أن الحج سواء قلنا إنه واجب ولا قلنا فرض بمعنى واحد، وهو عند جمهور أهل العلم لا فرق بين الواجب والفرض عند المالكي وعند جمهور أهل العلم، وإنما فرق بين الواجب والفرض علماء الحنفي، وسنأتي عليها عند ذكرنا للأركان ولواجبات الحج. وسنة العمرة، العمرة ليست واجبة في مذهبنا وإنما هي سنة مؤكدة، ولأجل كونها سنة وليست فرض فإنه يشترط فيما يتعلق بالمرأة يشترط لها المحرم، بخلاف حج الفريضة. الحج عندنا إذا كان أول مرة المرأة تحج حج الفريضة ولم تجد محرم فلا بأس إذا وجدت رفقة مأمونة أن تذهب مع الرفقة المأمونة، أما بالنسبة للحج إذا كان مرة ثانية أو ثالثة هذا حج نافلة لا لابد من محرم. وكذلك العمرة باعتبار أنها سنة وليست فرض فلا بد من محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. ثم قال المصنف فورا فرض الحج وسنة العمرة فورا، وهذا يسوقنا للحديث إلى الحج. عرفنا أنه واجب مرة في العمر، هل هو على الفور أم على التراخي؟ عندنا روايتان عن مالك، الرواية الأولى اللي هو على الفور هذه رواية العراقيين، ورواية الأخرى هي رواية المغاربة أنه على التراخي لا على الفور. ولو معنى الفور يعني الآن لابد، متى ما استطعت، لأنه واجب على المستطيع ليس واجب على غير المستطيع، متى ما استطاع المسلم الحج فيأثم إذا أخر،
0: عليه أن يعجل يعني يعجل. تعجيل
1: هذا اللي هو قال على الفور. واللي قال على التراخي لا بأس إن أخر ما لم يخشى الفوات. ومما استدل به من قال إنه واجب على التراخي لا على الفور قال إن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، وقال ولم يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معذور أو غير مستطيع في تلك الأعوام، فقال هذا يدلنا على أنه واجب على التراخي لا على الفور. ومما استدل به من قال إنه على الفور لا على التراخي قال الذي نزل في السنة السادسة من الهجرة هي قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وهذه ليس فيها إيجاب للحج وإنما فيها وجوب الإتمام لمن شرع فيه، وهذا حتى العمرة التي نقول إنها سنة من دخل فيها فواجب أن يتمها، فهذا قال فيه وجوب الإتمام، ولكن فرضية الحج إنما كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. ومما استدل به أيضا من قال إنه على الفور هو القول الذي رجحه الشيخ الدردير رحمة الله عليه، وهو الأشهر في المذهب، وما قولان عندنا مشهوران أنه على الفور وأنه على التراخي، لكن الذي رجحه يعني الدردير رحمة الله عليه هو أنه على الفور. ومما استدل به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل وحجوا قبل أن لا تحجوا، وأحاديث أخرى فيها يعني حث على المبادرة إلى الحج. فعلى هذا من استطاع، كان هذا العام مستطيع، الاستطاعة الجسمية والمادية والوسيلة التي توصل بها إلى هناك ولم يخشى قطع الطريق ولا غيره، فهذا قالوا يجب يعني إن أخر يأثم على التأخير، هذا على القول بالفور،
0: يعني مستطيع يجب عليه المبادرة أن يبادر مباشرة،
1: فإن أخر فإنه يأثم. وعلى القول بالتراخي قالوا لا يأثم إن كان مستطيع هذا العام لا بأس، لأنه فرض مرة في العمر يستطيع يحج العام القادم أو الذي يليه، إلا لمن خشي الفوات اللي كبر سنه وخشي العجز أو الوفاء أو كذا، فهذا يقولون إنه يتعين عليه حتى على القول بالتراخي. ومع ترجح القول بالفورية عند علمائنا للمستطيع أنه قالوا مع ذلك إذا أمره أحد والديه، يعني لم يأذن له بالحج، إذا لم يأذن له للحاج أحد والديه بأن يذهب قالوا لا بأس أن يؤخر العام والعامين، وبعد فإن استرضاهما ذهب برضاهما فهو أفضل وهو خير، وإلا فيذهب بعد عامين حتى ولو لم يأذن له لا بأس أن يذهب، بل عليه واجب أن يذهب، لأنهم يقولون إنه واجب على الفور، أما من قال أنه واجب على التراخي فلا بأس بالتأخير ما لم يخشى الفوات.
0: شيخنا ذكرت أن رواية الفور، أن رواية الفور هي رواية العراقيين، وأن رواية التراخي هي رواية المغاربة. ما المقصود بالعراقيين والمغاربة؟
1: نعم، المقصود بالعراقيين هو من اشتهر من يتمذهب أو من علماء المذهب المالكي من العراقيين، وكذلك في المغرب اشتهر علماء في المذهب المالكي في المغرب. مثلا عندنا العراقيين منهم القاضي عبد الوهاب، ومنهم القاضي إسماعيل وابن القصار، مثلا هذا في العراقيين. وفي المغاربة بالمقابل، فلما يقول لك الرواية يعني رووا عن مالك، ولما يقول لك قول يعني هذا اجتهاد من التلاميذ وكذا، وهذه رواية عندنا. إذن عندنا رواية العراقيين عن مالك، هذا رووا عنه الفور، والمغاربة رووا عن مالك الترخي، أنه على الترخي، واجب على الترخي. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله: على المكلف المستطيع مرة.
1: نعم، هنا فيه إشارة على أن إلى أن الحج لا يجب على غير المكلف، ولا يجب أيضا على غير المستطيع. فإذا شرط وجوب الحج هو أن يكون مكلفا، وعندنا التكليف: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر، يقول ابن عاشر. فإذا لابد أن يكون بالغا عاقلا، هذا حتى يجب عليه، لكن يصح منه، يصح من الصبي، وسيأتي تفصيل ذلك، وكذلك من غير العاقل يحرم عنه وليه وكذا، وستأتي التفاصيل، لكن لا يجب عليه. وحتى إن حج الصبي في حال صباه، فإنه لا تسقط عنه حج الفريضة، لما يبلغ قاعدة متعلقة بذمته حجة الفريضة، لأن الحج التي فعلها حال صباه أو حال جنونه بالنسبة للمجنون أو غير العاقل، هذه نافلة تقع. أما الفريضة فإنها لا تسقط إلا، لا تبرأ ذمته إلا إذا فعلها وهو بالغ وهو عاقل، لابد من البلوغ ولابد من العقل، فهذا المقصود بالتكليف. وبالنسبة للاستطاعة، هذا وقع التصريح بها في كتاب الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، أو حج، روايتان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك وقع التصريح به في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيله، أما غير المستطيع فلا يجب عليه. وسيأتي تفصيل الاستطاعة وما يتعلق بها من زاد وراحلة، وهل يشترط أو حتى إن كان قادر على التكسب والاسترزاق وكذا، يعني عنده الصنعة أو حرفة، قالوا لا بأس حتى وإن لم يكن معه زاد. والراحلة من كان قادرا على المشي من الرجال ليس من النساء، قالوا يذهب. لكن تجدر الإشارة في وقتنا الحالي اللي مسألة التأشيرة الوقت الحالي تعتبر من الاستطاعة، من لم يستطع التحصل على التأشيرة سواء بالقرعة من عامة الناس، أو من كان مليا وميسور الحال ويستطيع أن يشتري هذه التأشيرة، مش تزوير واسطة وغيرها، لكن عن طريق
0: التأشيرة السياحية.
1: التأشيرة السياحية، نعم، يعني مثلا بمئة ألف أظن في أحيانا تصل أو كذا، وهو كان المبلغ هذا عنده يعني بالمتناول وعنده أكثر منه بكثير، فهذا نقول له واجب عليك الحج، ما تنتظرش القرعة. تو عامة الناس اللي ما يقدرش المبلغ هذا والتأشيرة السياحية، نقول له لا عليك إلا كل عام أنك تقدم على التأشيرة، ومتى ما تيسر الأمر تحج، لم يتيسر لا إثم عليك،
0: قدم على القرعة يعني قدم على القرعة وخلاص،
1: معلش اللي قدم على القرعة، ومتى ما تيسر له يحج. أما من كان مستطيع للتأشيرة السياحية اللي ذكرتها وكذا، فهذا يجب عليه أن يبادر ولا ينتظر، خصوصا على القول بالفور وهو مستطيع الآن، فنقول له لا ما تستناش هذا القرعة وكذا، قدم القرعة، حصلت باهي ما حصلتش تقدر تقدم بشرائك، طالما أنت مستطيع أن تشتري التأشيرة السياحية.
0: قال المصنف: مرة.
1: نعم، وهذا فيه يعني إشارة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال، يعني وجاء التفسير هذا أو التصريح بالسائل عندما قام رجل وقال أفي كل عام، هذا الرجل جاء في حديث ابن عباس أنه الأقرع بن حابس، وقال يا رسول الله أفي كل عام، كررها ثلاث مرات أفي كل عام، وسكت، لم يجبه إلا في بعد المرة الثالثة، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما التصريح أيضا بأن الحج واجب مرة في العمر، فهذا حديث صريح واضح، وحصل الإجماع على ذلك أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وهذا هو مذهب مالك. نعم.
0: ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى الحج بقوله: وهو حضور جزء وهو حضور جزء بعرفة ساعة من ليلة النحر، وطواف بالبيت سبعة، وسعي بين الصفا والمروة كذلك بإحرام.
1: نعم، عرف المصنف رحمه الله الحج بذكر أركانه أو فرائضه، وينبغي هنا أن نفرق بين الفرض وبين الواجب في باب الحج. فمن المعلوم ومن المقرر أن عند علماء المالكية وجمهور أهل العلم لا فرق بين الفرض والواجب في أبواب في الأبواب كلها غير باب الحج، فالتفريق عندهم حصل في باب الحج. فعندنا علماء الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب في باب الحج وفي غيره من الأبواب. فالفرض عند علماء الحنفية ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. ويمثلون لذلك مثلا في الصلاة قراءة شيء من القرآن في الصلاة، قالوا هذا فرض تبطل الصلاة بتركه، وقد ثبت بدليل قطعي وهو قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن. أما قراءة سورة الفاتحة في الصلاة عندهم واجبة وليست فرض. ولماذا؟ قالوا لأن ثبتت بدليل ظني عندهم وهو قول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ورتبوا على ذلك أن من لم يقرأ شيء من القرآن وهو قادر على القراءة هذا تبطل صلاته، ومن قرأ ومن لم يقرأ قرأ شيء من القرآن ولم يقرأ سورة الفاتحة فقالوا هذا صلاته صحيحة لكن مع إثم يلحقه، ويمكن التدارك يعني أو ترقيع الصلاة بسجود السهو كذا. فهذا تفريق بين الفرض والواجب، وهذا التفريق عندهم بجميع الأبواب. أما علماؤنا فلم يفرقوا بين الفرض والواجب، بل هما بمعنى واحد، ولهذا قال الشنقيطي في مراقي السعود والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه لكراهة تمام. يعني هذه الخمسة اللي هي الحتم واللازم والمكتوب والفرض والواجب كلها بمعنى واحد،
0: مترادفة كلها
1: مترادفة. نعم بمعنى واحد، اللهم إلا في باب الحج. في باب الحج ميزوا، قالوا عندنا الفرض هذا هو الذي يبطل الحج بتركه. لما يقولوا فرض ولا ركن، فرض وركن، هذا يبطل الحج بتركه. أما الواجب فهذا لا يبطل الحج بتركه، يعني يأثم الإنسان، يلزم الإنسان الحاج أن يأتي به الواجبات، ليس معنى هذا أن التفريط فيها، يلزم الحاج أن يأتي بها ويأثم على تركها متعمدا، ولكن لا يبطل الحج بتركها، وإنما تنجبر بالدم سواء كان هدي أو فدي، سنأتي على تفصيل ذلك. ولعل يا شيخ لو تسمح أن نبدأ بشيء من المقدمة المختصرة اللي هي ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه، ذكر فيها أركان وفرائض الحج الأربعة، وذكر 11 واجبا من واجبات الحج، حتى تكون مقدمة لنا نبدأ بها قبل أن نخوض في التفاصيل، لأن درج علماؤنا في يعني في كتاباتهم في باب الحج أن يذكروا الأركان الأربعة هذه، لأن عندنا أربعة أركان للحج: الركن الأول الإحرام، والركن الثاني اللي هو الطواف، والركن الثالث اللي هو السعي بين الصفا والمروة، والركن الرابع اللي هو الوقوف العرفة. هذه أربعة أركان، فيأتون بهذه الأركان مثلا الإحرام، شروط صحة الإحرام، واجبات الإحرام، سنن الإحرام، مندوبات الإحرام،
0: محظورات الإحرام،
1: نعم ما يتعلق به من تفاصيل. وهذا يحتاج إلى حلقات، ليس حلقة واحدة. قبل أن نخوض في هذه التفاصيل لعل من الأجدر أن نذكر هذه الأركان الأربعة بشيء من الإيجاز، وكذلك الواجبات الأحد عشر التي ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه في قوله صيام، قال رحمه الله الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبر، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردي. فهذه الأركان إذا لم يأتي بها الحاج وفات وقت تداركها، لأن مثلا طواف الإفاضة هذا ركن عندنا، لكن لو لم يأتي به الحاج مثلا في يوم الحج الأكبر ولكن أتى به بعد ذلك، المهم قبل خروج شهر ذي الحجة، فلا يجب عليه دم، لكن لا يجب عليه دم ولا يبطل حجه. احنا نتكلم على أنه يبطل الحج بترك هذه الأركان، لكن
0: وقته موسع، يعني في
1: وقت موسع. لكن مثلا مثل الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة علماؤنا فصلوا فيه، بين وقوف الليل عندنا هو الركن في مشهور المذهب، ووقوف النهار يعني من زوال الشمس يعني من أذان الظهر يوم عرفة إلى الغروب هذا واجب ينجبر بالدم لو لم يأتي به، يعني من وقف في الليل دون النهار فحجه مجزي أو جزء من الليل دون النهار حجه مجزي وعليه دم،
0: لكن وقته محصور يعني نعم. سواء في النهار والليل وقت محصور من الظهر إلى المغرب ومن المغرب إلى الفجر نعم.
1: ولهذا
0: وقت ضيق محصور
1: الحج عرفة فإذا فات بطل الحج، يعني لأن هذا من الفرائض اللي هو علماؤنا كما ذكرنا فصلوا بين وقوف الليل فهو ركن ووقوف النهار فهو واجب، وإن كان بعض علماء يعني جمهور أهل العلم على أن الوقوف يتأدى به الركن سواء في الليل أو نهار، من وقف جزءا من النهار يعني من يوم عرفة أو من الليل فإنه قد تأدى به الركن، وعندنا من وقف في النهار دون الليل لا يتأدى به الركن وقد بطل حجه، وسيأتي تفصيل ذلك. ثم بعد ذلك أشار إلى الواجبات، قال والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم. الطواف يا شيخ عندنا في الحج هذه لابد نديرها في ذهننا من الآن، عندنا ثلاثة أنواع من الطواف في الحج، طواف واجب وهو طواف القدوم هذا ينجبر بالدم، وطواف القدوم يا شيخ لا يجب على كل حاج إنما يجب على من أحرم مفردا أو قارنا من الميقات، أما من أحرم متمتعا فلا يجب عليه طواف القدوم، وكذلك من أحرم من البيت كونه من أهل مكة أو كذا أو مقيم فيها فلا يجب عليه طواف القدوم. فإذن وكذلك الذين يجب عليهم طواف القدوم يسقط على اثنين منهم، وهو من يعني لا يسعف الوقت خشي فوات الوقوف بعرفة وهو داخل من الميقات وأحرم مفردا مثلا، هذا نقولوا له لا بأس لو ذهب مباشرة للوقوف حتى لا يفوته الحج نقولوا له مش واجب عليك دم. وكذلك المرأة الحائض أحرمت هي مفردة أو قارنة، ولكن نظرا يعني كونها في فترة الحيض وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لعائشة اصنعي كل شيء أو افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فالمرأة الحائض تفعل جميع المناسك اللهم إلا الطواف بالبيت تؤجله إلى أن تطهر فتطوف بالبيت، فهذه أيضا يسقط عليها الطواف القدوم بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا. وغير ذلك إذا من وجب عليه طواف القدوم ولم يفعله هذا ما نقول لاش ابطل حجك، وإنما نقول له ينبغي عليك أن تقدم واجب عليك تجبر هذا الواجب اللي قصرت فيه وما أتيتش به، فيجب عليك أنك أنت تقدم هدي. إذن أول واجب من الواجبات عندنا من واجبات الحج يا شيخ اللي هو طواف القدوم، وقلنا أنواع الطواف الأخرى هذا الطواف، وعندنا نشير إلى أنواع الطواف الأخرى، عندنا طواف الركن وهو قد ذكره في الأركان،
0: طواف الإفاضة
1: اللي هو طواف الإفاضة اللي هو يوم الحج الأكبر يكون وقته، لأن عندنا يوم الحج الأكبر أربعة أفعال ينبغي أن نضعها في ذهننا، رمي جمرة العقبة، وعندنا
0: نحر الهدي
1: وعندنا الحلق، وعندنا بعد ذلك اللي هو طواف الإفاضة، فهذه على الترتيب وترتيبها سيأتي تفصيله، منها ما هو ترتيبه على الآخر واجب فإذا خلفنا يجب الهدي، ومنها ما هو ترتيبه على الآخر مندوب وليس واجبا وسيأتي تفصيله في محله. المهم أن نعلم أن هذه الأفعال هي في يوم عيد الأضحى هي في يوم الحج الأكبر، منها طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة هذا ركن يبطل الحج لمن تركه، طواف الإفاضة ركن أو فرض بخلاف طواف القدوم، طواف القدوم واجب ينجبر بالدم. وعندنا النوع الثالث من أنواع الطواف هو طواف الوداع، فهذا طواف الوداع عندنا في المذهب سنة وليس بواجب، ينبغي الإتيان به حتى يتحصل الإنسان على الأجر وكذا، وكما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهده هو الطواف بالبيت، لكن لو لم يفعله لا يجب عليه دم، إذن هو أقل منزلة. وعندنا الطواف الآخر باقي الطواف اللي هو نافلة وتطوع، لكن في الحج هذه هي الثلاثة، إذن عندنا طواف ركن وفرض يبطل الحج بتركه وهو طواف الإفاضة، وعندنا طواف واجب ينجبر بالدم وهو طواف القدوم لمن وجب عليه فهو لا يجب على المتمتع ولا يجب كذلك على من أحرم من البيت، وعندنا كذلك الطواف اللي هو سنة وهو طواف الوداع. إذن بدأ بأول الواجبات وهو الطواف، منها طواف من قدم،
0: نعم،
1: ووصله بالسعي من الواجبات أيضا التي يترتب على الحاج إن قصر فيها يترتب عليه الهدي، هي مسألة أن يصل السعي بالطواف، والطواف هذا يكون محتم، سواء طواف القدوم إن وجب عليه، وإن لم يجب عليه طواف القدوم فلا يسعى في الأول، وإنما يسعى بعد طواف الإفاضة. فالوصل هنا لو ترك فاصل طويل بين الطواف الواجب هذا أو الركن وبين السعي، هذا نقول له يلزمك هدي، واجب عليه هدي، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر في حينه. ووصله بالسعي مشي فيهما، المشي سواء في السعي بين الصفا والمروة أو في الطواف واجب من واجبات الحج على من؟ على القادر، غير القادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا ما فتها أتاها، حتى في الصلاة يعني واجب القيام، ولكن يسقط هذا الواجب لغير القادر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا أو على جنب، هذا الصلاة. وكذلك الحج أيضا، الحج لمن عجز عن المشي في الطواف أو السعي نقول له ما عليكش دم، مع أنه واجب هو المشي، لكن واجب على من؟ واجب على المستطيع. فمن يستطيع المشي في الطواف وفي السعي ومع ذلك ركب الكروسة ولا الدراجات هذه ولا غيرها، هذا نقول له يجب عليك دم. طبعا أمتى يجب عليه دم؟ كان هذا هو الطاف راكب ولم ينتبه لذلك ولم يعلم مثلا إلا بعد ما رجع إلى بلاده، لكن إن كان هو موجود هناك فنقول له عاود الطواف أو ولابد وصله بالسعي، طبعا عاود الطواف وعاود السعي ولا دم عليك. نعم،
0: عفوا شيخنا، استاذنك في الخروج إلى فاصل. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد، والمرجعية الفقهية التي شكلت وجه البلاد.
1: وتطوع قبل واجب غير معين.
2: نعم، عندنا الواجب إما أن يكون معين وإما أن يكون غير معين، وأنا علي قضاء.
0: نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك الشرح الصغير للعلامة الدردير في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي. يسعدنا أن نستضيف في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي يأتيكم يومي الثلاثاء والخميس على تمام الساعة 6:00 مساء، فكونوا في الموعد، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. شيخنا، قبل الفاصل يعني شرعت في بيان واجبات الحج، وذكرت منها طواف القدوم ووصل الطواف بالسعي والمشي في الطواف والسعي للقادر المستطيع. تفضل شيخنا بالإكمال.
2: نعم، إذا هذه ثلاثة شيخ عبد الرحمن.
1: نعم،
2: اللي هي طواف القدوم ووصل السعي بالطواف والمشي فيهما للقادر.
1: نعم،
2: فمن لم يأتي به إن أمكنه التدارك، وسيأتي تفصيل ذلك كله، إن أمكنه التدارك يأتي به، وإن لم يمكنه على مثلا من ركب وهو قادر على المشي، إن أمكنه التدارك فيأتي به ماشيا ولا شيء عليه، وإن لم يمكنه التدارك بأن رجع إلى بلاده وكذا، فهذا نقول له واجب عليك دم. ووصله بالسعي مشي فيهما، يقول ابن عاشر رحمة الله عليه، وركعة الطواف إن تحتم. الطواف سبق أن ذكرنا عندنا طواف ركن، وعندنا طواف واجب، وعندنا طواف سنة، وعندنا طواف نافلة وتطوع.

0: التطوع من تركهما، يعني وإن كان سيبطل مثلا طوافه لكن لا يترتب عليه دم لأنه ليس واجب، وكذلك ركعتي طواف الوداع من تركهما نقول له ابطل هو طوافك لكن لا يجب عليك دم. من يجب عليه دم أو يجب عليه هدي؟ قالوا هذا من فرط أو ترك ركعتي طواف محتم، إما طواف القدوم فهو واجب، وإما يعني ركعتي طواف القدوم، وإما ركعتي طواف الإفاضة، فهذان محتمان، أحدهما واجب والآخر ركن. فمن ترك ركعتي الطواف الواجب أو الركن فهذا يجب عليه يعني أن يقدم هديا جبرا لهذا الواجب الذي فاته. وركعة الطواف إن تحتم، هذا الثالث الرابع
1: الرابع الرابع نعم.
0: نعم والخامس قال نزول مزدلفة في رجوعنا، نزول مزدلفة في رجوعنا يعني بعد الوقوف بعرفة وبعد أن يدفع الناس منه، واجب على الحاج أن يقف وينزل بمزدلفة، ينزل بقدر حتى الرحال حتى يتأدى الواجب، هذا أقل شيء، ويصلي طبعا المغرب والعشاء
1: شو المقصود شيخنا بالرحال؟ حط الرحال
0: يعني الأمتعة اللي معاه، كان هو معاه ساكو ولا شنطة ولا فراشة ولا غيره، ينزل وكان فيه يعني بعض الأكل ولا حاجة يأكل وجبة خفيفة، هذا حتى يتأدى الواجب، لا يكفي مجرد الصلاة ويعني مباشرة 5 دقائق 10 دقائق ويتوكلوا على الله يمشوا للمبيت في منن، لا. وهو طبعا هذا الواجب، من لم يأتي بهذا الواجب مثلا مباشرة خرج من عرفة ولم ينزل بقدر حط الرحال نقول احنا نصف ساعة ولا كذا وحتى يصلي المغرب والعشاء ويجمع بين، هذا الواجب، هذا من أداه سقط عليه الدم مش واجب عليه الدم. لكن من ذهب مباشرة من عرفات ومر عليها مرور بس مزدلفة لم ينزل بها وهو في السيارة، ولا وقف وهو في السيارة ما نزلش، هذا نقول له واجب عليك دم لأنه فرط في شني في الواجب.
1: الواجب نعم
0: أيوة، لأنه ده به هذا الواجب يا شيخ اللي هو النزول بقدر حط الرحال، لكن الأكمل والأتم هو المبيت بها
1: سنة. نعم
0: نعم الأفضل والأتم للأجر وغيره أن يبيت بها وأن يصلي بها الصبح وأن يقف للدعاء بعد صلاة الصبح إلى الإسفار. يقول ابن عاشر رحمة الله عليه قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا ببطن وادي النار. فإذا المبيت بها وإحياء الليل بالذكر والتهليل والابتهال إلى الله والدعاء إلى الإسفار وكذا، هذا كله مطلوب وحبذا أن يفعله الحاج، لكن لا إن لم يفعله وقد نزل بقدر حط الرحال فقد أدى الواجب الذي عليه، وسيأتي تفصيل ذلك أكثر في حينه. الآن يعني هي مقدمة مختصرة على ما يتعلق بالأركان والواجبات.
1: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
0: نعم هذا كما هذا فيه إشارة لهذا، قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد ذلك قال نزول مزدلفة في رجوعنا، هذا كم رقم يا شيخ؟
1: الواجب الخامس. الخامس
0: نزول مزدلفة في رجوعنا مبيت ليلات ثلاث بمنن، يعني المبيت بمنن يا شيخ هذا ليس فرض وإنما واجب، كل ليلة من هذه الليالي، يعني من لم ترك المبيت ليلة واحدة وجب عليه دم أو ترك الليالي كلها وجب عليه دم. فإذا المبيت، وكم سيحتاج الحاج إلى ليلة؟ الحاج إن تعجل يحتاج إلى 3 ليال المبيت، وإن تأخر يحتاج إلى 4 ليال كلها، يعني بما فيها يعني يوم الحج الأكبر، لأنه بيذهب وبيرمي جمرة العقبة يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العيد الأضحى يوم 10 من ذي الحجة، بيرمي جمرة العقبة وبينحر الهدي وبعد ذلك يعني بيقصر أو يحلق وبعد ذلك طواف الإفاضة وبيبيت الليلة هذيك جمرة واحدة بس، جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى، هذا اليوم الأول بيرميها وهذا بيتحلل بها التحلل الأصغر به. واليوم بعتالي بجينا أيام منن اللي هي يوم 11 و12 و13، 3 أيام بعد الليلة الأولى اللي بتناها احنا، هذه الثلاثة الليالي المبيت بها بمنن واجب. فمن ترك المبيت ليلة أو أكثر الليلة لم يبته في منن فهذا نقول له واجب عليك دم. وطبعا قلنا عندنا المتعجل هذا بيرمي يوم 11 يعني ثاني يوم العيد، ويوم 13 اللي هو
1: يوم الثاني عشر
0: اللي هو ثالث أيام العيد، فهذا يومين كان بيتعجل يطلع قبل المغرب

0: أنا هو أذن عليه المغرب غربت الشمس وهو قاعد ما طلعش، فهذا نقولوا له ينبغي عليك أنك تبيت الليلة هذه وترمي من الغد، وبعد ذلك يعني تنصرف من منن. وقد أشار الله عز وجل في ذلك إلى ذلك بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هي أيام منن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فلما نجيبوا لها الليلة الأولى مع الليلتين هما يعني بيكونوا ثلاث، وبالنسبة لمن لم يتعجل هذا يحتاج إلى 4 ليالي بما فيها الليلة الأولى، 3 ليالي منن والليلة الأولى اللي قبلها. نعم، مبيت ليلات ثلاث بمنن. كم مرحلة؟
1: هذا السادس، الواجب السادس. هذا
0: تو السادس ولا
1: نعم.
0: السادس؟
1: مبيت 3 ليالي بمنن، هذا الواجب السادس. والآن
0: نعم.
1: السابع.
0: إذا السابع اللي هو الإحرام من الميقات. يقول ابن عاشر رحمة الله عليه: إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبة، اللي يقولوا لها بيار علي، هذا ما يسمى ذو الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة أو من جاء أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، لأن أحيانا عندنا في العمرة ولا حتى في الحج ولا غيره، مثلا في الغالب في الحج لا نذهب إليه من المدينة، لكن المهم سواء حج أو عمرة، المهم نسك، من أراد أن يذهب إلى مكة من المدينة فيحرم منين؟ من أبيار علي، فيحرم من أبيار علي. طبعا هو مع أنه سيمر في طريقه على رابغ، ورابغ هذه هي ميقات نحن الأصلي اللي هو أهل المغرب وكذا، فهو يندب في حقي بالنسبة لوضع نحن، لأن عندنا سنمر على رابغ، وهذا رابغ هو ميقاتنا الأصلي إحنا رابغ، لأن من أعمال الجحفة. فيندب أن يحرم من أبيار علي، فلو تقدم وأحرم من رابغ فما فيش بس خالف المندوب، بس مش خالف الميقات. لكن نرجع تولي المواقيت، إذن عندنا ذو الحليفة هذه لطيبة أبيار علي، وعندنا يلملم لليمن، وعندنا ذات عرق للعراق، وعندنا الجحفة لمصر والشام وللمغرب العربي، ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا وكذا، هذا الجحفة، لأن بنمر على مصر، هذا ميقات نحن الجحفة. فيجب
1: قرن المنازل لنجد.
0: نعم، قرن لنجد، هو قال ابن وهذه أقتها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذات عرق، ذات عرق للعراق هذه أقتها يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح بعد.
1: نعم.
0: وباقي المواقيت قتها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الميقات المكاني يجب على مريد الحج أو العمرة ألا يتجاوزه، وهو حلال يحرم منه، ينبغي أن يحرم منه. فإن تجاوز نسيانا أو عمدا تجاوز، فهذا نقول له يجب عليك أن ترجع للميقات، تجاوز بمسافة معينة 10 كيلومترات أو أكثر أو غير، نقول له ارجع إليه، وينبغي أن تحرم من هناك، ولا شيء عليك، لا دم ولا شيء. لكن إن أحرم بعد أن تجاوزه أحرم ورجع، لا ينفعه رجوعه، ومن باب أولى إن لم يرجع، يعني أحرم واستمر إلى حجه أو إلى عمرته، فهذا نقول له واجب عليك دم، لأن الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج. قال ابن عاشر رحمة الله عليه: إحرام ميقات فذو الحليفة لطيبة، للشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمني آتيها وفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن جاء عليهن من غيرهن، يعني المواقيت التي ذكرت مثلا ميقات المدينة هو لأهل المدينة ولمن جاء من جهة المدينة، الجحفة هو لمصر والشام ولمن جاء من هذه الجهة، يعني يلملم لليمن ومن جاء من اليمن، ليس شرطا أن يكون يعني من أهل اليمن. بعد ذلك
1: الواجب الثامن،
0: الواجب الذي يليه، قال: تجرد من المخيط تلبية. الواجب من واجبات الحج والعمرة كذلك، وإحنا الآن نتكلم على الحج، سنأتي على العمرة، أن يتجرد من المخيط والمحيط، ومنع المحيط بالعضو ولو بنسج أو عقد كخاتم حكوا، يقول ابن عاشر. وهذا التجرد من المخيط والمحيط هو على الرجال، أما بالنسبة للمرأة فإحرامها في وجهها وكفيها، لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، لا بأس أن ترسل شيء، يعني تو عندنا مثلا الملاية يلبسوا فيها وفيها إرسال، مش نقاب، النقاب ما تلبساش المحرمة بحج أو عمرة، وإنما ترسل شيء من أعلى الرأس ينزل على الوجه، يعني عندما يكون خشية أن ينظر إليه الأجانب وخشية الفتنة وغيره، لا بأس أن تفعله المحرمة، لكن لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. أما الرجل ما يلبسش الثياب هذه العادية اللي نلبس فيها القميص والإزار يعني السروال وغيره، لا يجوز أن يلبسه، وإنما يلبس لباس الإحرام اللي هو يأتزر بالمنشفة هذه ويعني يلف الأخرى على أعلى جسده، وهذا هذا هو الذي عليه، ولا يعني ما يكونش بخياطة ولا يعني يكون فيها كم ولا كذا، هذا كله لا يجوز، وهذا هو الواجب من واجبات. فمن أخل بهذا الواجب وجب عليه دم. قال تجرد من المخيط تلبية، والحلق مع رمي الجمار توفي.
1: يعني التلبية هو الواجب التاسع شيخنا.
0: نعم، تجرد من المخيط تلبية. التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه التلبية واجب، وليس من الواجب على الحاج أو على المعتمر أن يعني لا يسكت من أول الإحرام إلى أن يتحلل أو لا، وإنما الواجب عليه أن يخلل. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه عندما يعني نظم ترتيب الحج وأركانه وما يتعلق به، قال وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت مكة فاغتسل. قال التجدد يعني عند الصعود مثلا لمرتفع تلبي، عند النزول، عندما تلتقي برفاق وبناس آخرين، عند بعد الصلاة، فينبغي أن يجددها كلما تجددت به حال. فإن تركها بالكلية ما لباش نهائيا نقول له واجب عليك دم، أو يعني طول الفاصل بعد الإحرام من الميقات أحرم وما لباش حتى فات نصف النهار أو أكثر، فهذا نقول له واجب عليك دم. أما من يعني ذكرها في البداية ويخللها من حين إلى آخر ويجدد فيها من حين إلى آخر كلما تجددت به حال، فهذا قد أتى بالواجب. ولهذا ذكر علماؤنا قالوا ينبغي يعني في هذا أن يتوسط، لا يكثر حتى
1: يتعب نفسه
0: ويصيبه الملل
1: ويتعب
0: نعم، وبالمقابل لا يترك الشعيرة بالكلية، فيأتي وهي ذكر عظيم وينبغي الإكثار منه، ما استطاع إلى ذلك سبيله. لكن احنا ندعو أو نتحدث عن الحد
1: الأدنى. خاصة الآن شيخنا مع وسائل النقل يعني فيها راحة ومريحة ومكيفة، سواء بالباصات أو الحافلات أو حتى الآن بالقطار السريع.
0: نعم.
1: يعني هو في راحة يعني في خلال نعم. ساعتين يوصل لل
0: إكثار منها، ما استطاع إلى ذلك نعم. سبيله نعم. لكن نتحدث عن الحد الأدنى الذي انقصر فيه وجب عليه دم، إما بالترك كلية، أو أن يتركها يعني وقت طويل يدير فاصل بين الإحرام وبين التلبية. نعم،
1: هذا الواجب التاسع شيخ.
0: نعم،
1: إذن شيخنا الواجب التاسع هو التلبية، ما الواجب العاشر؟
0: قال رحمه الله تجرد من المخيط التلبية والحلق مع رمي الجمار توفية. الواجب العاشر هو الحلق، فهو واجب، فلو لم يحلق طبعا، وهذا يعني فيما يتعلق بالحج هو من أعمال يوم الحج الأكبر يوم العيد عيد الأضحى، حيث يرمي جمرة العقبة ويذبح الهدي، وبعد ذلك يعني الحلق أو التقصير، وبعد ذلك طواف الإفاضة. فمن لم يحلق حتى رجع إلى بلاده أو طال ذلك فعليه الهدي.
1: إذن شيخنا ما هو الواجب الأخير من واجبات الحج؟
0: أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله والحلق مع رمي الجمار توفيه. رمي الجمار واجب من واجبات الحج، بل كل جمرة من هذه الجمرات، لأن عندنا يوم الحج الأكبر هذا عندنا جمر رمي جمرة العقبة فقط، وفي اليومين التاليين لمن تعجل هذا يرمي ثلاث جمار، اللي هو وكل جمرة يرميها بسبع حصيات، وكل الحصى حتى تجزي يعني تكون مثل الفول أو الأنملة أو النواة يقولوا، الكبيرة مكروهة لو أكبر من ذلك وكبيرة جدا تجزي لكنها مكروهة، والصغيرة الأصغر من ذلك يعني مثل الحمص أو أقل فهذه لا تجزي. فينتبه لهذا الأمر وينتبه لعددها، وخصوصا فيما يتعلق بالجمار التي هي لرمي جمرة العقبة، يعني يحبذ أن يأخذها من مزدلفة، عندما ينزل في مزدلفة يأخذ تلك الحصى، وقليل حتى يعني في منن يعني تقعد تدور عليها وتتعب حتى تحصلها غادي، فلهذا وبينما هي كثيرة في مزدلفة فيأخذها معه من هناك. وقلنا التي تجزي يعني مثل حصل الخذف كما ورد في الحديث، وقلنا هذه تكون مثل الأنملة الإصبع وكذا. لو ترك جمرة كاملة يعني رمي مثلا اليوم الثاني رمي جمرة واحدة بس مرميش لم يرمي الثلاث جمرات، فهذا نقول له وجب عليك دم أنت، لأنك أنت أخللت بواجب من الواجبات. وهذا إن فات الاستدراك، طبعا هو يستطيع القضاء يعني الوقت الذي هو ليس وقت قضاء من الزوال مثلا في اليوم الثاني والثالث اللي هو من الزوال إلى الغروب، هذا لو أداها هذا وقت أداء معلش دم. ولو مثلا أخل هو رمى ببعض الحجرات أو بعض الحصى ورمى ستة مثلا وتذكر بعد ذلك بعد أن رجع، نقول له ما دامك أنت قاعد في ميناء لا بأس أنك أنت تمشي وتعودها وترميها بسبع وترميها الثلاث يعني كل جمرة بسبع حصيات ولا دم عليك. لكن من الذي يجب عليه الدم؟ هو الذي أخرها حتى خرج وقتها ولم خروج الوقت، يعني تكون قضاء في الليل هي أو من الغد هي قضاء ويجب عليه دم. فكل جمرة من هذه الجمرات بل كل حصى من هذه كل جمرة ترمى بسبع حصيات لو قصر في واحدة منها فإنه يكون قد أخل بواجب ويجب عليه دم. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من برنامج فقه الحج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM لنبين فيه ما يجب على الحاج فعله ليكون حجه مبرورا. في مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا بك شيخنا.
3: الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير جزاء إن شاء الله.
1: فيك بارك الله. شيخنا، تكلمنا في الحلقة الماضية عما يجوز للمحرم فعله من أمور العادات وما لا يجوز له فعله، وذكرنا أنه يحرم عليه قتل الحشرات والحيوانات وأن لقتل الحيوانات جزاء وعرفنا ما هو، لكن ذكرت شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعض الحيوانات المؤذية وأباح قتلها، فما هي؟ تفضل شيخنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كما ذكرتم جزاكم الله خيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا من خلال حجه صلى الله عليه وسلم وكان يقول خذوا عني مناسككم، فجاءت مجمل هذه الأحكام منها ما جاء في كتاب الله عز وجل ومنها أحكام دلت عليها السنة النبوية المطهرة سواء كانت السنة القولية أو الفعلية. ولما كان المحرم ينبغي أن يرقى في أعلى درجات التعبد وأن تسلم منه الخلائق لعله يصل إلى مصف قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فمر بهذه التجربة العظيمة التربوية بأن يكف أذاه عن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى مما لا يضره ومما لا يحتاج إليه في قوته، فنهي عن قتل النملة والذباب والصرصور وغيرها من الكائنات، والشرع الحكيم استثنى له ما يحتاجه من القوت كالدواب التي تؤكل عادة ليست من باب الصيد يعتمد عليها في القوت، فتذبح الدواجن الداجنة غير البرية والحيوانات كالأغنام ومثلا الضأن وغيره، وكذلك الجانب الآخر وهو ما يحتاط منه لأجل الضرر، ولعل هذا السؤال الآن ينصب على هذا الجانب.
1: نعم،
3: ما يخشى ضرره. وكما هو معروف في الشريعة أن الشرع رفع عن هذه الأمة الحرج والضيق وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا بحسب وسعهم، كما قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا من لطيف الشرع ومن جميل الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخبرت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية. فهذه يا شيخ عبد الرحمن كلها أصناف تلحق الضرر بالآدمي، وهذه الواقع نص الفقهاء على العلل كل واحدة من هذه الأشياء، لأن النهي قد لا يختص بالمذكور فقط، وإنما قد يلحق به غيره.
1: شيخنا لو نعرف المقصود بكل واحدة منهم، يعني الحية يعني شو المقصود بها؟
3: نعم، أولا لما ذكر وصف هذه الخمس بأنها فواسق، والفاسق هو الخارج عن الحدود المتعدي، فكلها فيها صفة جامعة، وهي صفة الخروج عن الحد والحاق الأذى. فبدأ أولا بالحية، فذكر العلماء قالوا: الحية هو ما يضر بالإنسان على وجه الاختلاس والخفاء، ما يضر بالإنسان على وجه الاختفاء والخفاء، يعني بحيث قد يؤدي بالناس إلى الموت أو الضرر الكبير، والحال أنه لا يصادمهم كما سيأتينا في الكلب العقور، وإنما هو عادة يتخفى. فلا شك أنها تلحق بالحية العقرب مثلا، ولو كان طبعا الدواب هذه أحيانا بحسب ما يقولون قد يكون المذكور ما هو معروف عند الناس، وهذه يعني لربما نجد بيئات أخرى توجد فيها أشياء هي سامة، نقول إحنا من دوات السموم.
1: نعم.
3: من دوات السموم، وإن كانت لا يصدق عليها اسم الحية من حيث التسمية، ولكن من حيث العلة هي داخلة في هذا الحكم.
1: قد تكون من حيث الشكل مختلفة، لكن من حيث العلة هي نفس
3: نعم
1: العلة.
3: يعني. نعم نعم. ولهذا توحني من عظيم قدرة الله عز وجل الآن من خلال هذه الصور التي تأتي، والعالم الحيوان يقول إحنا تأتي صور غريبة، وبعضها من دوات السموم يعني.
1: نعم.
3: وبعضها من دوات السموم.
1: وشيخنا في بعض الناس ممكن يعرفش المقصود بالحية نفسها، يعرفش إن هي شو المقصود بها الحية.
3: نعم، الحية هي الثعبان.
1: الأفعى يعني.
3: الأفعى. نعم. نعم. الحية هي الثعبان أو الأفعى، يعني الناس بتسميها بحسب بعض العرفهم، نقول الحنش والحية والثعبان واللفعى، عفانا الله وياكم من كل أذى.
1: يلحق به يعني زي ما ذكرت شيخنا العقرب. شو اسمه العنكبوت السام
3: والعنكبوت السام. نعم. ذكر الفقهاء حتى اللي سموه وهكذا أطلقوها هي حتى في بعض الكتبهم سموها الرتيلة. نعم. إحنا تو نسموها في عرفنا بالرتيلة.
1: نعم.
3: ولكن يوجد في بعض المصادر بهذا الاسم. قد يكون لها يعني أصل عربي بهذا الاسم، وقد يكون هو يعني يجري على عرف الناس من قديم. فعلى كل حال هو العنكبوت السام هذا إذا كان هو معروف بأنه سام، زي اللي يسمى بالرتيلة ذكرت في بعض المصادر الفقهية، وهو معروف عندنا إلى اليوم، يخشاه الناس، يخشى الناس ضرره. بالتالي لو وجد منها شيء، الثعبان، شريحة التعابين كلها، الحياة السامة، وكذلك تلحق بها العقارب، وكذلك هذه العناكب السامة، فكلها تدخل في هذا الضابط، وهو أن كل ما يلحق الضرر خفية بالإنسان
1: يجوز للمحرم قتله، يعني
3: يجوز للمحرم قتله سواء هذا قصد المحرم أو لم يقصد المحرم، لأنها يأتي بعض الأشياء اختلف فيها لو لم تقصده، يعني دابة ماشية لحالها نقول إحنا، لكن هذه ولو لم تقصد الناس وجدت في جنب حجر، وجدت متجهة في اتجاه عكس الناس مثلا، ولعل هذه باعتبار طبعها أنها لا تؤذي الناس هكذا مجهرة في الغالب، وإنما تتخفى، فأحيانا حتى اتجاهها على خلاف الناس هو من قبيل المكر والتخفي، فهي لعلها تؤذيهم، فبالتالي هذه كلها تقتل. هذا
1: المقصود بالحية.
3: هذا المقصود بالحية.
1: أما الغراب الأبقع.
3: نعم. أما الغراب الأبقع، الغراب عند الناس معلوم، وهو الحيوان الطائر الأسود هذا.
1: نعم، معروف عند
3: نعم
1: الناس.
3: لكن وصف بكلمة الأبقع، بعضهم قال لا مفهوم لها، وبالتالي كلمة تطلق على أي غراب، وبعضهم وهو شيء طيب معنى حسن قال الأبقع هو المعني بالنهي بجواز القتل، أما غير الأبقع فلا. وذكروا من الفرق بين الأبقع وغير الأبقع، قالوا غير الأبقع هذا لا يأكل اللحوم، وإنما هو يقتات عن الحبوب، يأكل الشعير والحبوب في المحاصيل الزراعية، ولا يتعدى على الإنسان ولا يتعدى على لا يأكل اللحوم.
1: وشيخنا شنو المقصود بالأبقع؟
3: الأبقع هو لعله فيه هو يغلب عليه السواد ولكن لعله فيه بقع مخالفة لهذا اللون، مخالفة لهذا اللون. فهذا اللي موصوف بهذا الوصف هو اللي بعضهم قال هو المعني بالإذن بالقتل، لأنه كان يحط حتى على الإبل من شراسته، يحط على الإبل ولربما فقع عين الدابة، فقع عين الناقة ونقرها في سنامها وكذا،
1: مفسد يعني
3: مفسد. نعم مفسد. فهذا يفسد على الناس يعني نقول حين دوابهم وأموالهم علانية علانية، يسطو عليها علانية. وبالتالي بهذا المفهوم وهو شيء طيب، لو كان بيئة فيها غربان منها الأبقع هذا الذي يأكل اللحوم، ومن أبرز العلامات أنه يسطو على الدواب، ينقر الإبل في الناقة في عينها، يفقع عين الناقة، ينقر الدابة وهي واقفة في سنامها، البقرة في ظهرها حتى يذميها ويخرج منها الدم وينقرها، فهذا هو المعني بأنه يقتل. لكن لو وجدنا إنسان يعني نوع آخر أليف هكذا ماشي على حاله يأكل في الحبوب، فهذا بعضهم قال لا يقتل. هذا بالنسبة لقضية الغراب الأبقع.
1: والفأرة هي الفأرة المعروفة يعني.
3: نعم الفأرة هي معروفة، هي باسمها القديم ولا زالت إلى يومنا هذا تسمى بهذا الاسم. وبعضهم عندما يذكر الإنسان الفأرة بعضهم يذكر إحنا بلغتنا نقول إحنا الجنشة وغيرها، طبعا هذه من باب أولى لأنها هي جنس واحد هي.
1: نعم.
3: كلها تصدق عليه هذا الاسم. بل بعض العلماء الحقيقة قال كما أن الغراب من الأشياء التي يسطو على الأموال يعني جهارا هكذا.
1: نعم.
3: يفر فوق ويسطو عليها جهارا أمر بالقتل. فالفأرة مثل ما أن الحية تتخفى في قتل في أذى الناس.
1: نعم.
3: كذلك الفأر يتخفى في أذى أموال الناس.
1: صحيح.
3: يأتي خفية في أذية الأموال.
1: نعم.
3: بخلاف الغراب. ولذلك حتى هو يقتل الغراب الفأر لأجل أنه يفسد الأموال خلسة، فيتخفى في الأموال الثياب والطعام يفسدها ويقوم بقرض الأحمال. وبالتالي قالوا تدخل فيها كل القوارض، ليست خاصة بما يصدق عليه اسم الفأر. والعامة عادة يذكر الجنشة وهي إحنا داخلة عندنا حتى ولو لم يذكروها فهي داخلة. ولكن لو تصورنا أن في بيئة من البيئات وجدوا دويبة كذلك هي تقرض الأموال وتفسد عليهم الأحمال والتياب وكذا، فهي تدخل من حيث العلة، من حيث العلة. فالعبرة بأنها تفسد عليهم الأموال هذه بالنسبة للفأرة. وخصها النبي صلى الله عليه وسلم باسم الكويسقة، باسم الكويسقة نعم، لما فيها من إفساد. نعم.
1: أما شيخنا الكلب العقور شو الوصف هذا شنو يجي؟
3: الكلب العقور كذلك هو لا يختص بهذه الدابة المعروفة عندنا كرم الله كرمكم الله وكرم الله السامعين، هذه الدابة اللي الحين نطلق عليها اسم الكلب، هو لا يختص بها دون غيرها. وإنما الكلب هو ما كل ما فيه من تعدي وافتراس الكلب. واستدلوا على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على بعض مشركي مكة وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقالوا هذا الرجل خرج في سفر من الأسفار مع أبيه، وهم كانوا يوقنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وهو حق، ولكن العناد ضيعهم. ولذلك قالوا جاء الأب وهم في سفر أخبر القوم بأنكم قالتم تعلمون بماذا تكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خشي على ابنه من افتراس الكلب، فطلب منهم قالوا بأن يضعه على أحمال البضاعة ويلف الناس حوله، يعني يبقى هو في وسط الدائرة من الناس. ونعم قالوا في آخر الليل جاء
1: حماية له يعني.
3: نعم.
1: حماية له يعني.
3: حماية له نعم، يعني حاطوا به لأنه من كبار القوم، أخذوا بخاطر أبوه أو حطوا في وسط حماية الليل باش حتى يطمئن الأب. ولكن يعني تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا جاءه في آخر الليل، جاءهم أسد في آخر الليل وصار يشم الناس حتى وصل إليه، يعني وكأنه مرسل إلى مهمة معينة
1: خصوصا مخصوص يعني
3: مخصوص يعني بهذا الرجل. قالوا بدأ يشم اللي هو في طريقه ويتخطاه حتى وصل إلى هذا الرجل فافترسه. فقالوا أهو النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يصبح كلبا من كلابك، ولكن الذي جاءه هو
1: أسد,
3: يعني. أسد. والتالي قالوا الكلب نسأل الله العافية للجميع هو كل حيوان يعني يفترس ويعقر هو يصدق عليه هذا. وهو
1: شو المقصود شيخنا بالعقر أو العقور؟
3: هو أن يعقر الدابة ويفترسها ويأكلها، وبالتالي يدخل فيه كل هذه الحيوانات المفترسة.
1: نعم.
3: المفترسة. وإن كان هذه الشريحة اللي هي نقول الذئاب تدخل فيها هذه الشريحة الضباع والذئاب وغيرها وغيرها. ذكر الفقهاء قالوا هل يقتل المتعدي منهم أو حتى اللي هو يعني لم يتعدى على الناس، وهل يقتل الصغير كذلك أم حتى الكبير؟ طبعا هذا خلاف جاري. أما الذي هو من الكبير والحال أنه قد قصد الناس فهذا لا خلاف
1: فيه،
3: لا خلاف في قتله. يبقى بعد ذلك البعيد الذي لم يقصد أذى الناس، يعني يبقوا الناس في سفر الحجاج محرمين وهم في حال تلبية ويشبحوا في بطن الوادي من بعيد ذئب ولا ضبع ما شعر حاله، هذا هو محل الخلاف. هل يقولوا ماذا ما هو ما شعر حاله خلوه والله يقتل؟ هذا جاري في الخلاف. ثم بعد ذلك ذكروا الصغار منهم، لو أن واحد لقيه جراء للذئاب ولا الضباع، طبعا هذا الخلاف يتقوى بالخلاف السابق.
1: نعم.
3: إذا كان الكبير فرقوا منهما، فرق بين
1: متعدي وغير المتعدي،
3: المتعدي يعني. بين المتعدي
1: أو الصغير يعني والشبل والجار والصغير.
3: تو اللي بيقول لا يقتل إلا المتعدي، هذا هل يستطيع أن يقتل الجراء؟
1: لا.
3: لا
1: لا،
3: لأن هذا هو يعني لا قدرة له على الافتراس.
1: نعم.
3: ومنهم من قال يقتل الكبير والصغير. نعم.
1: آخر آخر هذه الخمس شيخنا، الخمس الفواسق، هي الحدية. ما المقصود بالحدية؟
3: الحدية هو حتى هو حيوان طائر يطير ولكن يختط في الأموال اللي هو اللحوم وكذا من من من الحجاج ومن الناس، يضيع عليهم الأموال. فهذا حتى هو كذلك من الدواب التي تقتحم جهرة هكذا، يعني لا تتخفى. فالفأر يفسد الأموال خلسة، وهذه تفسدها علانية، والحية والعقرب يعني نقول احنا تؤذي الناس خلسة، والكلاب كرمكم الله تؤذيهم جهرة علانية.
1: نعم.
3: علانية. فهذه كلها إنما قتلها لأجل ما يحصل منها من ضرر. وبالمناسبة لما ذكروا الوزغ، لما ذكروا الوزغ
1: بوبريس يعني
3: اللي هو بوبريس، فرقوا بينه وبين هذه الأشياء، لم تذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا أمرنا بقتله.
1: نعم.
3: أمرنا بقتله ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقتله. وهذا رد حتى على بعض المغرضين اللي يقول والله خيركم عليه يأكل في الذباب ويأكل في الناموس وذويبة ماشي لحالها. ونقول لهم من الذي خلقها؟ خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بها وبما فيها من ضرر. والشرع هذا منين؟ هو من الله. فالشرع هو شرع الله، والخلق هذا كله خلق الله عز وجل. ولهذا ننظر حتى للحكم الشرعي المتعلق بالوزغ، يعني غاية الحكمة وغاية الإنصاف. فقالوا الوزغ لا يقتله المحرم ولكن يقتله من كان متحلل. لماذا؟ قالوا لأن الوزغ هو فيه ضرر، ولكن ضرر الوزغ بحسب كثرته وبحسب طول مكته، بحسب طول المكث وبحسب الكثرة. وهذه العلة حتى تتحقق لابد أن تعطي فرصة للمحرم أن يتحلل. يعني تقول أنه محرم أجر بيت مثلا، دخل بيت لقى فيه بوبريس نقول احنا في الحيط، يا سيدي انت قداش تقعد محرم؟ لو كان غير طولت في الحجرة الضرر هذا مع كثرته، كثرة وجوده وطول مكته، وانت تتحلل يقتلته انت يجي حد حلال قتله.
1: نعم.
3: لكن بخلاف هذه الذواب التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، هذه لا تعطي فرصة في الأذى.
1: نعم.
3: هي من اللحظات الأولى ولو كانت قليلة الوجود، قليلة الزمن ومع قلة ذاتها. فهذا من حكمة شرع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا إذا خاف الإنسان على نفسه من غير هذه الحيوانات التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز قتلها، يعني إذا صالت عليه يعني مثل الضباء أو القرود، هل يجوز له قتلها؟
3: نعم. هذا الصائل نسأل الله أن يعافينا وإياكم، لأن الصائل هذا وصف يطلق على الآدمي ويطلق على الدابة، كل من هو متعدي. الصائل الذي جاء هاجم على إنسان، هذا لا شك أنه يريد أذى الناس في ذواتهم، لكن الصائل عندما يطلق على الآدمي إنما إما أن أراد أذية الناس في أنفسهم بقتلهم، أو أذية الناس في أعراضهم التعدي على النساء والغيرة، وإما أراد أن يتعدى على أموالهم من غصب الأموال. فهذا هذا كله يسمى صائل. ونحن بهذه المناسبة دائما الفقهاء يقولوا ذكر الحكم يعني الأهم يسبق المهم. وبالتالي توصائل نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين جميعا. كم من إنسان نسمع به يقول والله جاء سارق في البيت، خشلة في جنانه، قعد يتصيد فيه من الشباك والله أصحاب المزارع، وأحيانا يضرب بإطلاقة بسلاح الآن. فنقول الحكم الشرعي الصائل اللي هو جاي مهاجم، إذا كان يرد، إن كان يرد من غير القتل بموعظته يقول اتق الله يا فلان عيب عليك مثلا، أو بتهديده يقول يا فلان أرجع وستر الله نقول الحين مسؤول عليك، وكان لا أرى
1: نكلم الشرطة ولا
3: نكلم الشرطة ويصير ويصير، أو بإطلاق ضرب نار في الهواء، أو أقل ثم ذلك آخر الأشياء أن يضرب في غير محل القتل بمكان عادة لا يموت به. إن كان إن أمكن هذه السبل فلا يحل قتل الإنسان، لا يحل قتل الإنسان ولو كان صائل، يعني يصرف بالوعظ بالتهديد بالتخويف بإطلاق النار في الهواء. آخر شيء
1: يستنفد يعني جميع الطرق المتاحة، يعني
3: لكن لو أن هذا الإنسان هو هاجم على صاحب هاجم، لو درنا مثلا تصوير نسأل الله العافية واقعي، واحد طير شر في دار رمانة بيحذفها، ضربوه في يده الأخرى، ضربوه في رجله، يعني هو قصد اللي بيحصل منه الأداء.
1: نعم.
3: يعني بأي وسيلة بيعظوه بيخوفوه، حتى ضربوه في رجله ضربوه في أي جهة، مدام عنده بقية حياة هو
1: بيؤذي
3: بيؤذي نعم. بإلقاء شيء معين.
1: نعم.
3: فهذا الذي يقتل، هذا الذي يقتل ودمه هدر إذا كان لا يمكن لا يرد إلا بالقتل، لكن إذا كان يرد بغير القتل لا يحل قتله هذا الآدمي. أما بالنسبة لهذه الدواب، يعني أحيانا كما ذكر بعض الناس قال مثل يجيهم نقولوا إحنا ذكر البقر ديما التيران تبدأ هي يعني أحيانا متعدية الوحشية هذه، أو حمير الوحش أو الضباء وغيره، يعني جاهم شيء من هذا القبيل وقصد أذية الناس، يعني يسعى خلف الناس ليلحق بهم الضرر، فهذا يرد ويقتل حتى بالقتل، يعني يرمى بالسلاح ولا بالسهام ولا بأي طريقة بحيث يعني يكفى شره، فهذا لا بأس به ولا جزاء على الناس. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا عرفنا ما يتعلق بالحيوانات من أحكام للمحرم، فهل هناك أحكام خاصة بالأشجار والنباتات؟
3: نعم هناك أحكام خاصة، يعني الأحكام المتعلقة بالشجر لا يحل للمحرم أن النبات الفقهاء قسموه إلى نوعين، نوع هو من شجر البوادي، الشجر النبات والشجر اللي ينبت بنفسه هكذا
1: البعلي نقوله إحنا،
3: بعلي يعني ينبت من عند الله عز وجل شجر البوادي هذه، وفيه نبات آخر هو يعني
1: يحتاج لسقي وليك
3: نعم هي مش حتى قضية تحتاج، هو مغروس من الإنسان يعني
1: نفسه
3: زي اللي غرست نقول إحنا تو الرمان ولا غرست المأكولات هذه اللي تأكل، هي مرة هي نفسها من جنسها نلقوا منها أشجار برية مثلا، فهي الأشجار البرية هذه اللي تنبت بنفسها هذه هي اللي يمنع قتلها، يعني كسر أشجارها أغصانها أو قلعها، بل الفقهاء قالوا حتى رعي الدواب في الأعشاب أنها لا تحصد حتى لأكل في الدواب، قالوا قد مخافة قتل بعض الدواب اللي فيها حشرات، لكن كونها ترعاها البهائم لا بأس. أو من الأشياء التي استثنيت إذا كان الإنسان يحتاج منها لعصا شجرة البوادي بديرها عكاز، أو مثلا الناس اللي يمشوا يديروا يركبوا في الخيام ويركبوا في الأشياء هذه جد في طريقهم أشجار يعني يحتاجوا لإزالتها وقطع الأغصان، هذا لا بأس عند الحاجة. كما استثنيت بعض الأشياء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليها كالإذخر والسنمكي وغيرها، أما الإذخر فهو من قديم يستعمل، لكن السنمكي ذكره الفقهاء ولكن الله أعلم هل كان يحتاج إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لكن الفقهاء ذكروه بأنه مما يستثنى وأنه مما يجوز للإنسان أخذه. لكن النباتات الأخرى التي يقوم الإنسان بزرعها وغرسها والعناية بها، فهذا يجوز للإنسان يقوم بحصد الخضروات وأخذ الفواكه التي هي من غرس الإنسان، هذا لا بأس به. وهذه المسألة هي كما تتعلق بحرم المدينة مكة كذلك بحرم مكة، إلا أنها لا جزاء فيها، إلا أنها لا جزاء فيها. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا مما ذكرناه في حلقة ماضية أن مما يمنعه الإحرام ويفسد الحج الجماع، لكن هل إفساده للحج بإطلاق ما دام وقع قبل التحلل أم هناك تفصيل في الأمر؟
3: هناك تفصيل في الأمر، هو ينبغي للمحرم بصفة عامة ألا يقترب من زوجته، لأن الجماع هو ممنوع من حلال ولا من حرام، لكن إحنا بندور أخف الصور المتوقعة من المسلم أن يأتي للمسألة هذه من مباح من حلال وهي الزوجة، فنقول ينبغي ألا يقرب الزوجة إلا بعد التحلل الأكبر، وهو بعد الانتهاء من أعمال جميع الحج بعد طواف الإفاضة وبعد السعي إذا كان ما زال عليه سعي، هذا الذي ينبغي أن يكون وانتهى من جميع الأعمال. لكن بعد ذلك على الوجه التفصيل الدقيق الذي يحتاج إليه عند الفتوى نقول إحنا. أما بالنسبة للمحرم من حيث العمل ينبغي أن يبتعد كليا عن الزوجة حتى ينتهي من جميع أعمال الحج ولا يجازف. لكن من حيث الفتوى طبعا الفقهاء بيّنوا بأنه ما كان قبل عرفة هذا اتفقوا على أنه يفسد الحج. ومن خطورة الموضوع في قضية الجماع أو الإنزال، الإنزال المراد به هو أن يداعب الرجل زوجته أو يتأمل فيها أو يتحدث مع الناس حتى ينزل يخرج منه المني، هذا معنى الإنزال. حتى يخرج منه المني، فهذا في حكم من جامع، إلا من جاءه في النوم وهو الاحتلام. من خرج منه شيء في نومه هو الاحتلام فهذا لا حرج عليه، يعني يغتسل لأجل الصلاة، ولكنه لا يضره في حجه ولا يضره في عمرته ولا في صومه إن كان من الصائمين. لكن إن كان في اليقظة والحال أنه تتبع النساء وأخبارهم والله جسم زوجته والله غيره حتى خرج منه شيء، فنقول هذا مما يفسد الحج كالجماع. ومن خطورة الأمر أن الإفساد يعني لا يستطيع معه الحاج أن ينفك أو يخرج عن ذلك النسك ويجدد نسك جديد. هو الحج أو الإحرام بصفة عامة حج عمرة مما تميز به عن سائر الأعمال أنه لا يرفض، ومعنى كون هذا النوع لا يرفض بخلاف الصلاة، تو واحد خش للصلاة قال الله أكبر وبدأ يقرأ وشبح طفل بيطيح في نار ولا شبان كبير بيؤذى يخرج من الصلاة يتركها ولا ما يتركها؟
1: يتركها. نعم
3: يترك الصلاة يخرج منها، يرفضها ويخرج بمنافي ولا بسلام ولا اللي هو يخرج. وبالتالي بعد ما كمل شغله انقد الطفل الصغير ولا انقد المال اللي بيسرق ولا غيره بيولي للصلاة مجددها باهي بيمشي على حاله على كيفه. لكن بالنسبة للإحرام لا، بالحج والعمرة لا يرفض مهما كانت الظروف. حتى نسأل العافية للجميع، سمع بخبر مهم في أهله ولا غيره ما يجيش يقول والله ما أنا بطلت بنروح، لا ما تروح، أنت الآن ملزم بالإتمام. حتى ولو فسد الإحرام بالجماع يلزم أنه يمشي مع الناس بعرفة والحج فاسد، يمشي معهم للمزدلفة والحج فاسد، يمشي معهم لرمي الجمار لين ينتهي من جميع الأعمال وهو الحج وهو يعلم أنه فاسد. والعام الذي يليه يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء. وهل يحصل فرصة باش يولي يقضي ولا ما يحصلش هذاك هو نصيبا نقول إحنا. فإذا الأمر خطير جدا وهو الأمر الذي يفسد الحج قضية الجماع هذا. وبالتالي من حيث الفعل زي ما قلنا ما إنسان لا يجازف حتى ينتهي من جميع الأعمال. لكن لو بعد الوقوع النزول من حيث الفتوى إذا كان قبل عرفة اتفقوا على الفساد
1: قبل رمي جمرة العقبة، يعني
3: هذا قبل عرفة محل اتفاق
1: مطلق، مع الاتفاق مطلق.
3: نعم قبل عرفات وقبل وبعد عرفات وقبل رمي الجمار كان تكون ليلة يوم النحر الناس ماشي لمزدلفة والله بعد مزدلفة قبل رمي الجمار، هذا حتى هو يفسد، هذا حتى هو يفسد كما أخبر الإمام مالك أنه مما يفسد الحج عن الحاج. لكن بعد رمي الجمار وقبل طواف الإفاضة، لأنه ينبغي أن ينتظر حتى التحلل الأكبر وهو بطواف الإفاضة، ينبغي يجب عليه من عبروش ينبغي يجب عليه ينتظر قضية العلاقة الزوجية إلى أن التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة، كونه يقدر يلبس ملابسه، يكره له الطيب كراهية يقدر يتطيب. لكن الممنوع صيد النساء، فالمرأة ما زالت ممنوعة لأن يطوف طواف الإفاضة، وإذا كان عليه سعي يسعى ويكمل. فلكن لو أنه فعله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة هذا يلزمه هدي وهو آتم، والإنسان لا يستنقص الإثم حتى قالوا عليك هدي وهو آتم، يعني شنو هو نقول إحنا عنده بهيك، يعني راه الإثم مرات ينافي الأجر والتواب. ربي سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله
1: من المتقين،
3: وهذا قصد يعني المعصية لله عز وجل، فهذا ما ينبغي للمسلم أن يقع فيه مثل هذا المحظور.
1: نعم شيخ.
3: وهذه لابد من توظيف الرد الشبهات يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيك.
1: نعم شيخ.
3: وهذا من عفة الإسلام ومن طهر الإسلام ومن حكمة الإسلام، أن المسلم ما هوش يعني يوصف فيه بعض المفسدين هذوما اللي بيلبسوا على الناس ويبدي يتهجموا على الإسلام، يقول والله الإسلام أهل الإسلام شهوانيين، وإذا ذكرت المرأة يوصف حتى يتكلم بألفاظ قبيحة، لو ذكرها غيرهم يقولوا كيف يتكلم بالكلام هذا، وهم لما يتكلموا به عندهم شيء معلش ما فيش بس، فيقول والله يراه ما يعرف الرجل المسلم ما يعرفش إلا المرأة يعني من نصف فلوتي، هذا عيب. هذا شوفوا أنتم الآن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية كيف منعت المسلم وطلبته بالعفة وطلبته حتى عن الزوجة، هي حتى عن الزوجة مش غيرها، حتى عن الزوجة يقول لها ممنوع أنت بل تعينها. ومسأل الرجل من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قالت من؟ قال أمك درجة الثانية، قال من درجة الثالثة؟ أمك. البو اللي هو الرجل جعله في الدرجة الرابعة، وحتى في بعض الأثر الآخر قال أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. قدم الأخت، قدم الأخت لحاجتها. فهذا هو الإسلام، بر وإحسان وعفة. وكيف أحكام الشريعة ضبطت حتى الشهوة هذه اللي خلق الله لأجل أن يعمر بها الكون، ولكنها انضبطت عند أهل الإسلام بصوم رمضان، انضبطت بحج بيت الله الحرام، انضبطت حتى عند السير أمر المسلم بغض البصر، أمر بغض البصر، وأمر بعدم التكلم بالكلام الفاحش في الطريق. هذا كله من باب ضبط هذه الشهوات وعدم انفلاتها، وهي تمثل عفة وكرم الإسلام. فينبغي اللي بيحاول يشوه الإسلام بهذه الأوصاف القبيحة لما يذكروا في تعدد الزوجات وغيره وغيره، ينبغي عليهم أن يكونوا منصفين وحياديين ويتقوا الله سبحانه وتعالى. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، إذا أكره الرجل وزوجته على الجماع، فما حكم إحرام الزوجة في هذه الحالة، وماذا يجب على الزوج؟
3: هو الحق أنه يفسد عليها حجها، لأن يفسد الحج بالجماع سواء كان مقصود ولا غفلة ولا نسيان ولا في حال نوم، كله يقع. إلا أن الرجل لما هو تسبب في هذا فهذا يقع عليه الجزاء المادي، يطالب بتحجيجها وهكذا، يعني حتى الهدي. فهذا الجانب المادي هو الذي يطالب به، لكن من حيث التطبيق والفعل هي مأمورة بأن تعود وتحج حجة القضاء.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، هل هناك آداب ينبغي للحاج أن يتحلى بها عند دخول مكة المكرمة؟ وهل يعني هل يندب له الدخول من مكان معين؟ هل هناك ذكر خاص لذلك؟
3: نعم، بالنسبة للكعبة المشرفة هو وصل إلى المقصود، وصل إلى المحل المقصود، لأنه عندما قالوا له أنت يا فلان من البيت، من البيت تبي تطيب وتبي تطهر، يعني من مرادنا يعني زلت الشعث، قلم الأظافر، حلق العانة، نصف الإبطين، وهذا الاستعداد وهذه التلبية، هو وين ماشي بها؟ ماشي بها البيت الحرام.
1: نعم.
3: فهو وصل إلى المقصود الذي عظم الله قدره، لأن الله عز وجل عظم قدر البيت الحرام وخصه بأحكام. وبالتالي من أبرز الأداب، جزاكم الله خير يا شيخ عبد الرحمن، أن الحاج اللي متوجه الآن إلى مكة المكرمة عليه أن يذكر مثل هذه الأحكام، ومن أبرزها استشعار التعظيم، استشعار تعظيم البيت الحرام. يعني لما يدخل البيت الحرام يشبه الكعبة المشرفة، عليه ألا ينشغل. الآن الناس ابتليت، الناس بالنقلات ومتابعة الأخبار وكل شيء،
1: مواقع التواصل الاجتماعي وكذا،
3: التواصل الاجتماعي والنقل المباشر، يعني يشغله النقل المباشر عن استشعار هذه المعاني. لا يا سيدي، أنت احنا ما نتكلم طبعا حكم التصوير حلال ولا حرام، لكن نقول لك ما تخليش يطغى الى انه يضيع عليه هذه المعاني. فمن اذا لابد له من استشعار حرمة البيت، وانه يعلم ان هذا البيت دخله من قبل يعني اهل الفضل، من قبل الانبياء والرسل، كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم لما راه، قال وكان ارى، او كما قال صلى الله عليه وسلم لنوح عليه السلام ويونس عليه السلام وهو يلبي على ناقته. ومما ذكره القرآن أن هذا البيت بناه إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام، وطاف حوله نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كبار الصحابة أبو بكر وعمر. فهذه معاني ينبغي للإنسان أن يستحضرها. كذلك تعظيم البيت، أن هذا المكان هو ليس كبقية الأمكنة، حتى أن الله سبحانه وتعالى خصه بمن أراده بسوء أنه يعاقب عليه شد العقوبة، عندما قال جل جلاله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. أهو مجرد الإرادة، أن إنسان يخطط، نقول إحنا غادي ويخطط أنه بيسرق حد، بيؤذي حد، بيقتل حد، بيضرب حد، بيكيد لحد، حتى مكيدة، ماشي غادي لمكة وبيكيد لحد، بيدي له مكيدة مهما كان نوعها المكيدة، في فلوسه بيخن بقى، في ذاته بورطة في حاجة معينة، هذه يجب الانتباه لها.
1: نعم.
3: بورطة في جدل معين، أي نوعية من أنواع الضرر، وأراده بيته أن إنما بشغادي بيحاول كيف يكيد له بيتلف منه ورقيه وكذا يشوش عليه يبي يسرق منه فلوسه يبي كيد له في ذاته فينا يعني في أي وجه من الوجوه نقول اتق الله سبحانه. فإن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا مكان هو للتواضع أن مكان تسكن فيه العبرات مكان للعبرة مكان للموعظة.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخله متواضعا متخشيا يعني.
3: نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير دخله متواضعا متخشيا كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه ورضاه هو المصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في مقامه وترحاله. نعم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح ودقنه على رحله متخشعا يعني الإنسان لم يبدأ ماشي ما يبدأش يعني متعاظم ومتفاخر وخاصة كان هم من أصحاب الولايات ولا من أصحاب المال ولا غيره يده نقول يمشي بكتافه
1: ورفع خشمه فوق
3: ورفع خشمه فوق وأنه هو كلته وكذا وغيره لا الواه أنت من اللي هو نقول رأوا أفضل منك أهو انظر كيف دخلها النبي صلى الله عليه وسلم دخل متخشعا. ووصفه أصحاب السير لما نزل صلى الله عليه وسلم بذي طيوا يوم الفتح وقف على راحلته قال وإنه ليضع رأسه تواضعا يعني أخفض صلى الله عليه وسلم رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. وهذا على خلاف الجبابرة الذين دخلوا للحرم وحاولوا أنهم يعني يؤذوا حاولوا اقتربوا من الكعبة وحاولوا أن يؤذوا البيت الحرام فقتلهم الله سبحانه وتعالى مثل ذلك الحبشي الذي جعل الله الآن ذكره قائم في وادي محسر لما أمرنا بالخروج المسرعين منه. فهذا إذن مما ينبغي أن
1: هل هناك شيخنا يعني ذكر خاص عند دخول مكة المكرمة؟
3: نعم هو الحق أنه أذكار كثيرة ولكن لا ينبغي الإنسان أن يغفل عن الذكر اللي هو مطلوب في عامة المساجد ومن باب أولى المسجد الحرام فهناك أذكار عدة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الإنسان إذا دخل المسجد
1: شيخنا قبل المسجد يعني دخول مكة نفسها يعني في لها ذكر خاص
3: دخول مكة هو جاءت أثار تفيد بأن الإنسان لما يدخل أي مدينة له أن يقول كما أخبر صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهذا ذكر عام لكل مدينة ومنها مكة فذكر صلى الله عليه وسلم أنه من قال هذا فإنه لا يؤذى يعني لا يصيبه أذى ماذا ما يعني قال هذا الذكر العظيم هذا ما يتعلق بدخول المدينة وروي عن بعضهم ذكر بعض الفقهاء عند دخول مكة له أن يقول اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وألزم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك المشفق من عذابك أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك.
1: الشيخ كله مع التلبية يعني ما هو قاعد يلبي يعني.
3: وهو قاعد يلبي لما ماشي هذا جزء من بعض الأذكار هذا طبعا ذكره بعض الفقهاء في كتبهم لأن الإنسان يعني يأتي بالأذكار المشروعة التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وله أن يناجي ربه بما تيسر له بلسانه كالتي جاءت على لسان الفقهاء هذه أو أنه يسأل الله أن يعينه ويوفقه في هذه الطاعة.
1: شيخنا أيضا هل يندب من أداب دخول مكة المكرمة الدخول من مكان معين؟
3: الحق أنه ذكر العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم
1: لما
3: نزل أولا دخل إلى ذي طيون وهو المكان المرتفع الآن يبعد عن مكة حوالي كيلو وكسر ثم مال من جهة يعني كداء وهي الثنية العليا وطريقها الآن من جهة المعلى من جهة المقبرة الطريق التي هو في مقبرة المعلى هذه الثنية العليا التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم دخل من جهتها ونزل من تلك الطريق التي الآن هي في طريق زبايق وسوق غزة وتنزل عليه المسعى ثم لما اللي نازل من الثنية العليا وداخل من جهة غزة وبيدخل المسجد الحرام من جهة الصفاء وفي ذلك المكان كان باب يسمى باب بني شيبة ويسمى باب السلام دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه لعله كما ذكر العلماء في حجة الوداع وكذلك في فتح مكة دخل من هذا الباب وهو باب السلام. فالفقهاء قال يستحب للإنسان يستحب أن يدخل من هذا الباب. ولكن كذلك نص بعض العلماء قال إذا كان الإنسان يعني محل إقامته لم تأتي في تلك الجهة فله أن يدخل من أي جهة كانت. أحيانا يكون داخل من الجهات الأخرى غير جهة المسعى أو اللي نازل من فوق، نقول إحنا جيت سكناه من الفنادق الفوق يا بيدخل من جهة المسعى، هذا هو جاي من جهة باب السلام. لكن اللي هو جاي من الجهة العكسية على خلافها نعم، فهذا يجي من جهة الأبواب الأخرى. إذا كان هو بيكلف روح العناء وبيلف حول البيت من الخارج حتى يدخل من جهة المسعى فهذا طيب ما في شك. وإذا كان بيش يكلف نفسه وخاصة إن في مواسم الحج مع الزحمة ومع وأنه خاصة مش بروحه يعني تقول كان شاب بروحه سهل سهل يمشي من خلف الجدار الخلفي لين يصل يدخل من جهة المسعى. لكن لما يبدأ معاه نقول إحنا نساء ورجال كبار زايد نقول إحنا شابين وغيره فهذا لا بأس أن يدخل بهم من أي جهة تهيأت له وتيسر.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بعد أن دخل الحاج مكة المكرمة وعرفنا بعض الآداب والأفعال التي تندب له تندب في حقه إذا أراد دخولها، فهل هناك يعني آداب أو أذكار خاصة عند الدخول لبيت الحرام نفسه؟
3: نعم بعض الأذكار ذكرها العلماء وهي الحق كما تقدم هي عامة في المساجد ومن باب أولى أن تذكر في المسجد الحرام. فمنها أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك. هذا كأنه ذكر عام، لأن لما نجول الذكر التفصيلي هذا قال أبواب رحمتك وفضلك يعني فيه إجمال. لكن هناك أذكار أخرى رويت على النبي صلى الله عليه وسلم أن الداخل إذا دخل يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذي يذكره عند الدخول يسمي الله يسمي الله ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله والسلام على رسول الله، ثم يدعو الله المغفرة، يطلب الله من المغفرة، يقول اللهم اغفر لي ذنوبي، وهو في دخوله يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. مثلها في الخروج مع فارق في بعض الجمل، أنها مثلها في قوله عندما أراد أن يخرج يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي. تو هذه في الدخول والخروج بيقولها بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، هذه بيقولها الداخل والخارج. الفرق أن الداخل لما يقول اغفر لي ذنوبي يقول وافتح لي أبواب رحمتك، أما الخارج لما يقول بسم الله والسلام على رسول الله ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي يزيد عليها وافتح لي أبواب فضلك. صار إذن الداخل مع طلب المغفرة يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته
1: الرحمة.
3: والخارج عندما يخرج مع طلب المغفرة يسأل الله أن يفتح له أبواب
1: الفضل
3: أبواب فضله. ولا بأس أن الإنسان في قضية الفضل أن يقصد فضل الله عز وجل وهو عظيم في الدنيا في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. في أمور الدنيا المعاش والعافية والصحة وجميع ما يحتاجه كله من فضل الله، وفي أمور الآخرة أن يوفق الإنسان لأعمال أعمال صالحة أعمال أهل الجنة لا يشغل بغيرها، فهذا كله من توفيق الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ينبغي أن لا يغفل عنه الإنسان.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا ذكرت في حلقات ماضية أن الركن الثاني من أركان الحج هو طواف الإفاضة، فما المقصود بالطواف ابتداء؟ وهل يفهم من كون الركن هو طواف الإفاضة أن هناك أنواع أخرى للطواف؟
3: نعم الطواف هو بعينه كونه في طواف الإفاضة هو الركن باعتبار احنا لما تقدمت الأركان الإحرام وطواف الإفاضة والوقوف عرفة والسعي. فهو الطواف كونه إفاضة هذا هو الركن، ولكن تشاركه أنواع أخرى، تشاركه في الصفة وفي تكميله من حيث الفعل من حيث الشروط والواجبات والمندوبات، تشاركه ولكن تخالفه في الحكم، هي أقل منه درجة. نعم عندنا كطواف القدوم وطواف الوداع. نعم
1: يعني هي أنواع الطواف، هي طواف القدوم وطواف الوداع وطواف الإفاضة.
3: نعم هي ثلاثة.
1: نعم
3: وكل واحدة اختصت ببعض الناس، يعني بعضها اختص يعني وبعضها عم الجميع، بعضها اختص ببعض الناس وبعضها اختص بوقت نقول إحنا وعبادة معينة. فلما نجولي
1: طواف القدوم ابتداء يعني
3: طواف القدوم هذا واجب من الواجبات، ولما نقول واجب ما هوش ركن، ليس ركنا بأنه إذا تركه الإنسان وهو مخاطب به فإنه يجبر بهدي.
1: هل شيخ واجب على جميع المحرمين أم خاص بأنواع معينة من الإحرام؟
3: لا، خاص بأنواع معينة، هذا يخص المفرد والقارن.
1: نعم.
3: من دخل إلى مكة بنية الإفراد أو بنية أنه قارن، قارن بين نية العمرة ونية الحج، فهذا يجب عليه أن يطوف طواف القدوم. أما من دخل متمتعا وهم كثير الآن، نسأل الله لهم التوفيق جميعا.
1: نعم.

0: هو يعني كان في والحال أنه يعني محرم إحرام إفراد أو يعني قارن يعني.
1: نعم في حال أنه إفراد أو قارن، الإمام مالك كما ذكر ابن عبد البر، ذكر ابن عبد البر هذا الفقيه العالم الجليل المعروف صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الاستذكار، ذكر عن مالك رحمه الله قال من ذكر من قدم يوم الثامن وذكر من قدم يوم
0: التاسع يوم عرفة.
1: فأما الذي جاء يوم التروية وهو يوم الثامن قال هذا لا يترك الطواف، يطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك يذهب. لكن قال الإمام مالك رحمه الله من جاء يوم عرفة إن شاء أخر الطواف إلى يوم النحر وإن شاء طاف وسعى. قال كان هو يعرف روحه يبي يطوف طواف القدوم ويسعى باهي ويمشي يلحق بأهل عرفة، هذا يمشي يوم تسعة. وكان هو بيتوجه مباشرة لا بأس من نقول إحنا من جدة خذ سيارة رفعته لعرفة طول. لكن يعني من جميل التفصيل الفقهي تلميذ الإمام مالك أشهب، أشهب رحمه الله قال له وجه فيه تفصيل، قال من قدم يوم عرفة فالتوجه إلى عرفة أولى من الانشغال بالطواف. يعني تولي الإمام مالك قال كان هو بيجي باهي يطوف ويسعى وكان بيمشي طول
0: على التخير يعني
1: على التخير، لكن أشهب خالف الإمام مالك وقال كان هو يوم عرفة ينطلق مباشرة من المطار مثلا إلى عرفة، وجعل هذا هو سبب، قال لأنه اليوم في عرفة ويوم عرفة اختص بهذا النسك فالأولى له ألا ينشغل بنسك آخر، هذا قول أشهب. باهي عرفنا هذا رأيه في عرفة، باهي اللي جاي يوم التروية حتى هو كان قول أخف، قول أخف قال هذا يعني ينظر في حاله، من جاء ينظر في حاله، إن كان هو منفرد، إن كان منفرد فيقدر يؤدي، يؤدي هذا
0: طواف بسرعة يعني
1: نعم نعم ويطوف ويسعى ويمشي لخفة حاله. ولكن إذا كان معه أهله مثلا هو نازل في جدة يوم 8 ولكن معه رجال ونساء والله حتى أصحاح ولكن مجموعة كبيرة أو شوية ولكن العزوز والإشباني ولا غيره، قال لهم أنتم هلبة والله شيابين وعزائز لما نمشي بكم المكة يوم 8 هل نحصل سيارة والناس كلها متوجهة إلى يوم التروية؟ هل نلقاهم كلهم مشغولين السواقة والحافلات ولا نحصله؟ يا سيدي كان هو خايف، هذا اللي قال إذا كان مع أهله خير لانشغاله غالبا لهذا الانشغال اللي ممكن يخشى يقوله برا من غادي الغادي اللي بتمشي لمنان برا ولا بتمشي لعرفة مثلا يوم 8. وكان هو يعني بروحه أو يعرف أن لأن اللي بروحه مرة تمشي حتى لأجله بيضطر، بيضطر، وهذه من الأشياء اللي ينبغي يحسبها الحاج يعني لما بينطلق من مشعر إلى آخر والحال أنه ما عنده سيارة ترفع مع الأفواج لابد ينظر في المسافة هل لو اضطر للذهاب راجلا يستطيع أو لا يستطيع، لأن فيه ولذلك نقول إحنا مجرد الممارة وأنه يماري غيره ويقلده الفعل مرات يصلح فيه ومرات لا، مرات أنت اللي تبعت شاب صغير ولا مرة صغيرة تمشي حتى 10 كيلو وهذا اللي معاه مع عزوز كبير ولا شبان كبير خطوتين ويقع مزله في الوطاء، فهذا ينبغي أن يراعى. فهذا إذن قضية القادم
0: طواف القدوم يعني
1: طواف القدوم. ومما ذكر في طواف القدوم أنه قد تعفى منه المرأة الحائض، لأن المرأة قد ممكن لما دخلت إلى مكة يعني تفاجئها الدورة الشهرية فهي بتصبر بتقعد في حجرتها وممكن وتقدر تنزل وتنزل معاهم في الطرقات وكذا، هي الممنوعة منها أنها ما تخشش داخل البيت، حتى جيت في ساحة الساحة البرانية اللي فيها الحمامات ودارت كرسي وقاع من سعلنا مع ناس على كيفها، لأن هذا الحمام لا يمنع منه الجنوب الورا هذا نعم، لكن الممنوع أنها تدخل داخل تتخطى عتبة الباب وتدخل داخل البيت. فهذا المرأة نقولها انتظري لأن تطهري وبعد ذلك طيفي طوفي طواف القدوم أو طوفي طواف العمرة. بهي كان هي استمرت معها الدورة إلى يوم 8 وبيطلعوا تسقط عن يسقط عنها طواف القدوم. ومنها لو كان حتى رجل أصابات علة
0: عليها شيخ هدي في الحلال
1: لا ما عليها شهدي، هذه تترك طواف القدوم ولا هدي عليها لأنه الوقت ضاق عليها بسبب الحيض. وكذلك حتى الرجل أو مثلا إنسان نزل هو نزل ومرض مشو به المستشفى والله قعد في حجرة ما عادش يقدر يتحرك والحال أنه ضاق الوقت يمشوا به لعرفة محمول هذا يسقط عنه طواف القدوم ولا هدي عليه.
0: حتى شيخنا في الحالة الأولى اللي هي لو الحاج يعني جاي وصل يوم عرفة أو في اليوم الثامن وذكرنا أنه يمشي لعرفة طول

0: نعم هذا كلهم ضاق عليهم الوقت.
1: إيه ضاق عليهم الوقت يعني سقط عنهم طواف القدوم ولا هدي عليهم.
0: ولا هدي عليهم يعني سقط عليهم بوجه مشروع زي الحائض وغيره، هذا ما كلهم ينطلقوا ولا هدي على هؤلاء الناس. نعم
1: نعم شيخ.
0: لكن اللي قعد متكاسل انزل في مكة وهينو الطوف طوف له مريض وله مرأة حائض وله شيء وعنده من الوقت، ولكن تكاسل حتى جاءه يوم عرفة، هذا يلزمه هدي.
1: هذا فرط يعني.
0: هذا فرط
1: تكاسل.
0: نعم
1: نعم شيخ.
0: الأول وطواف القدوم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. انتهى الوقت المخصص لحلقة اليوم شيخنا. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فقه الحج، فإلى لقاء قادم في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سؤال الثاني شيخنا، قال عندنا مسجد في جنب مركز تحفيظ، قال حسب ما فهمت منه يكلم في رواد المسجد انهم يجمعوا في مبالغ ماليه من اجل مثلا برنامج رمضان افطار صائم والتنظيف وكذا، فاللي فهمته منه شيخ يقول هل هذا فيه احنا نقول نوع احراج او الزام للناس واخذ المال بوجه الحياه اذا كان الناس يتحشموا وكذا؟
4: لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل هذا من باب الدعوه الى الخير وتذكير الناس مطلوب بالطاعات. تو عندنا مثلا هذه الأيام العشر المباركات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، يعني الأيام العشر من ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع منهما بشيء. شوف عظيم العمل الصالح في هذه الأيام. فنيه لما نجي الآن نذكر الناس بهذه الأيام المباركات وبالصدقات وبالزكوات، والنظر إلى الفقراء والمحتاجين، وننصح الناس ونقول يا جماعة الخير اللي عندكم أموال اللي أنعم الله عليكم انظروا في حال الفقراء والمساكين، ولو تستطيع تعرف عائلة فقيرة وانت عندك القدرة تشري لهم ضحية فتدخل الفرح والسرور على هذه العائلة وعلى أولاد هذه العائلة فيفرحون مثل جيرانهم الذين عندهم أضاحي، هذا من باب جبر الخواطر ومن باب فعل الخير ومن باب النصح. فلا بأس للإنسان أن ينصح في ذلك وينبه في ذلك، فهو ليس على وجه الإلزام، وإنما هو من باب التذكير والحث على الخير والدعوة إلى الخير، ومن باب التكافل والاجتماعي والتعاون، وهذا ليه أصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جاء في الحديث من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، ويحث على الجار والعناية بالجار، ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول في حديث آخر لا ما آمن به من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. كثير من الأحاديث الصحيحة والآثار النبوية والآثار السلف الصالح تحث على الإنفاق والدفع في سبيل الله وإعانة المحتاجين والفقراء والمساكين، وخاصة في أوقات المناسبات مثل هذه الأيام مناسبة عيد الأضحى المبارك، فيكون هذا من باب الإعانة على الخير والنصح، والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
6: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية. الروح الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه. يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصى من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة شيء، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم. بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك أن أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظروا الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كان تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر، سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع، لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
7: أخ عبد الحكيم يسأل عن ما يؤتى به للعروس سواء مخطوبة أو كذا، الموسم يقول يؤتى لها بأضحية أو هل يجوز أنه يأخذها كأضحية تجزئ عنه هو وعن أهل بيته؟
0: هي الحقيقة هذه تحتاج إلى منا إلى رجوع إلى عرف الناس. هل هو جايبها هدية للأسرة وأبو الزوجة، والله هو هدية لزوجته، يعني هدية لزوجته، فالظاهر أنه لزوجته.
7: نعم.
0: لكن لما تملكه الزوجة، إذا كان هي ملكة الشيء هذا، يعني هي تستطيع تملك أنها نقول إحنا ضحي به
8: ويمشي على كامل الأسرة لأنه فرد من أفراد الأسرة، والإنسان إذا قدم أضحية يقدر تعم جميع أفراد البيت يعني. تعم أفراد البيت، وخاصة على العموم هي لم تتعين أنها أضحية للمخطوبة، فتقدر هي تضحيها ويدخلوا معها حتى في الأجر باعتبار أنهم كلهم في مكان واحد ويأكلوا جميع. نعم.
7: وفي حال أنها وهبتها لوالدها يعني،
8: هي على أساس أن هذا باشني أشرنا إلى قضية أنها لم تتعين الأضحية، لم تتعين وبالتالي وهبته
7: أو مطلق الهدية
8: يعني. مطلق هدية مطلق هدية وهبته والله باعتها بالفلوس والله، اللي هو الأمر فيه مرونة لأن باعتباره أصبح هي ملك لها وبالتالي لها أن تتصرف بالأمر هي إن شاء الله.
7: نعم واضح شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية طيبة مباركة من عند الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه اللحظات من إذاعة دار الإفتاء الليبية، تحية في هذه الأيام المباركة العشر من ذي الحجة. أسأل الله أن يعيننا فيها على الطاعات التي تقربنا إلى الله درجات ودرجات. في هذا اليوم المبارك نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم عبر برنامجنا على الهواتف الآتية، وهي 092-092-15-0 092-092-16-0، وعلى الواتساب نفس الرقم 092-092-17. نبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة، فنستقبل مكالمة إن شاء الله إن كانت موجودة معنا. الأخ مصطفى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أهلا وسهلا بك
2: يوم محمد.
1: أهلا وسهلا بك أخي الكريم،
2: بارك الله فيك. عندي مسألتين بالله يا
1: إن شاء الله.
2: لولا أن في ليلة 15 رمضان 2011،
1: نعم،
2: كنت ناوي السفر، وطبعا سوفتحي ماشي تونس، فقعدت نصيم اليوم، قعدت للفجر ما طلعتش بكري، يعني طلعت الساعة 9، وكنت ناوي الفطر، وفطرت على ما كنت بعد صبراتها ولا صرمان في الحدود هذه، ما عادش نتفكر. وأنا سمعت عن برنامجكم توا إن لا إله إلا الله، إذا كان ناوي السفر إنك تطلع قبل الفجر وتفطر. والمسألة الثانية يا شيخ، مداية عملية لعيني والرموش بتاع العين، الرموش العين ينتب الجفن الداخل. إيه، فحكم قص الشعر، فلما تنبت العين تنتب الطيان لازم نحولها.
1: الرمش من داخل يعني
2: لا.
1: يعني الشعر يمس العين مباشرة.
2: إيه، الجفن من داخل، من ولما تنبت تطلع الداخل تضرب في العين.
1: أنت نعم، درت عملية أنت عليها هذه.
2: مثلاً ولا فهمتها.
1: لو فهمتها ان شاء الله باذنه تعالى، ان شاء الله.
2: تمام، بارك الله
1: فيك. بارك الله، ان شاء الله. اذا السؤال السائل الكريم يقول اني سافرت في 2011 الى تونس وفي شهر رمضان، والذي اعلمه انه يجوز للمسافر ان يفطر في الصيام من باب التخفيف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن أنا طلعت قال نصيم في السيارة بدل منكم يطلع قبل الفجر أو كذا، قال طلعت مع الساعة 9 الساعة 9 صباحا وخرجت وأنا فاطر يعني في هذا اليوم. ثم علمت الآن أن هذا الفطر وقع في غير موقعه الصحيح. نعم أخي الكريم، لأن كما قلت حضرتك وكما سمعت أنت الآن أنه يشترط في الفطر في السفر يعني أن يكون مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، وهذه تقول ماشي لتونس ففيها شرط هذا متوفر، وأيضا أن يكون سفر طاعة أنت ماشي في يعني طلب رزقك، وهذا أيضا أمر محمود. لكن الإشكال أن الفرض الذي أو الشرط الذي جعل يعني الفطر في هذا اليوم غير صحيح أنك خرجت بعد الفجر. أنت الآن لا تعد مسافرا بل مقيم، وعندما دخل وقت الصيام أنت كنت يعني من الناس الذين يجب عليهم الصيام، لأنك في تلك اللحظة لست بمسافر ولا مريض، وبالتالي فإن الفطر في هذا اليوم لا يجوز لك شرعا. يعني ينبغي المعلومة للأخوة المستمعين ولنا جميعا أن من نوى الفطر في السفر مسافة القصر وسفر الطاعة أن يخرج قبل الفجر، يعني شد الرحال ويطلع قبل ما يأذن الفجر، يكون خارج في بساتين المدينة زي ما أقول بتعرف عليه، إحنا خارج من المنطقة اللي أنت فيها وبديت شاهد الطريق سواء كان للمطار أو سواء كان للمسافة التي تريد أن تقطعها بالسيارة مثلا أو راجلا في كل الأحوال. فالإنسان إذا أذن عليه الفجر وهو في البيت أو في نفس المكان، فأنت هنا عندما دخل وقت الفجر فأنت فيك صفة المقيم وليس صفة المسافر. أخي الكريم، أنت عملت هذا العمل يعني بتأويل تظن أن هذا الأمر جائز ولا نية لك في انتهاك حرمة الصوم، فإنما يجب عليك القضاء فقط، تقضي هذا اليوم وترده ولا شيء عليك والله أعلم. أيضا معنا اتصال أخ صلاح الدين. السلام عليكم. السلام عليكم أخ صلاح الدين.
2: يا شيخ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ أنا يعني مش فتوى، ولكن مر بي اليومين الماضية في أحد الإذاعات بالتحديد المسموعة إذاعة طرابلس المحلية.
1: نعم.
2: مرت بي مقولة يعني يردد فيها بشكل دائم، يعني مسجلة وتردد في اليوم ممكن حتى 100 مرة. فهي المقولة تقول الولاء في الوطن ولاء لغيره. أنا يا شيخ لاني شيخ لاني مفتي لا عامي، لكن الأمانة ما حسيتها مش صحيحة. ويعني الولاء للوطن الحمد لله كل شيء، لكن كلمة لا ولاء لغيره يعني هذه الأطفال الصغار يسمعها كل يوم وتكرر العملية أنت يوميا خلاص ترسخ عند الناس. فنبيك يا شيخ هل يعني هل هذا صح مش صح؟ لو مش صح يعني المفروض الأخوة في إذا أطراب بس نحسبهم يعني على السنية يغيروها، هذا ممكن حاجة غلط، ولو كانت صح ممكن ترشدني. بارك الله فيك يا شيخ.
1: فيك بارك الله إن شاء الله. نعم. طيب السائل الكريم أيضا تكلم قال يعني عندي الرموش اللي في العين تنبت عكسية، يعني بدل ما تخرج الخارج فإنها تنبت عكسية، يعني تخرج من الجفن من الداخل، وهذه تسبب لي طبعا الألم أو تسبب له ربما يعني مضرة، لأن العين إحنا نعرف أنها حساسة جدا ولا تتحمل، وبالتالي عملت عليها عملية. وهل فهذه العملية جائزة شرعا أم لا؟ أقول لك أخي الكريم هذه العملية طبعا بإذن تعالى جائزة ولا شيء فيها، لأن أول شيء يعني من باب دفع المضرة، من باب دفع المضرة، لأن الجفن أو الشعر لما يدخل في العين أكيد حيكون له تأثير، أكيد حيكون له تأثير في العادة، والعين حساسة معروفة. إحنا الآن أبسط حاجة يعني الإنسان يعني عين تبدأ تدمع وعين حمراء وكذا، وهذه حاسة من الحواس الضرورية للمسلم ينبغي عليه ألا يفرط فيها ولا يفرط في جسمه كله، في جسمه كل إنسان بيحافظ، لأن هذا جسم أمانة يعني ستحاسب على ضياع أي عضو منها بإهمالك. فالعملية بهذه الطريقة اللي عملتها حضرتك ليست عملية تجميلية زائدة، وإنما هي عملية قد تكون يعني طبية صحية، وبالتالي لا بأس عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال أخ عبد الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم يا شيخ، إن شاء الله تزال حسناتكم.
1: زمان أخي الكريم.
3: شيخ أنا عندي سؤالين.
1: نعم.
3: السؤال الأول، احنا كنا في زيارة اجتماعية في القرى، فحان وقت الصلاة. طبعا القرية بعيدة يعني مسافة قصر، فلما حان وقت الصلاة والمجموعة الموجودة في المهتم قاموا للصلاة، فقينا احنا باعتبارنا نبغى نصلوا قصر، فاعتبرنا الموضوع يعني في عين الناس، لاحظنا انهم هم يقولوا ان احنا ما يعني الصلاة بتاعهم غير جائزة، وحسبوها يعني بطريقة ان مش ان احنا ناويين صلاة قصر لانها هي فضل من عند رب العالمين، ولكن لان احنا قد يكون عندنا قدح في الصلاة بتاعهم او في المذهب بتاعهم، فياريت توجيه من فضيلتك لهذا الشأن.
1: نعم.
3: السؤال الثاني هذا سؤال شخصي لي يعني توا مازلت ما قمتش به، فنبي الفتوى الشرعية. طبعا احنا قابلين على الأضحية ان شاء الله ربي يتقبل منا ومن جميع المسلمين في هذه الشعيرة، فنبي نشري الأضحية. عندي ابني عنده قيمة من المال موجودة في المصرف، قال لي نعطيك البطاقة وتشتري بها الأضحية وعطيني المقابلة بتاعها كاش، يعني بنفس القيمة اللي تدفعها عطيه لي كاش انه هو مستحق لي الكاش. فهل هذا من جانب اللي هو قرض جرى نفعا او ان الموضوع جائز؟ الله يبارك فيك يا شيخ.
1: ان شاء الله باذن تعالى في حوار الله. الله. ان شاء الله باذن تعالى. اذا طيب الاخ صلاح الدين يقول أسمع في أحد الإذاعات على قوله أنهم يرددون في عبارة يعني كل فترة أو كل وقت معين يرد في العبارة أن الولاء للوطن ولا وليس أو ليس الولاء للوطن فقط ولا ولاء لغيره، أو الولاء للوطن ولا ولاء لغيره، الولاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني بمعنى أن الإنسان هذا أول يعادي يوالي العبد في الله ويعادي في الله. ومرات لأن هذه العبارة كلمة الولاء للوطن ولا ولاء لغيره، يعني أنت الآن مقيم في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في مالطا، ولاءك وجنسيتك إيطالية ولا جنسيتك أمريكية، يعني ولاءك يعني لهذا البلد الكافر وليس لله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي ينبغي أن تصحح فيها المفاهيم، يعني حقيقة وإن كنت يعني وغالب الظن ولا كاد يعني أشك في نية هؤلاء الناس الخير أنهم غيرتهم على الوطن وغيرتهم على بلادهم، لكن ينبغي أن نراعي الألفاظ، أو يعني لا ينبغي أن نقدم على لفظ إلا حتى نعلم حكم الله فيه، مثل أي مسألة أخرى. دائما المشايخ الكرام يرددون أنه لا ينبغي لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، يعني ليست كل الألفاظ وليست كل الكلمات، يعني إنسان ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، وبالتالي عليك أخي المسلم يعني عليك أن تراعي هذه المسألة، عليك أن تراعي هذه المسألة في كل ما يخرج من لسانك، يعني كل ما يخرج من لسانك فأنت محاسب عليه. نحن نحكم الآن بما بتأثير هذه العبارة، تأثير هذه العبارة وكأنها تقديم الوطن الولاء على الوطن على كل شيء، وهذا طبعا كما قلت يعني أحسن الظن بهؤلاء الناس ولا شك في ولائهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله إن شاء الله تعالى، ويحسبهم كذلك والله حاسبهم، لأن هذا عامة المسلمين يكون بهذا الظن. ولكن في نفس الوقت لا يعني هذا عدم التنبيه كما قال السائل الكريم بارك الله فيه. والسائل الكريم هذا أيضا يعني بارك الله فيه أقول، لأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فينبغي أن يكون الولاء لله وحده سبحانه وتعالى ولا ولاء لغيره. هذا عقيدة المسلم وهذه عقيدة المؤمن. معنا السؤال اتصال. السلام عليكم أخ مصطفى على اتصال.
4: وعليكم السلام. شيخ بنوضح لك من اللي اتصلت بيك توه. السؤال الثاني، الرموش قاعدين يطلعوا توه، يعني هو حادث كان حادث وخيطول
1: نعم
4: الجفن هو، فقاعدين يطلعوا، فشي حكمهم لما نحيهم في العشرة الأوائل توه؟
1: نعم إن شاء الله بإذن تعالى
4: نحيهم عادي ولا لا؟ بارك الله
1: فيك. إن شاء الله بإذن تعالى نكمل عفوا هذه المقولة. فينبغي المستمعين الكرام أو أي إنسان مسؤول ينبغي أن يراعي في أي شيء وخاصة اللي ينشر بين عامة الناس بالذات تأثيره ليس تأثيره كما يعني إنسان يكتبه لنفسه أو ما يعني ما يعتقده في نفسه، لأن هنا لما تنشر شيء وهو خاطئ وله مفاهيم خاطئة يعود ضرره على كل من يسمعه ولك وزره أيضا. فينبغي كما قلت إذن أن يكون الولاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله، يعني أن قلنا الإنسان يعادي في الله ويحب في الله، يعني الولاء لا الولاء إذا كان أنت مسلم وفي بلد مسلم من الطبيعي جدا أن يكون إذا كان ولاءك لله ولرسوله فأنت غير حتى ما تذكر ولاءك أيضا للوطن، إلا إذا ظن البعض وهو محمل يعني يحمل على محمل صحيح بعد قوة الولاء لله ولرسوله وللوطن ولا لغيره، يعني لعل البعض لا يكون ولاؤه لقبيلة ولا لعرق ولا لطائفة، يعني هذا شيء محمود، لكن هذا أمتى لما يكون نقدم الولاء لله ولرسوله ثم للوطن وكذا إلى آخره، وهذا يكون في البلد المسلم ولا يجوز أن يكون في بلد غير مسلم. زي ما قلت لأن لما أقول إحنا ولاء للوطن ولا ولاء لغيره، يعني الوطن هذا يختلف من بقعة إلى أخرى، وزي ما يحدث الآن في بعض اللي يأخذوا في الجنسيات الغير في الدول غير المسلمة، يعني يقسم كما يتبادر إلى مسامعنا يقسم أن ولاءه لهذا البلد وأن يحميه وأن كذا وإلى آخره، هل ولو كان ذلك مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى؟ فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، الولاء يكون لله ولرسوله حتى للوطن، هذه كلمة يعني تكون تبعا للولاء لله ورسوله، لأن من يكون مواليا أو ولاءه لله ولرسوله قولا واحدا ولاؤه الوطن يكون تبعا لله ورسوله. يعني كان احنا الآن على سبيل المثال ليش نقول في الكلام هذا، لما تقول ولاء لله ولرسوله أي كل ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى فإني أحبه فيه وأوالي فيه، وكل ما خالف شرع الله فإني أعادي فيه لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولو كان الوطن هو ظالم. الآن لنفرض مثلا على سبيل المثال أي قانون مثلا حل الربا وحل المنكرات، ولا خلاص احنا ولاءنا للوطن ما دام الوطن يعني اجاز هذا الامر يعني فنحن على السمع والطاعه، لا طاعه الا في معروف، لا طاعه الا في معروف، وبالتالي عباره يعني الولاء لله ولرسوله مستلزمه ايضا ان يكون الولاء تبعا الوطن يكون تبعا الولاء لله ولرسوله. والله اعلم. لعن اتصال اخيرا. السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور محمد.
1: معكم مبارك اخي يونس.
5: حياك الله ومسك الله بالصحة.
1: جمع الصلاة ان شاء الله بالتعالى.
5: تحية لعلمان الحجاج والمنبر الطيب وجزاكم عنا كل خير.
1: اللهم ان شاء الله.
5: نتمنى النصر والعزة والتفاؤل
1: والقاعدة والسمو
5: ربنا. اللهم امين. ما هو تقدم ما هو سؤال تقدم ما هو نصيحة وتوضيح، يعني السفر رسول وصف لي قطعة معداد الحديثة هذه، ولكن الحقيقة مقصين سواء في الأذكار وفي المعمدية ويعني
1: الصوت علي صوت شوية أستاذ يونس، يعني
5: على السفر أستاذ محمد
1: الصبر
5: سفر سفر
1: السفر نعم،
5: يعني هل الوسائل يعني سهولة لكن نوصل على الأذكار ونوصل عليها ورغم أنها يعني هي ما في شركة شكت أن وصفها رسولنا العظيم قتال العذاب في الصلاة وفي يعني أمور كبيرة، أتمنى منك حتى ورسول الطلبة على النعمة دي اللي غفلين عليها الناس
1: إن شاء الله.
5: بارك الله فيك لا وقت
1: الله فيك. بارك الله فيك أخي يونس. إذن لعل أفدنا فيها أو وصلنا الفكرة أن كلمة الولاء لابد أن تكون لله ولرسوله، وما دام ولاؤك لله ولرسوله فالولاء الوطن يكون تبعا لذلك. فهذه المسألة وإن كنت كما قلت ولعل الأخوة الذين يرددون هذه المقولة في الإذاعة يرون ما يحدث الآن من يعني من اختلافات بين بعض الأفراد تبعا كما قلت للطائفة وتبعا للمدينة وتبعا للجهة، وأحمل هذا قصد عن هذا والله أعلم، لكن التصحيح بارك الله فيكم كما قلت الولاء لا يكون إلا لله ولرسوله. صلى الله عليه وسلم. الأخ مصطفى قال الآن السؤال يتعلق بالعملية هذه، أن بعد مدة العملية ما زالت الشعر يخرج يعني من الجفن بطريقة عكسية ويؤذي العين، فهل الأخذ من هذا لو أزلت هذا الشعر في العشر من ذي الحجة هل أمر هذا جائز أم لا؟ أولا ينبغي أن ننبه المستمعين الكرام إلى أن الحديث الأخذ من الشعر يعني والحديث اللي من كان له نسكة ومن كان له أضحية فلا يقرب أظفاره وأشعاره، حديث الأم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، أن مع اتصال. نعم أخ عاشور، السلام عليكم.
6: صباح الخير يا شيخ،
1: معكم مبارك.
6: الله يبارك فيك وباركم الله فيك في هذا البرنامج اللي حييتونا.
1: بارك الله
6: فيك يا شيخ. أنا عندي سؤال، وأنا عندما نقرأ في القرآن على كرسي،
1: نعم،
6: وأنا جيت سجدة،
1: نعم،
6: كيف ندير؟ ما هل نسجد وأنا واقف في الكرسي ولا نازل الوضع ولا كيف رأيتها يعني؟
1: أنت صحتك كويس الحمد لله،
6: والله باهي الحمد لله،
1: ما عندكش اشكاليه في السجود، خلاص تصلي صلاتك عاديه بتسجد يعني؟
6: ما عنديش فيها غير بس هيك تعودت على المقعد يعني.
1: نعم. ان شاء الله اجيبه ان شاء الله. ايه طيب، عند اتصال اخر. طيب اذا الاخ الأخ مصطفى قال الآن يعني زي ما قلت الأخذ من الأظافر في العشر من ذي الحجة هذه والأخذ من الأشعار عفوا من الشعر مربوط بحديثين، مربوط بحديثين كان احنا عندنا السادة المالكية، حديث أم سلمة يعني من كان له أضحية وأراد أن يضحي فليأخذ من أظفاره وأشعاره أو من شعره عفوا معايو، وتوجيه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يقابله حديث آخر هو حديث السيدة عائشة كنت أفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلدها أو هذه القلائد على الهدي ويبعث بها مع أبي في الحج، يعني الحج التي حجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يكن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا مما يفعله الحاج. هذا الحديثان هذان الحديثان أخذ وانتكلم ابن عبد البر صاحب التمهيدي في حديث أم سلمة وطرقه وتكلم في بعض إسناده والله أعلم، إلا أن على الفرض بصحة الحديثين فإن الجمع بين الحديثين بأن يحمل هذا الفعل وهو الأخذ من الأظفار والأشعار يعني يندب من باب الندب وليس محرما، وليس محرما. وإن كان الإمام مالك نص ابن رشد في البيان والتحصيل، الإمام مالك روى هذا الحديث أيضا الله أعلم كما قلت، وذكره ابن عبد البر يعني عن وذكر أسانيده وتكلم فيها، فالإمام مالك يقول لا أرى بأسا، لا أرى بأسا من ذلك، لا أرى بأسا من ذلك يأخذ من الأشعار ومن الأظفار، فحمل هذا اللفظ وحمل كلمة لا بأس، لا أرى بأسا عند الإمام مالك تحمل معنيين بمعنى مستوى الطرفين يعني الإباحة، وتعمل أيضا الأفضل عدم الفعل أو يندب عفوا يندب يعني عدم الأخذ من ذلك. ففي كل الحال هذه المبو نحن نوجه الناس بس أن نراه الخوض في هذه المسائل، والناس خاصة يعني من ليس متخصصا يأخذ بقول واحد ويران يظنه هو قول واحد متفق عليه عند أهل العلم بأنه لا يجوز أخذ من الأشعار ومن الأظافر، يعني هو قول واحد هذا خطأ، المسألة مسألة خلاف، مسألة خلاف في كما بينت للمستمعين الكرام الحديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث السيدة عائشة، وهذا الذي منع من السادة المالكية وغيرهم من صرف الأمر من النهي عن الأخذ من الأظفار إلى الندب، إلى الندب، نص شراح خليل على هذه المسألة وندب ترك المضحن لإخلاء لقص قص الأظافر وإلى قص الأشعار أو الأخذ من الشعر، هذا منصوص عليه. فبالتالي ينبغي أن لا يعني نضيق هذا الأمر على عامة المسلمين. يعني من أخذ بقول المذهب، وهذا هو المذهب السائد في البلاد، مذهب الإمام مالك، أنه بين أمرين، بين الندب وبين المشهور المذهب أنه يندب ويستحب. وأيضا قول كما قلت نقله ابن رشد الله أعلم عن الإمام مالك في البيان والتحصيل، أن قال لا أرى بأسا من الأخذ من الشعار والأظافر. فبالتالي السؤال للأخ الكريم أنه يجوز لك هذا الفعل، خاصة وأنت يعني مضطر إلى ذلك، مضطر إلى ذلك، لأن إزالة الأذى هذا واجب، إزالة الأذى عما يلحق الإنسان من ضرر واجب عليه، وترك الأخذ من الأظفار والأشعار أمر مندوب ومستحب. فبالتالي يعني لا بأس عليك بذلك، ولك إذا كان النية دائما نقول من هم بحسنة فلم يفعلها أو فعلها فلها عشر أمثال فله عشر أمثالها، ومن هم بحسنة فلم يفعلها فكتب له فله أجر حسنة، والله أعلم. فأخي الكريم لا بأس عليك في أن تأخذ من أشعار من الشعر الذي في جفنك هذا، وتحافظ على صحتك وصحة عينيك، والله أعلم. معنا الأخ بالقاسم، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، الله يبارك فيك.
1: أك مبارك،
7: الله يرحم والديك.
1: نعم والديك.
7: شيخ بالله يبارك الله فيك. فالديك نخدم في محل الناس يعني يقول لك أنا نسب البطاقة 1000 جنيه ونعطي 1000 جنيه. يعني في الحالة نسب 1000 جنيه وناخذ منه 1000 وحق قفل الماكينة ولا كيف؟
1: يعني أنت بتعطيها يعني عفوا إيه انت بتاخذ محنين لوجه الله، تعطيه توفر له السيوله. هل ناخذ نعم هل ناخذ 1000 دينار فقط ام حتى ما تخصمه الماكينه مني؟ يعني صح ولا مش صح؟ يعني انت الان مثلا على سبيل المثال انت الان بتسحب له يعني بتعطيه 1000 دينار كاش في يده نقدا، تمام؟ والماكينة بتاخذ منك انت لما بتخصم بتدخلها في حسابك بتاخذ منك بيدخل 990 دينار مثلا، 10 دينار على سبيل المثال.
7: الله يرحم والديك، الله يرحم
1: ان شاء الله تسمع الاجابه ان شاء الله تعالى.
7: الشيخ بالله سؤال ثاني على رحمه الدين.
1: تفضل اخوي الكريم. بالله يعني عندي حاجه ثانيه، في من بأني في ناس
7: طلب منهم فلوس نفس الوقت في تعاملات بين الناس يبي يحول لي بزياده. يعني سامع عني مشعار
1: كيف كيف هذا
7: واحد فحرام هيك واحد مضبوط.
1: ما فهمتش بالضبط.
7: أنا في زباين بيني بينهم تعاملات.
1: طيب
7: باهي تمام، لا أنا نبي منه زي ما نقول 500 جنيه وبنفس الوقت هو يبي يزيد ياخذ مني بضاعة، لكن البضاعة بيحول لي 1000 جنيه، لكن البضاعة ما استلمهاش ما بعد 500
1: ما استلمهاش.
7: يعني انا بدي منك 500 وبيحول لي الفلوس بعدين باش بدي يستلم بضاعه ثانيه، هذه شو وضعها؟
1: والله هو الان تبي منه 500 دينار على سبيل المثال كويس، وانت تبيع له في البضاعه عاده يشتري منك في العاده، هو بياخذ منك بضاعه ثانيه
7: يشتري منك عاده زبون
1: ايه بيشتري منك بضاعه بقيمه 1000 دينار مثلا وهو ما خلص من ال 500 قاعد ما خلصهاش، يعني بتقول
7: ما خلصهاش
1: ان شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
7: ايه وقال لي يعني بتقول لك انا مثلا بدي 1000 جنيه بالزايد بعدين 500 ثلاثه كان بدي اشبيعها كل مره اخذ حاجه
1: منها. كان بخلي رصيد عندك، يعني بخلصك بالدين ويخلي عندك رصيد.
7: بالضبط
1: ما هوش مشروطه.
7: لا لا لا شرط لا شيء، يعني انهم ياخذوا طعمه خلاص.
1: ان شاء الله بإذن تعالى ان شاء الله.
7: تمام
1: ان شاء الله ان شاء الله. طيب أحاول أن أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة. أن الأخ عبد الله، أخ عبد الله يقول كنت في زيارة اجتماعية لبعض القرى، كان ماشيين للعزاء بعزوا ناس، وكنا مسافرين مسافة قصر يعني فوق 80 كيلو، ولما وصلنا غادي صلينا باعتبارنا مسافرين فصلينا صلاة القصر، وكأن الناس استهجنوا أو لم يعجبهم الجماعة اللي ماشيين أو بعض الناس اللي ماشيينهم غادي في العزاء، ماش عجبهم التصرف وراوه كأنه يعني عدم اعتقاد بصحة صلاتهم. بعد نعم اتصال. نعم أخطوهم. السلام عليكم.
8: شنو حالك شيخ؟
1: حالك مبارك.
8: طيب إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
8: بالله بنسأل أنا مدامكم أنتم برنامج بتاع فتاوي ويستفيد منكم المواطن ويسأل علينا ويسأل على حقه، نبي نسأل بالله ووسع معي صدرك وجاوبني بصراحة يعني.
1: على ما أعلم.
8: لا لا تعلم.
1: إن شاء الله.
8: مدامك شيخ تعلم.
1: إن شاء الله. أشكر لك وجدت من علم الله قليلا. إن شاء الله تفضل.
8: أعلم أنك تعلم.
1: إن شاء الله.
8: عمرك سمعت بمواطن يعيش في دولة نفطية تمت كيف وغنية وما عندها حتى اسمها الضحية، الضحية عند اسماء الدويبة وعند اسماء التانين وعند اسماء اللي البرامج متاع متاع التحويلات والأشياء هذه ويقفل في أموالنا ال 24 ساعة ويرفع علينا وزيد الإعلام الإعلام الهابط اللي من حدث القضية اسمها لا قضية عربية ولا قضية وطنية. عمرك سمعت الإعلام يستهزئ بالمواطن؟ الإعلام الليبي يستهزئ بالمواطن يوروا فيه في دعايات ويخدموا للسوق الأجنبية ويغزوا في الشركات الأجنبية بالأموال العربية والأموال العربية تمشي لإسرائيل ويتزروا في الفلسطينيين. أي نبي هذا الذي يعرفه العرب أي نبي كيف شكله؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى.
8: وخلي الرسالة هذه توصل الشيخ الشيخ السابق واللي عارف الكلام هذا قد توصل وعارف الجماعة اسمها بين الموجودين الآن واللي رجوه مش يكونوا فينا بعد قتلت مدينين فينا دين تحيهود والآن زي رجعوا فيهم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن تعالى. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله. طيب لخطأ مش هنحاول الإجابة بإذن تعالى عندما يحين دورها. الأخ عبد الله كما قلت يعني قال الجماعة إحنا لما وصلنا لهذا المكان وقدمنا واجب العزاء وأتى وقت الصلاة ونحن قوم يعني مسافرين فصلينا بقصر ولم نصلي معهم يعني بصلاة المقيم يعني مثلا نقول بصلوا العصر الجماعة الأخ عبد الله اللي معاه المسافرين صلوا ركعتين وهذكم صلوا صلاة بروحهم أربع ركعات فكأن بعض الناس كانوا موجودين في هذه العزاء ما عجبهمش يعني هذا التصرف وروه طعنا في صلاتهم. أولا ينبغي على المسلم أن يحسن الظن دائما يعني دائما سوء الظن هذا من مداخل الشيطان والعياذ بالله فينبغي على الإنسان دائما يقدم حسن الظن حتى يثبت له العكس وإن ثبت له العكس يقد يحاول أن يلتمس إنسان لأخيه المسلم العذر يعني لا يقفز يعني الإنسان في نفسه سوء الظن هو الأول هذا لا يكون من خلق المسلم ولا من دين المسلم دائما اعتبار أو تقديم حسن الظن هذا هي من صفات المسلم الذي لا يفتح بابا للشيطان والعياذ بالله. الأول المسألة من وجهين لمسألة الأولى أن على المذهب الذي نحن عليه في هذا البلد الذي هو من قرون أو يعني أكثر من 12 قرنا من 12 قرنا هذا المذهب مذهب الإمام مالك يعني النص فيه واضح وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وبالتالي لابد أن تكون نية الإمام متفقة مع نية المأموم يعني هذا الأصل وإن كان في غير المذهب يجوز اختلاف النية المسافر مع صلاة المقيم بالمسافر وغيره وكذا على يعني عدة أحوال لكن المذهب السائد في البلاد هو أنه لا لابد من اتفاق نية الإمام مع المأموم مع الإمام الذي يصلي وراءه سواء في الصلاة في الصلاة التي تصلى في الصلاة تصلى سواء سفر أو حضر أو كذلك يعني صفة الصلاة والله أعلم. نعم مع الاتصال. أخ محمد السلام عليكم.
9: السلام عليكم مرحبا.
1: أهلا بك.
9: حاكم بي إن شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين.
9: أولا كل سنة طيبين.
1: نعم وأنتم بخير ربي يتقبل منا منك
9: إن شاء الله. مبارك.
1: جمع إن شاء الله خير. وفضل
9: الله أن تنورنا إن شاء الله في أفكاركم وفي علمكم.
1: الله يتقبل منا منكم.
9: سيدي عندي سؤالين أو ثلاثة لو ممكن.
1: إن شاء الله.
9: السؤال الأول ما يخص ما يخص الرضاعة، الرضاعة والدم لا يعني تبرع بالدم، تبرع بالدم،
1: تبرع بالدم،
9: تبرع بالدم والأعضاء الكلى مثلا أو القرنية أو سواء كانت من مسلم أو غير مسلم يعني.
1: نعم.
9: ما قولك الجانب الشرعي.
1: نعم.
9: نعم. نعم. السؤال الثاني في الدين، الدين.
1: نعم.
9: الحقيقة أنا يعني عندي واحد من فلوسه شخص هذا انكرني في خوف، وقال لي باعي نزع لك ازع لي، وانا الحق مش راضي لازم برجع الخوف هذا وخليه في ربطه هو اللي ما اعطاني جدي حبايه، فقال له يعني نزع لخوف من جديد عازم اني بنزع المبلغ اللي اعطولي.
1: انت تبي شخص، تبي دين من شخص، تبي دين من شخص وما خلصكش وخوه تكفل به سداد الدين،
9: تبي من دين وانكرني.
1: سمعتني
9: لا خلصني منه، خلصني منه، لكن في الوقت انا مش راضي على نفسي اني انا اخوه الاحظة ولا فان برجع لاخوه وخلي الدين يقول كما هو اليوم
1: ان شاء الله تسمع الاجابة باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. إذن أكمل الإجابة. فقلنا لابد يعني في المذهب عندنا لابد من اتحاد نية الإمام والمأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه المذهب. فأنت أخي الكريم يعني أردت أن تأخذوا برخصة السفر بقصر الصلاة فلا شيء عليكم، وفعلتم السنة، وقد ورد هذا أيضا حتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله عنه أنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر، يعني نحن مسافرون، طلب من أهل مكة المقيمين بأهل مكة أن يتموا صلاتهم يكملوا صلاتهم ونحن قوم سفر يعني. فالإنسان أخذ برخصة من رخص الله سبحانه وتعالى من باب التيسير، فلا إثم عليكم في ذلك، ولا يعني وخاصة الناس هم الأصل عارفينكم جايين من مكان بعيد، فهذا الأولى بهم أن يظنوا الظن الحسن يعني قصر الصلاة، ولو كان في نيتكم شيء أو تبغضوهم لما أتيتهم حتى العزاء أصلا، فالأمر واسع ولا بأس في ذلك ولا إثم عليكم وعليهم هم أيضا. أن كما قلت إنسان يقدم حسن الظن على غيره، أن يقدم حسن الظن على غيره. السائل الذي بعده يقول الأخ عاشور يقول أقرأ القرآن على الكرسي فهل يعني يأتي سجود التلاوة، تأتي آية سجود للتلاوة فهل يعني أسجد وأنا على الكرسي أم لا؟ سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة يشترط فيه الطهارة عند المالكية. سجود التلاوة عندنا سجود التلاوة هذا صلاة كأنه صلاة، فيشترط فيه ما يشترط في صحة الصلاة من حيث الطهارة، من حيث الطهارة. والله أعلم يعني هو هناك أمران، أنت إذا كنت تستطيع أن تسجد فهذا الأولى بك، فهذا الأولى بك يعني أن تسجد تنزل على الكرسي، وخاصة يعني ربي يمتك بالصحة يعني تنزل على الكرسي وتأخذ وضعية الجلوس للسجود وتسجد، تكبر وتسجد، فتأتي بصفة السجود كما هي مشروعة وكما هي موجودة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو عمر الخطاب عفوا فقرأ آية فيها سجدة فنزل على المنبر وسجد وقرأ آية سجدة في موضع آخر وهو على المنبر أيضا في يوم آخر ولم يسجد، فقال واستعد الناس للسجود أيضا فلم يسجد، وقال حتى تعلموا أنها سنة، حتى تعلموا أنها سنة. فإذا سجود التلاوة هو سنة، يعني إذا مر الإنسان بآية السجدة وهذا السجود ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه، أن يحافظ عليه.

0: على النعم التي أنت فيها، وهذا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. يعني فأكثر من الدعاء يدعو إنسان الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ولا يفرط فيه، لأن اليوم أنت صحيح يعني، ولا يعني وربي متك بالصحة، يعني قد يأتي على الإنسان وقت يتمنى فيها أن يسجد، يتمنى، وفي هذا موجود الآن بعض الناس يتمنى أن تلامس جبهته التراب سجودا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن المرض منعه من ذلك. وإن كان يعني مأجورا، يعني المريض والعاجز يكتب له ما يفعله صحيحا مقيما، لكن أقول والله أعلم الأولى بك أخي الكريم يعني أن تشكر الله على نعمة السجود، أنت فتسجد وأنت بوضعية السجود المعتادة، فتلصق جبهتك وأنفك بالتراب أو عفوا بالأرض عفوا، يعني تدللا وخضوعا وشكرا لله سبحانه وتعالى الذي مكنك من أن تأتي بهذه الشعيرة على هذا النحو، والله أعلم. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نكمل معكم الجزء الثاني بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، وذلك لاستقبال مكالماتكم حول استفساراتكم عن عدد من المسائل الشرعية، وفقنا الله إلى الإجابة عليها بإذنه تعالى. أستكمل السؤال الأخ عاشور فيما يخص في سجود التلاوة. كما قلنا أخي الكريم، يعني سجود التلاوة هو سنة وليس بواجب، وينبغي على المسلم عندما يقوم بالطاعة أن يأتي بها على أكمل وجه، على أكمل وجه. فالجلوس حسب ما فهمت من سؤال السائل الكريم أنه يعني لا يشكو من أي علة أو من أي مرض في الجلوس في السجود، فينبغي عليك أن كما قلت أن تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة والعافية التي منحك الله إياها بأن تأتي بالعبادات على وجهها الأكمل. أما الجلوس يعني وأنت مقعد على كرسي وتريد أن تومي إيماء فقط هذا السجود، فالحقيقة لا أعلمه من حيث الجواز، والله أعلم، لا أعلمه من حيث الجواز لغير عذر، لغير عذر. فلعد المسألة هذا الذي أعلمه فيها. الأخ يونس يتكلم وراد توجيها أو نعمة السفر الآن وذكر الله سبحانه وتعالى فيها وعلى هذه النعمة. الحمد لله، هذا من فضل الله، وأن تعد نعمة الله لتحصوها. ومن هذه النعم يعني السفر أو تيسير الله سبحانه وتعالى للمسافرين، وسائل السفر المتاحة الآن التي هي يعني قفزة من قفزات الرحمة، والله أعلم. عفوا، أتكلم على الآلة نفسها، يعني كيف كنا وكيف أصبحنا، يعني منذ مثلا 100 عام مضت. يعني الإرادة إذا أراد الإنسان أن يسافر لأداء فريضة الحج، فإن كما نعلمه من حديث السابقين قد تستغرق الرحلة عاما أو أقل من عام، يعني في أداء المناسك أو 7 أشهر أو 8 أشهر كما نعرف أو كما سمعنا من الأجداد ومن الآباء. فالآن إنسان في ساعات معدودة 3 أو 4 ساعات يقطع يعني آلاف الأميال، وهذه من نعمة الله سبحانه.

0: من نعم الله سبحانه وتعالى معشر المسلمين وعلى خلقه أجمعين فينبغي اللي بنوضح عليه الآن لعلنا ننبه لمسألة، كما قال الأخ يونس أن المسافر يريد أن يقطع هذه المسافة، وخاصة كان بالسيارة ولا كان بالطيارة، ينبغي أن يعني يقضي هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه كان يصلي على الراحلة حيثما اتجهت، في النوافل أتكلم عن صلاة النافلة، يعني حيثما اتجهت فإنه كان يصلي على الراحلة ويومئ إيماء في الركوع وفي السجود، وينزل في صلاة الفريضة فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة لنا في أمر ديننا ودنيانا. فينبغي على الإنسان أن يعني يأتي بالطاعة ليقطع هذه المسافة الطويلة والقصيرة في السفر بذكر الله سبحانه وتعالى، على كل أحيانه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. نسأل الله أن يقينا جميعا عذاب النار. فذكر الله سبحانه وتعالى، يا إما أنت الآن سبحان الله، مستمعين الكرام، نعم الله يعني كما قلت كلما تتقدم التكنولوجيا كلما تزداد حجة الله علينا في عدم بذل الطاعات وفي عدم يعني بذل الجهد في ذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بكل الوسائل المشروعة. الآن عن طريق الهاتف المصحف موجود، عن طريق الهاتف تستمع إلى الدروس، عن طريق الهاتف تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى اللي ما يعرفش يقرأ يعني المصحف، يعني عفوا المصحف عندك في المصحف كامل تلقاه في النقال في الانترنت في كذا، يعني تقطع هذه الطريق بدل ما للأسف كما هو يعني موجود عند البعض يعني يقطع الطريق في الطيارة، يفتحوا له الفيديو في الطيارة يعني يتفرج على الأفلام والكلام الفارغ، والبعض الآخر ماشي في السيارة وفاتح الموسيقى والأغاني والفيديوهات حتى هي الآن التقنية موجودة الآن في الشاشات، ويضيع وقته هو ذاهب إلى أمر ما مشروع. فيعني بدل ما زي ما قلنا يا إما يفتح يعني قرآن يستمع للقرآن أو يفتح يعني يستمع إلى درس، وكثيرا نشوفه الآن أمامكم مستمعين الكرام مسائل يعني ناس إنسان بمختلف الأعمار، مسائل ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالمعاملات، يتعلق بكل شيء، كل يوم إنسان يسأل يعني. فبدل ما يقطع الإنسان هذه المسافة يعني وهو يستمع كما قلت إلى يعني إلى قراءة القرآن، إلى تلاوة القرآن، يستمع إلى درس من الدروس، يستمع إلى مسائل في التوعوية وتثقيفية في حياة المسلم، يعني سواء يتعلق بالعبادات والمعاملات، فتجده يعني فاتح موسيقى أو فاتح يعني أغاني، ويعني وسفره هذا بدل ما يقطعه في طاعة الله يقطعه في معصية الله والعياذ بالله. والإنسان على الأقل يا جماعة الخير يقول إنسان يبعث على ما مات عليه، يعني سمح الله إنسان تصير لحادث الطريق، يعني إن نجاه الله فتلك نعمة من الله، وإن توفته المنية أو مات وهو سامع لكلام الله، سامع يعني لذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان درسا أو كان يعني قرآنا، يعني تبعث على ما تموت عليه، والآخر فاتح موسيقى وفاتح يعني أغاني وكذا وإلى آخره فيبعث وهو على هذه الحال والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفقنا إلى خير القول والعمل. معنا اتصال، أخ سعيد، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ بعد إذنك الله يرحم والديك.
0: ولدنا ولديك.
1: نبي رقمك الخاص معليش.
0: رقم الخاص إن شاء الله تأخذه من عند الأستاذ الفني إن شاء الله بإذن تعالى، حيتواصل معك ويأخذه منك بإذن تعالى، أعطيك الرقم يعني عفوا. طيب الأخ بالقاسم عنده سؤال، قال أعمل في محل ويجوه بعض الناس يبوا منه السيولة، يطلبون السيولة يعني يحولوا له، سواء كانت العملية عملية بطاقة أو تحويل، يجيب البطاقة خاصة طبعا لما نازلة منحة متاع يعني متاع الزوجات والأبناء البنات عفوا أو غيرها يعني إنسان يبي سيولة فيجيه يقول له حول لي 1000 دينار يعطيه البطاقة فتجي عملية الخصم يخصم من البطاقة 1000 دينار ويعطيه 1000 دينار في يده كاش نقدا. أقول كاش مع الروح سامحوني هذه اللفظة المتعارف عليها يعني الكاش فهي نقدا في اللغة المتعارف عليها يعني لكن هذا الباب غلبة اللهجة في هذه الأحوال. فعلى كل حال هو المسألة جائزة شرعا هو يسأل عن مسألة الخصم أنت لما التاجر لما بيخصم من الماكينة لما بيخش حساب قيمة يقيم الحساب حسب ما فهمت منه أن الماكينة بتخصم الشركة هذه تقوم بعملية التحويل بتاخذ الأجرة متاعها فيحاولوا مثلا من 1000 دينار يحاولوا 10 دينار أو 5 دينار فهو الآن هنا معطي 1000 جنيه كاش للشخص اللي طلب منه هذا المعروف وبالتالي بيدخل في حسابه وحط 1000 جنيه والماكينة والمصرف خصم منه قداش 10 دينار فهو هنا يستلم 990 فأني بنسلف أنك روحي في الخسارة. وهذه المسألة هذه مش واحد ولا اثنين يعني لو واحد متحملها الإنسان لله سبحانه وتعالى هو يعني هو الاتصال. نعم أخ محمد السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته. محمد
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية طيبة ليكم تقول الكلام إن شاء الله دائما في ميزان حسنات
0: وإياك اللهم آمين
1: كفيت وكفيت
0: الصراحة ربي يتقبل.
1: بارك الله فيك شيخ محمد والله يدق في ذهني سؤال يعني تكيف جواب إنسان يعني شيخ محمد إنسان يعني بده بيقولوا قمنا من تزوج صغارة هنا في تسألة تقول لي كيف تصليش يقول لك الصلاة على محمد أنا نبي كيف قصة الصلاة على محمد هذه من جبلها أنت يا أخويا يلي مطمع منها ما عندك شيء ويقول لك الصلاة على محمد يا شيخ هذا مش فاعتبر أنت تركها عنده مش عارف أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى من فوق السبع سماوات مش عارف أن عقوبة الصلاة عند الله عظيمة يعني كيف أنت تعرف لو تقول له حط إيدك في بريزة يقول لك تضرب من الضي ليش يضرب الضي يقول لك متأكد من الضي طيب أنت مش متأكد أن الصلاة مفروضة من عند الله سبحانه وتعالى مش متأكد أن فيه جنة ونار كيف يا شيخ بالله سؤال متعلق مع السلوات تسأل يقول لك الصلاة على محمد طيب كيف يقول لا والله هذا تكاسل وهذا وما في فرق بين التكاسل بين المتعمد طيب أنت عارف الصلاة يعني مش متعمد.
0: نعم إن شاء الله بإذن تعالى.
1: الله يبارك
0: فيك. إن شاء الله بإذن تعالى. إن شاء الله. إن شاء الله بإذن تعالى. طيب إذن نكمل الإجابة للأخ الكريم بخصوص البطاقة. فأنت هنا يعني المسألة من حيث الجواز جائزة شرعا وأيضا باب المعروف وتؤجر عليه إن شاء الله تعالى. لكن الأولى والطريقة الصحيحة أنك تعطيه الكاش النقد وبعدين تخصم البطاقة لأنه هو لما بيعطيك البطاقة الشيخ يقول لما تعطي أنت البطاقة هو يعني تصبها في حسابك أنت تحولها في حسابك فكأنه أقرضك هنا مقابل أن يحصل الكاش فتدخل فيها قد يدخل فيها الربا أيضا يدخل فيها الربا أيضا يدخل فيها عملية الربا فبالتالي يقول لك أعطيه الكاش في يده هو الأول أعطيه الكاش في يده وبعدين خذ البطاقة واخصم خروجا من الخلاف ودرءا للشبهات. وهنا يا أخي الكريم بإمكانك أن تخصم القيمة يعني حول لي هو 1000 دينار من بطاقته لما خشوا الحساب كم خشوا الحساب 990 دينار خلاص يعني نعطيها 990 دينار غير بالعكس زي ما قلت يعني عارف 1000 دينار بالمتعارف عليها في البطاقات لما بنحول البطاقة أو بتخش أي حساب بيخش لي حسابي أنين بيخصم مني 10 دينار فأنين أعطيه 990 دينار في يده في 1000 عفوا مثلا أعطيه 990 دينار وبعدين نأخذ منه البطاقة ونحط فيها 1000 دينار لأنه بيخش في حسابي 990 وهكذا تكون عملية جائزة والله أعلم. معنا اتصال أخ محمد السلام عليكم.
1: السلام
0: ورحمة الله. مرحبا. أنا وسهلا بك أخي كريم.
1: كيف حالك يا شيخ محمد؟
0: أنا وسهلا بك أخي كريم. كيف حالكم بخير إن شاء الله؟
1: يا شيخ محمد في حالة إحنا قريها من زمان وعلى أساس إنها هي إسلامية ولكن هي ما هيش إسلامية المرابحة الإسلامية اسمها خارج.
0: نعم.
1: المرابحة الإسلامية صغيرة تنباع في المعرض 10 مرات في مصر، في مصر في مصر تصدقني لما يجيك الزبون ورقة طبعا انت يستمع للبقى هذا بعدين باش القصر في يشوف شنو يحصل، والخصم يكون كثير يعني الخصم مش معقول شيء خير يوصل الى 8000 و9000 و10000 و12000 مش معقول يعني بعدين وراء بحث كبيرة. هذا هو الإسلام. أنا أقول لك الظاهرة واحدة نقول المرأة الحسنية فما صارت يا شيخ محمد. فنبيك عندك على الموضوع هذا والحقيقة أنا هو هنا أنا ولا نحكوا حتى عليه ولا أبدأ مقوله مصارة إسلامية ومرأة إسلامية هو يأخذ السيارة بثمن خيالي ويقول لي خلص فيها السيارة خدت كل تهد وخلص 10 سنين جدا. هذه
0: ليش ما راح اكمل يا شيخ والله
1: وانت الله
0: يعلمك يعني ان شاء الله مش حكم الشارع يعني بس نتكلم في الامر ان شاء الله تعالى بما نعلمه والله اعلم.
1: بارك الله فيك
0: جزاك الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله. اذا الاخ الكريم كما قلت يعني ناخذ نعطيه 1000 دينار هم الاولاد ونخص ونعطيهم له بما يقابل اللي يدخل في حسابي يعني معي نعطيه 900 هو بألف وقلت زي ما قلت تعودها مرة الأخيرة أن الماكينة حتحسب أن المصرف هيخصب مني 10 دينار إذا أنني بيخش الفلوس قداش في حسابي بيخشوا 990 دينار إذا نعطيه 990 دينار في يده هم الأولاد النقد ولا الكاش وبعدين نأخذ منا البطاقة ونتم عملية السحب تتم عملية السحب حط 1000 دينار لأن بيخشوا في حسابي 990 وهيك استلمت 990 واستلمت 990 النقطة اللي بننبه عليها بس أخي الكريم إذا العملية ما تمتش يعني أنت أعطيتها 990 دينار ولا الألف والبطاقة قالك والله الماكينة معطلة يعني ولاش بقى خلاص برا وتعالى جيبها بعدين بعد ساعة ولا بساعتين بقت المنظومة تنفكه لا هنا يجوز لأن هذا صرف وبالتالي لابد ما يتم التقابض. إذا العملية ما تمتش يعني أعطيتها أنت 1000 دينار في يده وحددت عملية التحويل والماكينة تعطلت ما تمتش عملية التحويل ضغط في الشبكة تغطية كذا كلام إلى آخره كله ما تقولهاش خلاص برا وبعدين تتموا العملية ونأخذ منك فلوس لا ترد يرد لك 1000 دينار في يدك لأن هذه عملية صرف والصرف يشترط فيه التقابض وبعدين يوليك مرة تانية وتتم العملية لابد لما كل واحد يمشي لحاله ما في حد شيء من التاني زي ما نقول والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم أخ أكرم.
2: السلام ورحمة الله الشيخ معكم.
0: أخ سعيد أخي كريم.
2: لك الشيخ عندي سؤال.
0: إن شاء الله تفضل.
2: بخصوص الناس اللي تشرب هذه الحشرات.
0: نعم.
2: يعني اليوم الثاني عشان ينوض يصلي تو يرجع الصلاة بس يصلي ولا ضروري إنه يغتسل.
0: إن شاء الله.
2: تمام واضح سؤال شيخ.
0: إن شاء الله بدي تعالى. طيب السؤال اللي بعده قال أريد مال من شخص أريد مال من شخص وبالتالي لا إله إلا الله عفوا نبي منه فلوس وهو بيحط رصيد عندي وبيتعامل به يعني يخصم منه زي ما أقول الآن نمشي لمحل نحط عنده 1000 دينار وكل مرة بيخصم مني كل ما ناخذ بضاعة بيخصمها مني أعتقد الله أعلم ما فيش إذا كان ما هيش مشروطة بشرط معين مثلا سلفك وتحط عندي رصيد او كذا الله اعلم لا باس بذلك يعني لا باس بذلك عمليه المقاصه تبدا كل ما ياخذ شيء يعني كل ما ياخذ شيء يخصم منه القيمه بتاعه فالله اعلم لا باس بذلك والله اعلم. معنا اخت خوله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. إذن نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل معنا 092-092-15-0 أعيد 092-092-15-0 092-092-16-0 على الواتساب إن استطعنا أن نلحق به 092-092-17-0. معنا الأخ صالح. السلام عليكم. السلام عليكم. صالح.
3: الو.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام الشيخ، شنو امورك؟
0: اهلا وسهلا بك.
3: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اسمعك اخ صالح، اسمع فيك.
3: وعليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. سكر اسمعني من التليفون، بارك الله فيك. يومك مبارك ان شاء الله.
3: ان شاء الله عيد مبارك.
0: وياك ان شاء الله.
3: صالح نتكلم فيك من صرمان، صاحب ثمان يسرى، قالوا بيزيدونا في شهر زي ما هو 900، بالله شنو يكفوا يا شيخ؟ انا احمد قلت لك شنو يكفوا، بالله شنو يكفوا؟ انا ابنك ابو بشير صاحب ثمانيه صغار، قال لنا الاستاذ عبد الحميد الثاني بنزيدكم في شهر 6، شهر 6 نزل لامس جتني رساله 900، بالله 900 شنو يكفوا يا شيخ؟ بالله عليك شنو يكفوا؟ صاحب ثمانية صغار والخروف من 3000 و 4000 قالوا بنزيدوكم، ما لنا شيء يا شيخ، بالله عقب لي ولا نسمع فيك، حلا نسمع فيك انا زوجتي وصغاري، بالله عقب لي الان على الراديو نسمع فيك مع رحمة والديك
0: ان شاء الله. جزاك
3: الله خير، يزيدونا الله يزيدكم. ارى الدنيا ثانية كل يوم اذكر يا استاذ عبد الحميد الطيب، يزيد المصطفين والتضامن، الله يرحم والديك.
0: طيب أخي الكريم، نحاول إن شاء الله أن نتكلم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وهي حقيقة نفس الأخ التهامي يتكلم، يكاد يكون كلام واحد، ويتكلم الأخ التهامي عليه الدولة. تفضل أخي محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ، بدي سؤال بس، يعني في بداية أسبوع هذا الكلام عن الشيخ يحكي على الإنس والجن، طبعا في الإنس الجن مؤمن فيه كافر، كان الجن المؤمن يعني يصلي ويصيم ويقرأ في القرآن ويسمع القرآن. السؤال بتاعي، هل يجوز الإنس يتجوز من الجن أو بالعكس الجن يتجوز من الإنس؟
0: ان شاء الله بدي تعالى على ما اعلم. طيب، هو الاخ صالح يتكلم على المعاش التضامن 900 دينار والزيادة هذه، والاخ تهامي يعني ان الموضوع يتكلم على مواطن في دولة غنية وليس عنده اضحية. المستمعين الكرام، يعني لا تكاد يعني تمر حلقة الا والمشايخ ينبهوا ويوصلوا، على الأقل يبلغوا الذي أمانة التبليغ أو يؤدوا أمانة التبليغ التي أخذوا عهدا عند الله سبحانه وتعالى ألا يقصروا فيما يستطيعون فيه من تبليغ إلى ولاة الأمر ولعامة المسلمين. وتكلمنا على أن هذا البلد وما فيه من خيرات وما ينفق فيه من أموال، يعني وما نسمع من تقارير الجهات الرقابية من الأموال للملايين التي تصرف، يعني وتجد الآن كما يدور في حديث على مسامع الناس أن المرتبات، وخاصة تكلمنا مرارا على جماعة التضامن وجماعة الضمان أيضا، يعني الظلم يعني واقع عليهم من ولاة الأمر، ظلم واقع عليهم من ولاة الأمر، يعني الإنفاق على المسلمين هذا واجب شرعا، بيت مال المسلمين ملك لعامة المسلمين وليس لجهة معينة هي المأمور منها أو المطلوب منها أن يعني تحسن إدارة هذا المال، تحسن إدارة هذا المال، وبالتالي يعني ينبغي أن تنفقه في الوجه المشروع، تنفقه في الوجه المشروع. الإنسان أنا ما أتكلم، سامحوني مستمعين الكرام، عن أضحية ولا يعني الأضحية هذه أمر إحنا نقوله سنة، وهي إنسان إن استطاع أن يعني على ثمنها فبها ونعمة، وإن لم يستطع فلا شيء عليه كعبادة. وزي ما قلت ينبغي أن نخرج من أذهاننا ربط العبادات بالعادات. الأضحية سنة، ينبغي أن نستحضر أنها سنة وشعيرة أتقرب بها لله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى. من يشتريش الأضحية لخاطر الصغار، ما أصبحت عبادة، أصبحت عادة هنا، يعني حتى الأجر فيها الله أعلم يعني ما يكتب لك فيها. يعني ما يكونش همني نفرح الصغار، لا، إن همي أني أن أتقرب إلى الله بهذه الشعيرة وبهذا النسك بالأضحية، يعني اتباعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يترتب على ذلك من فرح يوم العيد. فهذا يوم عيد أبدلهم الله سبحانه وتعالى للمسلمين بالعيادة التي كان عليها الكفار. هذه مسألة. لكن اللي يهمني بالدرجة الأولى أن المواطن أن مرتب يكفيه، يعني الشهري يكفيه عامه كامل، عفوا المرتب الشهري يعني لمدة 12 شهر لا يحتاج إلى نقص في الأكل ولا في الشرب ولا في الملبس، بما يرضي الله سبحانه وتعالى كما نقول بالوضع والوجه المعقول وجه الوسط، يعني في دوائه وفي علاجه وفي مركبه وفي مسكنه. هذا اللي يهمني الآن، يعني حقيقة يعني الأضحية كما قلت هذا أمر يعني آخر، يعني إحنا من أعطونا من المندوب أعطوني الفرض الآن، بس يعني ما يفترض بيت مال المسلمين لا يجوز شرعا أن يبقى فيه درهم وفيه محتاج، لا يجوز شرعا أن تبقي أنت عندك فلوس وعندك يعني مليارات وعندك ناس جعانة وعندك ناس يعني قاعدة من غير، يعني لو بتكلموا في هذا الكلام حديث يطول يا جماعة الخير. يعني الآن لو بتكلموا عن جماعة الأورام عن جماعة الكلى، يعني الجرعة الواحدة توصل 3,000 و4,000 و5,000 يبيها كل 3 أسابيع أو كل، يعني إنه ناس عادية جدا منين بيجيبوها؟ كانك تقول لموت وكأنك تساهم في موته وتسأل عنه يوم القيامة. يعني جماعة الأورام، جماعة الكلى، كل الأمراض التي يعني ينبغي على الدولة أن توفرها. يعني نسمع موضوع كما قلت أن المستمعين الكرام قد يعني يخرج الحديث عن مساره، لكن كما قلت يعني يقولك والله جابوا، كنا نسمع في كل فترة جابوا علاج أورام، جابوا كذا، الكلى ربما الله أعلم على الأقل المسموع يعني وضعها متحسن، لكن الأورام يا جماعة الخير الناس والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية وصندوق الزكاة وغيرها، الناس يمشوا يطلبوا في فلوس مش يشتروا العلاج الكيماوي. باقي العلاج الكيماوي هذا اللي يجي من برا وين يمشي؟ يعني وين يمشي؟ مسؤول عنا كل أبدا من لمن تكلموا رئاسة الوزراء إلى أقل مسؤول تحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. وكل علاج لا يتوفر للمريض الأورام وغيرهم ويموت إلا كل مقصر سيحاسب عليه يوم القيامة متسبب فيه انت هذا الأمر بطريقة مباشرة أو بغير أو طريقة غير مباشرة، والدولة لما تبي تضبط الشيء تقدر تضبطه. يعني انت الان تقدر تدير منظومه بالاورام وتجي كل واحد باسمه، يعني العلاج معروف شنو هو وتدير منظومه وتخصص فيها الاموال على يعني ما ينبغي وما لا ينبغي كما قلت في مهرجانات وفي اشياء اخرى الدوله في غنى عنها او ليس من اولوياتي على الاقل نقول الان. يعني الان على سامحوني معلش الموضوع مرات ياخذ على غير مسار، زي ما قلت الان الاورام هذا نلاحظه فيه يوميا وشوفوا صفحات الفيس وغيره وكذا، مريض بحاجه الى جرعه، مريض بحاجة إلى جرعة حقها 8,000 حقها 3,000 حقها 5,000، منين بيجيبهم؟ هي مش جرعة واحدة، جرعة واحدة ممكن يدبرها، لكن يا جماعة الخير الكورس يقول زي ما يقول الكورس يعني 8 جرعات و9 جرعات و10 جرعات واحدة ب3,000 جنيه، منين بيجيبها الإنسان؟ وأنينا نشوفوا إحنا كمواطنين جابوا علاج الأورام، جابوا مثلا اسمها يوروا في الحاويات يوروا في كذا وجرعات واصلة وكذا، وين تمشي؟ في حاجة خطأ. وقلنا الدولة لو تبي تضبط هذا الأمر ما هوش واعر، يعني أرقام وطنية وكل واحد يجي علاجه باسمه هو من من من من الجهة المصدرة، ماشي القوائم تطلع بأسماء معينة ويجي بأسماء معينة. وكما قلت أحد المتصلين استفتي في علاج جرعة الصيد صاحب الصيدلية باش يعطيها اسمها فاتورة، ليش؟ السبب معروف لأنه مهربة من المخازن، وإلا كان هو صاحب الصيدلية يعني أعطاها له واخذها بطريقة مشروع، ليش ما يعطيش فاتورة؟ تطلب منه فاتورة أخرى يعطيها لك، لكن فاتورة مثلا معين، هذا السؤال متصل بدار الإفتاء. يعني فالمسؤولين اتقوا الله سبحانه وتعالى، والله أمانة عظيمة جدا جدا جدا، يعني الإنسان يعني يتحمل مسؤولية في المرض. أنا قلت الآن ممكن الأخ الكريم يتكلم عن الأضحية الآن وعزه عن الأضحية، أنا نقول أعطيه من يقولوا من المثل هو من مضطر يعطيني البحري ولا شنو حسب المثل اللي يقال، يعني يعطينا الفرض الآن الأساسيات ليش الإنسان يعني في بلد نفطي زي هذا غني زي هذا يعني يكيد أو يكاد البعض منا في قوت يومه يعني. زي ما قلت لكم الآن راو برو شوفوا لصندوق الزكاة، شوفوا العائلات، برو شوفوا الجمعيات الخيرية، شوفوا مؤسسات خيرية، الماكل، المشرب، العجز عن الإيجار، يعني اسمه المرض، العمليات، 99% من العمليات كلها في المصحات الخاصة الآن. ليش عندك مستشفيات يعني مصروف عليها مليارات، كيف ستقابلون الله سبحانه وتعالى بهذا الكم من الهائل من الشعب؟ والله كل إنسان حتجده أمامك من هؤلاء الناس، كل واحد ظلمته، كل واحد قصرت في حقه، والله يوم القيامة ستأتيه فردا وتقى قدامك مش عارف كم مئات الالاف يعني يختصمونك عند الله سبحانه وتعالى، ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. فالمسؤوليه اخي الكريم السائل الكريم كما قلت يعني اموال يعني الان نتكلمش من فرد، نتكلم من خلال تقارير ديوان المحاسبه والرقابه وغيره وكذا والى اخره. يعني هذه الاموال اللي تصرف في غير وجهها يعني كيف ستقابلون بها الله سبحانه وتعالى؟ ستحاسبون على كل درهم، كلمه درهم درهم يعني مش كلمه مجازا، يعني كل دينار في هذا البلد صرفه بغير وجه كل سيحاسب عليه. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى الصواب. طيب السائل الكريم أيضا يتكلم على مسألة التبرع بالأعضاء، الأخ محمد أعتقد نعم يتكلم على مثل التبرع بالدم والرضاع، والأعضاء. طبعا لا نتكلم حتى عن الرضاع، هو يعني الرضاع هذا ثابت في شرع الله سبحانه وتعالى، ويحرم من النسب، محرم من الرضاع محرم من النسب، وهو جائز أيضا في الضوابط التي ضبطها الشارع الكريم، ما يحرم وما لا يحرم، المسطى والمسططان أو الرضع لمرة واحدة كما ولو لمرة واحدة في المذهب عندنا. والتبرع بالدم كذلك أيضا يعني هو من الأشياء التي الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي يعني تنقذ به الأرواح الآن. يعني في عصر من العصور يعني من يحدث له نزيف من الدم أو كذا يعني ينزف حتى يموت. الآن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ونعم الله التي لا تحصى، يعني عملية التبرع بالدم تنقذ أو أنقذت أو تنقذ كثيرا من أرواح الناس، وسواء كان هذا التبرع لمسلم أو لكافر فالله أعلم، يعني الأمر فيه الجواز، فيه الجواز، لأن إنقاذ الأرواح وإنقاذ النفس هذا أمر يعني مطالب به الإنسان شرعا. وكذلك زرع الأعضاء زي ما هو الموجود الآن من الأعضاء البشرية الأخرى، يعني هذه توصلها كما توصلها الطب الحديث أمر جائز وشيء مرغب فيه، يعني كما قال تعالى من قتل نفسا بغير نفسه وفساد فرد فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والإحياء هذا بالتبرع، أنت الآن تتبرع تبرع بالكلية أو بتبرع بعضو من الأعضاء التي تستقيم بها الحياة أو جزء من الكبد أو أشياء ذلك التي يعني لست على خبرة بها التي يمكن الاستفادة منها من الناس من بعضهم لبعض، فهذه كما بنص الآية ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. لا شك في أن ذلك يعني أجره عظيم، وأن فضل الله سيؤتيه هذا المتبرع من فضله، سيؤتيه الله من فضله العظيم. وهذا أيضا يدخل كذلك في تنفيس الكروبات، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ينفعهم للناس، وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس على مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا يعني من التيسير من يسر على معسر يعني يسر الله له عليه في الدنيا والآخرة. إذن هذا المسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولا شك أن هذه كما قلت التبرع بالأعضاء يعني داخل الأسرة أو خارج الأسرة التبرع، البيع لا يجوز، ينبغي أن نركز على هذا الأمر، أن بيع الأعضاء وشراء الأعضاء البشرية هذا لا يجوز شرعا، أن فيه يعني منافاة لكرامة الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم، فالله كرم بني آدم بهذه الخلقة السوية، فينبغي على الإنسان يعني أن يحافظ عليها. إذن التبرع كما قلت هذا أمر مأجور عليه الإنسان، وفيه الفضل العظيم حقيقة لا يساويه مال، يعني أنك تتبرع بعضو من أعضائك لشخص آخر هذا شيء لا يساويه مال. وفي العالم يعني الأجر العظيم الذي يكرم الله به من قام بهذا الفعل. لأن الإنسان أنت الإنسان الطبيعي مهما تقول الآن أعطيني جزء من الكبد بتاعك ولا أعطيني كله يقول لك افتح الله ما وين يعني كل إنسان يخاف على نفسه يعني حقيقة يعني. فأن يأتي إنسان ويتبرع بهذه الأعضاء زي ما قلت جزء من الكبد أو من الكلية أو كذا التي لا تشكل خطرا على حياته هذا الشرط يعني ما لا أحيي نفس بهلك نفس أو إتلاف أحيي عضو بإتلاف عضو لا إذا كانت السلامة مأمونة للمتبرع والمتبرع له فهذا لا شك كما قلت للسائل الكريم أنه أمر يعني عظيم أمر يؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه يعني لأن أعظم ما يقدم الإنسان يعني طبعا نفسه ثم الأعضاء والله أعلم في هذا المسألة. فلعل تكون هذه فيه إجابة للسائل الكريم. إذن الضابط والله أعلم أنها لا تباع الأعضاء شراء الأعضاء لا يجوز شرعا. شراء الأعضاء زي ما يحدث الآن البعض الله أعلم يعني يسافر للخارج للدول الفقيرة ويشتري زي ما هو يعني نسمع مثلا في الأخبار أو من بعض الناس يعني يمشي للهند ولا يمشي لباكستان ولا يمشي يعرف وين يمشي ويمشي يشتري عضو من شخص يعني يشتري منه كيلو متاعه. فهذا أمر لا يجوز. الأمر الوحيد الذي يسوغ به الأمر ويجاز به هذا الأمر هو ماذا؟ هو التبرع لله سبحانه وتعالى. التبرع لله سبحانه وتعالى. طيب الأخ الكريم أيضا يقول أنا نبي شخص من شخص فلوس مال يعني تسلف مني فلوس وبعدين يعني بدي يتملص منه يبدأ يتملص منه ويعني يتهرب منه وكل ما بيقول له الأسبوع الجاي الشهر الجاي كذا. فلما يأست منه مشيت لأخوه وطلبت من أخوه أنه هو يعني يكلم أخوه فأخوه تكفل بأن يسدد عن أخيه. وبعد ما رد الفلوس أخوه دفع الفلوس عنه قاعد وكان شعور بالندم والحرج من الأخ الذي قام ب الدفع عن أخيه الدين. قال ولد بنرجعه له وما يش مسامح يعني الدائن الأصلي. أخي الكريم ما دام أخوه قد دفع لك هذا المال فقد برئت ذمتهما والله أعلم. يعني الآن أنت اللي بينك وبينه مال يعني والشخص أخوه هذا تكفل عليه جاي شخص حتى مش أخوه حتى إنسان براني غريب عليه. أنا سمعت أني نبي من شخص فلوس ومطني وتكلمت عليه وجاء واحد فاعل خير ما نعرف لا يقرب له لا يقرب له وقال لي يا الفلوس تبيهم منا هذا أني سددهم عليه. فهنا أني دينك تحصلت عليه ولا يعني ولا ينبغي لك أن تعرض على هذا الفعل وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. السائل الكريم يقول يعني إنسان لما تقول لا تارك للصلاة تكلم على شخص تارك الصلاة ف لما تقول له صلي يقول لك صلي على محمد يعني هي هذه العبارة والله أعلم فحتى استهزاء. نعم يعني نقول لما خيرك يا فلان ما تصلي صلي على محمد يعني تهوين بأمر أعظم فرض فرضه الله على العبد المسلم أو على العبد بعد شهادة التوحيد وتتكلم دائما على حكم تارك الصلاة وهو بين تكفيره وبين تفسيقه الأخير فيهما الاثنين الأخير فيهما الاثنين. وحتى على القول بالتفسيق لو فيه قضاء يعني شرعي يقومون أو من يقوم بأمور القضاء على أكمل وجه حتى تارك الصلاة ما يسلم شره حتى تارك الصلاة عند جمهور أهل العلم وعند نحن بالذات عند نحن المالكية أن تارك الصلاة يعني لا يسلم من العقوبة أقصى عقوبة في هذا في العقوبات الجسدية هي القتل عقوبات الحدية القتل. يعني تارك الصلاة تعمدا إذا كان هو مستحلا لها وغير مقتنع بها فهذا كفر والعياذ بالله هذا كفر والعياذ بالله. وإن كان مقرا بوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام ولكنه لا يريد أن يصلي تكاسلا والعدم اللامبالاة يعني في هذه الحالة فهو فاسق أو عاص فاسق في حكمه الشرعي عند القاضي المكلف من الدولة أنه يؤخر إلى وقت خروج الصلاة، يجيبوه العصر خلاص يعني، أو يجيبوه الظهر أو يجيبوه الصبح، تعال صلي يا فلان صلاة الصبح، صلي يا فلان صلي، يعني ينصحوه يناصحوه، راه عقوبة ترك الصلاة قتلا القتل، وهو حدا يا فلان صلي يهديك الله، يخوفوه يهددوه حتى بالتهديد معه. فإن طلعت الشمس ولم يصلي يقيم عليه حد، يقتله القاضي المكلف من ولي الأمر من الدولة، يحكم عليه الحد بالقتل. وعند غير المالكية وعند يعني غير المالكية عند الحنابلة، عند الحنابلة طبعا أعتقد أنا عند الحنابلة الصلاة التي بيننا بينهم الكفر، العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من ترك فقد كفر، يعدون تارك الصلاة كافر. يعني ايش معنى كافر؟ يعني عياذ بالله يستتاب، فإلا يقام عليه الحد ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتركته يعني لبيت مال المسلمين، والأحكام أخرى متعلقة بهذه المسألة. ولا أتصور شخصا يؤمن بيوم الحساب ويتكلم بالاستهزاء عن الصلاة، يعني لا أتصور إنسان يؤمن بالفعل، يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى باليوم الآخر وبالحساب ويوم الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني ذاك اليوم الذي يعني كل نفس لاهية بما عليك نفس بما كسبت رهينة وماشية لاهية في ذاتها، وكما يعني قلنا سابقا يعني حتى الأنبياء نفسي نفسي، يعني وهو ذاك اليوم الذي يعني تشيب منه الولدان، يوم يجعل الولدان شيبة ولدان شيبة عفوا معي. فهذا الإنسان يتصورش الإنسان أنك أنت يعني يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. شوف الأهوال هذه من هود المصيبة، يوم يبعث الناس عراة ولا يلتفتون كما تكلمنا سابقا. يعني الإنسان حتى المجنون الذي لا يبالي منكم بستر عورته المجنون مجنون جنونا كاملا، ومع ذلك في ذاك اليوم لما يبعثون حفاة عراة غرلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء، يعني أمر لا يتصور عقلا، قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة، يعني الأمر في تلك اللحظة أمر رهيب، يعني يخرج الإنسان حتى من طوره ومن تفكيره على الأشياء التي لا يمكن أن يفرط فيها لو كان في الدنيا، وهي ستر العورة. هذا اليوم الرهيب هؤلاء لا يحسبون له حسابا، هؤلاء الناس لا يحسبون له حسابا، وكأنه من أساطير الأولين والعياذ بالله. فمن وهذا الفعل كما قلت يعني إيمانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأفعال هي التي تثبت هذا الإيمان، أفعال الطاعات المأمور بها الإنسان هي التي تثبت هذا الفعل، أو عفوا تثبت هذا الإيمان وتظهر إيمان الإنسان بالخضوع لكل ما أمر به الله سبحانه وتعالى، وخاصة في الفرائض كالصوم والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الفرائض، وإن كانت هي أركان الإسلام الخمس هذه بالدرجة الأولى التي يقوم عليها عقيدة المسلم، والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. هذه إنسان يعني بعيد كل البعد في غفلة، يعني سبحان الله والله تستغرب أن الإنسان يعرض عن الله سبحانه وتعالى ويتذمر من حياته، من أي لك الهنا وأنت يعني بين أكناف الشيطان في 24 ساعة بعيدا. يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى خمس أوقات في اليوم فيها تجديد إيمان، فيها تقوية للطاعات، فيها زيادة في الإيمان، كما يقول دائما أن الإيمان يزيد بالطاعات، وهي الطاعات من غير الصلاة وغيرها أيضا القربات والنوافل الأخرى، ما زال ما افترضت على عبدي بشيء أو ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضت عليه حديث، وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه الحديث الأخيره. هذه كل التي هذه العبادات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تقوي إيمان المسلم وتجعل له قلبا قويا يتحمل حتى المصائب لما تنزل عياذ بالله. أما هذا تارك الصلاة فإنه معرض عن الله سبحانه وتعالى، فكيف يطمح أن يعيش في راحة بال وهناء نفس؟ أمر يعني لا يتلقي أبدا، لا يتلقي أمران لا يتلقيان أبدا. نسأل الله جميعا أن يهدينا إلى كل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه، إنه على ذلك قدير. الأخ محمد يقول المرابحة الإسلامية والتطبيقات هي الرأي. أخي الكريم ينبغي أن ننبه بين شيئين، الأمر الأول اللي هو الحكم الشرعي والتطبيق لذلك. التطبيق لذلك فهذا اللي بنقول لك عليه. يعني المنجوش احنا التطبيق الخاطئ نقول والله نحكم عليه بالحكم الشرعي، نصدر الحكم على الحكم الشرعي بناء على تطبيق خاطئ. عفوا يعني المرابحة الإسلامية قلنا قال بها أئمة كبار وعظام، يعني ولا يطعن أحد في علمهم ولا في ورعهم ولا في دينهم، يكفيك الإمام الشافعي بذلك من قال لأخيه اشتري لك لي تلك البضاعة وأنا أربحك فيها، جاز ذلك إذا كان على الخيار. لكن التطبيق الآن الذي يحدث وتكلمنا في هي سؤال هذا شبه في كل حلقة وشبه في 14-13 أسئلة يوميا، العيب على التطبيق الخاطئ. يعني التطبيق الخاطئ الآن شروط الكمبيالات من الأول عفوا والتعاقد مع المصرف وعلى أن البيعة منعقدة قبل أن يتملك المصرف البضاعة أو يعني تمشي الخطوات الصحيحة، ثم بعد ذلك يعني لما تجي لما بتستلم السيارة يقول لك هي خليها في مكانها وخذ حقها، أنت بتبيعها بتبيعها وتبيعها بالخسارة. هذا التطبيق هو الخاطئ وليس المعاملة في حد ذاتها كحكم شرعي كمعاملة كنازلة. البيع المرابح هذا جائز شرعا، أنك تأمر إنسان يشتري بضاعة وأنت تشريها منه وتربحها فيها بشرط أن تكون أنت على الخيار، يعني إن صادك شريت بيع ما شريتش أنت غير ملزم، هذا ما فيهاش إشكال بإذن تعالى عند بعض أهل العلم المعتبرين كما نص على ذلك الإمام الشافعي كما قلت. لكن التطبيق الخاطئ هو الناس اللي يحاسبون عليه، الناس الذين يحاسبون عليه. ووجهنا أكثر من مرة عملية المصارف إن شاء الله ربي يهديهم جميعا، يعني عملية الربح هذه ب 24% و25% حتى هي في حد ذاتها يعني ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، يعني المصارف وخاصة بالذات المصارف تابعة الدولة، يعني أنت لابد ليش 24% الأرباح يعني مثقلة حقيقة. يعني كان من سيارة 75,000 بأخذها ب 100,000 صح، يعني فيها بيع بالتقسيط هو وما فيش بذلك بس، لكن يا أخي ديرها 10% كانت 12% تقريبا يوما، يعني في قبل 2011 أعتقد كانت 12% تقريبا لعلها هكذا 14% عشان نتذكر الآن بالضبط. يعني شنو اللي تغير، يعني شنو اللي صار، يعني الآن أنت لما تفتح تدير مثلا هامش الربح 12% و10% بدل ما يشوف منك 100 يشوف منك 10,000 بالمرابحة وربحك يزيد أكثر وأكثر. أنا متأكد لو تفتح يعني يعمل تخفيض من بدل ال 24 والله اعلم 10 ولا 12 ولا 13 متاكد حتزيد العمليات المرابحه اضعاف مضاعفه. فالسائل الكريم بيقول ان هي مرابحه كمرابحه مرابحه، لكن الانسان يطبقها خطا ويدخل فيها للربا ويدخل فيها للغرر وبيع العينه، هذا هؤلاء يحاسبون، هؤلاء يحاسبون. اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى يتبع الطريقه الصحيحه، واللي غير ما هماش غير شكله خلاص يبي فلوس وكذا وكذا، ما هماش حرام ولا حرام ولا حلال، هذا إثمه على نفسي والله أعلم. الأخ الكريم يتكلم على شارب الخمر، يعني الحديث هو معروف يعني لعن الله الخمر ولعنه شاربها وسقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها يعني وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. تصور يعني هذا الحديث ينبئك على خبث هذه العاد أو هذه المنكرات أو خبث هذه المعصية، خبث هذه المعصية كل من له علاقة ولو بقريب ولا من بعيد. فشارب الخمر يعني إذا كان الله أعلم لا تقبل له أيضا في الحديث 40 صلاة، لا تقبل له 40 صلاة في الحديث، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا، هكذا ورد الحديث. فبالتالي الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني أنت ما دام تصلي يقول فيك الخير، أنت لا أقرك على هذه المعصية وهذه الكبيرة من الكبائر لا أقرك عليها، لكن أنت ما دام تصلي فهذا بإمكانك أن تترك هذه المعصية الآثمة ومعروفة يعني أثارها الوخيمة على الإنسان في نفسه وفي مجتمعه وفي أهله وفي ولده. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب. لا يجب عليه الغسل، الله أعلم لا يجب عليه الغسل، ولكن يعني إن كان يعني وقت الصلاة يعني ينبغي عليه أن يكون جسده طاهرا. الآن أختم بالسؤال الأخير، حكم الزواج من الجن. يعني حقيقة يعني لا يتصور هذه المسألة بالضوابط الشرعية، يعني الشيء اللي الشخص إذا كان الزوج أو الزوجة لابد أن يكون مرئيا واضح بذاته وصفاته، ويشترط فيه شهود، بيشهد عشان بيشهد، بيشهد عليه حد مش مؤمن. طبعا لأن الأخوة الزملاء قال الموضوع يعني وقت الحلقة انتهى. وفعل كل حال لابد من شروط النكاح، النكاح اللي بولي وشاهدي عدل وصداق الحديث يعني. يعني فالشاهدين بيشهدوا عليه زوجة ولا عليه زوج وهو مش منظور أمامهم، هذا ينفي أحد أركان الإسماء، أحد أركان النكاح والله أعلم. فينبغي الإنسان أن يهتم بالمسائل حقيقة يعني التي هي مقامة في الواقع ومتوافقة مع شرع الله سبحانه وتعالى. كما قلت الوقت يعني أزفة، ولعل حتى فات الوقت، فأستسمحكم عذرا مستمعين الكرام وكذلك الفريق المصاحب، كما أتقدم بشكر لهم أيضا في نفس الوقت على ما بذلوه من جهد استقبال المكالمات وتنسيق هذه الحلقة. هذا ما أمكنني مستمعي الكرام، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، ومعذرة إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: هذه الحلقة إعادة.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: عندي سؤال مهم جدا على الواتساب، هو طويل جدا ولكن يعني لابد منه، لأن الناس تختلف في هذا المعنى. يعني قبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال عكس الكلام هذا بالكامل، وإحنا بنبين كلام المفتي الأهمان، بيش نبين كلام دار الإفتاء، لا أتكلم باسم دار الإفتاء بمعنى هيك، لكن نبي نكلم المفتي لما يصير تناقضات ماذا عليه أن يفعل. يعني الكلام اللي نقاله هني عكس اللي جاني قبل شوية، وكلاهما يلوم المشايخ ويلوم دار الإفتاء. السؤال: السلام عليكم، في غلط كبير ومجحف ترتكبه الدولة في حق إحياء السنة بخصوص الأضاحي، لماذا تمتنع عن توفير حق الأضحية بنزول شهرين المعاش يعني لشرائها، واستيراد الأغنام من استراليا ولا من غيرها كما كان يفعل النظام السابق؟ أتيك بالخطأ، تعلم لماذا تونس والجزائر والمغرب جل مواطنيها لا يصومون؟ قال حكيت باختصار، قال حكيت مع تونس قلت لهم علاش ما تصيموش، قالوا احنا اصلا الجوع قتلنا وما عندناش كيف نوكلوا صغارنا، فاحنا مخلينها لله، اللي يبي يصيم يصيم واللي يبي يفطر يفطر. يعني هذا يبي يجيب حجه لان احنا مفروض نضحوا. قال كذلك عيد الاضحى تركنا احياء السنه نبينا لعدم قدرتنا على حقها، قال معاش نقدر نضحوا لانها غاليه. عندما ينشأ جيل في هذه الظروف كيف سيحب إسلامه وكيف سيحب نبيه بإحياء سنته؟ قال نجد خرج منهم جيلا لا يعبد الله لأن في بيوتهم لا توجد بهجة العيد وإحياء السنة، بل بالعكس أهله متعبون ويحسبونها متضايقين. علي قولتهم بركة رمضان، بركة آه جانا العيد، العلوش ما نقدرش عليه. وجدوا أن هذا أمر ثقيل على أهلهم، لا يريد أن يعيشه مع أسرته. هذا جاي لليبيا راهو بدو يقول ضربتين، نطلع من رمضان يجيك العيد، تطلع من العيد يجيك الأضحى، قداش منه أب الأسرة. أرجو من حضرتكم علمائنا الأجلاء أو أن ترسلوا خطابا شديد اللهجة للحكومة يرفع العبء على المواطن ويوفر له حق الأضحية واستيراد إن لم يحن الوقت في هذا العام فالعام القادم. إسلامنا في خطر، أبناؤنا إن لم نحيي شعائر الإسلام من سيحييها؟ إن الأب والأم لما تبي تحيي السنة في البيت وتخبر أبنائها ويعيشون أجواءها وروحانياتها في البيت، متى سيعيش الأبناء إذا كان مضحوش؟ يعني إسلامنا يريدون القضاء عليه بكل الطرق بشتى الوسائل، حتى عقائدنا حاربوها بغلاء المعيشة وأنهكوها. فهمت قصدي؟ والله كان بودي نوصل الفكرة لكم بوضوح أكثر، ما عندكمش كذا برنامج في المساء. المهم قال ملخص: احنا كبرنا وعشنا أيام أسرة ليبية تجي السنة تحيي السنة، علمنا مكان فيها التفتح هذا، توا تفتح وأصبحنا نفتي، أبو بكر لم يضحي، عمر لم يضحي، هذه تقال لبلد فيه حروب وديون اقتصادية وقروض من دول أخرى. بلدنا والحمد لله مزدهر وفيه ما يسد ويزيد، لماذا حكومتنا تبخل علينا؟ مش عارف شني. ومشايخنا يفتوا بأن الصحابة لم يضحوا وكانوا مقتدرين، زماننا غير زمانهم، يختلف زمان كان إسلام قوي وأعزه الله بكل قوة وحفظه، غير زماننا نجاهد أنفسنا والعالم من حولنا والشيطان نستعيذ بالله منه. يعني هذا قال كيف تقولوا أنتم أبو بكر وعمر ما ضحوش؟ كلموا الدولة وأرسلوا لها خطابا شديد اللهجة، يعطونا شهرين ولا يجيبونا الأضاحي من برا، وحني كان ما نبوش نحيي السنة هذه الإسلام بيضيع. وقبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال لي نبيك بالله توصل رسالة للمفتي عكس الكلام هذا 100%. قال لي نبيك توصل رسالة لفضيلة المفتي. قلت له شني؟ قال لي يقول له إنه ما يضحيش السنة، هو عارفين مقتدر وكذا، لكن قول له ما يضحيش باش الناس يعرفوا أنها مش واجبة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يضحوا أو لم يضحيا، فنبو حنين ننشر الثقافة هذه. الآن المفتي هو بين هذين الأمرين، المفتي راهو لا أني نتكلم على المفتي الآن مش على دار الإفتاء، المفتي ولا دار الإفتاء لا تقدم ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المفتون. أنت تبين نقول والله ما تقولش أبو بكر وعمر ما ضحوش، ما أني ما نقولش، ولا تقولي لا والله يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ضحوا فأني نطلع نقول. لا، المسألة ليست هكذا، المسألة شرع. ما قاله الأخ في الرسالة كثير منه يعني ليس في مقدورنا ولا علاقة لنا به، يعني بينا احنا نوجه يعني دار الإفتاء توجه خطاب شديد اللهجة للحكومة، احنا ما بوش يجاوبونا على مسألة فيها ربيع، يجاوبونا يقولونا كيف بيدوروا، مش بنقول لهم والله أعطوا أضاحي. هذا الأمر الأول. الآن احنا جربنا الشعب، يعني نيه من الشعب وجربنا الشعب مش كدار الإفتاء نقصد كناس، لما الدولة أعطت للحجاج الشعب كلنا يعيط، هذا للأسف هذا موجود، ولا وشني الحقها وهذا فلوسنا وهذا، والشعب كله قاعد يعيط، معنا الفائدة نوعا ما مشت تقريبا نقوله 5000 لأن فيه الواسطات وكذا، لكن مشت لي 5000-6000 عائلة ليبية. فتبي الآن تطلع الدولة تقول بنجيب أضاحي للليبيين، والله بعدين ما عاد ساكتين بكل، مش لأننا يجيبوا أضاحي غلط، لا والله ماذا بينا احني البلاد تكون هكي وتجيب أضاحي زي ما جابوا الهدي للحجاج. لكن شن بيسكت بعدين البرلمان، وشن بيسكت الاقتصاديين، وشن بيسكت رؤوس الأموال اللي دقوا في الملايين، ولما تجي في أضحية بألف ولا ألفين، لما تجي من برا ألف ولا ألفين يطلع الاقتصاد ملخبط والاقتصاد خيره وما خيراش وحنية وبتهلكوا البلاد وهذا مش واجب على الدولة. فالمسألة صددوا وقاربوا، احنا نشوفوا في الناس ان معظمهم ما يقدروش على الأضحية السنين، غالب الليبيين الآن غالب الليبيين راهم ما لا يستطيعون الأضحية، وجزء منها الغالب اللي يقدر يقولك والله كان مش الصغار أنا ما ضحيت لأن تجحف بي، ومن تجحف به لا يسن له أن يضحي. يعني هذا اللي بيدين وبعدين معاش يقدر يرد، ولا حتى يقدر يرد لكن بيقعد طول العام وهو يعاني من أثارها، ربما واحد من أولاده يوجع سنة ما يقدرش يعالجه، ربما سيارته تفسد ما يقدرش يصلحها، ربما تصير صيانة بسيطة في البيت ما يقدرش يديرها لأن شري بالفلوس اللي كان مقتصدهم أضحية. فأني متعامل مع واقع الآن، أني ما نتعاملش معاه كمفتي ولا دار إفتاء، ما نتعاملش معاه المدينة الفاضلة مدينة أفلاطون، إن الدولة لما نقول لهم والله أعطوا للناس أضاحي تاني يوم بيقعد يوزعوا بشبرتك على المواطنين، هذا كلام مش حيصير، حتى لو قلناه مش حيصير، فضلنا علينا إحنا لو قلناه حنفتحوا، يعني لو قالتها دار الإفتاء ولا المفتين حنفتحوا باب للفساد مش عادي زي الفساد اللي موجود في الحج وغيره. إحنا نعرف أن كل مال تبي توزع الدولة على مستحقين لابد من أولاد الخير، بالعكس مش أولاد الخير يعني الأولاد العكس الخير، لابد ما يجمركوا الحج.

أضعافه منهم ما معروف، يعني ما نبيش نسمي أسماء، لكن هذا شيء نعرفوه من زمان، يعني من وقت القذافي. ما دام في شيء بيعود على الناس بالفائدة، لابد ما الناس اللي تكلمنا عليهم يضربوا. فاني مرات ما نقدرش نفتح باب للفساد بهذا المعنى، فاني ما نقدرش نقول والله أبو بكر وعمر ما ضحوش، انتم ما تضحوش. لا، هم كانت ليهم وجهة معينة، وجهة نظر معينة، لئلا يعتقد وجوبها، وهذا داروا في الأضحية وفي غير الأضحية، كترك عمر رضي الله عنه لسجدة التلاوة، قال ليعلموا أنها سنة. فهم داروا في كثير من المسائل إن تركوا بعض السنن عندما خافوا من الناس أن يعتقدوا أنها واجبة وليست سنة. أراه زي ما الواجب غلط أنك تديرها سنة، السنة غلط أيضا أنك ترفعها إلى مرتبة الواجب. فكما قلت، المفتي أو دار الإفتاء لا يجيب حسب ما يريد الطالب، يجيب حسب ما يمليه عليه الشرع. ومن هذه المسألة، مسألة الدولار اللي فات هذه، أو اللي قاعد، هي المشكلة الآن. الناس كلها تبي هيا يفتون نقول حلال ولا حرام، يعني ما نقدرش، يعني حرام علي أن نقول لك حرام واني ما عنديش المعلومات الكاملة، وحرام نقول لك حلال أيضا، الاثنين حرام علي. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذا كان هي حلال حرام علي أني نقول لك حرام، وإذا كان هي حرام حرام علي نقول لك حلال. يعني تحليل الحرام مثل تحريم الحلال، كلاهما خطير. فدار الإفتاء تنظر، ولا المفتي بصفة عامة اللي مفروض يكون عليه، ينظر إلى الوضع. أنا جاني والله واحد تاعب ما عنداش حتى كيف يأكل، ونعرفه ياخذ في زكوات ومتملح، هذا اللي نقول له أبو بكر وعمر تركا الأضحية. ولما يجيني واحد غني وعنده كيف ويريد إحياء السنة، ما نقولهاش أبو بكر وعمر تركا الأضحية، إلا لو شعرت به إنه هو يدير فيها مباهاة ولا رياء، ممكن نستدل بهذا. ما نقولهاش في وجه مرائي ولا مباهي، نقول له لا لا، توك أنا تسيبها خير. فتكون الفتوى بناء على حالة كل شخص، لكن ما نقدرش أنا نقول للليبيين كلهم لازم ما تضحوا، ويا دولة لازم ما تعطيهم باش يضحوا. وجربناه احنا قصة أن أعطي شهرين هذه قبل العيد، بعدها يعيش الليبيين في ضنك ما يعلم به إلا ربي. يعني لما تعطيه شهرين مثلا، نعطوه شهر 5 قبل العيد، وبيقعد له شهر 7 باش ينزل المعاش، هذا شهر 6 الله أعلم كيف يصير فيه. فيقعد بالطريقة هذه، أراها من ناحية اقتصادية أفضل للليبيين، لأنه لو بتعطيه 10,000 حيدقدقهم، راه تعطيه 10,000 حيمشي ياخذ خروف متاع 4,000 وهو كان بياخذ 2,000، هيمشي ياخذ المشروب الغالي هو كان بياخذ رخيص، يمشي ياخذ الماس بالغاريات والاصليات وكان يمشي هذا نعرفوها الليبيين، نعرفوا روحناك. ويقعد بعدين شهر 6 على الطول هو يعني الله اعلم به، يلقف ماذا لسانه مسكين يا راجل، في الشهر امتى يبي يتم، لان شهر 5 كله صرف على العيد. فالمسألة زي ما قلت، المسألة راهو صعبة، ما نقدرش هني نفتي لكل واحد زي ما يبي هو، وما نقدرش في المسائل العامة زي هي مثلا، ما نقدرش لنقول سنة ولازم ما تديروها كلكم، لأن أضر بضعاف الحال والرقيقين الحال، ولا نقول تركوها كلها لأن فيه حرمان من يستطيع الأضحية من حق. لكن الذي أستطيع أن أقوله أن الليبيين الآن بدأنا الأضحية قريب نرقوا بها أكثر حتى من الوجوب، يعني تلقاه ما يصليش وما يصيبش الأضحية، مستحيل يسيبها. ولو تقول له سيبها أبو بكر وعمر، ممكن يغلط حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن في دماغه خلاص هذه الأضحية لازم منها، ويقولك والله كان مش الصغار ما ضحيتش. يعني هذا كله نسمعه فيه، وهذا راه يخرج الشعير عن معناها. انت لما تقول والله كان مش صغار ما ضحيتش، انت راك ما تذبحش في اضحيه هكيره،
ولا تعظم بها شخصا.

0: عائر الله، ولا تعرف شميزتها الأضحية بكل، ولا تستشعر القصة اللي صارت وهي فداء إسماعيل بكبش عليه السلام بكبش. أنت راك تذبح في خروف وخلاص. علاش؟ لأن مضطر، والصغار كيف بنديروا، والتانيين يشوا هما لا، واني ما نقدرش، وكيف الجيران، هذا كله راهو يخرج بالأضحية عن معناها وندخله في اعتقاد. يعني حتى هي معاش ولت سنة واجبة، زي ما قال الأخ اللي جاني في المكتب، قال هي ولت عادة واجبة. هذا الكلام اللي كنت نقول فيه يؤكد صحة كلامه. والله كان مش صغار، راني ما ضحيتش، والله ما حصلت حقها بالسيف، لكن الله غالب، الصغار ضغطوا عليا. لا والله اخوتي ذابحين، اني ما نقدرش ما نذبحش. لا والله الناس ياكلوا لي وجهي. هذا كله راهو يخرج بالأضحية عن مسماها العبادي، انها عبادة، الى كونها عادة، وراهو لا عندك اجر لغيره، فكانت تدير فيها على خاطر الاشياء هذه تترك خير. هذا امر. وجدنا العكس، من يباهي بالأتمان، والله شريتها ب5000، يعني والله خديت خيرة السوق، والله إني كان ما يبدوش قرونة زي الكذا، ما نشريش شيء. هذا كله أيضا من المباهاة، واللي نص عليها أنس، قال العيلة كلها كانت تضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البدايات يضحوا بكبش واحد عنهم وعلى الأسرة. قال ثم تباهى الناس فصارت مباهاة. إذا كان هذا في عصر أنس بن مالك وهو من المعمرين، ففي عصر نحن توا شنو نقولوا؟ معاش مباهاة، بس هذه الآن دخلت في الرياو ودخلت في أمور أخرى كثيرة. واللي يبي يتصدق داير بانر هكي كبرى ولافتة هكي كبرى، والله أضحي فلان، هذا كله راهو حقيقة يعني يؤلمنا، حقيقة يؤلمنا. مش هكي، هي شعيرة تبي تعطي، أعطي لله، وفي أهل الخير يعطوا لله، ويعطوا بمبالغ أحيانا، ويعطوا في عدد من الأضاحي لله تعالى، الخير موجود. وفي من يذبح لأنها أضحية، ولأنها شعيرة من شعائر الله، ولأنه يعظم شعائر الله، في موجود هذا الكلام، هذا موجود وليس مفقودا في البلاد، لكن ما نراه ونسمعه.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يعني راهو حقيقة، سواء في انتقاد الدولة ولا في المطالبة بتوفير، هذا حقيقة مقصرة في الدولة. يعني الأسعار واصلة إلى هذا، يعني لو جابوا هذا الصربي الآن اللي غازي الأسواق، لو جابوه من 3 شهور ما كانت الأضحية دي تصل لهذا الرقم. فالدولة عندها نوع من تقصير حقيقة في هذا الأمر، وهي دولة مش غير فاضية، مقصرة في أشياء كثيرة. حتى السلالات، يعني برا ترى أنت تجيب الحيوان السردي من هذا الخروف السردي من المغرب ولا من الجزائر، تقريبا مستحيل يطلعوا سلالتهم ويحسنوا فيها وينجوا فيها ومهتمة الدولة بها. احنا الدولة تجيب لك في علفة ما تنفعش خامرة، وتجيب لك في ويرفع عليك حق العلفة، واللي يبي يدير مشروع يحاربوه. والمهم الحاصل للدولة في كل شيء مقصرة، مش غير في أن ما جابتش أضاحي بس. لكن من يستطيع أن يوسع على الناس من الدولة يوسع على الناس، مش ربي يوسع عليك بس يوم القيامة. أنت هكي خذها من هذا القبيل بس، لأن كلنا بلا استثناء اللي بين كلنا راهو في الوظيفة أمورنا ملخبطة حقيقة. يعني نادر جدا جدا اللي عاطي الوظيفة حق، فنحن مقصرون. خلي أنت هذه توسعتك على الناس باش ربي يوسع عليك يوم القيامة في ما قصرت فيه من عبادات أو ما قصرت فيه كذا، يوسع عليك يوم القيامة ببركة توسعتك على عباده المؤمنين، بالك يعفيك من كثير من السيئات أو يثقل موازين حسناتك وكذا. افعلها يا من تستطيع أن تفعل ذلك من هذا الباب، ما تفعلهاش باش الروس الكبار يخنبوا ولا باش أنت تخنب ولا لا خليها لله، على الأقل أو مرة لله زي ما يقولوا، مرة لله ومرة لعبد الله، يعني خليها مرة بمرة. يعني إحنا ما دامينا كلها لله، لكن هذا في واقع الفساد اللي عايشة فيه الدولة صعب جدا. رأوا لما يقولوا لي الأمريكان وغيرهم يعني ملتزمين وكذا وإحنا نخنبوا، نقولهم لا حط أمريكان بدل الليبيين هكي بالطريقة هي، والله بعد يومين البلاد لما تحطها على بلوكة، أو على الأقل إحنا اللي ما يبيش يخنب قاعد ما يبيش يخنب لأنه حرام بس، وقاعد اللي بيخدم لله يخدم لأن الدين هيك يقول له. أما القوانين إحنا صداح مداح، لكن هم برا ترى يقول له يخنب حتى $1000، عارف روحه تاني يوم بتشهر به في الصحف وبيبدأ مواطن درجة تانية ويحبسوه الله وأعلم قداس سنة، فهو يقول لك لا ما خنبش أنا. لكن تعالى ترى حطه في ليبيا يخنب الملايين وما فيش من يدوره، مش ما فيش من يدوره، تاني يوم يرقوه ويحطوه سفير فوق العادة، ولا يعطوه دكتوراه فخرية ولا الكلام هذا. طيب تشوف بعض الأمريكان والأوروب شن يديروا في ليبيا. فالحاصل أن دار الإفتاء ولا المفتين لا يقدم ما يطلبه المفتون.
2: فضلي يا أم سما.
3: السلام عليكم. قالك
2: عليكم السلام، الله يبارك فيك
3: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
2: نعم عندك الوالد خيره
3: ماشي للسعودية بهي
2: بعيدة
3: عملية.
2: ماشي للسعودية
3: العمرة.
2: باي ماشي دي في عمرة با،
3: وعند القلود بعيدة عملية على القلود.
2: اي
3: خارج.
2: لو صوتك يقطع يا أم سمرة وللأسف
3: تو هيك تسمع فيها.
2: اي تفضي يا أم سمرة، تو واضح.
3: مداير عملية على القلود عند الورق اهي، ومدهيل الكيس البراز عليه برا.
2: ايه
3: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى، ولكن يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية، هل هو عليه إثم ولا لا؟
2: ما فيش باس وما فيش عليه شيء، وصلاته صحيحة وعمرته صحيحة، لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء، هو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه.
3: إن شاء الله، بارك الله فيك
4: يا دكتور. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من العبادات أو من تنوع العبادات. عبادات هناك من حدد الله زمانها ولم يحدد مكانها، وهناك من حدد المكان والزمان، أحيانا المكان فقط وأحيانا الزمان فقط وأحيانا المكان والزمان إلى غير ذلك من التنوع، لامتحان الإرادات في الإنسان المسلم. فالحج حدد الله زمانه ومكانه، الزمان والمكان. تو العمرة، العمرة حدد الله المكان ولم يحدد الزمان. تحج في كل وقت من أوقات السنة إلا الحاج إلى انتهاء أيام التشريق، والباقي السنة كلها عمرة. المكان محدد لكن الزمان غير محدد، لكن الحج حدد الله زمانه ومكانه.
5: نعم.
4: وله ميقات زماني وفيه ميقات المكاني للإحرام.
5: نعم.
4: أنت سألت، قال الحج أشهر
5: معلومات. نعم.
4: واضحات، نعم، مشهورات. تبدأ يعني هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة أو ذو القعدة كلاهما صحيح، وذو الحجة أو ذو الحجة كلاهما صحيح. الأشهر في القعدة الفتح، والأشهر في الحجة الكسر، لكن نحن في بلادنا نقول القعدة ونقول الحجة، هذا جميل. فهذه الأشهر الثلاث هي أشهر الحج، يعني هي وقت وقت دخول النسك. فما مع انتهاء رمضان يمكن للإنسان أن يدخل وأن يحرم بالحج.
5: نعم.
4: إذا كان قبل ذلك صح مع الكراهة، لكن إذا أراد ألا يكون في كراهة فلينضبط مع أشهر الحج. قال أشهر الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع القلة هذا يدل، قال بعضهم شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
5: نعم.
4: هذه هي أشهر الحج.
5: نعم.
4: هذه أشهر
5: الحج.
4: الحج.
5: نعم.
4: نعم. طيب هذه اللي يقع فيها الإحرام.
5: نعم. تفضل.
4: نعم.
5: يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا شيخنا، تريد أنت تتم يا شيخنا هذه الآية، عندك فيها شيء يعني؟
4: لا هذا بياني أن
5: طيب
4: هذه
5: طيب
4: ما يقع فيها الحج.
5: طيب
4: الحج ما يقع الأصل فيه ما تنوي في رمضان.
5: نعم.
4: لأن مثلا ما دخلش أشهر الحج.
5: طيب.
4: مع أنه يقع مع الكراهة.
5: نعم.
4: لكن الأصل فيه واحد شوال تبدأ أشهر الحج.
5: نعم.
4: وكأن يعني هناك لطيفة في الشريعة الإسلامية، انتهيت من ركن ودخلت في ركن، انتهيت من ركن الصيام، والصيام أحد الأركان في الإسلام، وتبدأ في ركن الحج.
5: نعم.
4: فربط ما بين الركنين، ربط ما بين الركنين. نعم. لا يقع الحج إلا في عرفة في الأشهر في الشهر الثالث، في الشهر الثالث، لكن بإمكان الإنسان أن ينوي وأن يدخل الحج والنسك وفي وأن يحرم في أول شوال، في ثاني شوال، في ثالثه، في 29، في 30 إذا تأمن، في أول دقائق. وهذا من فضل الله ومن سعة الشريعة الإسلامية، الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، ويعلم أن هناك أناسا سيأتون من أقاصي الأرض، يعني الزمن الفسيح هذا.
5: نعم.
4: الآن ترى الآن بعض كثير من الحجاج الآن من الدول البعيدة أو كثيفة السكان اللي تحتاج إلى آلاف الطلعات في الطيران، فإذا يأتي الحجاج في آخر شوال وفي أول ذي القعدة، فحتى يتسع الزمن جعلت هذه الأشهر الحج ثلاثا هي للإحرام، أما إيقاع النسك ولا يكون إلا في يوم عرفة، حدد يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، والحج عرفة. نعم.
6: أصحابي صلى الله عليه وسلم
7: نعم
6: فإنه أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم، هم أحرموا بالحج، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج، ثم بعد ذلك أمرهم من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة، فهم يعني أصابهم من هذا ما أصابهم من الحزن لأنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يحبون أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويحبون أن يكون كهو، فحتى إن بعضهم قال يعني أحللنا وغشينا النساء وتطيبنا وبينا وبين ومذاكرنا يعني كذا وبين وبين وبين العرفة أربعة أيام، يعني كيف يكون هذا، يعني تمتعنا وغشينا النساء وفعلنا وبين وبين العمرة أربعة أيام والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل،
7: كانوا هم واخذين على خطرهم شوية زعلانين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرهم
6: ويؤنسهم ويبين لهم أنه لولا أن المانع منعه وأن معه الهدي وأنه ساق الهدي وأن الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة كما قال تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة، فهذا طيب خاطرهم وتأنسوا بعد ذلك. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوا الحج ويفسخوه في العمرة، يعني ما أحرم بحج أن يجعل عمرة، هذا قالوا ليس ليبين أن العمرة أفضل، وإنما ليبين بالتطبيق العمل الفعلي أن العمرة في أشهر الحج ليست ممنوعة، كانت قريش ومن نحى نحوهم يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجع الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وحل صفر حلت العمرة لما اعتمر، أما قبل ذلك فلا تحل، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بالتطبيق العملي، لأن لو أخبرهم بذلك ولم يفعلوه معه لظن أن الأمر قد يكون على غير هذا الوجه، لما طلب منهم جميعا أن من أحرم بحج ولم يكن معه هدي طلب منهم جميعا أن يجعلوا الحج عمرة، هذا يدل على أن الأمر الذي كان عليها الجاهلية غير صحيح وأن العمرة في أشهر الحج جائزة ومشروعة.
7: جميل. طيب لكن قول العلماء المالكية يرد عليه ما ذكره بعض أهل العلم أن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمرات صلى الله عليه وسلم يعني مع حجته، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة بعد تحلله من الحج، هنا هذا الدليل يتعين أن يكون صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا وليس مفردا.
6: نعم هذا صحيح، هذا بعض العلم يريد هذا، لكن العلماء المالكية يعني وجهوا هذا الكلام. هو ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا أربع عمر كلهن في ذي القعدة، عمرة الحديبية حين صده المشركون، وعمرة من السنة المقبلة وهي تسمى عمرة القضية، يعني عمرة المصالحة والقضية
7: الحكم اللي تحكموا عليه في الحديبية،
6: تحكموا عليه مع قريش.
7: نعم.
6: وعمرة الجعرانة حيث انصرف من قسم غنائم حنين في ذي القعدة أيضا، والعمرة التي مع حجته، هذا حديث عائشة في البخاري.
7: نعم.
6: ابن عبد البر يقول هذا على مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا، أما من يرى أنه مفردا فلا يعني فلا يكون في عنده في مذهبه لا يكون إلا ثلاث عمر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاضي عياض يقول بعد أن ذكر أحاديث ما ورد في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم وكما اعتمر، بعد أن ذكر الأحاديث قال فجاء أن الصحيح ثلاث عمر، ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتبار غير ما ذكرنا. طيب كيف يكون ثلاث عمر وعائشة تقول اعتمر أربع عمر؟
7: نعم.
6: يقول ابن بطال العمرة التي الرابعة التي ذكروها مع حجته يعني إنما نسبت إليه من حيث إنه أمر بها وعملت في حضرته وأقرها لا أنه باشرها بنفسه. قالوا وهذا يعني معلوم في اللغة وأصل كلام هذا للشافعي ونقله الخطابي في معالم السنن. قالوا هذا أمر معلوم في اللغة أن الفعل كما يجوز أن يضاف إلى فاعله يجوز أن يضاف إلى من أمر به.
7: صحيح.
6: كما تقول بنى فلان الدار وضرب الأمير فلان. فهذا يعني لا يعني أن الإنسان بنى داره بنفسه وإنما أمر ببنائها.
7: صحيح.
6: وقد ورد في الحديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا.
7: نعم.
6: وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارق رداء صفوان.
7: نعم.
6: مع أنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر.
7: نعم.
6: الرجم ولم يباشر قطع اليد. فقالوا هذا أمر سائغ مشروع. فالعمرة الرابعة ذكرتها عائشة مع حجته صلى الله عليه وسلم نسبت إليه من حيث أنه أقرها. نعم. وعملت بحضرته ورضي بها. قالوا يدل على أنه كان مفردا لأن أنس رضي الله تعالى عنه روي عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة. قال يرد على حديث أنس قال يرد على حديث أنس حيث أنس نفسه من رواية راوي آخر يقول علي رضي الله تعالى عنه عندما قدم من اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرمت؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أحرمت؟ قال بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي لتحللت ولا جعلتها عمرة. قالوا هذا الحديث يفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قطعا لأن من كان محرما بعمرة لا يمكن أن يتحلل إلى عمرة.
7: صحيح.
6: مستحيل. لأن قالوا هذا بالإجماع من كان في يعني في عمرة وفي حرمة عمرة لا يستطيع أن يكون في حرمة عمرة أخرى، لا يكون في حرمة عمرتين في وقت واحد. يعني إنسان أحرم بالحج ويريد أن يحرم بالحج هذا غير ممكن. قالوا هذا مخالف للإجماع. فهذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا لأنه لو كان قارنا لا يستطيع أن يجعلها عمرة سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي.
7: جميل جميل.
6: من أحرم العمرة يمكن أن يكون في عمرة أخرى في وقت واحد. فهذا ما رجح به أهل العلم وأجابوا به عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا وكيف يتفق هذا مع ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر واحدة منهم كانت مع حجته. قال ويؤيد هذا أن عمره التي باشرها ثلاثا ورد في أحاديث أخرى كثيرة نسبة أو عدد العمر التي اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة وليست أربعة. عائشة نفسها روت كما رواه مالك في المفضل.
2: تفضلي يا أسماء.
8: عندي سؤال يا شيخ.
2: إيه تفضلي. هاي أسماء تفضلي.
8: قلت صار معي موقف مع أهل زوجي يا
2: شيخ. نعم.
8: فأخذت في حقي
2: واتهموني في أربعة صغير وقالوا كان كبير.
8: نعم. فأنا
2: تحب تروح إذا أنت مهزر لمن بيش نغل
8: في حقهم. بأ؟ حتى هو تحب كذلك يعني. حتى هو مع شواصل في أهله. نعم. حتى هو مع شواصل في أهله. إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل ومن قدرش نمشي نقول لي أمي كذا قلته
2: بمعنهم. باهي الكلام اللي قالوه باطل هذا متفقين فيه لكن ما يقطعش أهله.
8: ما يقطعش أهله يا شيخ.
2: نعم لا يقاطع أهله.
8: بس ندير أنا يا شيخ معنا نقول لا يمشي لماليه.
2: لا قولي لا يواصل أهله ويعني يواصلهم احنا نقوله بأقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي هلبة بيديلهم مشاكل مثلا نقولوا له لو انت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبة تزل حبا نعم ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راه لن يتعالج، حتزيد حاجة على حاجة على حاجة، تراكمات ستبعد الصلح والعفو. ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله، والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون، برسالة، بتوصيل إسلام، بهدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات، في حالة المرض، في حال كذا، والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
8: بإذن الله. بارك الله فيك.
2: آمين.
9: مسألة الطواف، عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
10: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني، معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
9: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
10: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم، إذا قلنا بأنه يبني، معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل، عن من أين وصل، ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
9: وشيخنا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
10: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
9: نعم، أحسن الله يكم شيخنا.
2: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
11: قلت لك يا شيخ.
2: اي نعم.
11: عندي كنت مدير في إيجار.
2: ايه.
11: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
2: ايه.
11: ومن طرف المكتب جاء واحد يأخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
2: ايه.
11: أبي حوش ثاني.
2: ايه.
11: فالحوش الثاني هذا يأخذ منه عمود المكتب ولا لا؟
2: الإنسان العمولة يأخذها في اللي تم فيه البيع. إذا كان المكتب جايب هو البيع لهذا الشخص، جايب له البيع هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عمولة. يستحق
11: حوش ثاني مش الحوش اللي
2: لا لا لا لا. إذا كان العمولة تكون في، إذا تمت في البيت نفسه، ما البيت آخر لا.
11: تمام، بارك الله.
2: امين واياكم ان شاء الله.
12: سؤال الاخ فتحي الاخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسه، سواء لو فعله يعني انسان لمرض او او مضطر لشيء لامر اخر يعني غير المرض؟
1: اذا كان مضطرا شيء اخر، اذ الاصل في ازاله النجاسه ان تكون بالماء، وأجيز الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء، من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا. وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر، بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط أن لا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعند منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة، فإذا كان الإنسان ما لقاش المية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش، شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية ورد ولا كذا هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
12: ومش شرط شيخنا في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة يعني حتى كان مبلل عادي
1: هو أحسن أعون على إزالة النجاسة، لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر. لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا، فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج لا يستنجى الإنسان بشيء نجس، منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة هي: الاستنجاء بطاهر منق غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار بل لابد من الماء للقادر عليه، أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
12: نعم بارك الله فيك شيخنا.
13: أخ أشرف يقول كان يشتغل في وظيفة ما استقال منها وذهب لوظيفة ثانية، نزل مرتب في الوظيفة الثانية وغير حتى الحساب، يقول فشاف كشف حساب في المصرف الأول اللي كان مربوط بالخدمة اللي استقال منها وجد أنهم نزلين شهرين في الفترة التي استقال فيها، فيسأل هل يجوز له أخذ هذين المرتبين لأنه يقول في الوظيفة اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش، فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما اخدمش فيهم ونزل مرتب مرتبين.
14: الله أعلم يعني مدام هو هذه عند مدة مشتغلها ومخلصش فيها يعني شرينهم يعني مقاصة مقاصة بالضبط يعني يأخذهم، لكن بعدين لو وجد فروقات يرد الشهرين هذا يردهم يعني إن هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي حق مكتسب شرعا يعني، فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزل شهرين أو كذا لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة ويكتب وصية في هذا الأمر يعني يكتب
13: أنني يروح حدث إفراج يعني مرتب الأول
14: كذا خصوم لنا شهرين اللي اخذتهم أو كذا والله أعلم يعني إن أراد أن يتركها حتى نزل فروقات فلا بأس بذلك يعني.
13: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
14: بارك الله.
15: علاماته فأن الإنسان إذا رجع من الحج تغير شيئا آخر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه، يعني كأنه صار يعني خلقا جديدا كأنه صار إنسان غير إنسان الأول، ترك كل ما كان عليه من المعاصي والمنهيات وأقبل على الطاعات، تغيرت حاله وتحسنت حاله، تحسنت حاله في الجانبين جانب ترك المعاصي وجانب الإقبال على الطاعات، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال في الآية الأخرى وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
16: نعم.
15: فمن كان يعني حجه مبرورا ومقبولا فالله عز وجل سيوفقه إلى المزيد من الطاعات ومزيد من العمل الصالح. فالذي يريد أن ننبه عليه إخوان الحجاج صلى الله عليه وسلم أن يتقبل منا ومنهم عليهم أن يحرصوا حتى يعني تطمئن قلوبهم على أن عملهم كان في محله وأن الله عز وجل قد قبله. كيف يحرصون على ذلك؟ أن يهجروا المعاصي، أن يتركوا المعاصي. من كان على معصية مثلا مرة يصلي ومرة لا يصلي فليحافظ على الصلاة. من كان يعني يعتدي على الناس في أموالهم ولا في أعراضهم حرماتهم يعني يسفك الدماء يقتل يعين الظالمين ينتصر للظلم،
16: نعم.
15: عليه أن يقلع عن هذه المعاصي وأن يتركها، لأنه بتركها يستطيع أن يجد مؤشرا في قلبه يطمئنه على أن حجه كان صوابا وكان في محله وكان مقبولا،
16: نعم.
15: فعليك أن تحرص على هذا أيها الحاج. إذا كنت مثلا تعين الظالم أو تتعدى الحرمات أو تأخذ أموال الناس أو أنت واخذ استراحة من مال العام ولا واخذ مزرعة ولا واخذ دكان ولا واخذ سلاح ولا واخذ سيارة ولا زي ما يقولوا ما كنت تمشط في الناس، عليك أن تتخلص من هذه المظالم، من هذه الحقوق، عليك أن تردها إلى أصحابها، لأن ذلك هو علامة أن يكون حجك مقبولا. إذا كنت في مسؤولية في منصب من المناصب عليك أن تتوقف عن الظلم وعن التعدي وأن تنصف الناس وأن تعطيهم حقوقهم، فذلك علامة حقيقية على قبول الحج. وعلى الجانب الآخر أيضا الإقبال على الطاعات. إذا كنت مقصرا في جانب من الجوانب مثلا كان لا يقيم الليل مثلا ينبغي أن يجعل لليل حظا من صلاته، هذه علامة من علامات قبول الحج. يعني من كان لا يواظب على صلوات الرواتب السنة اللي قبل الفريض وبعدها عليه أن ينتبه إليها ويلتفت إليها. من كان مفرطا في صلاة الجماعة في المساجد عليه أن يلتفت إليها، لأنه إذا أقبل على الطاعات فهذه علامة أخرى على أن حجه مبرور. هذه هي العلامات اللي ينبغي على المسلم وعلى الحاج الآن أن يحرص عليها بحيث يصل إلى طمأنينة بأن عمله لم يذهب هكذا.
1: السيد محمد الجزء الأول قال من كان يضحي ثم عجز هل ينال الأجر؟ قلنا أن ينال الأجر حتى يعني ما ورد في الحديث إذا مرض العبد أو سافر هذا مجرد مثال. كل من تعود على عبادة معينة ثم منعه مانع اضطراري منها ولولا وجود هذا المانع لفعلها، والباري عز وجل يعلم نيته في ذلك، ينال الأجر كاملا بما فيه من كان يضحي كل عام ثم أصابته فاقة فأصبح لا يستطيع الأضحية بإذن الله تعالى يؤجر عليها وكأنه ضحى، بل لعله يؤجر عليها أفضل ممن يرائي أو أفضل ممن يباهي أو أفضل ممن زي ما قلنا يقول والله كان مش الصغار ما درتش، هذا يؤجر عليها أكثر إذا صدقت نيته. قال كيف نعظم شعائر الله يعني في الأضحية؟ بالإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة وصدق النية، أيضا استحضار عظمة هذه الشعيرة والتقوى، إنني الآن أذبح وأستمتع وأقوي صلتي بالله عز وجل، لأن هذه عبادة، والعبادة أي عبادة أفعلها هي تعظيم لله عز وجل، فأستشعر هذا الأمر حين الذبح. أيضا أعظم شعائر الله بطيب النفس، زي ما نصلي وني فرحان ونصيم وني فرحان وأتصدق وأنا فرحان، أيضا أضحي وأنا فرحان، مش نقعد ناكل فروحي والله يتوش ان بيصير بعد ما ضحيت وكان ما ضحيتش خير وحيش ريتها غالية وكان أخذت إصباني خير، لا لا خلاص انت ضحيت طب بها نفسا واستمتع بها واعلم أنها عبادة تعظم بها الله عز وجل، بعد ذلك سيهون عليك ثمنها ويطيب على نفسك ذلك. أيضا باختيار الأجود والأفضل، هذا من تعظيم الشعائر، إذا كان الإنسان ربي وسع عليه يأخذ الأفضل والأحسن والأطيب بدون مباهاة وبدون مراءة وبدون كثرة كلام، لأني نبي نأخذ الأحسن لأنها من تعظيم شعائر الله، نأخذ الأنظف بنأخذ الأكبر بنأخذ، ما نقعدش نحسبها فيها بالقرش، هذا أمر من تعظيم شعائر الله. أيضا من تعظيم شعائر الله يعني استيفاء أحكام الذبح، إني أسمي الله عز وجل وإني نضجعها على جنبها الأيمن وإن نستقبل القبلة وإن أحد الشفرة وإن ما خليش إذا كان عندي أكثر من أضحية ولا أخوتي ولا اللي هو بعدي بيضحي ما خليش الأضاحي تشبح بعدها، هذا كله أيضا من تعظيم شعائر الله في هذا الأمر.
16: الحج هذه الفريضة العظيمة تهفو الآن قلوب الموحدين إلى بيت الله الحرام، وهم يتمنون من هذا البيت الحرام ومن الحرمين أن تكون في قوة وأن تكون في أبهة وأن تكون عالية خفاقة تدك الرقاب، رقاب الظالمين إذا سمعوا ذكرها وإذا رأوا الطائفين حولها. الحج في اللغة هو القصد، ولما كان الناس يقصدون الحج عاما بعد عام والعمرة عاما بعد عام أو أكثر، يعني ناسب، وكان هذا هو المعنى اللغوي، كان هذا هو المعنى اللغوي،
17: نعم،
16: هو القصد،
17: نعم.
16: وفي الشرع هو توجه مخصوص إلى أماكن مخصوصة بإحرام وسعي وطواف، أو هو حضور جزء من الليل بعرفة من ليلة النحر مع الطواف سبعا والسعي بين الصفا والمروة بإحرام،
17: نعم.
16: هذا هو باختصار تعريف الحج.
17: نعم، ننتقل لسؤال الأخ سعد، يقول بأنه هو صلى المغرب ونسى يجلس للتشهد الأوسط وأتم صلاته ولم يفعل شيء، شو الحكم صلاة؟
2: طبعا الجلوس للتشهد سنة، والتشهد نفسه سنة، ومن نسي التشهد أو الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي، فإن نسي السجود القبلي وسلم فيأتي بسجود بعدي، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه لأن سجود السهو سنة. لكن في الجديد لما ينسى التشهد ولا الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي. وهنا أنبه إلى أنه هناك فرق بين الجلوس بين السجدتين وبين الجلوس للتشهد، فالجلوس بين السجدتين فرض وليس سنة، ولا يجبره سجود السهو، ما ينفعش اللي فات الجلوس بين السجدتين، حتى من قام مثلا من السجود الأول ثم سبحوا له وعرف إن هو ناسي السجود، ناسي الجلوس عفوا بين السجدتين وسبحوا له، لا ما يقولش ما نرجعش زي جلوس التشهد، لا، لو كان نسي الجلوس بين السجدتين ثم تذكر أو أنه يعني كان إماما وسبحوا له فإنه يرجع جالسا، فإن رجع ساجدا فلا يكفيه، وإنما يرجع جالسا ثم يأتي بالسجدة الثانية. إذن من نسي سجود الجلوس للتشهد فإنه يلزمه سجود قبلي، والله أعلم.
17: يعني في صورة هذه من اسمهاش الإعادة،
2: لا، صلاة صحيحة.
18: إحنا نبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد البرنامج. سؤال تقول فيه السائلة: جارتي حط عندي أمانة وهي مبلغ مالي، وتقول هي تعرف أن مصدر هذا المال من ربا، فهل عليها إثم في حفظ هذا المال أم لا؟
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة للأمانات الودائع هي الأصل فيها الحفظ، وهذا المال كان من ربا فالأولى الابتعاد عنه، يعني الحقيقة يعني الإنسان لا يسلم من قد يكون من المشاركة في حفظه، فالأولى بها إذا كانت تعرف أن هذا هو مال من الربا ألا تحفظه، الأولى بها هكذا والله أعلم.
18: في إعانة يعني على
14: إعانة نعم على حفظ مال الربوي، لا يريد صاحبه أن يتوب منه.
18: نعم.
14: لا يريد أن صاحبه أن يتوب منه، فإذا ثاب منه صاحبه فلا بأس أن يعني المال يتحول، لا يقال هذا مال ربا و لابد من التخلص منه بكامله. يعني لا تفرق مال الربا، إما أن يكون إنسان آكل للربا باعتبار واخذ الأزيد هذا يتخلص من
18: الزائد، فلكم رؤوس أموالكم
14: بالضبط، فأنتم تبقى رؤوس أموالكم. وإن كان ضعف بالنقص فهو ناقص، يعني لا عنده شيء، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه التوبة تكون يعني الندم على ما فات، ويعاهد الله سبحانه وتعالى على ألا يقدم على هذا الأمر.
18: بارك الله فيكم شيخنا.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار والتعليمين من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سؤال حضرتك، نعم، هو في مسألة الحج، عن الحج والاعتمار عن الغير. الحج والاعتمار، الحج له وقت وأشهر معدودة، الحج أشهر معلومات، لا يقع الحج إلا فيها، ولا يقع إلا بحضور عرفة. والعمرة وقتها العام كله، العمرة تقع في كل وقت من العام، ولا يستثنى من ذلك إلا من أحرم بالحج، فإنه لا يجوز له أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب اليوم الرابع من أيام منى. من تلبس بالإحرام بالحج ما عاش يستطيع أن يضيف عليه عمرة، بل يستمر في حجه إلى أن يتمه، ولا يستطيع أن يحرم بالعمرة إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع من أيام منى. ما عدا ذلك العام كله هو وقت للاعتمار. والحج يعني هو فريضة على المستطيع. الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. غير المستطيع معناه لا يجب عليه الحج.
1: الأصل هذا، الأصل هو أنها شعيرة، باي، فأصل تأخذها على أنها سنة، على أنها سنة. والحج، الحج فيه من شأنه التعب، ومن شأنه أن يكون أشعث أغبر الحج، من شأنه.
2: نعم.
1: فبعض أهل العلم قال لك إذا قصد الفرار من ذلك فلا يكون مستحبا له، أما إن فعلها باعتبار أن النبي رخص فيها، أو لأحد الناس الذين يتعبهم ذلك ويرهقهم، أما إذا أخذتها من باب أن أسهل، وأن ربما يعني بعض أهل العلم يقول هذا في شيء مشكلة، وبعض أهل العلم لأن يقول هذه صورة من الرخصة، والدم الذي يدفعه في فائدة لمن؟ للفقراء وللمحتاجين.
2: نعم.
1: ومنهم من يقول لا، المسألة هي التعلق بشعيرة.
2: نعم.
1: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لاختلاف الناس، نعم، وحاجات الناس، نعم، وظروف الناس، ألا يجعله شكلا واحدا،
2: نعم،
1: وصورة واحدة، وإنما عدده، والكل يستطيع أن يأخذ يعني ما يناسبه، لا بأس. لكن مشكلة الآن مع بعض الإخوة يا شيخ البصير، ما هي مشكلة الآن؟ لا، يجب، يقول يجب،
2: نعم،
1: من لم يسق الهدي، وهذا هو حال أغلب المسلمين اليوم.
2: نعم.
1: باين هذا خير، هذا يجب عليه، يجب عليه أن يحج متمتعا. وبعدين يقول لي هذا سلف، والحقيقة أنه خلف، لأن أول من قال به فيما أعلم والله أعلم هو ابن حزم. ابن حزم هذا خلفي.
2: نعم.
1: لأن ابن حزم رحمة الله عليه متوفى سنة 456 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، في القرن الخامس.
2: نعم.
1: في القرن الخامس.
2: نعم.
1: ووصوله معروفة، وطريقته معروفة.
2: نعم.
1: من قال بذلك؟ هاي الآن نخش في الشذوذ، نخش في مسائل يعني نعوذ بالله، نقول هذه بدعة المتسنن.
2: نعم.
1: ماذا نفعل لما تقول لي وجوب؟ من قال بوجوبها؟ من قال؟ من قال من الأئمة؟ يعني كأننا نسفي عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد تابع التابعين، نلبس للناس لبوسا معينا، وهو أننا على السلف، ثم نخالف السلف. قلت هذه من المقاتل، هي مجموعة كثيرة رهي.
2: نعم.
1: من المقاتل.
2: نعم.
1: هي في الذبيحة يقولك هذه منفوذة المقاتل.
2: نعم.
1: يعني هي مات قبل ذبحها، هي أو ميتة، هي أو صائرة للموت كأنها ماتت. فهذه من منافذ المقاتل في مسألة القول بقول السلف، منها هذه، لأن لم يقل بها أحد من السلف.
2: ولعل يعني نفرد لها
1: ما أخذ الحكم،
2: هذه المقاطع.

0: عندها بنت متوفاة يعني كانت معلمة وينزلها ممكن مرتب تضامن أو ضمان، فهو يأخذ في هذا المرتب كاملا ويعني يحرم في طريقته في يحرم طريقته من هذا المرتب، فما حكم فعله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمطلقة، الظاهر من كلام السائلة الكريمة أن زوجها طلقها منذ فترة منذ زمن يعني، وهي قد تكون خرجت من العدة، فما المطلقة طلاقا بائنا لا عدة، عفوا لا نفقة لها. الطلاق البائن هنا العصمة الزوجية انفكت، انفكت موجباتها اللي هي النفقة وغيرها يعني كزوجة، إلا أن تكون حاملا أو مرضع. ففي هذه الحالة لها النفقة، لأن كما في آية أسكنهن حيث أسكنتم وجدكم إلى آخر آية كويس. لكن إذا طلقت طلقة بائنة ولا ليست بحامل ولا مرضع فلا نفقة لها، أن الطلاق كما هو متعارف عليه من إلا المطلقة طلاقا رجعيا فهي مزالت زوجة. أما هنا باعتبار العصمة الزوجية انفكت ف لا سكنة ولا نفقة، لا سكنة ولا نفقة لها والله أعلم.
0: بخصوص مرتب البنت المتوفاة،
1: مرتب البنت المتوفاة هذا يعود إلى لأنه هو مهوش وارث، مهوش تركة وليس ميراثا، مرتبات الضمان ليست ميراثا، وإنما هو يعني مبلغ تخصصه الدولة لأفراد معينين بحكم القانون لمن يدخلون في الاستفادة من هذا المرتب، سواء من أبناء أو زوجة أو أب أو أم أو كذا، هذا شيء ينظمه القانون، وبالتالي لا نستطيع أن نفرض أن نقول لأن لها حق وليس لها حق، هذا يرجع إلى
0: لوائح.
1: القانون اللوائح في قانون الضمان الاجتماعي هي التي ترتب هذا الأمر، لأنه ليس ميراثا، لو كان ميراثا لكان لها فيه نصيب.
0: شيخنا بارك الله فيكم. سؤال الأخ محمد يقول عنده مصنع صالونات،
1: عفوا، والنفقة تجب على أبنائها إذا كان عندها أبناء، قالت عايشة مع ولدها، الولدها إذا كان عنده قدرة يعني تجب النفقة على أمه بعد الزوجة والأبناء يعني، فيجب عليه أن ينفق، إذا كان من سعة يجب عليه أن ينفق على أمه والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: الأخ مختار سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة، قال الظاهر أنه سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته، بطاقة المنحة إيفاء، فضل فيها 8 جنيه و85 قرش في البطاقة، فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة، لكن بيعطاها مقابلهم، فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش؟
3: هو هل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين، إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم، أو بدليل أنه بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي، هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9. وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه، لكن ظاهر حالهم أن هم معنا لدرجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيديل لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
4: شيخنا عندنا سائلة تسأل عبر الواتساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سوار واحتاج للرد ضروري، نبي ناخد ذهب لكن بالبطاقة مش بالكاش، هل هذا حلال أو في شك؟ شكرا.
5: نعم البطاقة وسيلة من وسائل الشراء، نعم تشتري بها، ولكن يبقى حكم التقابض في الصرف قائما.
4: نعم.
5: فإن تحقق التقابض يعني في المجلس فإنه يجوز شراء الذهب والدولار والعملة والفضة بها. يعني كيف الطريقة يا شيخ صالح؟ جي تأخذ البطاقة متاعك وتجي لي في دكان الذهب. الحديدة هذه

0: قداش تسوى؟ تسوى 1000 دينار. اضرب له على البطاقه ترى اسحب 1000 دينار، اضرب على الماكينه واسحب، وسحب طلعت الورقه انه هو انسحبه 1000 دينار. خلاص هنا ياخذ هو الورقه اللي خلص بها ويعطيه الحديده متاعه، وهذا هو التقابض الشرعي، فبهذه الطريقه يجوز. اما انه هو يشري منه ويخلي عند البطاقه ويقول له أمتى ما جرب وأمتى ما تخصم بقى، لا هذا ما ينفعش، لازم يكون هو موجود عند الخصم، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: شيخنا الأخ سعد ذكر عيبا في الأضحية، لو تفصل فيه هل يجزي أن يكون أضحية أو لا؟
3: الأذنين هذه،
2: نعم الفلوت،
3: نعم الأذن مما ينبغي أن ينظر فيه، لأن كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا أن نستشرف العين والأذن. العين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه العورة التي يعني البين عورها، لكن الأذن لها عدة عيوب. لما قال علي رضي الله عنه أمرنا أن نستشرف العين والأذن، منها الفقهاء يسموا فيها صمعاء، الصمعاء اللي الناس عامة يسمون فيها عكروت، هذه العكروت اللي الفقهاء في كتب الفقه يسمون فيها صمعاء. فهذه الصمعاء أو العكروت هي صغيرة الأذنين، تلقى مثلا خروف من الضأن على سبيل المثال أو نعجة وغيره، ولكن الأذان صغيرات زي القطوس نقول إحنا صغيرات، يعني ما همش ماشيات مع نوعه وجنسه، وبالتالي يبقى مدى ما هو على خلاف المعتاد، فهذا شيء في خلقة هذا الشاة لا تجزي في الأضحية، ما تصحش أن تكون أضحية، تكون شاة لحم لكن لا تكون أضحية. هذا ما يتعلق ب، والمسألة هي نسبية، طبعا نسبية تتعلق بجنس الشاة، هل أذانها طوال من الأصل ولا وسطت ولا غيره، فهو ينظر لجنسها وهل هو مخالف للمعتاد وغير مخالف للمعتاد، فإذا كان صغير جدا مخالف للمعتاد تترك. هناك عيوب أخرى مثلها التي تسمى بالصماء، الصماء اللي هي ما تسمعش، اللي ما تسمعش هذه وإن كان هو عيب في الغالب يعرفه المربي أكثر، فإذا كان المربي يعلم أن هذه يعني صماء ما تسمعش، فالواجب عليه أنه يبين للمشتري، يبين يقول له راه هذه صماء ما تسمعش طرشا، نقول احني باش كانك انت بتقدمها أضحية ولا عقيقة لمولود ما تصحش، وكان شاة لحم تصح. إلى جانب من الأذن قضية الشلمة اللي في الأذن والقطع، وهذا وسم، طبعا هو وسم يبين فيه ملاك الغنام في القطعان، في الوسم متاع العلامة أنه يشق الأذن شوية وفي اللي يقطع منها شوية، لكن أحيانا القطع والشلم يغلب، فنقول له هل تجاوزت الشلمة هذه ثلث الوزن، تجاوزت الثلث أو القطعة تجاوزت الثلث، فهذا يبقى هو محل ضرر، محل ضرر. أما إذا كان شلمة خفيفة أو ثقب خفيف أو قطع خفيف، فهذا وإن كان يستحب السلامة منه لكنه لا يضر، لا يضر الأضحية. فهذا بإيجاز ما يتعلق بعيوب الأذن خاصة مع الصمعة هذه.
2: تمام شيخ، واضح، بارك الله فيكم.
4: الأخ مسعود يسأل يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها في حال حياته بين أبنائه وبناته، فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين، أم يعني يقسمها كيفما أراد؟
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث، الميراث يكون بعد الوفاة، وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات، يعني لا يعامل معاملة الميراث، هذا عند السادة المالكي والله أعلم أنه يعدل بينهم في العطية، ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين، يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف، وإن كان الظاهر الرضا لكن ليس على العموم، هذا ليس عامة الناس، هذا يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك الآن هو بيعطيهم رفض الحين كل واحدة بيعطيه 500 500 البنات زي الأولاد 500 مترو تمامه. يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء. أتكلم في العموم الخاص هذا لا نتكلم عليه يعني اللي هو مثلا أمر عند السيانة أو كذا نتكلم لكن في العموم العامة الناس لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة يعني هذه طبيعة الطبيعة البشرية يعني. فبالتالي يقول والله لو أبوي ما خلاها الأرض زي ما هي توفى أخذناه بدل ما حصل 50 بناخذ 1000 في يبدأ في حظ في النفس يعني حقيقة. ولعل القول المذهب يأخذ بالقول المذهب الأخرى
4: يعني يقسم قسمة ميراث
5: يعني. البنات يقول هذا نصيب أبونا حي ولا ميت والولاد كذا نصيب أبونا حي ولا ميت ويحسوا في روحهم يعني أنها منصفة لهم يعني. وإنما السادة العلماء نتعامل مع معاملة الهبة يعني في المساواة في القسمة يعني والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: تفضل يا محمد.
7: دعوة. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: صباح الخير معكم مبارك لكم سعيد إن شاء الله.
6: الله يبارك فيك.
7: الله يبارك فيكم وتجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين.
6: آمين أجمعين.
7: بالله يا شيخ عندي سؤال.
6: اتفضل.
7: بارك الله فيك. أنا عندي شروكية بهي.
6: نعم.
7: وعندي شريك.
6: نعم.
7: ومجمعة محلات ومجمعة شروكية بنديروا جمعية أيام تاع التوفير أيام الشهرية.
6: تمام.
7: بهي. المنظرنا جمعية أيام وندفع فيها ما في الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشهرية هذه ما اشتكيت لي ما يفحم هو.
6: تمام.
7: يتفحم من ماله الخاص ومن جيبه طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف الوالدة رحمة الله شفاها دونس طولت بها شوية. المهم الشهرين هو طعمه الراجل هذا شريكي.
6: نعم.
7: ألو.
6: نعم نعم شو سؤالك به؟
7: المهم في نهاية الموضوع طرف الجمعية ده هو دفع فيها شهرين من ماله الخاص. قال لي الشيخ اللي دفعهم الشهرين هو من القدس الجمعية اللي يطلع.
6: ايه
7: والباقي قسمناه هاي قسمتنا مضبوطه ولا مش مضبوطه؟
6: انتوا الجمعيه هي كل شهر ياخذ فيها واحد ولا
7: ايه؟ كل شهر ياخذ فيها واحد. هي
6: يعني انت لما جاي دورك بتقول انك حولت الشهرين اللي تفحم هو عطهم له والباقي خيت انت هيك ولا؟
7: نعم. طلعت الجمعيه قيمتها 20,000
6: كويس.
7: انت اعطيتها 2000 تعاد وقال 18
6: ليك انت ولا
7: 18 قسمناها مطاط اللي قلت ما دي صحيحه مش صحيحه. بس
6: انت من الاول خاش انت وياه يعني في الجمع في السهم هذا في الجمعيه؟
7: لا لا الجمعيه دي دفعها من الانتاج التشاركيه.
6: ما فهمتش عليك انا قاعد
8: على اساس قسمته بالنصف مش انت اللي دفعت؟
7: نعم.
8: على اساس قسمته بالنصف مش انت اللي دفع 18,000؟
7: ايه
8: بعلاش اعطيت منهم 9؟
6: المفروض
7: ما هو الانتاج يا شيخ حمزه الانتاج هذا هو شريكي فهمته وانا ندفع فيها وانا بخطي فيها من الانتاج التشاركيه.
6: اما من مال الشركه قصدك تدفع فيها انت؟
7: نعم
6: تدفع فيها من مال الشركه.
7: ايه من مال الشركه.
6: تمام تمام واضح باهي واضح.
8: يعني يعني
7: دفعت شهرين هو دفع شهرين بالراجل كم
6: طلعت يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يا محمد
7: ايه
6: يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعيه هيك خلاصة الموضوع كل شهر تدفع انت وياه دافعين من مالكم الزوزي؟
7: لا ندفع فيه من ندفع فيه نغطي فيه من التشاركية من الانتاج التشاركية
6: من مال الشركة.
7: شركة طبعا هو بالنص
6: شركة بالنص. تمام ايه واضح واضح تمام
7: ايه واضح
6: سواء واضح يجاوبك
7: شو طلعت الشمعية اللي حولت ال 2000 اولي دفعهم
6: واضح
7: باقي سم بانفاض هل اسمه مضبوط ولا مش مضبوط؟
6: واضح.
7: انا ما عنديش يا شيخ ان نحب نسمع الاجابة على طول للتاع المباشر.
6: طيب حاضر حاضر.
8: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخ محمد هو سؤالك مش واضح لكن أنا نعطيك القاعدة. إذا كان هو عاونك وسلفك باش خلصت الجمعية واعطيته أكثر من اللي دفعه هذا ربا لا يجوز. وكان هو سلفك وعاونك مثلا عاونك ب10,000 رديت ل10,000 عاونك ب7,000 رديت ل7,000 هذا جائز. أما لو عاونك بسبع آلاف وقسمت معاه الجمعية خذيه 10,000، هذا خذيه ربا 3,000 جنيه. هو عاونك ب9,000 واعطيته نصف الجمعية 10,000، هذا خذيه ربا 1,000 دينار. وكان اللي دفع رده بدون زيادة هذا جائز لا حرج فيه. واضح إن شاء الله اللي جابه سيد محمد.
6: يا محمد
7: واضح، بارك الله فيك.
8: ماشي الحال، هاي ماشي، هاي السلام عليكم.
0: تفضل يا أبو أنس.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: الشيخ عندي أنا محل بيع صباعة.
0: إيه؟
9: بيع صباعة مرات ساعة ومرات بالتخطيط. بعد البيع بالتخطيط نحمل عليهم ونقول له بالله ومشرط علي عندي زيادة 250 دينار كل شهر. ليه تخلصني في قيمة كاملة؟
0: هادي تقول هذا قبل البيع مش بعد البيع.
9: قبل البيع.
0: إذا قلت هذا قبل البيع هذا جايز، لأن البيع بالتقسيط والبيع بالآجل كما ينص الفقهاء أن للأجل حصة من الثمن، فهذا إذا كان قبل انعقاد البيع، إذا كان قبل انعقاد البيع فهذا جايز، أما بعد انعقاد البيع فهذا ممنوع، لأنه من بيعتين في بيعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني نين جينش السيارة وانتمه خلاص شريتها، يقول لي انت كانك بتخلص بالكاش بتدفع 20,000 وكانك بتخلص بالتقسيط بتدفع 30,000، نقول له هذا حرام لا يجوز. اما اذا كان هذا قبل انعقاد البيع، قبل انعقاد البيع من الاول يقول انا نبي السيارة هذه، ايه ماشي. هو لا، المدة مفروض ما تكونش مفتوحة له، لأن هذا الجهالة في الأجرة يفسد العقود. الجهالة ما تخلوش مفتوح، حددوا إن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
9: من زيادة القيمة زيادة.
0: خلاص إذا كان أنت بتقول له هذه السيارة إذا تبي تشتريها بالكاش بالحاضر فلوس كواتيات مثلا 20,000، وإذا كان تبي تشريها بالتقسيط راو 30,000 وكل شهر بتدفع 2,000 مثلا، هذا عقد جائز ما فيش مشكلة.
9: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم.
10: فهو مسألة الشك في عدد الأشواط، يعني أحيانا مع الزحام ومع الدعاء والتشتت، يعني مرات الواحد يبدأ وهو في منتصف الأشواط في السعي ينسى أو يشك هل هو الآن في الخامس أو هو في الرابع أو هو في السادس، ما الذي يجب عليه أن يفعله في مثل هذه الحالة؟
11: هذه تحدث في قضية الطواف وليس في السعي بين الصفا والمروة. لأن السعي بين الصفا والمروة مضبوط، لأنه سيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة، ولذلك هذا يعد سهل يبطى صاحبه. أما حكاية الطواف بالبيت هو الذي يحدث فيه نعم أحياناً عدم معرفة الأشواط بالضبط، هذا صحيح. لكن ماذا يفعل هذا إذا شك؟ يأخذ الحيطة. فإذا كان شك بين الصوت الثالث مثلا ولا الثاني، يبتدئ بالأقل، يبني على الأقل نعم، وينتهي بعد ذلك نعم على هذا الحال نعم.
10: نعم أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
12: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
13: وقيمة العمر. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. إننا في هذه الوقفة يجب أن نتدارك ما فاتنا، أن نعرف قيمة الأوقات وقيمة العمر. العمر الذي أنعم الله به علينا فإننا سنسأل عنه يوم القيامة. ورد في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهي 4 أسئلة، 2 منها يخصان الوقت اللي الآن نضيع فيه. أنت الآن صحيح البدن، نعم معافى، دليل مداير سيارة سطر بها ومدايم فرقعات وتطلع بهم في الليل ترهق بهم الناس، وهكذا كثير من الأشياء سببها أنك مفتخر بشبابك وصحتك. نعم أنت الآن معافى، وهذه العافية نعمة من الله ما تكفر بها، أدي حقها، نعمة من نعم الله تعالى عليك. برا شوف الشاب اللي رابطين على السرير الآن هكذا مصاب بأي شيء، يقول لك يا ليت. فلا تستغل عافيتك في شر ولا تظن بها عن خير. اللي التقروه في يوم الأيامات واقدوا مشان اللي كنت، تغير شكلك، تغير ملامح وجهك، تغير هكذا قوتك، ضعفت، خلاص يجب تاخذ موعظة. ولا تبخل بها عن طاعة، طاعة لله، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لما تستغل شبابك في طلب العلم، هذه طاعة، في طلب المال الحلال طاعة، في خدمة الوالدين طاعة عظيمة. مش توا الشاب الفتاة تقول نعاني في أمي ونعاني في أبوي، هذه كلمة لفظة نعاني ما تقوليها أبدا، قولي الحمد لله أنعم الله علي بصحة، الآن سخرني بأن نقيم بها عجز والدي أو والدتي لأنهم الآن محتاجين إلي. وتفكري لما كنت أنت صغيرة في حجر أمك ماذا تقول أمك عنك. نعم لا تبخل بها، حاول أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله. لذلك نقول لك اغتنم شبابك لشيخوختك. لما جي شيخ تقول الحمد لله أنا ربيت أولادي وربيت بناتي تربية إسلامية، أحسنت لي جيراني، والحمد لله تو الآن هكذا نهيأ في نفسي للرحيل، يبدأ متريح النفس، ما عنداش ندم، لا خلاص، لأن مؤمن بالرحيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعلنا من الذين يطبقون الإسلام قولا وعمل. وإلى أن نلتقي بكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: تكلم على رواتب المتقاعدين، المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه، وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة، ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف، أن هذا من الظلم، يعني من الظلم الكبير أيضا، ليس من الظلم وإنما من الظلم الكبير والظلم الفاحش، أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره، شبابه كله وكهولته، يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان قدم يعني طيلة عمره، يعني في العادة مش أقل من 30 عام، يعني إنسان من بعد ما يتعين زي ما نقول في العادة من 20 و 22 و 25 عام، هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفان ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا، فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره، يأتي فيكافئ بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا، كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة، فتجد بدل ما نكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام، بإكرام ومكارمة، يعني يندث يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد، وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم، لأن الإشكالية ممكن الضمان ينزل في موعده، وممكن يعني جماعة التضامن هذا الله عليهم بهم كما نعلم فيهم كما يشكو الناس كل شهرين بيزدوا ديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا، يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال. والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من أولي الأمر، يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة، اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل، لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر راسه يقولوا إحنا أسبوع ولا عشر أيام ولا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس من لهم يعني شو تبيهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتبهم في وقته. يعني هذه رسالة لعله على الأقل نحن من باب يعني المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى النصيحة، والنصيحة وإن كانت على مدى لأنه لا تجد من تصل إليه في هذه الأوقات حتى تقدم له النصيحة ولا يستمعون والله أعلم، لأن هذا ما نراه حقيقة، هذا ما نراه الآن. المرتبات أصحاب المتقاعدين بعد 30 سنة عمل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار الله غالب، يعني هذا نتيجة يعني درجة مستواه العلمي شهايدة كذا إلى آخره، هذا أمر لكن صحيح هو باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل، لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما، مش محتاجا يكفيه مكرما يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين، متقاعدين قاعد زي ما هو يعني، وكأنه مغضوب عليه وكأنه ليس من هذا المجتمع، كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد وكأنه يعاقب سبحان الله. يعني أنتم تعطوا العبرة للناس أن ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة أو مش في نهاية الأمر يعني بضع دنانير حيعطوها لك، يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات سامحوني حتى بعد التقاعد اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية، هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة خلاص يستفاد منه مستشارين، يعني مش مستشار يعني يعطيه مرتب في المقابل يعني أعطيه مرتب وخلاص وما فيش استفادة منه، لا اللي يستفاد منه ليش يعني إذا كان عند الأفكار أو عقليته قاعدة يعني تعطي ليش ما نستفيدش منه حتى بمكافآت يعني فوق المرتب، مكافآت يعني مش شرط تكون كبيرة يعني زي على سبيل المثال يعني الإنسان اللي نشوفه الآن زي مثلاً أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على الأقل في الصنعة زي ما نقول إحنا، هذا أستاذ يدرس مثلاً 30 عام يدرس في الجامعات يعني أكيد خبرة علمية لا بأس بها في مجال التدريس التخصص يدرس فيه، يستعان به في لجان، يستعان به في دراسات، يستعان به في أي أشياء يمكن يستفيد منه، يعني هذا زي ما قلت خلاصة العمر يعني خلاصة التجربة، يعطيك تجربة 30 عام في المجال قيس عليه في الطب، قيس عليه في الهندسة، قيس عليه حتى في الحرف في كل شيء، يعني يمكن هكذا ترقى البلاد، هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات يعني حتى يعني يأتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المسألة. حقيقة الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات يعني الأسعار تزيد ومرتباتهم قاعدة، يعني الأسعار الغلاء تشوفيه قدامكم مرتب هو نفس المرتب، يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهمش. المفروض لو فيه ناس يخافوا الله سبحانه وتعالى في هذا البلد هؤلاء أولى الناس لأن هؤلاء يعني أصبحت الجهد أصبح قليل والصحة يعني ليست بتلك الصحة، يعني شو تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام يمشي يخدم مرة تانية في المحطة ولا تبيه شنو تبيه يديه أنت مزال طامع منه سبحان الله، يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم أصدر قرار حطه في الدرج لو قرار آخر جهة أخرى يتفاعل من ثاني يوم، يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى، يعني مش بدين حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم وإن كنتم عبيد على المرتبات يتأخذوا فهنا يعني الضمان متاحة بيجي يعني عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي، أو حيأتي يوم وتزداد يعني الغلاء قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن المتقاعدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وهؤلاء كبارنا كيف نوقرهم يعني؟ توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوتهم اليومي يا جماعة الخير. كيف يعني المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع، هو شو كان كان سامحوني كان ممرض مثلا، زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه ينزاد، يعني نسبة مئوية زي ما نقول إحنا، مش زي يشتغل لكن أقل شيء أقل شيء يعني بنسبة مئوية. المعلم تقاعد، معلم يعني درس 30 عام 35 عام يعني مربي أجيال، وخاصة الأجيال الأولى هذه يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا، يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف لأنه تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015، يعني مرتبات ما زادتش، يعني يعامل بنفس المعاملة. هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل؟ هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس، ويعني يعني وقد يجازى عليه عامة الناس، لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمر، مدرس 30 عام 35 عام يدرس يعني أعطى ما شاء الله، وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم، سبعينات وثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم شرعية وغير شرعية، يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه، يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر يعني من أول ابتدائي لازالت ذكرهم في يومنا هذا لماذا؟ لأنهم تركوا فينا أثر وتركوا بصمة فينا. فهل يكون هذا جزاؤهم وقص على غيرهم من التخصصات الأخرى؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.
14: هناك عبادات حدد الله فيها الزمان والمكان، فالحج حدد فيه الزمان والمكان لامتحان الإرادة في السفر. فالحج أشهر معلومات تبدأ من شوال في أشهر الحج، كذلك هي في أماكن مخصوصة أن يأتيها الإنسان. فلما كان في هذا التعب ومن في البدن وفي المال، الحج من العبادات، هناك عبادات في البدن بس، هناك عبادات في المال بس، هناك عبادات أو عبادة في المال والبدن. الحج جمع بين المال وما بين البدن.
15: نعم
14: فكان حريا بأن يكون فضله عظيما. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج، من حج، من ألفاظ العموم كما تعلم، من حج فلم يرفث، لم يأتي على الذكر الفاحش وخاصة فيما يتعلق بالنساء، فلم يرفث ولم يفسق، هناك شروط، ولم يأتي بشيء فسق خرج عن القصد وعن الحق، لا يتصرف تصرف العصاة والعياذ بالله. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع أي إلى أهله ودياره كيوم ولدته أمه، كيوم في اللغة العربية صح كيوم والتصح كيومي.
15: نعم.
14: والأرجح هنا هو كيوم لأن لبعدها مبني، أما إذا كان لبعدها معرب فالأولى هو الإعراب كما قال تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، لأن لبعدها معرب.
15: نعم.
14: على كل حال نقول كيوم كيومي.
15: نعم.
14: كيوم ولدته أمه.
15: نعم.
14: ولدته أمه صفحة بيضاء لا سواد فيها، فيرجع من الحج وقد غفرت ذنوبه كلها.
15: نعم.
14: ذنوبه كلها.
15: نعم.
14: كل الذنوب غفرت. ماذا؟ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. ثم ماذا؟ قال: وجهاد في سبيل الله. ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
15: نعم.
14: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
15: نعم.
14: لأن فيه تعبا ولأن فيه إنفاقا للمال، المال هذا شقيق الروح، وفيه تعبا خروج من المألوف ومن البيت، وتعلم سواء كان في الماضي لما كان الناس يسيرون على الأقدام ويموت كثير منهم في الطريق، أو الآن مسألة الطائرة وانتظار الطائرة والخوف من الطائرة والإجراءات إلى غير ذلك والحافلات، يعني فيه تعب كبير يراه الناس في كل زمان، والسفر قطعة من العذاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يكون هذا الثواب العظيم جزاء لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وأدى الحج كما أمر الله وكما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
16: الأخ إبراهيم شيخنا أيضا سأل سؤال متعلق بيوم عرفة، قال: متعودين في يوم عرفة بعد صلاة العصر يفتحوا في التكبير في المسجد على الإذاعة الخارجية، فهل هذا جائز؟
8: وهذا مطلوب الآن مش جائز، ومفروض مش في يوم عرفة بس، في الـ في الـ في العشرة كلها يعني. هذا حتى في الإذاعة تكلمت عليها في قناة التناصح، يعني قلتها هذه سنة مهجورة حقيقة، التكبير في ليبيا في العشر الأوائل من ذي الحجة عندنا تكبير مقيد وعندنا تكبير مطلق. التكبير المقيد اللي هو يكون في من ظهر يوم العيد إلى فجر اليوم الرابع اللي هي أيام التشريق، هذا محافظين عليه الليبيين الحمد لله، وين ما تمشي تصلي بعد ما يصلوا يكبروا، وحتى لو الإمام نسى يذكروه، وهذا أمر حسن. لكن التكبير المطلق اللي في أي وقت وفي السوق وفي السيارة وفي الشارع وفي المساجد، هذا ناقص شوية. وبالتالي قلت ينبغي على الأوقاف إن تفعل هذا الأمر بالطريقة هذه، يجوا مثلا نقولوا قبل الظهر بربع ساعة يفتحوه، لبعد الظهر بربع ساعة ولا تلت ساعة، ويكون صوت خافت باش ما نزعج حد. القايلة يتسكر من العصر إلى المغرب أو من المغرب إلى العشاء ينفتح، لأن الناس هذا نادر، وينفتح بطريقة يعني تكون الصوت قليل، يعني بحيث أني لما نسمع المسجد هذا يكبر ونمشي شوية تاني والمسجد الثاني يكبر والثالث والرابع، نلقى روحي بعد يومين ثلاثة نكبر يا إما معاهم يا إما بروحي. وحتى التكبير الجماعي لا حرج فيه، كما ورد عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم إن كانوا يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهما، قال مينا كلها تكبر. إذن الناس كانوا في غفلة لين يسمعوا ابن عمر وأبا هريرة وهم يكبران فيتذكرون هذه السنة فيكبرون. فيريت هذا الكلام يديروه. الآن شوية بدت تنتشر إن بعض المحلات مثلا تخش تلقاه فاتح التكبير، هو مش هيكلف شيء، هي عبارة على فلاش ولا تلفون ويخليه يدير بصوت يعني ما يكونش مزعج قوي هلبة، لأن الناس معاش يعرفوا يتكلمون ببعضهم ولا كذا، وما يكونش خافت بكل بكل، بحيث لعل بعض الناس تتذكر وتفعل هذه السنة وهي سنة التكبير في هذه العشر.
4: الأخ محمد شيخنا يقول عنده مصنع صالونات وورشة لتنجيد وصيانة الصالونات يعني القديمة، فتعرضت هذه الورشة لحريق وفيها يعني بضاعة لناس، فيسأل يعني كيف يقدر يعوضهم وهل هو يعني يجب عليه تعويضهم أو لا. قال مع العلم أنه ما يقدرش يقيم لأنه ما عندهش صور للصالونات ولا يعرف يعني كم قيمتها.
5: المسألة هي قد تدخل في تضمين الصناع، مسألة تضمين الصناع، ولكن في تلافي الصانع يضمن ما له فيه يد. فالآن ما نستطيع أن نقول هل يضمن أو لا يضمن إلا بثبوت الحريق. إذا كان الصانع صاحب هذا المصنع وهذه الورشة أخذ باحتياطات الأمن والسلامة ولم يفرط في ذلك، فلا يعني والله أعلم لا شيء عليه. أما إذا ثبت هناك يعني تفريط في جوانب الأمن والسلامة فهو ضامن. هذا هو الله أعلم، هذا الذي أعلم،
4: قاعدة العامة،
5: هذه قاعدة العامة. وهذا زي ما قلنا له بالنسبة لهذه ترجع إلى الكهرباء إلى المعدات القابلة للاشتعال الكادرة، له مش ما هو شو يقولون النار بنزينة والنار وبسره، هذه ممكن الناس المختصة في الأمن الصناعي كما يقال يطلق عليه الآن حددوا، أو جهة جهاز السلامة المدنية يعني مركز السلامة المدنية يعني الإطفاء عندهم المختصين يبين أن هذا الحريق بسبب ماذا. فإذا ثبت فيه تفريط فهو ضامن، وإذا لم يثبت
4: نعم شيخ بارك الله فيكم.
17: من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا، وبعدين تبقى أنت تنفق على نفسك منه وانت في الحج وبعدين يقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كانك أنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور، فإنك تأمل في ذلك وترجو الله، والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
2: أسامة سأل عن وقت الأضحية، متى يكون وقت الذبح؟ هل يشترط أن يكون بعد الإمام؟ في العموم شيخنا
3: نعم، الواجب ينبغي الواجب أن يكون بعد ذبح الإمام، وهذا طبعا حينما ننظر في حديث مسلم في حديث أبو بردة بن نيار رضي الله عنه، هذا الرجل ذبح قبل، في جاءت في صحيح مسلم في رواية ذبح قبل الصلاة، وفي رواية ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل هذه الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنسك آخر، يعني بأضحية أخرى. فنقول إحنا المذهب المالكي بني على أحوط الوجوه، لأن الروايات جاءت الحقيقة في صحيح مسلم بأنه ذبح قبل الصلاة، وفي رواية من روايات مسلم هي كلها في مسلم أنها ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما نقول ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أنه إمام صلى بهم إمام صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو رجع لبيته متعجل وذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظهر الرواية بمنطوقها أنه ذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول له اللي بيذبح لابد يحتاط، إذا بين له الإمام وقت يلتزم به، إذا كان ما بينش الإمام وقت يتحرى، يعني تعطيه الوقت المعقول، تقول هذا يوصل لحوشة مثلا ربع ساعة، توصل لبيته ولا نص ساعة، تعرف قدر أنت الزمن، وباش يأخذ الخروف في 10 دقائق مثلا ولا كذا، وبعد ما تقدر الوقت المعقول تذبح، حتى ولو تبين أن ذبحك يعني قبله معاش يضر، لأنك أنت درت اللي عليك بعد التحري. فالمطلوب أن يتقيد الإنسان بأمر الإمام أو يتحرى له، حتى ولو لم يخبره يتحرى، يقول هذا يبي باش يوصل ربع ساعة، يبي باش يوصل يشد الخروف 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا اللي هو، أنت تقدر زمن نصف ساعة، ساعة غير ربع وتذبح.
0: هذا سهل شيخنا، يسر لحكم الاشتراك في الأضحية بين الإخوة متزوجين بيشتركوا في جمل أو إبل يعني ناقة.
18: الاشتراك في الأضحية في الثمن إن كان من الغنم فهذا ممنوع باتفاق. الاشتراك في الثمن يعني كل واحد يدفع جزء من الثمن وبعد ذلك يقسم اللحم، هذا هو معنى الاشتراك في الثمن. ففي الغنم والماعز هذا ممنوع باتفاق، أما في الإبل وفي البقر فقد اختلف أهل العلم. فمذهب علماءنا المالكية أن الاشتراك في الأضحية سواء كان غنما أو بقرا أو إبلا فهو لا يجوز، لا يجزئ أن يشترك فيه إخوة أو غير إخوة. أما جمهور العلماء فذهبوا إلى جواز ذلك في البقر والإبل، بحيث ما يتجوز السبع لكل واحد، يعني سبع أنفار يشتركوا في بقرة أو إبل سواء كانوا إخوة أو غير إخوة، يأكلوا مع بعضهم ولا ما يأكلوش مع بعضهم، أقارب ولا مش أقارب، لهم أن يشتركوا في الأضحية في بقرة أو جمل بالسبع لكل واحد، فلا يتجاوز السبعة أشخاص يشتركوا في ثمن هذه البقرة أو الجمل ويذبحونه بنية الأضحية، وكل واحد يأخذ السبع. وهذا القول قول الجمهور يعتبر قول قوي من أقوال أهل العلم، ولا بأس على الإنسان أن يأخذ به، وخاصة في هذه الظروف التي يعني الغنم قد غلى فيها السعر كثيرا، فمن قلد هذا القول وأخذ به فلا بأس به، والله أعلم.
19: نعم شيخنا الكريم.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى، سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلدة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين، فناداه الله من فوق سبع سماوات.

ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة، سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرفوا من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
1: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنيت المشاركة، يعني بحصة في الأضحية،
0: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين
1: أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة، يعني زي ما يتعاونوا في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما سؤال عنا في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كلها في اللي ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني معطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين بي على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا من هم في نفقتهم يعيشون معهم في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجاهز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
0: أراد
1: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
0: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
1: هذا هو لا يملك المال، نعم يقول هذا المال، لأن أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
0: يعني من غير أن يشترط عليه أن
1: ما تقولش أنا عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
0: نعم
1: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
0: نعم شيخنا.
2: الأخ سعد طلب توجيه نصيحة للأبناء، الأبناء لما يتزوجوا وينسوا أبوهم وأمهم وينسوا والديهم، ويعني تقل رعايتهم لأبوهم وأمهم بعد الزواج.
3: حق الوالدين حق عظيم، ويعني حق الوالدين حق عظيم تجاه والديهم سواء كانوا يعني قبل الزواج أم بعده، والمفروض هذا الأمر يكون يعني بعد الزواج يعني يكون صورته أوضح. وكثير من الناس الآن لما تلاقوا معهم شخص يقول لك أنا قبل ما يجوني صغار ما كنتش نعرف قيمة والدي وغيره، والآن أنا لما جربت وشفت الصغار والناس جربت الكبد وغيره، يعني هذا وأنا عرفت حقوقهم وعرفت يعني كثير من الأمور اللي قاموا بها تجاهنا، وشعورهم أثناء مرض الإبن وأثناء مرض أبنائهم، وشن الأشياء اللي يخد يعني الأشياء اللي يشتغلها وخدمها في الصيف وفي الشتاء، والتعب اللي تعبوه كله من أجل الأبناء، هذا كله مر بيك الآن، فأنت حريا تكون يعني مار بيك هذه الأمور وتعرف يعني حق الوالدين. بر الوالدين هذا أمر واجب ما يختلفوش فيه، فالإنسان يجب أن يحافظ على علاقته بوالديه، وهذه نوع من يعني من أعظم صلة الرحم اللي هو بر الوالدين، وهذا أساس من أساس الحياة التي ينبغي يعني، وهذا مبدأ سبحان الله الشيخ عبد الرحمن يعني ممكن اتفقت عليه جميع الديانات، يعني تجد الهندوسي والله المسيحي وغيرهم من الديانات كلهم يتفقوا على مكانة الوالدين وبر الوالدين، ويتسابق الناس كلها مفروض هذه يستمر على هذا الأمر التسابق في بر الوالدين، وكل واحد من الأبناء هم من هو الأسبق إلى محبة والديه ورضا والديه. نعم، فهذا الأمر هو اللي مفروض إن يسود في كثير من الناس، صحيح يعني مثلا قد تحصل تدخلات من قبل الوالدين ولا غيره مما يسبب ببعض الأزواج يصير نفور من يعني من والديه بسبب بعض التصرفات. هي نصيحتنا للأباء إن ما يدخلوش في الاختيارات الزوجية، ما يفرضوش اختياراتهم على أبنائهم المتزوجين، وهذا الزواج هذا قرار شخصي والحياة دي حياة شخصية. وال أن يكون عنده ثقة في أبنائه، يتجنب ما يكرهمش على شيء، يكون يعني بيناتهم الحب والاحترام. الزواج

0: واجب على الأبناء يعني يكونوا متنبهين لهذا، يعرفون هذا أمر طبيعي يحصل في كل البيوت، فواجب عليهم أن يبروا بآبائهم، يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي ويحصل في كل البيوت، فذلك ما يكونوش حساسين جدا من أي أمر يحصل من الأب أو من الأم، لا بل يعرفوا أن هذا الأمر طبيعي وحصل لمعظم الناس، ربما هو بعدين أصلا لم يزوج ابنه بيصير نفس الكلام، وهذا نشوفه فيه يعني دار الآباء والأجداد ونحو ذلك، هذه طبيعة بشرية، تصرفات بعض الأمهات ولا بعض الآباء، فما يبداش يسمع في بعض الكلام الآخر في حق والديها، ولا يعني هذه ما هم والديك تحملهم كيف ما هم بطبيعتهم، ما تحاولش تغير منهم، هم عمرهم الآن 80 ولا 70 ولا غيره، بتحاول تبي تغير من والديك بضع. تحملهم كيف ما هم وكون بار بيهم، حاول تقسم مع أخوتك يعني في على طريقة خدمة الوالدين بدون أي تقصير في أي حق من الحقوق.
1: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
2: شيخنا نستأذنكم لو نجيب عن أسئلة المتصلين. الأخ محمد يسأل يقول ما هي أقسام النذر؟
3: النذر هو أولا النذر واجب الوفاء به،
2: نعم،
3: ويعني إذا كان هو نذر حاجة من القرب تعتبر قربة أم واجب الوفاء به، واجب الوفاء بهذا النذر، وتارة يكون يعني مندوبا، تارة يكون مندوبا إذا كان هما هشم الواجبات وليس قربة بمعنى أنها واجبة، الحالة هذه نعم يندب الوفاء به. فإذن هو إذن إما أن تكون واجبة النذر واجب أو يكون مندوب، نعم ما لا تعدى هذه الحاجتين، نعم ما ينفعش النذر بحرام ما لا يصلح، نعم ولا ينفع النذر بمحرم، نعم.
2: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول ما هي كفارة اليمين؟
3: كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، تارة يعني يعطيهم نوع من الإطعام، يعني إذا كان هو يأكلون مثلا الشعير يعطيهم نعم مد 10 مساكين مد لكل واحد من الشعير، وإذا كانوا يأكلوا في البر وهو الطعام أو القمح يعطيهم أيضا من هذا النوع، وهكذا إذا كان هو أكلهم رز كذلك نعم يدفعوا لكل واحد من المساكين أمام 10 مساكين يدفع لهم نعم مد من ما يأكلون هو الأرز، نعم هذه كلها نعم تنفع في قضيتنا. أن أشياء أخرى بدل من البر الشعير والأرز وما إلى ذلك، يعني إذا كان هو ربما يعني ادفع مد عن كل يوم، تارة يكون نعم 10 مساكين يغديهم ويعشيهم، يغديهم ويعشيهم أو يغديهم مرتين في يومين أو يعشيهم في يومين كذلك، نعم عندنا يعني أو كسوتهم يعطيهم ما يستر عوراتهم، هذا ينفع في كفارة اليمين، إذن إما أن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم وهكذا، أو كذلك أو تحرير رقبة، تحرير رقبة ما هناكش الآن إذا لما كانوا فيه الإماء أو العبيد كان ينفع فيه تحرير رقبة، أن يشترى رقبة فيعتقها تصير عتيقة تكون محررة

0: هذه تنفعنا لأن ما عايش فيها في المسألة هذه. هذه مسألة دم لطعام 10 مساكين. نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا أبارك الله فيكم.
2: سؤال أيضا يسأل عن تفسير لحديث النبي أو شرح لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا.
3: باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما. هو باع البيعتين يفسرها بعض العلماء أيضا في هذه المسألة أن الله أعلم لما تبيع للشخص يعني على شيء دون تشتري هذه بكذا أو هذه ما تنزل زي ما يحدث الآن في التقسيط والكاش.
2: سلعة واحدة عندها سعرين
3: عندها سعرين
2: سعر
3: مثلاً.
2: الكاش أو سعر البطاقة
3: نعم بالبطاقة أو كذا إلى آخره ويفترقان على ألا يكون على
2: لم يعينا يعني
3: لم يعين البيع لم يعين نوع البيع فهذا يدخل في هذا الأمر الله أعلم. فبالتالي ينبغي وعادة ما يسأل الناس يعني يظنون أن هناك أنه إذا باع بالكاش زي ما يقولوا إحنا بالنقد ومتعرف عند عامة الناس بالكاش هذا أمر جائز ولا شيء في ذلك، لكن إذا بيع بالتقسيط يظنون أن فيه يعني أن فيه محظور زي ما يقولوا إحنا. فالمسألة هذه زي ما قلنا إذا يكون البيع يعني ماشية على هذا الأمر أن ينعقد البيع على أحدهما، لأن هذه فيها حتى فيها جهالة يا شيخ يعني على أي شيء قضى البيع فالجهالة فيها نوع من الجهالة على البيع اللازم وصير الخلاف يحدث الخلاف بينهما، وهو هذا أيضا يدخل حتى فيما يعرف حتى في بيع العينة في بعض بعض الصور متاع يعني والله أعلم.
2: يا شيخنا مشروط صحة البيع العلم بالثمن.
3: العلم بالثمن وال وال وال والإجاب والقبول على صفقة معينة أو على بيع معين. يعني فكسهما أي فالبائع أقل الثمنين. يعني فيتم هذا البيع بهذه الصورة فله كسهما أي فالبائع أقل الثمنين في هذه المسألة.
2: نعم.
3: هو الثمن الحقيقي أو الربا أي إن يأخذ الثمن الأكبر الذي حدده فقد أخذ الربا والله أعلم.
4: أو لعلنا نأخذ سؤال الأخت أم محمد الذي تبقى لدينا من الجزء الأول، سؤالها الذي يتعلق بعدة الوفاة. قالت إن زوجها توفي يوم 3/5 الماضي، يوم 3/5 الفجر أو بعد الفجر توفي زوجها، فمتى تنتهي عدتها من الوفاة؟
1: هذه المرأة نسأل الله أن يتقبل من توفاه الله سبحانه وتعالى. قالت 3/5 وهو يتفق مع يوم 5 من ذي القعدة.
4: نعم.
1: والحساب ينبغي أن ينظر فيه بالشهور العربية لأن هي في الواقع هي يعني ينظر فيها من جانب الأمور الشرعية.
4: نعم.
1: فهي تحصلت على من هذا الشهر وهو شهر من ذي القعدة تحصلت على 25 يوم. نعم. على اعتبار أن الوفاة حصلت الفجر، لو كان حصلت بعد الفجر لكان يلغى اليوم الأول، لكن هي بحسب قولها اعتمدنا اليوم الأول الذي حصلت فيه الوفاة فيتحصلت على 25 يوم، ثم جاء ذو الحجة ومحرم وصفر بالهلال تبقى ذو الحجة ومحرم وصفر أكملت هنا 3 شهور.
4: نعم.
1: ولإكمال الشهر الأول اللي حصلت له 25 يوم يعني يتم إتمامه من شهر ربيع الأول 5 مع زيادة 10 تنتهي العدة يوم 15 من شهر ربيع الأول، يوم 15 شهر ربيع الأول تنتهي اللي هو يتفق على 8/9 الاثنين القادم إن شاء الله.
4: يوم 8/9 الاثنين القادم يعني بعد المغرب.
1: نعم المغرب يقول الله أكبر تكوني خرجت من العدة.
4: نعم نعم تاريخ شيخنا 8/9
1: 8/9 هذا شهر الفرنجي.
4: الفرنجي نعم.
1: لكن هي يوم 15 ربيع الأول.
4: 15 ربيع الأول تخرج من عدتها. نعم. بعد صلاة المغرب.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار ال والتعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: هو سؤال الأخ مصعب، قال إن عليه أيام من رمضان الماضي، يعني عليه قضاء أيام من رمضان الماضي لم يقضها بعد، فهل يجوز له أن يصوم يوم عرفة ثم يستأنف القضاء أو ثم يقضي ما عليه من رمضان؟
1: هذا أفضل عندي. هو ورد أن ودار الإفتاء تفتي بذلك، أن ابن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك، أن يشرك النيتين، نية القضاء ونية التطوع في يوم واحد، لكن على الأقل يوم عرفة نمحضه للسنة، باعتبار زي ما قلنا الأجر بالتأكيد مش حيكون أجر المتطوع زي أجر اللي يشرك النيتين، على الأقل في مسألة التطوع. وعادي مرات الباري عز وجل يجزي على الاثنين، لكنني من رأيي هو يوم واحد مش حيأثر، يعني لو عندك 5-6 أيام قضاء مثلا صيبهم مع بقية العشر، لاني والله ما قدرت الأربعة، بس نويت العشرة ونويت 4 قضاء وميزان لي يومين، خلاص يومين من هني للرمضان اللي بعده سهل جدا صيامهم، وبالتالي محض عرفة بالفضل والتطوع ثم اقضي بعد ذلك ما شئت. ولو قلت لاني والله حتى اليوم صعب علي وما نقدرش ونبي نشرك عرفة في الأجر مع التطوع ومع القضاء، فذلك جائز بإذن الله تعالى كما قلت لك، ودار الإفتاء الليبية أخذت بهذا القول.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: شيخنا الأخ سالم يسأل عن صيام يوم عرفة، يسأل عن ثواب صيام هذا اليوم.
3: ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتسبوا عن صوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذه ربما الخاصيات ليوم عرفة دون غيره من الـ من الـ من الصوم يعني. فصوم يوم عرفة يعني حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فطبعا وقبله الأيام ذي العشر من ذي الحجة هي ما من أيام حب الله إليهن في العمل الصالح من هذه العشر، فكروا فيهن من التهليل والتحميد كما رواه الإمام أحمد. فلا شك أن صيام يوم عرفة لا يعني يتركه إلا من هو يعني غافل. نص الحديث نص حديث صحيح صريح: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبل وسنة التي بعدها. فمن يفرط في مثل هذا اليوم؟ الإنسان يعني بحاجة إلى مثل هذه الطاعات، وهذه الطاعات سبحان الله من حكمة الله سبحانه وتعالى زي العمرة للجسد، زي العمرة للنفس، زي ما نقول، زي ما الإنسان أو الآلات تبي كل فترة تجديد وعمرة وتصون صيانتها حتى تكون على صالح الاستعمال، كذلك النفس البشرية الصلوات الخمس لما بينهن والجمعة إلى الجمعة يعني. وثم لما تشوف أنت الآن خرجنا دخلنا في شهر رمضان، وبعد شهر رمضان يأتي شوال وستة من شوال، بعد ستة من شوال تأتي يعني تدخل الأشهر الحرم، تدخل الأشهر الحرم، ومن أشهر الحرم يدخل أيضا يأتي يوم عرفة، ثم بعد عرفة يأتي يوم عاشوراء، وهكذا هذه
2: مواسم
3: محطات لصيانة النفس لما يعروها من شهوات الدنيا ومن المعاصي سواء صغيرها وكبيرها، وبالذات ونتكلم على ما يتعلق بذات حق الله سبحانه وتعالى. أما المعاصي في حق العباد فلا يعني تمحى إلا بالعفو الحقوق أو بعفو أصحابها. فهذه الأيام كما قلت هي عبارة عن تهذيب للنفس وغسل للقلوب ما يطرأ عليها وللعقول وما يعني يشوبها من هذه السيئات والمعاصي، وخاصة في هذا الزمن. في كل زمن تكثر الفتن وتكثر الشهوات، أو يعني شهوات المعاصي، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الآن نرى أمامنا شيخ كل شهوات الدنيا والمغريات كلها تمر على الإنسان، على الصغير وعلى الكبير، وسائل التواصل والأشياء التقنية هذه لم تترك لنا شيئا إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فهذه المواسم لا ينبغي الإنسان أن يغفل عنها. تستغرب بعض الناس يعني يوم عرفة هو يوم في السنة، يوم في السنة، ومع ذلك يزهد فيه، يزهد في رحمة الله سبحانه وتعالى، يزهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، يزهد في مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا ينبغي أن يفرط في مثل هذه الأيام، كل ما يأتي موسم لابد أن تجتهد فيه بقدر ما تستطيع. يعني أيام العشر من الحجة هذه ورد فيهن التكبير والتهليل والتحميد كما هو ثبت عن الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبي هريرة، كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يعني هذه السنة، هذا ما كان يفعلان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت في حديث الإمام أحمد فأكثر فيهن من التهليل والتحميد، التكبير والتهليل والتحميد. فينبغي الإنسان لا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا ومن طاعة الله شيئا، كما يقال أو كما يقول علماؤنا لا تدري أي حسنة أو أي حسنة هي التي ترجح كفة الميزان. فالإنسان لا ينبغي حقيقة أن يفرط في مثل هذه الأيام بما يستطيع، يعني أقلها يعني ذكر الله يا أخي لا يتطلب لا طهارة في عموم أتكلم، يعني طهارة من حيث الأصغر، ولا يتطلب وضعا يعني في هيئة معينة، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه متفكرا في خلق السماوات والأرض. يعني الإنسان سبحان الله يعني ماذا تريد يعني أبسط من ذلك، من حصد الطاعات ومن حصد المغفرة ومن حصد يعني الثواب عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي الإنسان يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فأكثر فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، يعني أكثر ذكر الله. يعني هل تزئ لهالدرجة هذه مستعد أنت تقابل شخص ناقشته يعني مواضيع تافهة حتى ساعتين وثلاثة؟ يعني مستعد أنك أنت يعني زي ما قلت لك تستمع إلى الأغاني والمسلسلات وإلى كذا الهابطة وإلى آخره وكلها يعني المواضيع هذه، لكن تزهد في ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في الحمد لله 100 مرة أو في يعني استغفر الله 100 مرة أو كذا وإلى آخره؟ شوف الإنسان وين ماشي وين عايش في الدنيا هذه يا شيخ. صلى الله لدي لنا جميعا التوفيق.
4: ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات ثلاث ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاثة أشياء، الرفث والفسوق والجدال، هاي ذكر القرآن. كان كنت اتصفت بواحدة منها ما أنا متطمعش في الحج المبرور، لابد أن تبتعد عنها بقدر ما تستطيع، أقصى جهدك لازم أن تبذل أقصى جهدك في هذا. فلا رفث، الرفث قالوا يطلق أصله الفحش، معناه الفحش، ومعناه أيضا الجماع والكلام في أمر الشهوة مع النساء أو كلام النساء في الشهوة مع الرجال، يعني من الطرفين. هذا الرفث لابد أن يتجنبه الإنسان بالقول حتى بالمزاح، وبالفعل لا يفعله، وكذلك بالتذكر والفكر. مش أنت مقعمز في الحرم مظل أن تتفكر في مسح الشهوة متاعه وكذا، سواء كان هذا التذكر في شهوة حلال بين الزوج وزوجه وإلا شهوة حرام بالزنا والفسوق والمعاصي الأخرى، كله ممنوع حتى مع الزوجة، لأن هذا إذا وقع مع الإنسان يفسد حتى الحج. إذا وقع له قبل طواف الإفاضة، قبل التحلل من الحج بطواف الإفاضة، التحلل يكون في طواف الإفاضة. إذا وقع من الإنسان جماع قبل طواف الإفاضة حجه يفسد، ولم يتجنب الرفث الذي أمر الله تعالى بتجنبه. فلا رفث. الثاني قال ولا فسوق. الفسوق يطلق على كل خروج عن طاعة الله، كل ما فيه بعد عن طاعة الله لابد أن تتجنبه، وهذا واسع يشمل كل المعاصي التي ربما تعرض الإنسان في الحج، الكذب والنفاق والغيبة والنميمة، ويبقى مداير تليفون في ودنا في الكعبة هناك، ويتكلم مع الناس هنا أصحابه في هذه الاستراحات اللي كانوا فيها يشربوا في الخمر، وتلاقوا هم والنساء، وتلاقوا هم المصائب اللي عليهم، وإلا هو متورط في ظلم الناس، ولا متورط في السجون سجان، ولا له علاقة بهم، ويبقى هو يدير في هذا الظلم وهذه المعاصي الكبائر من كبائر الذنوب، يدير فيها من هناك من الكعبة من الحرم. هذا يصدق عليه قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من لم يأخذ بأسباب، ليس حجه مبرور، وإنما هو وقع عليه العذاب الوعيد في قوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عند سجن هو من يعني العناصر المنف لها نفوذ في هذا السجن، في ناس مظلومون، في ناس يعني سنوات طويلة هم يستغيثون، وعندهم أمهات، وعندهم آباء، وعندهم أطفال، وعندهم أخوات، يدعون الله تبارك وتعالى الليل والنهار أن ينتقم من ظالمهم، ولم يحول هؤلاء المسجونين إلى محاكمة عادلة، وهو هذا مسؤول من ضمن هؤلاء المسجونين. مثل هذا مثال، ومع ذلك هو ماشي للحج في العمرة، يعني يدير ويشتغل على هذا العمل الدنيء الخبيث الرجس النجس اللي هو من كبائر الذنوب، يدير فيه من هناك من الكعبة المشرفة. فهل هذا مثل هذا يرجو أن يكون حجه مبرورا؟ لا أبدا. فالفسوق معناها لابد أن الإنسان يتجنب كل المعاصي، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. أما من هو مازال مستمر ومش ناوي التوبة، ماشي هو يعني من أهل الخمر، ولا من أهل المخدرات، ولا من أهل التهريب، ولا من أهل الظلم زي ما قلنا، ولما مشي ما نواش تخلص من هذه المعاصي، ماشي مازال يعني مستمر على الحال، وكاو نمشي نحج حتى يقول إن شاء الله ربي يتوب عليه، لكن مش عازم، مش ناوي أن يترك الكبائر اللي هو فيها الاستراحات هذه والفسوق والظلم والفجور، مش ناوي يتخلص منه، والاستيلاء على المال العام بالتحايل ووسائله عندهم لا تحصى ولا تعد، وعاملين شركات وهمية وعاملين كذا، ويأكلوا في مال الناس بالسحت، ويأكلوا في الغلول، وما ذلك يقول نبي حج مبرور. هذا بعيد عن الحج مبرور ولا فسوق. ثم قال: ولا جدال في الحج. الجدال هو الخصومة والنزاع، والناس طبعا الحج هذا محل ازدحام واحتكاك وكذا، من يعني في اللي يخلق ظفرة على طول، من أدنى كلمة يبقى يسب ويبقى يشتم ويبقى كذا ويدف ويلعن ومش عارف شنو، وربما حتى يمد يده، هذا كله يفسد عليه نيته في الحج المبرور. لا جدال في الحج، يعني الخلاف والنزاع والخصومة مع الرفقة، ولا مع الشخص اللي تجيب تقعمز بحداه وربما ما يعطيكش فرصة باش تقعمز لأنه زحمة ومش قادر هو كذا، ولا لأنه مريض وتبقى أنت تسب فيه وتشتم فيه وتقول له هذا بيت الله وهذا مش عارف شنو وكذا، وقد يكون هو حتى هو مهوش على صواب، لكن أنت أيضا عملت بالمثل ودخلت معه في الجدال المنهي عنه، الجدال مع الناس البقال اللي تشري معاه، ولا مع صاحب الفندق، ولا الجدال مع صاحب التاكسي بتركب معاه، ولا يعني فرص الجدال كثيرة. وذلك الإنسان يجب عليه أن يسيطر على نفسه تمام السيطرة، ولا يغضب، ويعرف أن هذا له ثمن، يعني إذا أنت ضحيت به أنا جهدك كله وعملك كله ذهب هباء منثورا ولم تتحصل على ما تريد. الحج مبرور ليس شيء سهلا، لا يشترى بالمال، يعني شيء عظيم، شيء كبير، إنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأنت تفرط في هذه يعني الغنيمة العظيمة الكبيرة النفيسة، تفرط بها بسبب ترضي غضبك وكذا، ولا تسب وتشتم، لا، انظر إلى الجزاء. إذا أنت صبرت وكظمت غيظك ولم يعني ترد وحرصت كل الحرص على أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة، ذكر نفسك دائما أنك ستتحصى على شيء عظيم يعوضك عن هذه يعني شفاء النفس السريع هذا اللي بتشبي نفسك بتضرب ولا بتغضب ولا بتسب ولا تبي تاخذ اي حاجة معصية ولا غيبة ولا نميمة، ذكر نفسك كل ما ترد عليك يرد على عقلك شيء من هذه الأشياء، ذكر نفسك بأنك أنت تنتظر من الله شيء عظيم لا ثمن له. وذلك بعد ذلك إذا ذكرت نفسك بذلك تزهد نفسك ويزهد قلبك في المعصية اللي أنت كان الشيطان يزينها لك ويغريك عليها تريد أن ترتكبها وتفعلها.
5: شيخنا سؤالها الثاني سأل عن من نام عن صلاة العيد حكم أضحيته، يعني فاتته صلاة العيد فقام ثم
6: نعم نبقى. من نام عن صلاة العيد هو أول من حيث الصلاة في حد ذاتها يستحب للإنسان أن يصلي حتى وروحه، طبعا هو كان في الجماعة هذا سنة مؤكدة صلاة العيد، لكن من فاتته صلاة العيد يستحب له استحباب أن يؤديها، هي مثل صلاة الصبح تماما إلا في زيادة التكبير، يكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى ويكبر 5-6 تكبيرات في الثانية بتكبيرة القيام وتكبيرة الإحرام، ويقرأ القراءة كصلاة الصبح تماما. لكن من حيث الذبح يتحرى أقرب إمام للمنطقة، يعني إذا كان هو في منطقة يشوف إمامهم الناس أمتى بيذبحوا، بعد ربع ساعة بعد ثلث ساعة، إذا كان هو طبق الإمام المستحب وجاب ضحيته في المصلى، لأنه يستحب أن يأتي بضحيته في المصلى، لو جابها في المصلى خلاص ما عاش مشكلة، بمجرد هو يجر على الضحية متاعه تروح طول أنت تذبح، لكن إذا كان هو ما جابهاش أنت تتحرى، واللي ما صلاش العيد حتى يتحرى، بل إن الفقهاء قالوا حتى اللي ساكن في بادية بعيدة ما عندهمش مسجد جمعة وما يصلوش في العيد يعني يحاول يقتدي بأقرب إمام ليهم في منطقة من المناطق المحيطة بهم.
5: واضح شيخ بارك الله فيكم.
7: هذه سائلة أيضا شيخ لن تصل تقول أنا ميسورة الحال ويعني حالتها كويسة الحمد لله، لكن على حد تعبيرها قالت ما نشريش في الأضحية ناخذ في ثمنها ونتصدق به، فش الحكم فعلي هذا؟
8: هو هذا مسألة يعني هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها أفضل، وهذا فيه روايتين عن إمام مالك.
7: نعم.
8: وهذا طبعا يكون في الحاجة.
7: نعم.
8: حاجة الناس. وأفتى دار الإفتاء مؤخرا بالتصدق بثمن الأضحية لإخواننا في غزة هو أولى في الوقت الحاضر، لكن مع شرط أن تقوم هذه الشعيرة في البلاد، يعني مش الليبيين كلهم ما يذبحوش لا يقوم بها البعض وحتى تكون الشعيرة، لأن القول المعتمد أن الإتيان بالشعيرة هو أولى.
7: نعم.
8: لقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وما نراه الآن من ظلم لإخواننا المسلمين في غزة من حرب وحصار وتجويع وتهجير وقتل وتشريد، أمر يعني يندى له جبين العالم، هذه الفضيحة التي يعني يراها جميع الناس، فضيحة للدول العظمى وفضيحة للدول التي تدعي الحضارة وتدعي التقدم وتدعي العدل وتدعي المساواة وتدعي الرفق بالحيوان وتدعي ارفقوا بالناس قبل أن ترفقوا بالحيوان. هذا يعني ما يقع لإخواننا من هذا الاعتداء وهذا الجرم وهذا الظلم، فإخواننا الآن يعني هم أولى بأن ننصرهم وأن نغيثهم وأن نمدهم بالسلاح وبالطعام وبالشراب وبالثياب وبالكساء. يا أخي في العراء لا بيوت لا طعام لا شراب لا دواء، والله العظيم يعني مقاطع مصورة تصلنا ستكون حجة علينا أمام الله يوم القيامة، هذه المقاطع حتى لا يقول إنسان أني لا أدري أو لا أعلم أو لم يصلني الخبر. وحكام المسلمين هم المقدمون في هذا الأمر، هؤلاء الذين لهم الحل والعقد والحكم في الناس وهم يقصرون مش يقصرون بل يساعدون المجرمين من اليهود والأمريكان في حصار غزة وفي الاعتداء عليها، هادوا فينتظروا عذابا شديدا من رب العزة والجلال لما قاموا فيه من خيانة الأمانة والمشاركة في العدوان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
7: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
9: الإفراد الإفراد أن ينوي الحج فقط، أن ينوي الحج فقط، ثم له بعد ذلك إذا أتم الحج أن يعتمر. والتمتع أن يعمل عمرة، لما يصل السعودية يعمل عمرة ويتحلل منها، وبعدين في أيام يوم 8 يحرم مع الحجاج ويحج. تكون العمرة في الإفراد الحج قبل العمرة، وفي التمتع العمرة قبل الحج. والقران أن يجعلهما معا، يحرم بحج وعمرة معا، الزوج مع بعض يدير. هذا باختصار. نعم
7: سؤال.
0: إذن لنجيب شيخنا عن سؤال الأخت سالمة. سالمة قالت إن أمها توفت وخلت ذهب وفلوس ودولار، لكن أخوتها وأخوها ولا أختها، واحدة من أخواتها، هم 5 بنات وثلاثة أولاد، والضار حتى من أخوتها باعوا جزء من الذهب وتصرفوا يعني في جزء من الفلوس والدولار وما عطوهاش نصيبها. بعد فترة قالت أختها هذه اللي تصرفت في الذهب وفي الفلوس أو في جزء منهم مرضت وتوفت، وصار بينهم مشاكل يعني. قالت يعني الآن الظاهر أن باعوا جزء من ذهب أختها وقسموه وعطوها نصيبها، هي رفضت أن تستلم نصيبها من فلوس أختها. قالت أن خايفة أن يكون فيهم حرام بحكم أن جزء منهم هي خامبتهم من ذهب أمها أو أخرتهم من ذهب أمها وفلوس أمها، فهل عليها إثم في رفضها استلام هذا الذهب وهذه الأموال؟
1: لا، هو لا إثم عليها في رفض الاستلام، لكن أنت الآن تضيعين حقك. أنت الآن شوف ذهب أمه قداش لو كنت تعرفيه، وشوف الحصة اللي أعطوه لك قداش. إذا كان مثلا حصتك 20 جرام وهم أعطوك 10 جرام، الآن عندك حلول، إما تأخذيه وتأخذي نص جزء من الميراث وتطالبين بالباقي، تقول لهم أني راو حصتي 20 وأنتم أعطيتوني 10، مازال نبي نص الحصة. وإما أن تتصدقي به أو تهبيه لهم، تقول لهم خلاص أني معاش نبي والله يسامحكم. وإما أن يكون ما تفعلينه ضغطا عليهم للوصول إلى حقك، تقول لهم لا أني حقي 20، مادام ما جبتوليش 20 أني مانيش واخداتها ومانيش مسامحتكم، بالك ربي يهديهم ويردوهم. فكل هذه الحلول جائزة، تأخذي النصف وتطالبين بالباقي، لا تأخذين شيئا وتسامحينهم، لا تأخذين شيئا كوسيلة ضغط عليهم ليرجعوا لك بقية حقك. أما لو كان اللي اعطون لك أكثر من حقك، في هذه الحالة لا يجوز لك أخذ ما زاد عن نصيبك.
0: بارك الله فيك شيخنا.
4: ومسألة أن في ضغوطات ولا تكتيك، هذا في هذا الوقت خلاص ما عاش ينفع، لأن الآن بيقع الفاس في الرأس، وبعدين ما عاد ينفعكم شيء يا حكومة، والله ما عاد نفعتكم حاجة. وإذا استمر هذا الأمر ولم تصطفوا مع إخوانكم في مجلس الدولة، كان يفترض أن تكونوا حزمة واحدة، أنتم مجلس الدولة جبهة واحدة، ما تمشوش لتونس إلا هم معكم لإذا وافقوكم. هم امتنعوا، أنتم امتنعوا لأنهم يحمونكم، لأن مجلس الدولة عنده قدرة على أن يحميكم حتى من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة ومن قرارات مجلس الأمن، حتى بمقتضى قوانين مجلس الأمن. لكن التخلي عن مجلس الدولة وتأخذوا من 2 مارقين ويمشوا باسم الحكومة ويديروا اتفاق سياسي ولا يديروا اتفاق اقتصادي، ثم بعد ذلك الأمم المتحدة تستهويكم وتدير طاولة مصغرة وتأخذ مندوب منكم مندوب كذا وتتركوا مجلس الدولة، هذا التصرف لا خير فيه. لأنه لو سمح الله وتمكن ابن حفتر من هذا المشروع المشؤوم، والله لن تبقى للحكومة قائمة، ولا يستطيع لا رئيس الحكومة ولا من حواليه من المستشارين ولا من المتنفذين أن يهود من ناحية شارع السكة، بل حتى ليبيا ما عاش يقدر يسكن فيها. وأنتم عندكم دروس، عندكم دروس. السيد رئيس الحكومة بعد 10 أسابيع من توليه أراد أن يزور بنغازي، منعوه. لما يتولى ولد حفتر رئيس المجلس الرئيسي سيستولي على مصرف ليبيا المركزي، والميليشيات كلها ستتبعه، لأنه بتتبع من يدفع المال، هو اللي عنده المال في ذلك الوقت مش الحكومة. هو سيكون عنده الجيوش زي ما الآن موجودة في بنغازي، زي ما عنده يعني سبل السلام ولا غيرها من هذه الكتائب المارقة التي الآن تقتل الأبرياء الأبرياء في ليبيا وفي السودان، وتهرب السلاح وتهرب الوقود. نفس الشيء هذا سيصير في طرابلس إذا مكنتم ولد حفتر من المجلس الرئاسي. فحذاري حذاري أن تقتربوا من هذا الخط.
0: الأخت أم علي قالت إن عندها رزق يتيم، فتسأل هل يجوز لها أن تتسلف منه وبعدين ترده له، تتسلف من مال اليتيم وبعدين ترده؟
10: نعم، مال اليتيم يجب النظر فيه بالأصلح والحفظ له والأحظ له. الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فبالتالي ما يتصرفوش في مال اليتيم إلا يعني بالنظر فيه اللي هو الأصلح اللي هو شنو والأحظ اللي هو. بناء على ذلك نص أهل العلم على مسألة إقراض مال اليتيم، قالوا لا يجوز إقراض مال اليتيم ولا اقتراضه إلا إذا كان فيه مصلحة له ومنفعة مباحة له. كان فيه منفعة هذا الأمر جائز، إذا لم تكن فيه منفعة له فهذا الأمر غير جائز. نوضح للأم، هذه الأم طبعا بش حتى يوضح الأمر، الأم رأي ما عندهاش ولاية على مال طفل هيتم، هو ولدها صح، لكن ما عندهاش راه ولاية مالية على مال أطفالها الأيتام إلا في أضيق حدود. يعني هو المفروض يكون ليه وفيه، يعني كان ما فيه يعني ما فيش وصي من الوالد لهم، والمحكمة ما عينتش ولي لها، الأم ممكن تتولى حفظ الأموال هذه بالحفظ فقط، لكن ما تبداش تصرفها تصرفات أخرى، تعطفها لزوجها ولا تعطفها لحد ولا لا، مزجلات هذه التصرفات تحفظها بالأصلح لهم والأحفظ لهم، ولكن باش تعطاه لفلان ومرات يعطل بها ما يجيبهاش ويضيع قيمتها ولا نحو ذلك، هذا كله ما يجوز لهاش هذا الأمر. وأي تصرف تصرفه ولا أعطت واحد وما خلصش هي ضامنة لهذا المبلغ تدفع من جيبها، ما يجوز لهاش تصرف تخلي فلوس كما هم، تقدر تستثمرهم تقدر تحفظهم بحاجة تنمي المال وتزيده وتحفظه، لكن باش تعطاها لناس واحد يرد واحد ما يردش واحد يعطل واحد كذا كذا حتى يفقد قيمتهم، هذا ما تديرهاش.
0: بارك الله فيك شيخنا.
11: طيب شيخنا بارك الله فيك، هذا السؤال للأخ عصام، لعلك استمعت إليه، يقول إن والده تزوج الثانية ولم يثبت هذا الزواج في المحكمة وطلق.
4: سمعت السؤال.
11: نعم،
4: هو مدام والدته مطلقة لا حق لها في الضمان، لأن لوائح قانون الضمان لا تعطي يعني هذا الحق إلا لأرملة المتوفى اللي هي مات عنها وهي في عصمته، أما من طلقها قبل ذلك قبل أن يموت طلاقا صحيحا ليس في المرض، ما يكونش في المرض، طلاق في المرض ويعتد به لكن ما يحرمش من المزايا المالية. فإذا كان طلقها وهي في الصحة حتى ولو لم يسجل طلاقها في المحاكم في الدوائر الرسمية، وهذا خطأ، لأن التسجيل في الوثائق الرسمية ضروري لحفظ الحقوق، هذا حقوق يعني ترتب أي عدم التسجيل هو صحيح من ناحية الشرعية، هي لا حق لها وهي ليست زوجة، والزوجة الثانية من ناحية الشرعية هي زوجة وهي حلال له وهي أرملة له، لكن حقوقها تضيع بهذه الصورة لأن الضمان ما يستطيعش يصرف لها المال. فمن من ناحية الشرعية هو ننظر إلى الواقع، المطلقة تعد مطلق ولا حق لها، والزوجة تبقى هي زوجة ولا الحق، لكن كون الأوراق تمنحها عليه أن يتعامل لتصحيح هذه الأوراق وإلا عليه أن ينفذ بحسب علمه ليتفق مع الحقائق الشرعية. مطلقة لا يعطيها من هذا الضمان، واللي بقيت في الذمة إلى أن مات الرجل يعطيها من هذا الضمان.
11: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
12: ننتقل إلى سؤال الأخت نور الهدى، وقالت يعني إنها يعني تعرضت لظلم فرج الله عنها، فقالت يعني هل دعاء اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يكون بمثابة الدعاء بقول حسبي الله ونعم الوكيل، من ناحية يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى ورجاء معونته ونصرته وتفريج الكرب؟
6: والله هو كله طيب من باب الاستغاثة والالتجاء إلى الله عز وجل، فهذا أمر كله طيب، يعني المظلوم الضعيف عليه أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى، ولكن في ظاهر الأمر والله أعلم أن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أعم، لأن الله عز وجل بهذا قد يرد الكيد على من فعل شيء، وبل قد ينزل عليه من العقوبات من غير كيده، من غير ما هو ليس هو من صنعه ولا من فعله، قد يعاقبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فإذا وكل إنسان أمر الله عز وجل يعني كفى بالله وكيلا، وهذا ما دعا به كثير من الرسل حسبنا الله ونعم الوكيل. وكونها تدعو على من ظلمها بأن يرد كيده إلى نحره، فهذا حتى هو أمر طيب إذا كان يعني يمكر بها مثل أصحاب السحر والشعوذة أو المكر بأي وجه من الوجوه، هي تود أن يعود ما كاده وما حاكه من سوء يعود عليه فقط، فهذا الظاهر أنه أخص يعني، ولو الأعم فهي حتى من باب الذكر، حتى من باب الذكر أنها تكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، عدها ذكر من الأذكار وتحصين ودعاء على من ظلمها، وإذا دعت بالأمر الأول لا بأس.
12: نعم، بارك الله فيكم. شيء
0: الأخ يوسف قال في أبوهم أو أبوه بيسجل بيته بيت سكناه باسم أبنائه، بيتنازل عليه لأبنائه ويسأل عن الطريقة الشرعية بحيث يكون التنازل صحيح وتام.
10: الهبة يعني إذا كان ما فيهاش ظلم لأحد، يعني يريد أن يهب لجميع أبنائه بالعدل فيما بينهم، ما فيش ظلم يعطي الأولاد والبنات لا ونحو ذلك، هذا الأمر ما فيش باس للإنسان أن يهب ماله لمن شاء إذا كان عادلا ولم يكن فيه حرمان لبعض الورثة دون بعض. إذا كان فيه حرمان لبعض الورثة هذا ما يجوزش، أن يعطي حوش الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي أرض الأولاد بس والبنات لا، ولا يعطي لبعض الأولاد والأولاد التانيين لا ونحو ذلك، هذا الأمر إذا كان فيه حرمان هذا لا يجوز. فإذا كان يريد أن يهب هذا المال لأبنائه جميعا له أن يهب هذا المال ويقسمه بينهم بالعدل، ويسجل هذا الأمر عند المحررين العقود هذا والموثقين، ويعدل فيما بينهم ويحوز هذا المال هذه الهبة في حياته، يعني كان أرض ولا منزل ولا نحو ذلك اللي بتنزلهم عليه يحوز هذا المنزل في حياتك، كان أنت بتون المنزل هذا بتقعد فيه حتى الوفاة، هذه هبة غير نافذة، لأن من شروط تمام الهبة هو حصول الحوز التام، يعني أنه يطلع منه ويسلم لي الموهوب لهم في حياته، هذا باش تكون الهبة صحيحة نافذة، أن يتم الهبة ويتم الحوز معا.
0: لو شيخنا سكن في المرأة في مثلا دار بس ولا مربوعة
10: كان
0: بس
10: مثلا يمكن الفصل يعني سكن في أقل من النصف، هذا يمكن أن تكون الهبة صحيحة نافذة، لأنه سلم الجزء الأكثر، إذا سلم الجزء الأكثر فهذا تمشي الهبة، يعني وكان بإمكان الفصل فعلا، يعني بعض المنازل ما يوجد في مكان الفصل، يعني مش هنقدر نقول هو يسكن في دار بس والتانيات مسلمة هو قاعد فيهم أصلا، هو دار دارين فقط هنا ولا رتات الديار وغير ذلك، لكن الجزء المفصول اللي هو فيه ملحق ولا فيه دور مربوعة خارجية ونحو ذلك يعني مفصولة تماما يقدر العيش فيها، هذاك ممكن يعني نقول يحصل الحوز دي للباقي يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
13: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
14: معنا الأخت عائشة، تفضلي.
15: السلام عليكم شيخ.
14: وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا جلست في كلية العلوم الشرعية في السجورة.
8: إيه؟
14: بعد ما سجلتها قالوا لي إن المنهج متاعهم مضروب، فهل فعلا المنهج متاعهم مضروب أو لا؟ نكمل يعني نقدر أنا.
8: منهج متاعهم؟ شين المنهج متاعهم؟
14: قالوا لي المنهج متاعهم مضروب يعني غير صحيح.
8: مضروب؟
14: إيه.
8: يا بنتي لا لا برا يجري، ربي يفتح عليك ان شاء الله، هناش الكلام هذا
14: ما فيها شيء ولا شيء.
8: لا لا برا توكل على الله واجري ان شاء الله ربي يفتح عليك.
14: صحيت بارك الله
8: آمين
14: فيك.
8: آمين ربي آمين وإياك.
15: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني او مناشد، هو الاخ عبد الله يقول يعني ان اغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركه الخدمات العامه، عمال النظافه عمال القمامه، يقول هذو ما زال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
16: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
15: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا. عندك سؤال الثالث الأخ محمد يسأل يقول يعني ما حكم سب الجلالة والعياذ بالله؟
16: لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف واحد يسب الجلالة؟ هل هو مسلم ولا مش مسلم؟
15: لا حول ولا قوة إلا
16: بالله، كان مسلم هذه لا تتصور يسب الجلالة، يسب الخالق، لا سب ناس لا رئيس ولا كذا ولا غير جيل الجلالة يسب. اسمع الناس أكثرهم عند من يسب الجلالة يعتبر كافرا. نعم
15: نسأل الله العافية. نسأل الله العافية.
8: السلام عليكم.
17: السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
17: شيخ عندي سؤال.
8: أعطينا اسمك الكريم بالله.
17: معاذ.
8: يا معاذ تفضل.
17: عندي ولاد صغير حصل تعيين في الدولة.
8: إيه.
17: خلاص عينت ومشاري أموري شمالية والأمور كلها تمت بسرعة بسم الله ما شاء الله.
8: باهي.
17: والحمد لله، لكن صار أنا ما بشرتش، لكن هو ده اللي مباشرة.
8: إيه.
17: دارها منا لي من غير منه، لا لا ده اللي مباشرة.
8: إيه.
17: وقال لي إن معاه شهر 8 مرتب شهر 8 بينزل لك.
8: إيه.
17: يوم لحد غضوة قال لي بإذن الله ينزل لك مرتب شهر 8.
8: إيه.
17: وأنا مشيت تخدم شهر 8.
8: وأنت تمشي تخدم يا معاد.
17: وقعدت لي شهر.
8: أنت تمشي تخدم يا معاد.
17: مثلا مشيت أنا قال لي تعال وبعدين ندير لك يوم في الأسبوع ولا يوم في الأسبوع جيت توقع وتصير.
8: والله إلا تخوف الأمور هذه للأمانة رأى. والله للأسف الشديد وهي انتشرت هلبة ويكدسوا فيهم في الوزارات وتلقى 100 نفر في مكتب واحد ويا ليه ما يجوش في واحد يحطونهم يقول تعالى ولا يقول لهم ما تجيش بك الوقع. والله أمور إلا راه مخيفة جدا، ولكن أنت امشي توكل على الله، امشي اخدم خدمتك، وفي الأخير كان قالوا لك ما عندكش إلا اليوم هذا وما نقدروش ونحطوك، الله غالب، امشي اليوم هذا اخدمه، وبالنسبة لشهر 8 هذا أصرف في مصالح المسلمين لأن المرتب لازم يكون مقابل عمل، وانت درت مباشرة وبينزل لك مرتب على أساس انك خدمت شهر 8 وانت ما خدمت في شهر 8، فأصرف هذا المال في مصالح المسلمين غير المساجد، أي حاجة عامة للمسلمين برا حطها في مدرسة يشربي حاجة للمدرسة عامة، برا حطها في مستوصف، برا حطها في مستشفى، لكن ما تحطهاش في مسجد، وان شاء الله ربي يعينك على
17: الحلال. انا قبل ناوي نبي نبعث لغزه يعني.
8: كويس كويس كويس، جميل جدا يا لمية مية. ابعثه مركز الشيخ علي الغرياني موجود غادي جهه مضمونه في ايصال الاموال لغزه. يا سلام انت ذكرتني وبارك الله فيك، وهذا احسن مصرف تبعت له ان شاء الله. امين واياكم ان شاء الله.
18: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سؤال الأخ حسين، قال في شركات تتحصل على عقود من الدولة، لكن غالبية هذه الشركات تتحصل على هذه العقود مقابل رشاوى تدفع يعني للمسؤولين. فقال مش نحكم الشركة اللي بتنفذ هذا العقد؟ يعني في الغالب الشركات اللي تحصل على العقد مش هي اللي تنفذ، تجيب في شركات مقاولات أو شركات بالباطن هي اللي تنفذ العقد. الشركة المنفذة شو الحكم في حال هي تعلم إن العقد هذا متحصل عليه عن طريق الرشاوى، وفي حالة إن ما كانتش تعلم، ما عندهاش علم في الحالتين؟
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. إذا كان لا يعلم فهذا لا حرج، ولو علم بعد ذلك فيستمر. إذا كان يعلم لا يخلو الحال، إما أن يبقى خاليا من الشغل أبدا، وإما أن يستطيع أن يشتغل ولو بقلة، يعني بدل أن نأخذ العطاءات الكبيرة لأني نقدر نخدم للمقاولين ونمشي روحي. صح مش ربح زي الشركات اللي واخذ رشوة، لكن نمشي روحي. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتعامل معهم، لأن في عملك معهم إعانة لهم على الإثم والعدوان. أما إذا كان ما فيش إلا هما، يعني لو مثلا نبي نترك التعامل معهم حنسكر الشركة وخلاص، فلك في هذه الحالة أن تشتغل وهم يتحملون الإثم. المشكلة الآن إن ما فيش عطاء في الدولة يصير إلا بهذه الطريقة، لأن لو كان معاش تبي تخدم أي شركة خدت عقد بالباطل معناه معاش تبي تخدم بكل بتسكر وبتروح، ولو تقدر تسكر وتروح وتمشي الخدمة تانية ماشي الحال، لكن هذا يضر بشركة مرات فيها مئات الأفراد، وهذاك هو صاحب الإثم الأصلي فيتحمله هو. أما كان عندك كيف تخدم من غير التعامل مع هذه الشركات فيحرم عليك بعد ذلك أن تتعامل معهم.
2: بارك الله فيك شيخ.
3: تسأل تقول شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل عمليات الحقن المجهري حرام أم لا؟ وخصوصا أنها طبعا ذكرت وضع حقاتني، عندي 4 أولاد والأطباء ما عاش نصحوني بالإنجاب لأن الأربعة جبتوا بالعملية قيصرية، وأنا محتاج يعني في حاجة للبنت وكذا، فنصحوني بالحقن لتحديد النسل حيث أنه في احتمال كبير أن يكون الجنس أنثى، فتسأل على الحقن في هذه الحالة.
4: هذا لا يجوز شرعا. الحقن المجهري أجازوه في نطاق ضيق جدا لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة، مثلا إذا كان في عقم، وإذا ما كان ما فيش أولاد وما فيش أصغار بكل، ما فيش ذرية بكل، فهذا أجازوه في نطاق ضيق وبضوابط وشروط، وهذا بعض أهل العلم ليس جميعهم، مسألة مطروحة على المجامع الفقهية. أما قصة أني عندي 4 أولاد ونبي بنت وبندير حق المجهري على خاطر بنت، هذا كلام غير مقبول ولا يجوز الحق لهذا الأمر، والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم، رزاك الله كل خير.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 14 13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحديد

الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة. إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM.
1: يقول نقص علي بعض المال من أجل شراء الأضحية، فأخذت المال الناقص من زوجتي علما أنه لا يوجد فرق بين مالي ومالها، يعني يصرف من ماليهما على السواء يعني، فهل يكون هذا من الاشتراك في الثمن أو الأمر جائز؟
2: حسب النية يا شيخ، يعني إذا كان هما في العادة يصرفون مع بعضهما، يعني زي ما قال هو حساب واحد وما فيش فرق، ولم يأخذ من أو لم تعطي هذا المال في الأضحية بنية المشاركة، يعني بحصة في حصة في الأضحية،
1: أنا مثلا عندي ثلث وهي ثلثين
2: أو ثلثين أو كذا، يعني وإنما من باب الاستعانة أو عفوا من باب الإعانة، يعني يعني زي ما يتعاون في بقية أشياء البيت يعني، وإنما هي الأضحية باسم الزوج كما يعني نقول، فإنه لا بأس في ذلك. وهذا سؤال الشيخ يكثر دائما السؤال عنه في مثل هذه المواسم، زي ما قلنا لأن ظروف الناس يعني مش زي بعضها، كل واحد ما عندهاش قدرة، ففي الأولاد بيعاونوا أبوهم والبنات بيعاونوا أبوهم وأمهم وكذا، فما فيش بأس أنك أنت تعطي المال، تعطوا المال هذا لأبيكم ملكه هبة يعني وعطية لأبيكم، أنت أبويا بتشتري أضحية أو حق أستعين به على شراء الأضحية، فيملك هذا المال للأب ويشتري الأضحية ويدخلوا منهم في نفقته ويعيشون معه في الأجر يعني دون شرط، يعني دون شرط، فهذا لا بأس به وجائز، سواء كان يعني القاعدة سواء كان هذا المال من أخ أو من أب أو من عم أو من كذا أو من صديق، إذا ملك المال يعني لصاحب
1: أراد
2: أن يضحي فالمال ماله، ويدخل في أضحية في الأجر كل من معه في البيت، سواء ينفق كل من يعيش معه سواء ينفق عليه وجوبا أو تطوعا، فكل هذا لا بأس به والله أعلم.
1: لكن شيخنا كما ذكرتم الأحوط أن يملك المال للزوج،
2: هذا هو لا يملك المال، نعم يقول هذا المال، يعني أنت بتشتري أضحية سواء الزوج أو أب أو أم أو كذا أو أخ كبير معهم في ينفق على العيلة، يقول يا فلان أنت بتأخذ أضحية وهذا مال استعين به في شراء هذه الأضحية،
1: يعني من غير أن يشترط عليه أن
2: نقول إحنا اللي عندي معك الثلث ولا الربع ولا النصف، يعني هذا لو لأن الاشتراك هنا لا يجوز،
1: نعم
2: في الضان هنا لا يجوز والله أعلم.
1: نعم شيخنا اشترى شاة من فترة ونوى أن تكون أضحية بإذن الله، فوجد الآن يعني من مدة قريبة وجد في رقبتها كيسا على جهة في جهة المذبح، بيقول على اليسار الكيس، يقول ما ليس فيه خراج وإنما يعني زي الطوبة ممكن بيقول يابس يعني، فيسأل هل هذا من العيوب غير المجزئة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فالأضحية الأصل فيها أن تكون سالمة من كل العيوب، وهناك قد تطرا عيوب على الأضحية، منها ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ، وهذه العيوب منها متفق عليها كما ورد في الحديث أربعة لا تضحى، يعني العوراء العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة التي البين مرضها عفوا والعجفاء التي لا تنقي، هذه باتفاق أهل العلم أن هذه العيوب الأربعة يعني لا تكون أضحية، فيما عدا ذلك هناك مسائل خلاف عند السادة المالكية حوالي 16 عيبا مع بالأربعة هذه التي ذكرت في الحديث ولا تجزئ في المذهب، وكما قلت هناك مسائل مختلف فيها. بالنسبة للحبة ومسمى الخراج أو يعني هو نوع من الأمراض، هذا الحبة إذا كان ما فيهاش دم يسيل وكذا

0: الأضحية عفوا يمنع الشاه من التصرف تصرف السليمة. نعم. فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل هو السلامة خلوة من العيوب. فالوجود هذا العيب كما قلت يعني إذا كان الحبة ليست مؤثرة في حركة الشاة وفي لحمها وفي يعني وتتصرف تصرف السليمة كما يعلم الناس بالعرف يعني حركتها ماكلها مشربها يعني بحيث لو لم تبحث عن هذه لو ما تفتش عليها
1: ما تلاحظهاش
0: تبان شاة عادية فشيء، فهذه جائزة والله أعلم. وخاصة وزي ما قلنا هو صحيح الأسلم أن تكون خالية من كل عيب، هذا الأصل فيها، لكن الشيخ خالد زي ما تعرف الوضع ما هوش وضع معتاد في الأسعار. يعني إنسان لو بيتمنها هو شخص الآن يقول مثلا 2500 أو 3000 أو 3500 ملوص حتى 4500 يعني، فمطالبته يعني باستبدالها بأخرى فيه نوع من العسر الله أعلم، إلا إذا كانت حالته ممتازة يعني فلا بأس بذلك إرادة أن يغير يعني، لأن الأضحية تعين إلا بالذبح،
1: لا تستعين إلا بالذبح
0: ولا تستبدل إلا ما هو أفضل منها، ينتبه تستبدل إلا ما هو أفضل منها يعني.
1: هو الشيخ لو أحد اشترى أضحية وأراد أن يأخذ أفضل منها يجوز له ذلك؟
0: يجوز له ذلك نعم، أن كلما كثر كلما كانت أفضل كلما كانت القربة أعظم وأجر أكثر أجرا يعني، لكن لا يستبدل الأعلى بالأدنى يعني، هذا الذي لا ينبغي للمسلم يعني، لأن الإنسان لما خذ أضحية وأنوها أضحية هذه يعني لا ينبغي نرجع فيها والله أعلم. وحين قلنا إحنا لما كنا نستعين إلى بالذبح هذا كان قبل الأضحية يعني، أما قبلها له الخيار أن يأخذ الأحسن والأفضل وكذا يعني. فزي ما قلت لك يعني بعض العيوب يعني لا يمكن الآن حتى مقدمة هذه الحلقة نقوله يعني لا نستطيع أن نتمسك يعني، لأن البعض يقول ليش أنتم تخالفوا في المذهب، لأن الضرورة ألجأتنا يعني مخالفة المذهب في بعض الأحيان،
1: المشقة
0: العامة الناس شيخ الأسعار يعني ماهيش يعني الأسعار بالنسبة، وإن كان يعني ما بالخلق الحق يعني شفنا حتى الدول المجاورة نفس الأسعار ربما حتى أعلى يعني، هذا تتبعت الأمر يعني.
1: لكن شيخ ربما له علاقة بالدخل يعني، الدخل في المجمل في ليبيا يعني يلا يجيب لك يعني أضحية متوسطة
0: الآن، مو ما وزي ما قلت لك حتى في الدول المجاورة له الدخل يعني أقل من دخل، والسعر قارنها بالدينار الليبي تكاد تكون زي أو
1: أعلى
0: أو أعلى معي. فأنت الآن جي الآن مواطن بتقوله والله مثلا يعني عيوب من العيوب المختلف فيها تقول لا هذه لا تجوز برا يعني خوض غيرها ولا كذا، في نوع من العسر على الناس حقيقة زي ما قلت لك، وكان هي ب 400 و500 ورتب 1000 حتى تقول له بدلها ما فيش باس تشد معها شوية يعني، وهي قربة لله سبحانه وتعالى. لكن الآن هو يدوب بشي لحق لايم على 2000 ومع شح السيولة مع الأشياء اللي انت عارف اللي عايش فيها المجتمع الآن وبتقول لا يعني لازم يكون
1: مصاريف العيد اخرى
0: مصاريف العيد ومصاريف البيت وكذا واخره وتقول لا. فالانسان انا بقول ان الانسان يضحي بشيء مختلف فيه خير من لا يضحي، الامر فيه سعه يعني.
1: نعم
0: الانسان يتحرى في الاصل، الاصل يتحرى السلام، هذا هو الاصل. ثم المرتبه الثانيه زي ما قلت لك هل افضل انسان ان يضحي او لا يضحي؟ يضحي ولا يضحي؟ قطعا يضحي به، اما افضل يعني يضحي بشيء مختلف فيه أم لا يضحي مطلقا؟ يضحي بشيء مختلف فيه قاعد يعني نتكلم بدرجات، هذا هو التيسير بالدرجات يعني معي. فزي ما قلت لك الآن بعض العيوب التي يمكن مدام مش مطمئة ما هيش محل اتفاق، والإنسان يعني صاحب الأضحية شخص عادي مواطن عادي يعني حالته عادية
1: دخله محدود يعني
0: يضحي بهذه وهي مدام يعني جائزة عند طائف من العلم فالأمر فيه سعة.
1: شيخنا من هذا الباب يعني يعني أخذ دار الإفتاء بمذهب من أجاز الاشتراك في ثمن أضحية في البقر والغنم في البقر والإبل
0: بالضبط، هذا الأصل نعم، لأن نحن كما يتكلم الشيخ في أكتب الحلقة أن الأصل عند السادة المالكية لا يجوز الاشتراك في الأضحية سواء في الضأن أو في الإبل أو في البقر، لا يجوز مطلقا يعني، هذا مشهور المذهب يعني. لكن لما يعني تعسرت الحال وعلى عامة الناس كان وهذا القول مذهب الشافعية والحنابلة الله أعلم في الجواز الاشتراك في الأضحية يعني، وحديث جابر يعني نحن وسلم بدلة عن سبعة عن سبعة منا، وحديث ابن عباس أيضا ضحى وسلم عن ببدنة ببقرة عن سبعة وبجمد عن عشرة، وإن كان كما قال العلماء حيث جابر هو الأصح يعني الأقرب للصواب اللي هو سبعة. ف فالحديث هذا دليل اعتبره السادة الشافعية والحنابلة، وبالتالي فيه تيسير لعامة الناس كما زي ما قلت حضرتك يعني، وخالفت فيه الدار مشهور المذهب من باب التيسير، وفيه دليل قوي أيضا دليل معتبر شيخ في المقابل، يعني لم تأخذ بفتوى شاذة أو بيقول شاد أو مرجوح على الإطلاق يعني، وأخذت به من باب التيسير، التيسير مع مراعاة مصلحة عامة الناس، والدليل الذي يعني يتكأ عليه ويستند عليه، وقال به يعني نصف جمهور أهل العلم، مذهبان يعتبر نصف جمهور أهل العلم المذهب الأربعة يعني، فتلجأ هنا للتيسير كل ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اللي اختار أيسرهما، هذا هو المطلوب. يبدأ زي ما قلنا، إذن تبدأ كل إنسان عنده إمكانيات معينة محدودة أن يتقرب بهذه القربة ونحيي هذه الشعيرة يعني بأقل متطلباتها خير من ألا يحييها، ولا والله. وبالتالي نوجه نصيحة لعامة الناس ألا يعني يشددوا على الناس وهم خاصة ليس من أهل، نتكلم عن من ليس من أهل العلم، اللي من أهل العلم هذا أدرى بنفسه بما يفتي، لكن عامة الناس هذه تجزي هذه لا تجزي، يعني بضيقوش على الناس وخلوا الأمر يعني فيه سعة لأهل العلم يعني يتكلموا في مثل هذه المسائل، كونك تعلم أن هذه المسألة يعني مذهبنا احنا كمالكية لا تجوز، هذا تختص به في نفسك، لكن تتكلم به كأنه قول واحد وتشدد على الناس، زي ما قلنا احنا مدعونا كما قلنا ندعو لا ندعو للتجديد ونعمل به يعني أن ديننا يسر، فما تشددش على الناس، زي ما قلت لك اللي يحكمنا هو الظرف وظروف الناس، هذا هو ما خير مثلا بين أمرين اختار يسرهما، فالتوسعة على الناس هو هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فوالله أعلم، ففي هذه الحالة الحبة أو أشياء التي زي ما قلت لك يعني فيها
1: لا تلاحظ إلا بالتدقيق يعني،
0: إلا بالتدقيق لا يبالي الإنسان، وإن شاء الله مقبولة بإذن تعالى إن شاء الله.
1: نعم شيخنا، كذلك شيخنا يسأل كثيرا عن مسألة الشاء إذا كان قرنها مكسورا،
0: كذلك نفس الحكم عندنا القرن المكسور يعني على المذهب إذا كان يدمي لا يجوز، اليوم اليوم الدبح نتكلم على اليوم الدبح شيخ خالد، مش الآن، لأن أنت عندك حوالي 4 أيام قدامك أو 5 أيام قدامك مثلا، إذا استطعت أن تعالج هذه المسألة عالجها يعني الآن، وخاصة أن المستحضرات الطبية فيه يعني موجودة يعني فعالة يعالجها، بحيث أن يوم يجي يوم الدبح يلقاه باري، هذا هو جائز. نفس وهذه مسألة يعني الإنسان يتعرض لها مرات يا شيخ حتى في يوم الدبح نفسه، يعني يجفل منه الخروف ولا كذا، ينطح حديدة ينطح كذا يتكسر القرن، عم تقول برا خذ أضحية تانية ب 3000 4000 جنيه ويا الله عم كيف حصلها حقيقة. فعلى قول بعض المذاهب يعني تجوز مطلقا يعني يعني فيها تفصيل
1: كان يدمي أو لا،
0: يدمي أو لا يدمي
1: عند الملكية،
0: عند إيه عند الملكية لا يجوز، عند غير الملكية يجوز ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم، يعني ما لم يؤثر هذا الكسر على اللحم بحيث يسبب في فساد اللحم فهذا لا يجوز على الإطلاق يعني على الإطلاق. أما إذا كان مجرد الدم فقط فعند خارج المذهب فهناك من أجازه من أهل العلم، وزي ما قلنا يعني ما بتجي أنت الإنسان يوم الأضحى ودفع فيه 3000 ولا 4000 ولا حتى 2500 ولا 1500 وما حصل إلا يعني ما يعلم الله، تقول له برا دبر في جديد، اللي عنده سعة ربي يعني وسع عليه، هذا الأول هذا الخروج من الخلاف أولى، فكل حالة
1: وبحسبه
0: وفتوها يعني الله أعلم.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق.

0: أي شيء حتى بسيط. علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلت. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول إن الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس من زي بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يأخذ منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارمة علي؟ أما الآن يتحش من يسأل حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم مع شرطة في البيت. لذلك قال وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحشبات حش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتية صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأخت ضاوية قالت عندها عمتها توفت وعندها بنات بس ما عندهاش أبناء ذكور، والظاهر أن حتى زوجها متوفي لكن ما تكلمتش عليه، ما عندهاش أبناء ذكور. فالبو ضاوية كان من العصبة. بعد فترة توفى بوها، وبعد وفاة بوها بفترة اطلع لعمتها ميراث، طلعت لها يعني أرض أو عقار. جاهم واحد قال لهم روعة جالي لأبنائها وجالي لوراثتها، وقال لهم روعة عمتكم هذه عندها يعني عندها أرض، فتسأل الآن عن الميراث، لأن قالوا لها أنتوا البنات مش من حقكم شيء في الميراث، أبوكم كان عاصب لكن الآن من حق إخوتكم الذكور فقط. هل هذا الكلام صحيح شيخنا؟

0: نعم. هو بالنسبة لأمر التركات ديما نوضح للناس أن راه أمرها ديما يعني خطير جدا وأمرها شائكة للغاية، يعني ما يجوز مثلا واحد ما نتكلموش عادة حتى هنا في دار الليبية إلا بعد ما نعرف حصر الورثة بشكل صحيح وبشكل واضح، ما فيش أي غموض. فإذا كانت المرأة دي كما قالت يعني أن عمتها ما تركتش حد إلا ولدها، يعني توفيت امرأة وتركت أخ فقط، فنقولوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العقل الفريضة بأهلها فبقي فليأولى رجل ذكر، يعني ما عندهاش ورثة آخرين، لا زوج ولا أبناء ولا
1: عندها بنات هي تو هذه.
0: نعم
1: هي عندها بنات هي.
0: هي المرأة عندها بنات.
1: عندها بنات.
0: نعم.
1: ما عندهاش لك أبناء ذكور ما عندهاش.
0: تمام. ما دام عندها هي بنات وعندها أخ.
1: نعم.
0: البنات هذه عندها التلتين والأخ هذا لي الباقي. ألحق الفريضة بأهلها. والفرض البنات لما يكونوا أكثر من اثنين هم الثلثين والباقي لهذا الأخ. إلى الآن إذا مثلا إذا ظهر بعد ذلك هو الميراث قسمه الأخ هذا وارث، الآن الذي يرث هو الأخ، وبعدين لما مات الأخ هذا بيرثه أولاده هو. إذا ظهر مال بعد ما قسمه القسم الأول ذكر مال آخر، هذا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة. على ومن الأصليين في وقت الوفاة اللي هم البنات والأخ هذا اللي هو مات حتى هو اللي هو أبو البنت هذه، فهذا يرث المبلغ هذا. مثلا كان أرض ولا ظهرت ولا غيره باعها هذه بمئة ألف مثلا، يأخذوا دوم التلتين ثلاثة يعني 66,000 وفاصلة ستة، يقعد المبلغ اللي هو 33,000.3 هذا لمن يأخذ الأخ، والأخ هذا يقسم بين ورثته هو للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ما يجيش نقول لا على الأولاد بس احنا البنات ما تاخذوش الظهر بعدين، لا يقسم على الورثة الأصليين في وقت الوفاة زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم، زي الميراث الأول اللي يقسم ما بينهم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: ما حكم الحلف بالطلاق؟ هي سائلة، ما حكم الحلف بالطلاق؟ وإذا قال لي زوجي علي الطلاق مش حدير الشيء كذا وبعد مدة سمح لي بفعله فهل يقع علي الطلاق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أما ما يتعلق بحكم الحلف بالطلاق فهذا كما ذكره العلماء بأنه يمين الفساق، يمين الفساق، لأن الشيطان هو الذي ينزغ به، وبين الفقهاء بأن من يأتي به ولو لم يكن متزوج فإنه يستحق التأديب من وليه، وكذلك الكبير، يعني لو كان اللي يحلف بمثل هذا يعاقب بشيء، يعني ينبغي للمجتمع يشعر الحالف بأنه إنسان يعني أقل درجة من أهل الحكمة وأهل العقل والإنصاف، فله ما يكفيه من الأسماء الحسنى أن يحلف بها، كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت، يحلف بالأسماء الحسنى، يحلف بالقرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى. هذا إذا ما يتعلق بالحكم، لكن لو وقع الأمر فهو التزام بالتطليق إذا حصل الشيء المحلوف عليه، وهذا التزام بالتطليق في الواقع إنما وقعت الطلقة ولكنها معلقة على حصول ما علقها عليه، فلم يقول إذا خرجت أنت طالق وإذا فعلت كذا أنت طالق، فالطلقة حصلت ولكنها معلقة تنتظر في حصول هذا الفعل. فالمرأة لو حلف زوجها ننصحها بألا تفعل الشيء المحلوف عليه، ألا تفعل حتى ولو ندم وطال الزمن، عليه أن يسأل أهل العلم ويستفتي في حاله، فإذا علموا بأنه قد قيد هذا الأمر بزمن أو مناسبة أو حدث، والحال أن الحدث الذي قيد به زال، له أن يأذن لها. ولكن لو كان حلف على سبيل الإطلاق ولكن ندم، يبقى في الواقع ظلم نفسه وظلم المرأة، وبالتالي إذا فعلت حتى ولو كان أعطاها الإذن يقع الطلاق إذا لم يقيد ابتداء بقصدها أنها لا تخرج وقت هذه المناسبة أو في هذا الشهر أو في هذا الظرف، ثم تبين أنه قد فاتت هذه المناسبة وهذا الظرف، هذا لا بأس. لكن إذا كان هكذا على وجه الإطلاق زي اللي يحلف له يقول ما عاد تخشي بيت فلان أو ما عاد تمشي كذا، فنقول لها أن هذا أصبح ممنوع متى ما دخلت، حتى ولو صح نادم تقع عليها الطلقة، فيحذر من مثل هذه التصرفات الحقيقة اللي تعتبر صبيانية وتعتبر تدل على السفة.
2: نعم. بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
4: يسأل سؤال الشيخ، السؤال الأول يقول بالنسبة لصيام العشر ذي الحجة، هل الأجر لابد من صيامها كاملة أو بعض منها؟ بارك الله فيك.
5: لا يشترط صيام عشر ذي الحجة كاملة ولا تتابعها، وإنما الآكد في صيامها هو يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الذي يسن فيه الصيام لغير الحاج.
4: نعم.
5: وأجره عظيم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يكفر عن سنتين الماضية والحاضرة.
4: نعم.
5: وأما العشر فهي كسائر الأعمال يندب فيها الصيام.
4: نعم.
5: من الأعمال الصالحة، ولم يرد تخصيص في صيامها كاملة ولا في صيامها على وجه الخصوص، وإنما اندرج ذلك تحت ما يسمى عملا صالحا.
4: نعم.
5: ولهذا فمن أراد أن يصومها كلها ففيه أجر وثواب، وهي خير أيام الدنيا. ومن أن أراد أن يصوم بعضها ويفطر بعضها فله ذلك والله أعلم.
1: قال إن في قطعة أرض لجدة، ميراث من جدة، قال اللي كانوا أحياء وقت بيع هذا الميراث هو أم أبوه وعمته، عمته قال موكلين ولدها، هو قال إن أخوته وكلوه، إنه عمته مقعدة، ما نعرفش، سألت علاش أخوتهم اللي وكلوا لكن ما كانش من إجابة نظر لانقطاع الاتصال. علوم الشاهد أن هذا اللي وكلوه على بيع الأرض استأثر بالفلوس واستولى عليها، وقال يعني بنشدهم ما باش يعطيهم الفلوس. فهو الظاهر أنه طالب نصيحة توجهها شيخنا لهذا اللي استأثر بالفلوس واستولى عليها ما باش يعطي الورثة حقهم.
6: هذا مغتصب، هذا مغتصب وخائن للأمانة، لا يسمى سارقا ما دام لم يأخذ المال من حرزه. طبعا البعض يقول والله كيف مش سارق، لأن احنا عندنا السرقة التي فيها القطع لها شروط معينة، منها أن يأخذ المال من حرزه أو من حرز مثله وخفية، فاللي يأخذ المال من حرزه علنا هذا مغتصب، اللي يأخذ من المال من حرزه بعد تأمينه عليه هذا خائن، فلا يسمى سارقا بمعنى لا يقام عليه الحد. ولكن ليس معنى ذلك أن ماله حلال وأن ما فعله جائز، بالعكس هو يعني في قمة الخيانة. الآن الناس تؤمنك على أموالها ويقولوا لك والله أنت برا، بيعنا الأرض وخذ الفلوس ووزع لنا، وأنت تخون هذه الأمانة مع الخيانة، تأخذ مالا ليس من حقك وعن غير طيب نفس ممن هو لهم. فالآن أنت بتقعد تلقط في الدعية من الناس هذه اللي ذرتها، ولن تقبل منك توبة إلا برد المال، وربما حتى بعد الرد لو كان دعوة عليك الدعوات تبقى من نصيبك، أو مش من نصيبك، هي تبقى ضدك. يعني في ناس، وهذه حاصلة كثير، سرقت من ناس أموالا أو غصبت منها أموالا أو خانتها في أموال، وقعدوا يدعوا عليهم، وبعد ما ربك حقق الإجابة لهؤلاء المظلومين والظالم رجع المال، العقوبة بقيت ملازمة له. يعني واحد أعطيلي هذه قصة مشهورة وحقيقية، وفي ليبيا هنايا أعطيلي واحد تسلف منه فلوس وكتب له قطعة أرض، قال له نكتب لك قطعة أرض وأعطيني 6 سنوات بإذن الله فلوسك تام ما تكون عندك، قال له باهي. فبعد 6 كتب له الأرض تو خلاص، وصديقه بعد 6 سنوات جاب له المبلغ، قال له ها وهذا المبلغ اللي تسلفته منك ورد لي الأرض، قال له ما رد هذه، لأن شني الأرض في 6 سنوات هذه تضاعفت أضعافا مضاعفة، يعني هو مثلا لو مسلفة 100 ألف الأرض الآن تسوى 600 ألف، فقال له أما أرض هذه وما فلوس، يعني لا أعطيتك فلوس ولا أخذت منك أرض. فالراجل وقال له واني عندك 6 أبواب أو 7 أبواب من أبواب التقاضي برا لأي واحد منهم، وكان واحد أعطاك حبة تراب على زي ما يقولوا الليبيين دق لي وشمة، تحدي صارخ خناب ويتحدى. فقال لي والله ماني ماشي حتى لباب من هذه الأبواب، لكن سألتجئ إلى باب الله عز وجل. فقعد يعني خصصها الدعاء عليه في كل ما يتيسر له. فأصيب بمرض ذلك الشخص، ومرض سريع ومات. لما مات لقوه كاتب ورقة إن الأرض راو لفلان، واني صار وصار احكي على القصة، وقال لهم ردوا له أرضه. شو بيردوا له أرضه؟ قال لهم لا لا ما عشنا بيها، خلاص اللي اللي اللي فات فات توا. يعني حتى بعد ما ردوا له أرضه قال لا أنا ما عشنا بيها، نبي نقعد ندعي عليه ويتعذب في القبر زي ما ربك عذبه في الدنيا. فحتى أنت هذا الشخص اللي سارق ربما تصاب بلعنة الدعائهم عليك، وبعدين حتى لو تتوب وياخذوا الفلوس أراه يقعد العقاب مستمر نتيجة بركة الدعاء أو الدعاء الذي يكون من مظلوم يستجيب الله له ولو بعد حين. فالآن واسعة وعريضة، وراه بالنسبة لهؤلاء هذو اللي أصحاب الأرض والله يوم القيامة لما يشوفوا إذا كان ما رد لهمش فلوسهم يوم القيامة لما يشوفوا الخير اللي بيصير لهم يقولوا يا ريت أخرب مننا حتى سياراتنا وحوايجنا وحاجتنا. يوم القيامة لما الأب يقول لي ولده تعال خذ مني، والولد يقول لي أبوه ويقول لأمه، والخو يقول لي خوه، والزوج يقول لي زوجته خذ مني سيئة واحدة بس من ملايين، ولا أعطيني حسنة واحدة بس من ملايين، كل واحد يقول نفسي نفسي، يجي الإنسان بعد أن يحاسب يأتي بجبال من السيئات أو قلة من الحسنات، ولما يجي الفصل يلقى السيئات هذوك 3/4 ولا معظمهم مهناش، ولا الحسنات البسيطة ولا هلبة. كيف هذه؟ مش كيف كان الكلام بالعكس؟ يقولوا لا لا والله السيئات متاعك خذاهم منك هذاك اللي وكلته وخنب الأرض. قال يا ريت هو إذا كان حمل عنا 3/4 السيئات يقول يا ريت زاد خنب سيارتي باش افتكيت من ربع اللي باقي. ولا لما يلقى الحسنات يعني ما يبلغوش أعلى الدرجات في الجنة يقول يا ريت مثلا ضربني ولا سبني ولا كذا ولا خنب مني حاجة تانية غير الأرض باش تزيد حسناتي ونوصل للدرجة الأعلى من الدرجة التي وصلت لها. فعند الله عز وجل لا يضيع شيء. الآن واسعة وعريضة، وممكن نراه ممكن إذا كان هذا متعودا على السرقة ربما لا يحاسب في الدنيا، رهو شخص رهو أمهلهم رويدة، يعني إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني ربما في الدنيا هذا الشخص اللي خلب أرض تلقاها أولاد باهين وتلقى الرزق يزيد والتجارة رابحة والدنيا ماشية معاه مية مية، ويغر ذلك لسرقة واحدة تانية وتزيد التجارة ويزيد الربح ويزيد الصحة ويزيد لهنا. هذا كله راه استدراج وانقاص في الحسنات، لأن العبد الصالح كما ورد في الحديث يعني يبتلى كثيرا، ولما يصبر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، والله يقول الحمد لله، ولا اللي هو يعني تنقص سيئاته بهذه المصائب شيئا شيئا شيئا. قال حتى إذا بقيت له ذنوب يعسر الله تعالى عليه في سكرات الموت ليلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب واحد. وبالعكس الشخص العاصي يفتح الله عليه في الدنيا مش في الآخرة، ويمد للمال ويمد للصحة ولا يبتليه بشيء، حتى إذا بقيت له بعض الحسنات ييسر الله تعالى عليه سكرات الموت حتى يلقى الله عز وجل وليس له حسنة، يعجل الله له حسناته في الدنيا. فالنصيحة لهؤلاء أن يصبروا ويحتسبوا ويعلموا أن الأجر أفضل، ونصيحة لهذا الشخص أنت على خطر عظيم وعلى تلقي دعوات لا قبل لك بها، والرد الآن قبل الرد بعد أن تتعقد أفضل من الرد بعد أن تتعقد الأمور، ربما يعاجلك الموت. يعني شنو الآن حادث سيارة يقولوا فمن له شخص راقد لبيل عليه أموره طيبة نادوا الصبح ينوضوا فيه للعمل يلقوا ميت، فلا تغتر بهذا الأمر وأدي الحق إلى أصحابه وتنال الأجر، لأن ترك الحرام رأوا فيه أجر، واطلب منهم بعد ذلك السباح والله غفور رحيم قبل أن يأتيك ما لا طاقة لك به.
1: بارك الله فيك شيخنا.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: شيخنا سؤال آخر ورد عبر البريد يقول الأمر أو النهي عن الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، هل يعني يشمل التبرع بالدم والحجامة فيكون من أراد أن يضحي منهيا عن هذين الأمرين أيضا؟
9: بالنسبة للأخذ من حيث الوارد مكان الذبح يذبحه ولا يأخذ من أطفاله وشعره شيئا حتى ينحر ذبيحته وحتى يذبح ذبيحته، الحديث زي ما قلنا هو المسألة يعني على ثلاثة أقوال، قول بالإباحة قول الأحناف الله أعلم، وقول بالتحريم وهو قول الحنابلة الله أعلم، هو القول بالاستحباب هو قول المالكية مذهب البلاد. فالأمر فيه سعة هذه من ناحية هذا نشدد. الأمر الثاني الحجامة وكذا والتبرع بالدم هذا لا علاقة له، ليس من التطيب في شيء، هو يقول العلماء أنما هو محاكاة للحجيج أو للمحرم بالحج الأخذ عدم الأخذ من الأظفار ومن الأشعار، هو من الشعر عفوا، هو محاكاة للمحرم بالحاج.
10: تشبها به
9: يعني. نعم، فالمحرم بالحاج إذا احتاج يعني إلى التبرع بالدم أو إلى الحجامة والتطبيب فلا بأس بذلك، يعني لا بأس بذلك. فعلى كل حال بالنسبة للمضحي الأمر فيه سعة ولا لا علاقة الأمر بهذا والله أعلم.
10: نعم شيخنا بارك الله فيك. سؤال آخر شيخنا يختص بصوم العشرة من ذي الحجة، يقول السائل بعد الفجر يعني نوى صيام أحد هذه الأيام، ثم بعد الفجر يعني استقاء أو خرج القي يعني تلقائيا من دون تدخله، فيسأل هل صيامه صحيح ويكمل ذلك اليوم أو يجب عليه إعادة الصيام؟
9: القاعدة في صوم التطوع شيخ خالد أنه من أكل أو شرب ناسيا وبالتالي حتى أو غلبه شيء من المفطرات دون قصد أو كذا فصيامه صحيح، يكمل صيامه صحيح وليس ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه، يعني خرج منه غلبة القيء، وهو إذا كان خرج ولم يرجع منه شيء فالصوم صحيح سواء كان في القضاء أو في عفوا في الفرض أو في النافلة. يعني إذا يعني خرج منه قيء ليس متعمدا وغلبة ولم يرجع شيء من هذا القيء ما وصلش الفم ورجع منه شيء فصومه صحيح في كل الأحوال في كل الأحوال، وإن رجع منه شيء في صوم التطوع فكذلك الحكم صومه صحيح والله أعلم.
10: نعم شيخنا. بشيخنا صوم التطوع إذا بطل هل يجب إعادته على المذهب أو لا؟ ولا يجب
9: والله أعلم، لا يجب إعادته، لا يجب إعادته عند صوم التطوع. نعم
10: نعم شيخنا. سؤال آخر
9: وإن كان هناك قول فيه قول يعني لكن الله أعلم عدم القضاء. نعم
10: عدم القضاء. نعم

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليمين بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: طيب شيخنا، سؤال الأخت آمنة تسأل، تقول إن أخاها توفي رحمة الله عليه، ويبوا يديروا لها ختمة بحيث يهدوا ثوابها إلى المتوفى، هل تقول هل جائز هذا؟
1: نعم، عند بعض الناس جائز. نعم، هذه قضية يختلف فيها الناس. فعند بعض الناس نعم يجوز أن يقرأ القرآن ويهدى ويهدى ثوابه للميت. نعم، ليس في ذلك حرج عند بعض الناس. وبعض الناس عندهم الثواب يحصل للقارئ فقط ولا يجوز إهداؤه للميت. المسألة خلافية. نعم، ولذلك إذا كان تسأل عن الأحسن عندي أنا، أن نقول نعم يمكن أن يهدى هذا الثواب إلى الميت. نعم.
2: طيب شيخنا، هلك استمعت إلى اتصال الأخ، سؤال الأخ عيسى من طرابلس عن بطاقة الأغراض الشخصية، والحقيقة يدور كثرة الأسئلة حول هذا.
3: راسلنا مشايخ بدال إفتاء رأسه مصر الملك ليبيا المركزي منذ شهر تقريبا ليستفصلوا ويتبينوا حقيقة الإجراءات كيف تتم، ليعلم من خلالها هل يتم التقابض في المجلس أم لا. وإلى حد الآن منذ شهر ننتظر الجواب، ولم يأتي الجواب محررا مكتوبا، ونحن نلح ونطلب من المركز أن يهتم بهذه المسألة، لأن هذه المسألة تتعلق بأمر في غاية الأهمية. أنتم تريدون أن تعملوا شيء فيه رأفة بالناس ومساعدة وإعانة، اعملوه بالحلال. بإمكانك تعملوه بالحلال، ليش تعملوا فيه بالحرام؟ ليش تعملوا فيه بالربا؟ ليش تعملوا بشيء فيه حرب لله ورسوله؟ بالإمكان تراسيوا أعداء الإفتاء، طلبت منكم الاستفسار، طلبنا منهم الاستفسار مكتوبا، لم يردوا. كلفوا شخص يعني ربما ما عندهاش حتى إمام كامل، وقال رد عليهم شفويا، ودار الإفتاء قالت لا، شيوخها قالوا ردوا علينا مكتوب. احنا أرسلنا إليكم مكتوبا، نبي نريد أن نعرف شن هي الإجراءات من حين البداية إلى النهاية، لنعلم ما إذا كان هناك تقابض يجعل معاملة شرعية، وإلا تدخل في باب الربا، لأن التأخير في القبض ربا حرام لا يجوز الإقدام عليه، ويفسد المسألة كلها، وعاقبته وخيمة على الطرفين، على المصرف المركزي وعلى الزبون الذي يريد أن يستفيد. الله تبارك وتعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، وذكر أصناف الربويات الستة، ثم قال يعني مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يدا بيد ركز عليها وذكرها مرتين تأكيدا، سواء كانت المعاملة بين دينار ودينار ولا بين دينار ودولار، لابد من يدا بيد، لا يجوز التأخير. التأخير في القبض يجعل المعاملة ربوية. الله تعالى الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وسماه الله حرب، سماه حربا لله ورسوله. من يقضي على حرب الله؟ لا يقضي على ذلك أحد. وإذا كان مصر المركز عليه أن يتنبه لهذه المسألة ويجيب بالسؤال الذي طلبته والاستفسار الذي طلبه المشايخ في دار الإفتاء، بحيث تصلح الأمور تنصلح، ويبقى الجميع يعني في راحة شرعية وراحة نفسية. المصرف يعني معاملته تعود عليه بالخير، لأنه أراد الرفق بالناس والناس يأكلون الحلال، هذا الذي نريده.
2: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت. وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلدة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين، فناداه الله من فوق سبع سماوات.

ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة. سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في السماء.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: معنا الأخ أحمد، تفضل.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بالله شيخ عندي استفسار.
0: نعم.
1: أنا معروض علي حوش لما تقول يبيع مولاي بمية ألف.
0: إيه.
1: وأنا بنعرض بمية وعشرين.
0: إيه.
1: فهل يشتري؟
0: ملكت أنت؟ أنت لا سمسرة يعني، أنت بتسمسر فيه. أيوة. أنت المهم تكون النسبة محددة، ما يقولوا لكش مثلا إحنا نبوه بمية ألف واللي تجيبه فوق أخوده، هذا ما ينفعش.
1: لأن
0: هذا لا لا هذا ما ينفعش، لا يحددوا لك يقولوا لك جيب إحنا نبوه بمية وخذ عشرين ولا خذ عشرة، لازم يكون فيه تحديد للأجرة، لازم تكون معلومة، ولا بالنسبة 2% 10% اللي هو المهم ما تخلوهاش من مجهولة يعني، الجهالة هذه رأي تفسد العقود.
1: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
3: آداب تربية الأبناء. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، لا شك أن الإسلام الذي اختاره الله لنا دينا نعمة عظيمة وجليلة، هدب بها أخلاقنا وفتح بتشريعاته سبل السعادة والحياة الهنيئة الطيبة، وبين لنا كيف نربي أبناءنا تربية تجعلهم سعداء في حياتهم وحسنة تسجل للآباء والأمهات عن حسن ما قاموا به من جهد وعمل وصبر وحنان وأمل بأن يكونوا سعداء في مستقبلهم. وبهذا العمل يكونون الأبناء خير خلف لخير سلف. ما فائدة أن ألقن ابني العلم وأسعى في الحصول له على مدرسين متخصصين، وهذا الموجود، ليكون من المتقدمين ولو في اللغة الإنجليزية ولم يتقن اللغة العربية، في نفس الوقت الذي هو في الأخلاق صفر من كل فضيلة وأدب وتهذيب. ولذلك إن العلم في هذه الحالة سيكون وسيلة تدمير وهدم وشقاء، وإحنا نبو العلم أن يكون نورا لهذا الطفل يهتدي به. وصدق هذا الشاعر الحكيم حينما يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. علم قليل ومعه أخلاق وأداب ينفع صاحبه وينتفع

مع أنها مهمة تضع بصماتها على توجه الطفل وتكوين شخصيته وبالتالي على مستقبله ودوره في الأسرة والمجتمع، ولذلك تبتدي تربيته من البيت من أبيه وأمه ثم المدرسة ثم هكذا يكون المجتمع. ولذلك نقول له لك أيها الأب الغيور، نعم نقول لك أيها الأب أن هكذا الابن يأثر فيه تربية البيت ثم تربية المدرس في المدرسة ثم المجتمع. ولذلك نقول لهذا الأب الغيور الذي أنعم الله بنعمة جليلة، قد تنقلب هذه النعمة محنة بسبب سوء التربية، وعن هذا العطاء قد يكون شقاء. إنهم الأبناء، هذه البراعم الناعمة والأكباد التي تمشي على الأرض التي إن لم نحسن رعايتها فلربما يأتي يوم يتمنى الأب أنه لم يرزق بهم وأنه كان عقيما بسبب شؤم هؤلاء. ولذلك نقول نسأل الله السلامة والعافية. والخلاصة هو أن ننشئ أبناءنا على حب الفضيلة والدين والأخلاق الحميدة إذا أردنا أن نكون سعداء بهم ونفتخر بهم. أيها الأب الشفوق، إذا أردت أن تدرك بر الأبناء وتذوق حلاوة نفعهم فاربطهم بالحياة الباقية بالدين بالأخلاق، لا تربطهم بالدنيا الفانية بالدولار بالمال بالقصور بالاستراحات بالمركب الفخم، لا، هذه كلها خليها وسيلة ما ديلاش قيمة لهم. ولذلك ليكون همك أن تجتمع بهم في قصور الجنة وخيامها وعلى أركانها، لا أن يكون همك تسمين أبدانهم وكسوتهم. وتذكر أن أسرا كبيرة ستتمزق غدا على الصراط يوم لا ينفع مال ولا بن. ولذلك لما نأتوا على الصراط ما فيش أب ولا ابن ولا كذا إلا عندما تدخل الجنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كان تحب أبنائك ويكون سعداء معك وتكون أنت سعيدا بهم ويكون شفعاء لك، ويكون هكذا لابد أن تكون التربية الإسلامية. ولذلك نقول لك اسمع لهذه الوصايا. أولا، أكثر من الدعاء لهم بالصلاح والهداية، أراه دعاء الوالدين مستجاب. كثير يهلك ابنه بسبب الدعاء سبب بسيطك، واحذر من الدعاء عليهم، دينهم بالهداية، خود معناها في الأسباب ودائما مؤبدا الدعاء لهم. لا تعن شياطين الجن والإنس على أبنائك، لما تدي عليهم هكذا وتلعنهم وتسبهم أنت عن شياطين الجن اللي هو الشيطان اللي معه والإنس اللي هم رفقاء السوء، أنت عنتم على أبنائك. مع ذلك لا تيأس مهما كانوا الأبناء، لا تيأس من هدايتهم، لأن الله سبحانه وتعالى لو استجاب لك دعوة أو هم فكروا لحظة يتغير الإنسان. ولذلك نقول للأم خاصة لك تبتدي على أبنائها، والأب هتو كذلك كذا كذا، لا، ادعو لهم بالهداية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يغير الله الحال من حال إلى حال، يقلبها كيف يشاء. ولذلك نضرب لك مثل، قلب ابنك هذا التدي عليه لن يكون أقسى من قلب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي خرج يوم إسلامه يريد قتل محمد في منتهى قسوة القلب، ومع ذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير الله حاله. كان يريد قتل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فما غربت الشمس

0: الشمس ذاك اليوم إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. لعل ابنك يمشي صلي في المسجد يسمع موعظة يروح متغير تماما، يقبل يديك ويقول لك يا أبي يا أمي، ويطلب منكم السماح ويتغير. لذلك هذه من ضمن الوصايا، ما تدعو على أبنائكم إلا بالخير مهما كانوا مهما فعلوا. تأخذ في الأسباب، معلش زي ما تقدم تضرب حتى تضرب ضرب تأديب، لكن أضرب وقول له ربي يهديك، أضرب وقول له كذا وقول له إن شاء الله ربي يفتح عليك، الله إن شاء الله يفتح لك الطريق المستقيم يا ابني، إن شاء الله ربنا يرزق إن شاء الله ببر والديك، وهكذا الدعاء. أما الوصية الثانية وهي مهمة، إذا أردت ابنك أن يكون بارا بك، ويا أمي إذا أردت ابنك أن يكون ابنا يحن عليك زي ما أنت ما كنت تحني عليه، يرق قلبه عليك زي ما أنت كنت يرق قلبك عليه، أيها الأب عليك ببر أبيك وأمك. يلا أزرع من الأول. الفتاة اللي تبي روحها أم وبروا بها أبنائها تبر بأمها وأبيها، وهكذا الإبن. برك أنت أيها الأب أبيك وأمك، فإن البر دين إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك، ما لا تستطيع تفهم مستقبلك مع أبنائك. عندك 4 أولاد وخمس بنات مثلا، أنت تو صحيح، لكن تفكر لما تمرض وتعجز تفهم مستقبلك معهم. أني تفهم ماذا فعلت مع والديك. نعم، برك أنت أيها الأب أو أيها الأم، فإن البر دين إذا أقرضته والديك استوفيته من أبنائك أضعافا مضاعفة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، وإلا فستشرب كؤوسا من العقوق مضاعفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا قول من لا ينطق عن الهوى، بل إن هو إلا وحي يوحى. استمع، مش تحب الرسول أنت أو هكذا، استمع لقوله. ولذلك إذا أردت البر من أبنائك فعليك أن تبر بوالديك، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك يقول الشاعر ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. فيش من درت شر أنت بتحصد، ودرت خير أنت بتحصد، اللي بتجعله في والديك واتراك أنت بتحصد تماما. كانك أنت تنفرت عن والديك، تبعدت عنهم في السكن لأنك وليت صاحب كذا، روتي حتى كذلك أبنائك هكذا. ولذلك اعمل مع والديك ما تحب أن يعمله أبناؤك معك غدا، وابدر تحت أقدامهما، أزرع ما شئت أن تحصده من أبنائك غدا. ولذلك هكذا زيادة على ذلك نقول لك أحضر أن يشاركك في تربيتهم قناة فضائية أو جليس سوء، فإن ما زرعته وسقيته في أعوام قد تحرقه لقطة في مسلسل أو مشهد هكذا، أو صورة فاجرة يعرضها زميل، فاحفظ جوارحهم وخاصة العين والأذن. مش الآن أول ما يوفر لهم هذه الأجهزة متاع الفضائيات وبدون مراقبة، ويشروا من الأشرطة ما شاءوا. أراك أنت مسؤول، مسؤول، ولذلك لابد أن تحفظ جوارحهم، وخاصة الآن زمن الفتن، لأن العين والأذن فإنهما نافذتان إلى القلب. العين للفضائيات والأذن للسماء. لأن ماذا نسمع الآن في الفضائيات؟ ماذا الآن نشاهد؟ وهذون ينفذ للقلب، فلن تستقيم لك تربية، ولذلك البناء كله يخرب، ولن تدرك برا، وسينهار كل بناء للفضيلة تريد أنت أن تعليها في نفوسهم. ولذلك لابد أن تبحث، أنك لابد تجعل لهم وقاية. ما نقولكش الآن سكر عليهم ووعدك التلفزيون حرام وهذا كذا، لا، لكن لابد تكون عندك وقاية، وقاية تجعلهم في عقيدتهم، في دينهم، في أخلاقهم، بروحهم يفهموا الحلال بين والحرام بين. وصية أخرى وهي مهمة عظيمة، إذا أردت أن تعينهم على طاعة الله، إذا أردت أن يكونوا أبناؤك أذكياء، أطعمهم الحلال. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. لما يأكل الحرام راه متعباش أنهم يجعلوا خيرا، بيولوا بولداء ينقادوا للشر أكثر من الخير. فما نزعت بركة كثير من الأبناء إلا بسبب لقمة الحرام. فكم من أب أعجبه قوام أبنائه ما شاء الله وقد غداهم الحرام، وما علم أن هؤلاء الأبناء قد يكونون غدا شوكة في خاصرته. ولذلك نقول الآن قدمنا حلقات بموجب التربية الصحيحة، لأن الآن نجني في سوء التربية، نجني الآن في شرها. تربية الذين غفلوا الآن عن أبنائهم حتى أصبحوا قطاع طرق. ولذلك نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا النية والذرية، كما قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأخت رباب قالت، يعني حكت عن زوجها وعن شيء من المشاكل التي بينه وبينها، وقالت هي يعني إنه يعني ربما يقيم علاقة مع غيرها، أو بمعنى أثرت عليه امرأة أخرى ونحو ذلك. المهم أدى ذلك إلى سوء العلاقة بينها وبين زوجها، وأصبح يرغب في مغادرتها للبيت نحو ذلك، وحصل خلاف إثر ذلك، فقال لها يعني أراك مطلقة، أو قال لها هي طالق ونحو ذلك من الكلام. وقد أشرنا إليها، نبهناها إلى مسألة لابد من طرح الزوج للسؤال نحو ذلك، لكن شيخنا بالعموم تعليقكم على هذا.
2: هو أولا ما يتعلق بقولها، إذا هي تأكدت من قوله هذا، غاية ما في الأمر أنها لا تسمح له بمخالطتها، ما تسمح لاش له بمخالطة حتى يستفتي هو.
1: نعم.
2: يعني لما سمعوا أهل البيت أن الرجل تكلم وقالها أنت طالقة ولا مطلقة ولا كذا أو حنت، نعم، المرأة ما تسمح لاش بأن يخالطها مخالطة الزواج، تقول له امشي استفتي، لأن الفتوى بشبوة تبنى على كلامها. مرات هذه الطلقة الأولى الثانية الثالثة قد يكون مقيدها بقيد، والآن القيد انتهى وله أن يدخل، فالاحتمالات كلها واردة. ولن كان كلمة أنت مطلقة هذه مطلقة، الظاهر ما فيهاش قيد، لكن لربما تكون عندها أحوال الله أعلم بيها، عندما قالها مجنون بعقله مكره مش مكره، فهذه أحوال قد تؤثر على الحكم. فهي من حقها تقول أنت معاش يمنعوه من مخالطة المرأة كزوج إلى أن يستفتي في أمرها. وفي نفس الأمر الرجل ما ينبغيش لي حتى ولو أعجب بمرأة أخرى، ما ينبغيش ليه يهجر الأولى ويظلمها ويقهرها. نقول يا سيدي تبي تتزوج مرة تانية، من وشدك أنت؟ امشي تزوج مرة تانية ولا ثالثة ولا رابعة، ولكن عليك بالإنصاف والعدل، المرأة الأولى تخليها وتكرمها وتخليها في بيتها وتنفق عليها بالإحسان وتحسن لهذه، وهذه مش أنك أنت كانك تعلقت بمرأة تانية تهضم حق الأولى وتظلم الأولى وتشعرها بالعلو. هذا من سفه الرجال حقيقة، من سفه الرجال. إذا كان المرأة الثانية اللي خلط عليها هي ضائعة فهذا حرام عليه، ما ينبغي لي هذا. وإذا قال هو كان يفكر في مجرد الزواج، نقول أنت سيدي تزوج مرأة ثانية منو شدك، لكن ما تظلمش الأولى. وبعدها هو حتى من جهل الرجال بعواقب الأمور، طب هذه ممكن تكون عندها أبناء، لأن أقل شيء قالت عندها حمل، هذه بتكون حاضنة مرتين. أنت اللي تطلع نقولها مرات ربما أنت تخرج من البيت هي تبقى حاضنة في البيت، مش يقولها معاش ترجع للبيت حتى ولو مشت لبيت أهلها. إذا كان هي عندها أطفال يا إما بتبقى في البيت باعتبارها حاضنة، ولا أنت بتكري لها بيت تحت أهلها تكون في حاضنة للأبناء. فعليه الرجل ينبغي كل واحد يعرف عواقب الأمور، مش يدير الصغار ويلز في الشارع وبري لأهلك بري لأهلك. وصغارك وين بتربيهم؟ صغار منو هذو؟ هذا ما إما بيقعدوا في البيت الزوجية باش تحضن فيه الأطفال، يا إما أنك أنت تبي تكري لها بفلوسك بيت إحدى أهلها ولحضانة الأبناء. فلما يفكروا في عواقب الأمور يعني يفكروا ويعرف
1: مآلاتها.
2: نعم
1: فعله. نعم. نعم نعم بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
3: عندنا الأخ محمد، تفضل يا محمد.
4: والله عندي استفسار
3: بخصوص غش الامتحانات. نعم أنا أسمع فيك يا محمد، سؤالك على الغش في الامتحان. تمام
4: بسؤال
3: تفضل، هات سؤالك.
4: أنا عندي ولدي يمتحن سنة عددية.
3: نعم
4: وقصدي موصل فيه على الغش، غش لكن في لجنة الامتحانات.
3: نعم
4: يجيبوا قصدي في أوراق يمل عليهم ملان.
3: نعم
4: ما كيف ولدي يقول أنا ما قدرش نمنع، قال لي هاي ملة ليش إنكم ما نمت
3: الحقني وافقت الحقك. واضح سؤالك ان شاء الله، تسمع الاجابه يا محمد ان شاء الله. ماشي. عندنا متصل اخر. تمام شيخنا، الاخ محمد يسل على ظاهره الغش المنتشره الان في امتحانات الشهاده، قال نبه في ابني على حرمه الغش وانه لا يجوز وكذا، قال لكن لما يخش للفصل يلقى روحه في امر الواقع باعتبار ان الاسئله كلها اختياريه ومسكيون صح التعبير، فقال يبدو يغشش فيهم لو لا كذا الثانية كذا، قال أنا ما عادش نقدر نركز لكذا، أنا قال روحي مجاوب معهم أو ناقد في الإجابة، قال أنا وافقت ولدي وما نعرفش كيف نتصرف، يعني شو الحكم في هذا الحال.
5: هذه من المسائل الخطيرة جدا التي لا يقدرها الناس حق قدرها.
3: نعم.
5: فالغش في كل شيء محرم، في الامتحانات، في البيع، في الشراء، في الخطبة، في النكاح، في كل شيء ما يعد من الغش فهو محرم شرعا. الكارثة أننا غيرنا المفاهيم وجعلنا الغش من الأمور المحمودة التي تندرج تحت التعاون والتكافل والمساعدة. فبالله عليك عندما يأتي المدرس أو المدرسة أو المعلم أو المعلمة أو المراقب الامتحان وهو من هو ويقول للطلبة ساعدوا بعضكم عاونوا بعضكم، لكن من غير دوشة، ما تديروش دوشة، يلا هاي ساعدوا بعضكم وكل واحد يساعد خوه، انظر إلى هذا الكذب وإلى هذا التدليس وإلى هذا المعنى السيء الذي نغرسه في قلوب ناشئتنا وفي أخلاقهم. وهذا يعني هذا الطالب في بداية حياته، أنت لما تعلم الغش وتحيله بأن الغش ما هوش حرام وما هوش ممنوع، بل هو نوع من التكافل وهو نوع من التعاون وهو نوع من المساعدة، فهذا أمر خطير جدا سيفسد علينا ناشئتنا. المصيبة العظمى والمصيبة الكبرى اللي ما خلفش وراها شيء عندما يأتي الأب أو الأم ويشاركاني في غش ابنهما في الامتحان، يجي البو وإلا الأم ويغششوا ولدهم. إذن أنت أيها الأب وأيتها الأم يا من شاركتم في إفساد تربية ابنكم، ماذا ستنتظر من ابنك عندما تعلمه الغش والخداع والتدليس؟ اليوم يغش في الامتحان، غدوة يغش في كل شيء، لأنك أنت اللي علمت أن الغش ما هوش حرام، وأن الغش أمر هين، وأن الغش أصبح أمرا مطلوبا، وأن الأستاذ المراقب أو الأستاذ المراقبة التي تراقب بأمانة وتمنع من الغش يصير هي مضرب المثل في أنها لا تحب الطلبة، وأنها مسمومة أو مسموم، وأنه يعني مذموم، وأنه سبحان الله. شوف، هذا الذي يحرص على الأمانة ويحرص على أن يجيب كل طالب بما يعرفه مما تعلم. يا أخي يا أخي، قرابة 9 أشهر وابنك يمشي للمدرسة ويجي، شنو هو اللي تعلمه؟ مدامك أنت تبي تغششه في الامتحان وتبيه مهم يجيب مؤهل عالي وينجح مش بجهده، والمهم هذا مهما وصل ومهما ارتقى ومهما نجح سيقع في مطب أو مطب الفشل الذي هو فشل في أساسه من الأول، ولكنه لن يكون في مجاله مفيدا. الآن احنا نجول ننتقده يا شيخ صلاح ونقول احنا ما عندناش طب وما عندناش مهندسين وأبنائنا لما يوصلوا في المرحلة الثانوية وإلا الجامعية يفشلوا وما ينجحوش في قرايتهم ومستواهم ضعيف، ما سبب هذا كله؟ هاك أهم سبب في هذا كله هو الغش. ثم إني أنبه على خطورة هذه المسألة، وأنبه على أمر آخر، أن كل أستاذ يعين على الغش ويعين الطلبة على ما يسمونه مساعدة وتعاون ويرخيلهم في اللجنة وخليهم يغش، راه مرتبك هذا حرام، برا أصرفه في مصالح المسلمين، رد بالك تاكله، هذا مرتبك متاع الشهر هذا أحرايمي، ما تصرفهاش في مصالح المسلمين لأنك خنت الأمانة. هذه جريمة، أنت مداير جريمة هيك كبرى، تحسب روحكم داير خير، تحسب روحكم داير منفعة، تحسب روحك فرحان، يقولوا الطلبة يقولوا فلان ما شاء الله يساعد فينا وأستاذ كويس وقال بعض الطلبة. أبدا، هذا كلام مغاير للحقيقة ومنافي للصواب، وهذا يعني أول حاجة يفسد حتى القدوات. ولهذا إن لم نصحح هذه الأمور فلن يكون هناك مجتمع صالح، ولن يكون هناك مجتمع حريص على يعني مجتمعه ويعني من جميع جوانبه. ولهذا نتأسف الآن يا شيخ صلاح عندما نجد الطلبة عندما يخرجون من الامتحانات أو في نهاية الامتحانات يمزقون الكتب ويلقونها في الشوارع، وهذا من مما يبين لك أن الحقيقة أن العملية يعني لم تؤدي. والمصيبة العظمى يا شيخ صلاح، وإن شاء الله ما يكونش خبر صحيح، سمعت أن مدير لجنة الامتحانات قد صرح بأن هناك من أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الدولة يتصلون به بسبب تغيير اللجان الصعبة وتغيير المراقبين، حتى يغيروا المراقبين الأشداء الحريصين على التلاميذ والطلبة من أن يقعوا في هذه الجريمة، يغيرونهم ويأتونهم بآخرين مما الدعوة أنهم يساعدوا في الطلبة ويعينوا فيهم باش ينجحوا. هذا راه من تلبيس الحقائق ومن التضليل، ولا يرضى مسلم لابنه الغش سواء في امتحان وإلا في غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
6: أيضا الأخ يوسف سأل عن حكم من يعني استغل إصابة والده بمرض الزهايمر وضعف الذاكرة، فتصرف في أملاك أبيه واستحوذ على أملاك أبيه وهو على قيد الحياة، ما حكم من فعل هذا؟
7: طبعا بالنسبة لمال مريض الزهايمر هذا لا يجوز التصرف فيه بأي حال من الأحوال إلا لمصلحة المريض نفسه. بش واحد يجي لي مال يعني شخص مريض زهايمر ويبدأ ياخذ في فلوسه، هذا سارق، هذا سارق وغاصب للمال، يعني سرق المال سرقة وآخذ، يعني مش من حق لا زوجة ولا أحد من الأبناء التصرف في مال الأب هذا ولا مال الزوج هذا إذا كان مريض الزهايمر. ما فيش، يعني لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، هذا الحاكم هو اللي يعين لولي ولاية الولاية مالية من هو اللي يتصرف فيه في تصرفات، لكن هم ما يتصرفوش في هذا المال إلا لمصلحة المريض، ما يجوزش أن يقسمه. مش مريض زهايمر لا بيقسم الميراث، مش من حقك قسم ولا تمسه، ما دام هو مريض يصرف لمصلحته، يشوف علاجه دواء الا اطباء ماكلته شرابه ايجاره كان مأجر ونحو ذلك من الامور الاساسيه له، ثم بعد وفاته هذاك يقسم المال حسب الفريضه الشرعيه. اللي خدي اي دينار اي درهم من شخص هذا المريض الزهايمر هذا بدون يعني اخذاه، يعني هذا يعتبر سارق، هذا يعتبر مغتصب لهذا المال، يجب عليه أن يرجع هذا المال إلى هذا المريض، وكان توفى يعطى للورثة جميعا يقسم حسب الفريضة الشرعية. أما يتصرف واحد دون البقية هذا أمر محرم وما هوش من حق، حتى لو كان والدة من قبل يعطي فيه ولا نحو ذلك، خلاص بعد ما يمرض ما تقدر تأخذ تصرف أي تصرف آخر، خلاص وقف تصرفاتك أنت.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: سؤال آخر عبر البريد، أخ لم يستطع شراء الأضحية، هل إذا أراد إخوته أن يعاونوه ويشتروا له أضحية يكون ذلك جائزا؟
9: نعم، يعني وهذه تحدث، يعني أن شخص لا يملك ثمن أضحية فيتبرع له أحد صن إخوة أو أخ أو صديق أو أي من أي طرف كان، سواء بالثمن أو بالأضحية نفسها، فأصبحت في ملكه، ما دامت أصبحت في ملكه فهو حر في التصرف فيها، وبالتالي تصح أن تكون أضحية. ومثل هذه أيضا الأسئلة تأتي أن فيه اللي يجيبوا له، إحنا نقولوا مثلا في مناسبة معينة يجيبوا له خروف في بيان ولا فضانية ولا في كسوة ولا في كذا، فيبقى هذا الخروف إلى عيد الأضحى. فيقول هل يجوز لي أن أضحي به؟ نعم يجوز لك أن تضحي به لأنه صار في ملكك، ما دام في ملكك فيجوز لك أن تضحي بها وأن تقربها وأضحي الله سبحانه وتعالى. يعني
6: الأخ محمد قال فيه مجموعة إخوة بعد ما قسموا الميراث اتفقوا أن يخلوا مساحة من الأرض يخصصوها الوقف، لتكون وقف لله عز وجل، لكن الكلام هذا قاعد شفهي بيناتهم بس ما داروش فيه ورقة، وبعد فترة بدوا في البني وما فلوسهم تموا ما قدروش يكملوا البني، فيسألوا هل يقدروا يتراجعوا عن اتفاقهم على تخصيص مساحة للوقف ولا لا؟
7: نعم، الوقف هو الآن هم اتفقوا فقط يعني النية فقط، يعني بدون ما بدوش في الإجراءات يعني.
6: نعم
7: نعم، الإنسان إذا يعني أمتى يكون الوقف صحيح ونافذ؟ إذا خرج عن ملكه، يعني إذا خرج الوقف عن ملكه فيما أوقفه فلا يجوز له التراجع بعد ذلك،
6: يعني لازم يخلي بينه وبين المستحق، يعني حتى هو
7: نعم
6: لازم يخلي بين الوقف وبين مستحقه.
7: نعم، يعني ونفس الوقف والهبة، فلابد فهم من
6: الحيازة،
7: نعم لابد فهم من الحوز، إذا حصل الحوز خلاص بعد ذلك لا يجوز للواقف الرجوع عن وقفه، فأمتى يكون هو صحيح نافذ؟ بعدما يحصل الوقف منهم فعلا ويحوز الواقف، وهذا الوقف
6: يخرج من مريدهم يعني.
7: نعم نعم، لكن كذا لأن نويل إنسان زي صدقة أنني تبنعطي كذا لكن ما زال ما عطيتش، يعني فما هوش نافذ الآن يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا.
10: السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا إيناس.
10: شيخنا بنسبة ذهب من مدينة ثانية بهايم، فهو قال لي إن تقدر يتحولي المبلغ عن طريق المصرف، يعني تحويل وبعدين أبعث لك مع توصيل.
11: لا ما ينفعش،
10: ما فيش كيف
11: باي باي، ما ينفعش هذه بالنسبة للذهب والفضة والعملات كلها، هذه كلها يعني يشترط في مبادلتها ومصارفتها التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء. فهذه كلها المصارفة.

0: ما ينفعش الكلام هذا. لما يفترقوا يبقى هذا عند الذهب متاعه وهذا عند الفلوس متاعه، هذا يبقى عند الدولار متاعه وهذا يبقى عند الفلوس متاعه. ولهذا الصورة اللي ذكرتها ما يتحققش فيها التقابض، وهو شرط في صحة الصرف، والله أعلم.
1: لو بعت مثلا حد هو
0: اللي يخسر منه عادي، هذا وكيل عنك، إيه هذا تبع فيه، تبع فيه غادي، لكن في نفس الوقت اللي تتم فيه الحوالة يقبض الذهب. أيوة.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: 90.9 FM.
1: الأخ عبد الوهاب سأل سؤالين. سؤاله الأول قال قريبة أعطي سيارته لولده الصغير لعمره 10 سنين بشي وخرها له، فلما وخر ضرب ولد عمه قتله.
2: حول ولا قوة إلا بالله.
1: فما الواجب عليه؟ وقال من ناحية الصوم، هل يصوم الصغير هذا ولا يصوم؟ من يصوم يعني؟
2: لا هو تجب نعم. عند الجمهور الفقهاء تجب عليه الكفارة الصبي.
1: نعم.
2: نكون من الأحناف بس المهم عند المالكية يجب على الصبي الصوم، ولكن يصومها لما يبلغ مش قبل. باعتبار هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. كفارة هذه مبنية على القتل الخطأ، مش مبنية على أن مكلف ولا غير مكلف. عندنا بعض الخطاب، احنا عندنا خطاب تكليف اللي هو الأحكام الخمسة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وعندنا خطاب الوضع اللي هو جعل الباري عز وجل شيئا سببا أو مانعا أو شرطا أو رخصة أو عزيمة لأمر آخر. فبلوغ النصاب هذا سبب لوجوب الزكاة هو وحوالان الحول. فنقوله متى توفر هذان السببان يجب زكاة المال، بغض النظر اللي مالك صبي ولا صغير ولا كبير. فكذلك هنا قال ومن يقتل مؤمنا خطأ فكفارته اللي هي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فرتبت الآية رتبت على القتل الخطأ كفارة، على مجرد القتل الخطأ بغض النظر الذي قتل خطأ صبي أو كبير. تجب عليه أمرين، إحنا دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة والآن مش موجودة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الدية هذه على العاقلة إلا إذا الآن العاقلة غير مفعلة للأسف، إلا إذا سامح أولياء الدم. كان هذا أولياء دم المقتول قالوا الله يسامحكم، هذه الدية طلعنا منها والعاقلة ارتاحت، لكن الكفارة تبقى في ذمته. وما نقول لاش يصيمه هو صغير لأن لا يجب عليه صوم والكفارة واجبة. نقول له بعد ما تكبر، كان كبر واستطاع الصوم، يجب عليه أن يصوم شهرين المتتابعين، لأن مسألة عتق الرقبة غير موجودة الآن.
1: نعم بارك الله فيك.
2: هذا درس للناس اللي تعطي للصغار إنه يسوقوا
1: 10 سنين يعني. إيه. جدا
2: ما هذا أشكالية، هذا مرات ينحبس بوه، مرات الولد يمشي للأحداث وتصير مشاكل كبيرة في النهاية. حتى مثلا تبي تعلم السواقة كون معاه أنت، مش تعطيه مفتاح السيارة وانت راقد يطلع بها يضرب حد يقتله ولا لا. لا هذا مشكلة كبيرة حقيقة، والسبب فيها هو ضعف البلد.
1: نعم
2: كان البلاد موجودة وقائمة مستحيل تلقى عيل مشرينا جايبينها وين، حتى في النشرات الأخبار عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة متاع تسوى قريب 500,000 ولا 1,000,000 إلا ربع، اللي نزل عبى بها في محطة البنزين. لا صورة مشهورة جابتها قناة العربية، هي عيل عمره 10 سنين يسوق في سيارة اللي هي هذه شنو اسمها الكبيرة، هذه اللندر كروزر مش عارف شنو يقولوا له احنا عندنا. المهم هذه الكبيرة يسوق فيها بروحها، يعني نزل للشيل وعبى ومن غير طارقات بكل. فمشاكل كبيرة تحصل من هذا الأمر للأسف.
3: شيخنا الأخ ناصر يسأل عن مسألة المناجزة في المعاملات الخاصة بشراء الدولار عن طريق المصرف، يقول يعني لما تصب العملة الليبية المحلية في الحساب يعني وتحجز تأخذ كم يوم حتى ينزل الدولار في الحساب، فيسأل يعني هل هناك خلل في مسألة المناجزة في هذه الحالة أو لا؟
4: والله أعلم. هي عملية الذي أذكره أن المصرف اللي أنت يعني عندك حساب فيه وكيل عنك في المعاملة مع المصرف المركزي. وعملية الإجراءات التي يعني حتى أظن المجامع الفقهية نصت على أن الإجراءات التي يعني تتخذها بعض المعاملات المالية التي لابد منها هذه حكمة معفو عنها، المسألة من هذا الجانب والله أعلم. يعني الأوقات التي التأخير فيها يعني متعارف عليه لوفق إجراءات معينة فهذه والله أعلم معفو عنها ولا يأخذ نفس حكم التقابض يعني. والله أعلم هذا اللي في الدهن الآن حقيقة يعني.
3: لكن هو الشيخ الواقع يمكن الأخ ناصر العملية ما لم يجريها بشكل شخصي هو صح يحط القيمة في حسابه، لكن بمجرد ما تخصم تجيك رسالة تم الحجز، بعدين رسالة تم التنفيذ
4: والقيد
3: وتم التنفيذ
4: وتم حتى تم التنفيذ زي ما قلت لك. وأنت الآن المصرف اللي تبعك لما يتعامل مع المصرف المركزي هو يتولى عملية القبض، وأمتى تنزل في حسابك أنت هذا أمر آخر. والله أعلم هذا اللي في الدهن الآن يعني. الله نعم.
3: يسأل كذلك شيخنا عن مسألة بيع ورقة 50 التي انتهى التعامل بها، تباع الآن يعني بقيمة زهيدة جدا يعني.
4: والله يا شيخ خالد تحدث أحداث كما قل يكون مشاكل المجتمع غريبة جدا يعني. تورع عن الحرام وأكل المال بالباطل وإفساد الدولة لا حد له، كل ما من شأنه يعني يدخل كسبا يعني ربويا أو محرما يعني أخذ معاملات ربوية أو أنه حرام بتزوير بشراء ذمم بكذا، لا يكاد المفسدون في هذا البلد يعني ينتهون عنه إلا ويجدون له طريقة. الآن لما الإنسان لما يشتري ورقة 50، ورقة 50 كما قلت في حلقة سابقة والمتعارف عليه أن الذي هي عبارة عن ورقة الذي أضفى عليها الشرعية وأصبحت يعني ثمنا للأشياء مثل الذهب يعني كما كان دينار الذهب والفضة، هو ولي الأمر، وبمجرد أن يعني أصدر ولي الأمر قرار بعدم سريان صلاحية هذه العملة أصبحت ورقة مثل بقية الأوراق الأخرى، وبالتالي لا يجوز التعامل بها، لا يجوز التعامل بها لأنها أصبحت غير ذات فائدة في المجتمع في التعامل بين الكمال بين الناس. والأمر الثاني واللي هو الأضر على بيت مال المسلمين هو يعني هؤلاء المفسدون أهل الربا وأهل الحرام الذين يعيشون في الحرام 24 ساعة بمثل هذه المعاملات تتكلم. فالأمر ماذا سيحدث؟ هو لو كان لا ثقة له في أن يدخلها إذا المصرف لما دفع فيها مليما واحدة، لأن هؤلاء يعني لا يعني يعيشون على يعني على الدرهم، ولا أقول هذا مبالغة، وإنما عندهم الدنيا مال من أي وجه جاء. لو كان هذا الشخص اللي يشتري في 50 مثلا يشرها ب20 ولا ب10 ولا حتى ب5 دينار، لو ما عنداش ثقة أن فيه من يأخذها ويدخل هذا للمصرف الليبي المركزي أو المصارف التجارية بعد المصرف المركزي، المهم ما عرفش الطريقة يعني، لما دفع فيها مليما واحدا. فما يترتب على هذا؟ ماذا يترتب على هذا؟ أول شيء إفساد بيت مال المسلمين، الشيء الثاني التزوير، الشيء الثالث شراء الذمم الفاسدة، وهذا كله خيانة. لماذا؟ للمسلمين ولأئمة المسلمين ولبيت مال المسلمين. يعني الإنسان يعني هذه طبعا، وبعض الناس يتصل يقول ولا ما كنتش يعني، أو في اللي يقول يعني، أو سؤال منذ قليل يعني في الدار قال كنت حاطم حواج الشتاء كبوط حواج الشتاء لقيت فيها 500. قاضي بنقول للإنسان انت راهو ليس كله ليس كل إنسان يجب أن يكون أو عفوا لا يتعرض لخسارة في حياته. أنت تتعرض لسيارتك تفسد وتتعرض للمرض واسمه وتعالج بالفلوس بالمية ومئتين والألف والألفين، ويتعرض الحوش لخدل الماء وتصلح وكذا وهكذا. الدنيا هي يعني هذا المال إنما هو للمعيشة ول الاستعانة تبيع على تكليف الحياة. فبالموجود إنسان في الحياة الدنيا دي فربح وخسارة فيها الماشية، تجي سيارة تطلع عايب عليها كويس تطلع ما تنفعش، توصل فيها 3 و4 و5 آلاف، وتشتري عقار ونفس الشيء حتى بالمقابل، وتشتري آلة ولا تليفون ولا كذا وعايب عليها كويس ويطلع فيه مشكلة. فعني هذه كلها تتحملها. أما هذه لما جيت 500 ولا 1000 يعني نسيهم، ما تبيش يعني تتعمل خسارتهم أولا العذر لك في هذا الأمر. ليش؟ لأن الدولة حوالي أجلت مرة واثنين وثلاثة صح ولا صح؟ حوالي سبعة وثمانية شو قريب سنة هم يأجلوا. قال أنت وين هذا كله؟ أنا ما دتش حسابات لروحك. هذا المال يعني الذي ابتليت به لقيت 500 لقيت 1000 يعني لو في طريقة بترجعها لمصرف مركزي الله يبارك هذا حقق ما فيش باس يعني أو مش حق هو لكن نقوله يعني باب مشروع لأن المصرف أعطاك مهلة معينة قالك راهو زي ما قلت في العشرينات أستا والناس اللي يسمعوا توا جماعة اللي عنده عشرينات فتش روحك حوشك فتش أحواجك وديش بعد ما يفوت الوقت وتقول والله لقيت 1000 ولا 2000 متوسات ما ندريش عليهم يعني نفتش ونشوف روحي ونجتهد إن يعني اسمها هذه المصايب تأتي على درجات فإن لقيت 1000 ولا بعدين 2000 زي من الخمسينات لقيتهم موجودات هذه مصيبة واسمع احتسب فيها عند الله سبحانه وتعالى مش تمشي تخش فيها أول شيء وحاجتين لو سميناها فلوس فهو ربا يعني 50 ب20 دينار ب10 دينار يعني عملة من نفس الجنس معي ولا لو سميناها عملة من نفس الجنس متفاضل هذا ربا تبي الربا أنت على خطر 2000 و3000 جنيه معقول الإنسان يعني محاربة الله ورسوله عند 1000 جنيه خير منها يقدم 1000 دينار لمحاربة الله ورسوله وين إسلامك وين دينك وين صلاتك وصيامك وقال الله وقال الرسول وين هذا كله يعني ينبغي على الإنسان قصدي أنت زي ما قلت تخسر في كل شيء الدنيا إحنا نصرف سيارات نصرف في سمح الله حادث زي ما قلت تعاود الكلام يعني في دواء في علاج في كذا إلى آخره هذه مصيبة اعتبرها مصيبة من مصيبتي حلت بك واحتسب عند الله سبحانه وتعالى ولا تقدم على الحرام.
5: يسأل يقول هل يجوز للرجل بعد اتيان زوجته ليلا أن ينام على الجنابة أو لابد أو يجب عليه الغسل في هذا الحال؟
6: لا يجب عليه الغسل ويسن له أن يتوضأ وضوء النوم والذي يجب أن يحذر منه أن ينام الإنسان حتى يخرج وقت صلاة الصبح فيتكاسل ويؤجل غسله إلى أن يقوم صباحا بعد الشروق وهذا يقع فيه كثير من الناس وواجب فيه أن يغتسل قبل خروج وقت الصلاة ويؤدي الصلاة في أوقاتها لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فالمحافظة على الصلوات واجبة. نعم
5: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: 90.9 FM.
1: قال بعض المسبوقين يخشوا في المسجد يكون فاتت ركعة أو ركعتين عارف روح أنه بيقضي بعد ما يكمل الإمام أو بيتم فيحط في ساتر قدامه هل وضع الساتر هذا جائز؟
2: هو ما نبوش نقول حرام لكنه غير مطلوب لأن ستر ستر إمامه وبالتالي ما فيش داعي أن يضعك ولو وضع بدون حركة كثيرة ما نقولوش الصلاة باطلة حتى وإن كان
1: هو يتكلم شيخنا يعني بعد ما يكمل الإمام هو بيقضي الركعات فيخطم قدام الناس يعني
2: لا هو لا يطلب بوضع الساتر هذا
1: نعم
2: وفي الغالب في الغالب أن اللي قدامه سترة يعني لأنه مش هيطلع طول يعني لكن على كل حال إذا كان وضع ما نقولولاش الصلاة باطلة وإذا لم يضعه وأكمل صلاته وهذاك اللي جاء نبهه تنبيه العادي حط إذا قدامه هذاك أصر ومر من أمامه فالإثم على المار وليس عليه هو.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ عبد الله يسأل يقول شخص اشترى شاحنة ب100,000 دينار وأعطاها لشخص يشتغل عليها مقابل مرتب ثابت مرتب شهري لعله أو نحو ذلك قال يعني لو توصل 100,000 دينار اللي هو ثمن الشاحنة لو يوصل الإيراد إلى 100,000 أنت يكون لك نصف الشاحنة يكون شريك بالنصف.
4: هو هل يعني هي لعل تدخل في عامة الإيجار المنتهي بالتمليك منتهي بالتمليك نعم يعني فهذه مسألة الله أعلم صيغة العقد يعني العلماء يشرط فيها أن ما يكونش فيه أن المشروط أنه يملكه يعني كما يقولون في ويبيع له النصف في نهاية المدة ويكون معه، لأنه يكون اجتماع عقدين في عقد يعني، بل عن طريق الوعد مش عقد يعني. استمر كان استمر معه إلى أن يرد رأس ماله، فيعده بالنهبه له نصف المال الباقي أو نحو ذلك. وهذا أظن فتاوى حتى بجامعة فقهية والله أعلم هذا الدينك. نعم
7: شيخ تبارك.
1: الأخ أحمد قال إن عنده أمة كبيرة في السن وبوها زمان وهي صغيرة من دير لها وشم، أو من إنسان عندها وشم يعني في جسمها. الآن قال هي ضايقت منه ومضايقة منه وتسأل هل عليها إثم إنها قاعدة مخلية الوشم ما نحتاش؟ هل واجب عليها إزالته فورا؟ ولو عندها يعني بني تبني فيه، حوش تبني فيه، هل واجب عليها أن تبدأ بإزالة الوشم، تصرف يعني فلوس على إزالة الوشم، ولا ممكن تخليه وتكمل بني حوشها؟ تفضل شيخ.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا شك أن الوشم من الزينة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تقوم بهذا الخط وهذا الرسم على الأجساد، والمستوشمة هي التي طلبت أن يفعل بها هذا. والحق أن في مثل هذه الأوضاع كهذه المرأة هي ليست واشمة ولا مستوشمة، هي ضحية هذا الفعل. فمن فعل هذا، الواشمة التي قامت بهذا، وكذلك الأهل في وقتهم لما أبوها ولا غير أبوها، هم لا شك أنهم يعني مسؤولين أمام الله عز وجل عن هذا الفعل القبيح المحرم. ولكن المرأة هذه لما كانت هي صغيرة السن هي ضحية، ولكن اللي يجد نفسه في مثل هذا الموطن إن استطاع إزالة هذا الوشم فهذا أولى وهذا أفضل. معنا زي ما قلنا هي مظلومة، هي لما فعل بها وهي صغيرة، بخلاف من يفعل هذا وهو كبير ويعرف، زي مثلا بعض الرجال أو النساء وغيره، فنقول لهم أنتم لعنتم بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني ذكرها الصحابة رضي الله عنهم، فعليكم أن كل واحد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويزيل. لكن حتى هذه المرأة كبيرة السن، أنا يعني نقولها تمشي للمستشفيات هذه، مثل مستشفى ما يسمى بمستشفى الحروق وغيرها، هذول يعالجوا في الأمور تجميلية. فإذا كان الأمر هين، الأمر هين وما في شيء صعوبة، فإزالته أولى. وإذا كان هو مثلا في كبيرة السن ومعاش يتحمل الكلام هذا أو سكر وغيره وغيره، والطبيب يعني قال لها جاي في مكان صعب، فهذا ما عليهاش حرج، ما عليهاش بأس، لأن زي ما قلنا هي ضحية، المرأة هذه ليست هي الفاعلة لهذا الوشم، لكن لو استطاعت عليها أن تزيل هذا الوشم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: 90.9 FM.
9: يتكلم هذا السؤال شيخنا عن لحوم الدجاج أو لحوم الأنعام المستوردة، يقول يعني سمعنا أن أكل لحم المستورد هكذا بالعموم لا يجوز، فهل كل لحم مستورد لا يجوز أكله؟
8: هو اللحم هذا أمر أصبحت الآن قضية مشهورة بين الناس ومعروفة. هو اللحوم يعني يجب فيها الدكات، كل الدواب هذه تجب دكاتها، والدكات بما يعني الدكات تعرفها هي الوسيلة التي يحلل بها أكل هذا الحيوان، فالنحر فيما ينحر، والذبح فيما يذبح، والعقر فيما يعقر، هذا هو الصحيح. والمسلم الحق الآن في مثل هذا العصر المفروض ألا يتردد في قضية المستورد، نقول له أنت حتى الذبيحة اللي ذبحها حتى لا قدر الله ولدك ولا أخوك ولا غيره وشبحت أن خنقها خنق وجيفها تجيف، ولدك وقريبك ولا جارك ولا اللي هو ومسلم زيك زيه، ولكن ضربها بحاجة جيفها جيف ولا خنقها، هل ما زال تكلها أنت ولا هو؟ المسألة محسومة. فما بالك لما تجيك من إنسان هو أصلا لا هو أخوك ولا هو أبوك ولا هو مسلم، والشأن فيهم الغالب أنهم معاش يذبحوا، بل بعضهم أخبر أن اللي يقول يذبح يعاقب، اللي يقول يذبح. ولذلك هذا يقولوا فيه الناس اللي يعني مشوا لبلاد الغرب وعاشوا فترة من الزمن،
9: لا.
8: قالوا حتى تحدث بعضهم قال حتى وقت الأضحية اللي بيشري أضحية يبقى زي الخانب، زي ما يعبروا هم، بيمشي يشريها كان صاحب مزرعة وبيمشي يتخفى،
7: كيف يذبحها، لأن لو شبحوه يذبحها ذبحها ذبح سيعاقب على هذا، لكن كونها تدخل لمسلخ من مسلخهم وتجيف بإطلاق نار ولا بسم ولا بغاز عندهم، هذا هو الصواب وهذا هو من باب الرفق بالحيوان. فإذا كان اللي عايشين غادي آه قال لك زي الخانب لما بيذبحها في مزرعة البائع،
9: نعم،
7: معناها أنت كيف اللي بيجيك فالمسألة يعني الذكاة هذه حتى ولو كانت من مسلم يحرم على الإنسان أكل الميتة حتى ولو وقعت من مسلم. وإحنا عندنا مسائل كثيرة مثل ما يسمى شيخ بالمغلصمة وغيرها وغيرها،
9: نعم،
7: المغلصمة هي غير قعدت بلحتها في جتتها،
9: نعم، هذه تحصل أخطاء حتى في العمل، يعني في عمل الجزارين أحيانا.
7: أي نعم،
9: نعم.
7: أي مسلم أنت تذبح بيدك غير البلحة قعدت في جتة يقول لك والله يمشي أسأل عليها، فما بالك لو قطعت وجه وجلة وهربت منك وجافت قبل تقطع الوجه الآخر يقول لك هذه ردمها، هذه رزقك أنت، رزقك بين يديك، قطعت جاي يذبح قطع الوريد الأول ودج الأول بمعنى الوريد الأول وانطلقت منهم شت تجري ما لحقوا عليها لأن جافت هي من نزف الدم قبل يلحقوا على آخر، نقول كردمها هي اللي بين يديك، فما بالك هو مع غلبة نسأل الله العافية الإلحاد وغيره وغيره. تولو كانوا هم أهل أوروبا قالوا لا إحنا والله فعلا عرفنا أن الذبح هو الصواب وعادوا لما كانوا عليه، لربما تمنينا هم مش متحشمين منه، هم قال لك هذا هو الصواب واللي يلقوه يذبح يعاقب بحسب خبر اللي عايشين غادي لظروف معينة، قال لك الضحية نشريها وكان لقيت صاحب مزرعة بنمشي له خفية كيف نذبحها، فنسأل الله العفو والعافية خلاص.
9: نعم. طيب شيخنا الآن هي الآن الناس مضطربة بسبب يعني اختلاف الأخبار الواردة الآن، بعض الشركات تطلع تقول لا احنا عندنا مثلا طبعت هذه حلال معناها لا في من يتابع وكذا، وعندنا لجنة مثلا من المشايخ الذين ذهبوا ووقفوا بأنفسهم على عدم صحة هذا الكلام وكذا، المهم الناس يموجون في هذا الأمر، يعني ليس الأحوط في الإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأشياء.
7: هي ما هي هذا لعلها تقدمت في واحدة من مرات قضية شبهة، هذه أحيانا هي تبدأ معتبرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل لعله عدي بن حاتم، لأن كثير من مسائل الصيد جاءت عن طريقه، لما أرسل كلبه المعلم اللي يصيد به، جاء في بعض الآثار أن لو كان لقي معه كلب آخر لا توكل الصيدة هذه، ولو وبين الفقهاء لو بعد ما ضربه مثلا نقول الحين بسهم وكذا وسقط في الماء لا تؤكل، شنو السبب؟ قال لك اللي لما لقوها كلب معها كلب آخر، من الذي قتله؟ الكلب المعلم والله الكلب اللي الثاني مخلط عليه، مع أنه هو لقاها ميتة ولقاها مزوز واقفين، وهذا كلب مرسل منه معلم،
9: نعم،
7: أهو لمجرد الشك والشبهة أن لربما يكون الثاني هو الذي قتل، ولما ضربها بسهم ولا بإطلاق نار وتحت غدير مية قال لك هل هي ماتت بالإطلاق ولا ماتت غرقا بالماء لا تؤكل، فهذه أشياء معتبرة
9: بسبب الشك يعني.
7: نعم، فالآن عند الشك بتعود المسائل هذه للأصل، والأصل في الدابة لا تؤكل إلا بذكات، فعادت هي الأصل والأصل المنع، نعم. أصل المنع، وخاصة المدامة والله الحمد والشكر يعني نقول إحنا فيه بدائل ولم يضطر الإنسان، لماذا التشويش ولماذا التهوين من قضية هي عظيمة؟ أما عند الاضطرار فالشرع هذا أكل الميتة معروف، اللي هو ماشي مسافر في صحراء وأشرف على الهلاك وأشرف على الموت يلقاها ميتة جيفة، هذا كان ينقاد نفسه مش من باب التزيد ومن باب يعني الرفاهية.
9: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
1: الأخ عبد الحميد شيخنا قال إن كان يشتغل في شركة، والشركة هذه يبي منها مستحقات مكافآت وعلاوات وغير ذلك من مستحقات، المستحقات هذه عن 6 سنوات ما خلصوش فيها وتقاعد، وقعد يعني يطالب بالمستحقات أكثر من مرة، وصاحب الشركة يماطل فيه لين في الأخير بكل قال أرفع قضية، حاولوا الصلح معاه أكثر من مرة وجلسوا أكثر من جلسة، وقال إن لما دار محاسب ولا دار حسبة للمستحقات اللي يباها من الشركة طلعت 450,000 دينار. قال المبلغ هذا مقسوم على جزئين، في جزء مقر به صاحب الشركة برسالة رسمية ومدير لفاه حتى جدول لسداد هذه المستحقات فيما سبق، الجزء الثاني قال حتى هو فيه ورق رسمي موقع عليه وحتى هو مقر به، غير بس الظاهر ما دلش لي جدوله. في الأخير بكل قال الأمر إن صاحب الشركة قال له بتاخذ 100,000 دينار وحتى وعلى دفعات ودي لي تنازل عن باقي المبلغ كان بها، ما تبيش توافق على هذا الرأي برا للمحكمة، والمحكمة مش بحكم تاخذ سنة، ممكن تقول حتى 20 سنة في المحكمة. فيسأل الآن شنو حكم التصرف اللي دار

0: الشهادة في المحكمة رفضوا الشهادة في المحكمة، فشن حكم شن حكم رفضهم يعني؟
1: أولا ما قام به الآخر يعني إن كان الكلام كما يقول فهذا شخص آثم وسارق وغاصب لهذا المال، هذا المال من حق هذا المال من حق من حقه، يعني كان يخدم في الشركة معاه وأخذ منه هذا المال ظلما، فالواجب أن يؤدي هذا الحق إلى أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فكان هذه أجرة ولا كان شراكة هذا من حقه، وعليه أن له أن يطالب بها بكل الطرق، الطرق الاجتماعية، بالقانون، بالمحاكم، بمجالس التحكيم، بنحو ذلك، كل الطرق التي يمكنهم أن يأخذ بها حق الشكوى أمام القاضي، أمام الحاكم، هذا كل يعني كل طرق له أن يأخذ بها حقه كما يشاء. وما قام به الطرف الآخر من يقول لا تبي مني مبلغ الفلاني 400,000 خذ 100,000 توا وتنازل لي على الباقي ولا ما فيش بوكل وبرا المحاكم كان عجبك، هذا ربما يستفيد منه شيء في الدنيا الآن بش ينكر حقه، لكن هو لا يعني أن حتى لو اضطر وقبل 100,000 توا وتنازل لك على المبلغ الآخر، هذا لا يبرئ ذمتك أمام الله جل وعلا، لا يبرئ الذمة أمام الله جل وعلا، لأنك أنت يعني أخذت منه هذا المال ظلما، هو اضطر أن يتنازل لنا مش يحصل اللي حصله والباقي، فهو رأى ما يفيداش هو أمام الله أنك تتنازل، هذا تنازل ممكن يفيده في الدنيا فقط، تنازل في الدنيا فقط أما في الآخرة فلا يفيدك. فنصيحتنا لذلك الأخ أن يتقي الله تبارك وتعالى ويعطي الحق كامل لأصحابه دون النقصان. راه المماطلة إذا كانت المماطلة فقط للشخص الموسر القادر على السداد والقادر على الأداء، هذا ظلم لصاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني عنده فلوس باش يخلص ويماطل كل سنة وكل سنة، فما بالك أن هذا الشخص زاد عن المماطلة، أن الغرض من المماطلة أنه ينكر المبلغ ويندم في المبلغ ويخليه يرضى ببعض المبلغ دون المبلغ الآخر، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وكل من دعي للشهادة أمام القضاء فعليه أن يذهب للقاضي ولا يسبب ضياع الحق. الله جل وعلا يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فمن دعي للشهادة أمام القضاء يجب عليه أن يذهب للشهادة ويدلي بهذه الشهادة ويثبت هذه الشهادة ولا يضيع عن الآخرين حقوقهم، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يكتموا هذه الشهادة. وأنت بالنسبة لك أنت تقدر تطالب بحقك بكل الطرق الممكنة، قانونا والطرق الاجتماعية وغير ذلك، وفي مجالس التحكيم ومجالس الصلح ومجالس القبيل، وهذه كلها يعني طرق يمكن أن تتحصل بها على حقك يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يعاونكم بما فيه الخير البلاد والعباد. أمين. السؤال الشيخ يقول عندي مبلغ مالي من فئة 50 دينار اللي لغاها من البلاد هذا الحد تعبيره، يقول بنشري بها دولار من السوق أو نبدلها بفلوس متداولات بفرق أقل، هل يجوز لي ذلك وبارك الله فيكم؟
4: هذه العملة عندما كانت رائجة أو عندما كانت قانونية ومحسوبة من العملة فهذه حكمها في التعامل معها حكم الأوراق النقدية والذهب والفضة من حيث الصرف ومن حيث الربوية ومن حيث التقابض، تجري عليها الأحكام. أما بعد إلغائها فهي ليست عملة مالية. لو تأخذ 50 الآن تمشي بها المحل بتشري والله ما يأخذها منك. ولهذا فهي الآن ارتفعت عنها قصة الربوية والتقابض وغيره. لكن هنا يجب التنبيه إلى أن التعامل بها هو من الإعانة

0: على الباطل، فربما يعني يأخذها هذا الإنسان ويذهب ويرجعها إلى البنك المركزي بطريقة غير شرعية، ويجعلونها وسيلة للتربح، بحيث إن هي لما خلاص معاش يعني سارية المفعول، فربما يعني يضاعف في أثمانها وغيره. ولهذا هذه العمليات كلها مشبوهة، لا يجوز التعامل بها، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ.
2: فالحج المبرور هو المقبول، وشرطه أولا أن ينوي الإنسان ويعزم على أن يكون حجه مبرورا. أنا إذا كان أنت مش عازم من الأول ومجرد حجيت غير باش بيقولوا حاج ولا باش تفرح أنك أنت تو الحج أصبح صعب، وأنك أنت حصلت واسطة ولا طلعت في القرعة ولا كذا، وتبقى يعني فرحان بهذه المسة فقط، والدافع ليك مش هو الحرص على مرضاة الله والقرب منه وأن يكون حجك مقبول تغفر به ذنوبك، مش هذا. إذا كان هذا مش موجود ومستحضر عندك من الأول، معناه أنت لم تقصد الحج المبرور. فالحج المبرور لابد له من العزم من بادي الأمر أن تعزم على ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كان النية من الأول مش متجهة إلى شيء، العمل اللي بعدها ما ينفعش ما يصلحش، فالنية هي الأساس، أن تعزم على ذلك. ثم مع ذلك لما أنت تعزم وتنوي الحج المبرور لابد أن تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى ذلك. شنو الأسباب التي توصلك إلى الحج المبرور؟ أسباب أن تلتزم بالأوامر الشرعية وتتبع كل ما هو مطلوب منك فيما يتعلق بأعمال الحج وشروطه وأركانه، وكذلك تكون نيتك خالصة ليس فيها رياء ولا سمعة، خالصة لله. لما تقول يعني تحرم بالحج، الإحرام هذا هو أول أركان الحج، لما يعدوا فلك الحج يقول أولها الإحرام، الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة. لما يقول أول أركان الحج الإحرام، مش معنى الإحرام، معناه النية. لما توصل في الميقات تكون نيتك خالصة لله، خالصة من كل الشوائب، خالصة من الرياء والسمعة، وخالصة من التظاهر، وخالصة لابد من الإخلاص. النية لابد أن تكون خالصة، وما فيش حد يقول لا كيف هذه يعني ما ماشي الحج نيتي خالصة. لا، الرياء واللي يسمى الشرك الأصغر هذا خفيف النفوس، أحيانا الإنسان لا يشعر به، يظن نفسه أنه يا سلام تمام 100%، هو في الواقع عمله مضروب، زي ما ورد في الحديث يعني الشرك أخفى من دبيب النمل، الشرك أخفى من دبيب النمل، خفي سريانه في النفس وفي دم الإنسان، خفي لا يشعر به، زي ما أنت ما تشعرش بالنملة لما تدب، هل تسمع صوتها؟ إذا أنت ما لاحظتهاش وركزت بصرك عليها لا تراها. فلابد أن يحذر الإنسان من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو أبعد ما يكون عن الرياء، وهو أكثر الناس تواضعا لله، كان من دعائه يوم عرفة كان يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. النبي أبعد ما يكون صلى الله عليه وسلم، أبعد ما يكون أن يكون في حجه رياء ولا سمعة، لا. ولكن هذا كل اللي يعلمنا أن الرياء والسمعة شيء خفي قد الإنسان يظن نفسه أنه بعيد منه، وهو يعني هو مصاب بالفخر ولا مصاب بشيء في نفسه، نسي فيه القربة ونسي فيه الطاعة ونسي فيه مرضاة الله، وجعل يعني فرحا فقط لأن أطلع اسمه ولا حصل واسطة ولا بيمشي لفندق يعيش فيه أسبوعين وثلاثة يعني خمس نجوم وبالبلاش من غير ما يدفع شيء. هذه كلها أغراض لو إنسان بيستحضرها في ذهنه وتبقى هي اللي بتمشيه وبتخليه يرغب في الحج. هذا موش حج لله، هذا مما يناقض الأخذ بأسباب الحج المبرور. يقول لك هو الحج بالبلاش، نمشوا للفندق قاعد نعيشوا فيه وناكلوا بالبلاش ونعيشوا بالبلاش، وحكاية عال العال ومشكل. هذه أغراض تفسد عليك ما تريده من الحج المبرور. لابد أن يكون دائما تركيزك وفكرك وعقلك منصب على الخوف من الله ألا يقبل حجك، والخوف من الله بأن يقبل دعائك ويتقبل منك يعني سعيك وطوافك ووقوفك وكذا. هذا لابد أن يكون دائما مستحضر، دائما تستحضره. فالأخذ بالأسباب لابد منه، أما من لا يأخذ بأسباب الحج المبرور ويرتكب المخالفات ولا المعاصي ولا يحج بالمال الحرام وتكون نفقة متاعه مش طيبة، فهذا يعني ماشي ضد التيار. نقوله حين أنت تريد شيء ولم تأخذ بأسبابه، والذي لا يأخذ بالأسباب لا يصل إلى المراد. آيات القرآن كلها واضحة في هذا الباب. الله تبارك وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كانك أنت عملت يعني وخذيت بالأسباب وعملت الصالحات من ذكر أو أنثى، يوصلك الله لما تريد ويحييك الحياة الطيبة. هذا هو أنك أخذت بالأسباب. الله تعالى يقول: من يعمل سوءا يجزى به. معناه إذا عملت السوء خذيت بأسباب العذاب والعقاب والجزاء على هذا السوء فيصل إليك. الله تبارك وتعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا أنت كانت نفسك متجهة إلى الخير والإحسان والمعروف والعطاء والتقوى، الله تبارك وتعالى يمهد لك أسباب التقوى وييسرك لما تحبه وما يحبه الله ويرضاه. وإذا كنت متجه وأخذ بالأسباب الأخرى بالمعاصي والخمر والمخدرات والدخان وسب الدين ومش عارف شنو كذا، فسنيسره للعسرة. زي واحد مثلا لما يخذش بالأسباب لا يطمع، هكذا. هذه قاعدة شرعية وقاعدة عرفية وقاعدة متفق عليها العقلاء كلهم. لو واحد عنده انسداد في الشرايين وعنده مرض قلب والطبيب قال له وقف على الدخان وما عادش تشرب الخمر، وهذا راه هو اللي بيوصلك إلى الهلاك، كان سمعت. إذا كان هو ما باش ياخذ بأمر الطبيب وقعد يولع في السبسي من بعضه، يطفي واحد وياخذ واحد وقعد مستمر في الخمر ومستمر في معناه هذا ما يطمعش في أنه يشفى، لا أمل له، لأنه الأسباب التي هي توصل إلى الشفاء وإلى العافية ولا كذا ولا النجاة ولم يأخذ بها. فكذلك في أعمال الجزاء، جزاء الحسن وجزاء بالعقوبة، لابد فيه من الأخذ بأسباب. إذا أردت الحج المبرور لابد أن تأخذ بأسبابه. من أسبابه إخلاص النية لله تبارك وتعالى.
3: عندنا سائلة تقول: امرأة توفي زوجها وهي في عدة الوفاة، تسأل هل يجوز لها أن تخرج إلى بيت أخيها أو لا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ما يتعلق بالخروج أيام العدة، فإن المرأة لا تمنع من الخروج في النهار من طلوع الفجر إلى القريب من أذان العشاء مثلا، لأن العبرة بغالب الليل، ولكن الممنوع هو أن تبيت خارج البيت، فتخرج لحاجتها سواء كانت من الضروريات بل حتى من الكماليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج لخدمة نخيلها. والفقهاء في هذا الأمر يعني قالوا لا ينحصر الأمر لطلب الحاجات والضروريات، وإنما لا تخرج جيرانها وقرباتها أراد أن تذهب إلى السوق لشراء شيء أو لطبيب أو لحد من الأقارب سواء كان في مناسبة المناسبات، فهذا لا يعني من الأمر الجائز غير الممنوع.
3: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
5: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية اليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ أبو بكر شيخنا سأل 3 أسئلة. سؤاله الأول قال في الصلاة لما يخش مسبوق في المسجد والإمام في التشهد، يبدأ هو مش عارف هل هذا التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، فلما يخش يقرأ يعني صيغة التشهد هل يكملها كاملة ولا يأتي بنصفها فقط؟
1: هو ما يعرفهاش،
0: ما يعرفش يعني.
1: يكمل عادي، لان احنا راهو يقول المأموم ما يقعد الساكت. يعني نفرض مثلا حتى في التشهد الاوسط ونعرف ان الامام يطول، هل نكمل النصف ونقعد ساكت ولا نقعد ندعي ولا ندير اللي يروح؟ لا اقعد ادعي خير من تسكت تقعد تفكر. كذلك مثلا شخص في صلاة الظهر ولا العصر، الإمام يطيل وهو قرأ يقول هو الله أحد وبيقعد ساكت، لا الإمام يركع، لا يقولوا له ما تسكتش أقعد أقرأ باش تقعد حاضر الذهن في الصلاة. لأنك لو بتسكت والإمام مثلا هو بيقرأ، اختر له بيقرأ عمة مثلا ولا عبسة ولا اللي هو، واني قرأت ان أعطيناك الكوثر، كان بنقعد 3 دقائق ولا 4 الراجل فيه واني ساكت حيغيب ذهني عن الصلاة بالكامل. وبالتالي قالوا إذا أطال الإمام فلا يكره في حق المصلي أن يقرأ أكثر من سورة. كذلك هنا كان هو طول وقعد يدعي، أنت أدعي ما تقعدش ساكت. ومن ضمن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فستستطيع أن تصلي بغض النظر كان الأول ولا الأخير.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: السؤال الثاني يقول امرأة مطلقة فخطبها شخص ولعله تزوجها ثم علم أنها طلقت 3، وكانت نية هذه المرأة وأهلها ومطلقها بدون علم الزوج الثاني، كانت نيتهم يعني أن يعني يتخذونهم كمحلل،
3: نعم،
2: وهو لا يعلم، فيعني كما تقول اتفقوا معها على أن تثير المشاكل ونحو ذلك حتى يطلقها فتحل بذلك لمطلقها الأول، هل هذا يعني من النكاح الفاسد يعني الذي لا يفيد؟
3: والله أعلم، يعني لعن الله المحلل والمحلل، له الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أذكره وأعلمه أن العبرة بالزوج، العبرة بنية الزوج وليس المطلق والمطلقة. الذي عقد الزواج الذي إذا كانت نيته الديمومة والعشرة المستمرة فلا يفسد هذا العقد، فلا يفسد هذا العقد، يعني فالعقد صحيح والله أعلم، ما دامت المرأة يعني خرجت من عدتها ولا توجد موانع شرعية أخرى من عقد النكاح، وعقد النكاح كله يعني مستوفي الشروط، والزوج الثاني ليست لم يتزوج المرأة بنية التحليل، فالعقد والله أعلم صحيح، لأن يعني قد تكون هذه النيات غائبة عن الإنسان لا يعلمها، وبالتالي إحنا يهمنا العلماء كما يقولون والله أعلم العبرة كما أكرر بنية الزوج الثاني، إذا كانت نيته ليس التحليل ونيته أنه تزوج هذه المرأة رغبة في ديمومة الزواج فالعقد صحيح، العقد صحيح ولا ولا ولا مضرة في ذلك والله أعلم. أما إذا كان عالما بذلك فلا يجوز، وهو الذي يشمله الحديث، بل إن علماؤنا قالوا يؤدب المحلل والمحلل له وحتى الشهود والشهود الله أعلم غيرهم يعني والولي لتواطئهم، نعم، فبالتالي العقد على هذه الصفة كما قلنا إذا كان عندما عقد على المرأة عقد عليها دون موانع شرعية، عدتها منتهية ولا يوجد ما يمنع شرعا، وشروط النكاح موجودة، الولي والصداق وكما يقول والشهود والإجاب والقبول، والزوج تزوج بنية دوام العشرة والاستمرار، فالعقد صحيح والله أعلم.
2: نعم شيخ بارك الله فيك.
4: قال عندنا إمام مسجدنا كبير في السن، قال فكلف ابنه كمستخلف عليه في الإمامة باتفاق مع لجنة المسجد، يسأل الحكم تقاضي الشيخ هذا أو الإمام الأول الكبير للمرتب في هذه الحاجة.
5: هذه الأمور يرجع فيها إلى الجهات المختصة، وأمور المساجد يرجعوا إلى الهيئة العامة للأوقاف، عندهم إدارة اسمها إدارة المساجد، شؤون المساجد، فهذا الأمر لا ينبغي أن يفعل فيه شيء دون الرجوع إلى هذه الجهات.
4: نعم شيخنا الكريم عبد اللطيف، سؤال الثاني قال أني نعاني من سلس الريح وأرقني بحيث أني ما عادش نقدر ندخل بعد الأذان ونجلس في المسجد ونبدأ نتوضأ على قياس الإقامة ونخش، وهذا الأمر تعبني، فيريد توجيه منكم وحكم فعل أو الحكم اللي يتصرف في هذه الحاجة.
5: من أصيب بسلس الريح أو أي سلس آخر فنقول له يكفيك وضوء واحد بعد دخول وقت الصلاة. فخروج الريح من الإنسان متى يكون من نواقض الوضوء؟ عندما يكون خروجه على وجه الصحة. فإذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ناقض للوضوء، أما إن كان خروجه على وجه المرض فهو لا ينتقض به الوضوء. فمن كان به سلس من ريح وأذن الأذان لصلاة الظهر مثلا، وتوضأ هذا الإنسان ودخل ينتظر إقامة الصلاة وخرج منه الريح، فإن خروج الريح لا ينتقض به وضوءه. والقاعدة عندنا في مثل هذه الأمور هو رفع الحرج ورفع الضيق، فإذا ضاق الأمر تسع والمشقة تجلب التيسير، ولا يشق الإنسان على نفسه. بعض الناس يعني يصاب بمثل هذا فيتوضأ عدة مرات، وحتى إذا أحرم بالصلاة ربما خرج في الركعة الأولى أو الثانية أو الأخير، وهكذا يتكرر الأمر معاه، وإذا ذهب وتوضأ فلا يكاد يحرم بالصلاة حتى يعيد. لا يا أخي، لماذا هذه، لماذا تشق على نفسك؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت في حكم المريض، ليس على المريض حرج، وإنما ذكرنا لك أنك تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، فإن توضأت بعد دخول وقت الصلاة ثم خرج منك الريح فلا يعد هذا ناقضا للوضوء وتصلي ولا حرج عليه.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الأخ أبو طاهر سأل عن المسح على الجورب، هل يجوز المسح على الجورب المتعارف عليه اليوم أم ما يشترط أن يكون من الجلد؟
7: نعم، المسح على الجورب هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز المسح على الجورب، والجورب الموجود الآن إلا بضوابط، منها أن يكون الجورب بدأ مجلد ونحو ذلك من وغير ذلك من الضوابط، وهذا هو قول العلماء المالكية في هذه المسألة. المالكية عندهم ضوابط للمسح على الجورب لا تتوفر في هذا الجورب اللي موجود الآن بصفته الآن، ما يتوفرش في هذا الجورب المعروف، وأن يكون يعني ظاهر الجورب اللي هو ميل السماء وباطنه يعني كله من جلد. فإذا لم تتوفر عندهم الصلاة به غير صحيحة بالنسبة للشخص الماسح. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز المسح على هذا الجورب، وعليه فمن مسح على الجورب تقليدا لبعض أهل العلم الصلاة صحيحة ولا يقال أن صلاة باطلة، والصلاة من صلى خلفه صلاة صحيحة، ومن احتاط لدينه وتورع وقام بالأحوط وهو الغسل غسل الرجلين فهذا أخذ بالأحوط، ولا يقال إنه ترك سنة أو ترك رخصة، فهذه من مسائل الخلاف. الاحتاط هذا هو أولى وأفضل، ومن صلى بها مقلدا لبعض أهل العلم وقام به للمسح وصلى بذلك صلاة صحيحة ولا حرج عليه إن شاء الله جل وعلا.
0: بارك الله فيك شيخ.
8: ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات ثلاث ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن، قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاثة أشياء: الرفث والفسوق والجدال. هاي ذكر القرآن، كان كنت اتصفت بواحدة منها ما أنا متطمعش في الحج المبرور، لابد أن تبتعد عنها بقدر ما تستطيع، أقصى جهدك لازم أن تبذل أقصى جهدك في هذا. فلا رفث، الرفث قالوا يطلق أصله الفحش، معناه الفحش، ومعناه أيضا الجماع والكلام في أمر الشهوة مع النساء أو

0: ارحمه ومش قادر هو كذا ولا لانه مريض، وتبقى انت تسب فيه وتشتم فيه وتقول له هذا بيت الله وهذا مش عارف شنو وكذا، وقد يكون هو حتى هو ما هوش على صواب، لكن انت ايضا عملت بالمثل ودخلت معه في الجدال المنهي عنه، الجدال مع الناس البقالة تشري معاه ولا مع صاحب الفندق ولا الجدال مع صاحب التاكسي بتركب معاه، ولا يعني فرص الجدال كثيرة. وذلك الإنسان يجب عليه أن يسيطر على نفسه تمام السيطرة ولا يغضب، ويعرف أن هذا له ثمن. يعني إذا أنت ضحيت به أنا جهدك كله وعملك كله ذهب هباء منثورا ولم تتحصل على ما تريد. الحج مبرور ليس شيء سهلا لا يشترى بالمال، يعني شيء عظيم شيء كبير، إنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأنت تفرط في هذه يعني الغنيمة العظيمة الكبيرة النفيسة تفرط بها بسبب ترضي غضبك وكذا ولا تسب وتشتم، لا، انظر إلى الجزاء. إذا أنت صبرت وكظمت غيظك ولم يعني ترد وحرصت كل الحرص على أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة، ذكر نفسك دائما أنك ستتحصل على شيء عظيم يعوضك عن هذه يعني شفاء النفس السريع هذا اللي بتشبه نفسك بتضرب ولا بتغضب ولا بتسب ولا تبي تاخذ أي حاجة معصية ولا غيبة ولا نميمة. ذكر نفسك كل ما ترد عليك يرد على عقلك شيء من هذه الأشياء، ذكر نفسك بأنك أنت تنتظر من الله شيء عظيم لا ثمن له. وذلك بعد ذلك إذا ذكرت نفسك بذلك تزهد نفسك ويزهد قلبك في المعصية اللي أنت كان الشيطان يزينها لك ويغريك عليها تريد أن ترتكبها وتفعلها.
1: تمام شيخنا، نستهله بالأخ عبد الله يقول بأن فيما سبق الحد تعبيره كان يأذن المغرب دقيقة دقيقتين بعد الأذان نصلي طول، الآن يصير فيه تأخير 7 دقائق وعشر دقائق، فهل هذا مشروع شيخنا؟
2: لكل فريضة وقت اختياري ووقت ضروري، والمغرب وقتها الاختياري يبدأ من غروب الشمس في مشهور مذهب علمائنا من غروب الشمس إلى وقت يحصل فيه الإنسان الطهارة من غسل ووضوء، والمقدرين العلماء متعنا ب20 دقيقة، وبعدها يبدأ الوقت الضروري.
1: سأسمحك حضر الشيخ.
3: خليفة وقد ذكر أن رجلا كان في مولده يعني قد أرضعته زوجة أبيه وسجل ابنا لها في الكتيب، الآن يقول الآن يعني كبر الجميع وتوفي أبوه وتوفيت أمه وتوفيت زوجة أبيه التي نسب إليها في الكتيب يعني، وعنده أخ لأبيه من هذه الزوجة زوجة أبيه يعني، فهو في الكتيب مسجل أنه أخوه الشقيق.
1: نعم.
3: فيسأل الآن هل يرث هذا الأخ من أخيه لأبيه أم لا يرث، وربما سؤاله هل يرث بصفته أخا شقيقا أو بصفته أخا للأب.
4: هو أولا مثل هذه المغالطات يجب أن تصحح، وتصحيح هذا إذا كان هم يستطيعوا يصححوا ويصوبوا الأوراق الرسمية نقول الحين كتيب العائلة وكذا، ولو يدروا في الناس بعض التعديلات تحتاج حتى إلى محكمة وغيرها، هذا الإجراء القانوني هم أعلم به للدوائر الرسمية.
3: نعم.
4: فهذا هو الحقيقة الواجب لما ترتب عليه من مخاطر في المستقبل. وإذا كان الأمر لا يمكن ينبغي ولو يديروا إقرار، هو المعني هذا اللي مسجل باسم مرتبوه أنها أمه يمشي يدير إقرار وإشهاد يعلن فيه بأنه وراه ما هوش ابن لفلانة وإنما هو أم فلانة الفلانية. ولما يكون أم بيقول أن أم فلانة الفلانية حتى أخوته الأشقاء اللي هم في الحقيقة أشقاء، أو إذا كان حد من أهل الأم إذا كان عنده أخوة أشقاء يعني يدخل معاه في هذا الإقرار أن يقول نعم هذا فلان ما هوش ابن فلانة ولكن هو ابن أم فلانة اللي هي أمنا وإحنا أشقاء ليه.
3: نعم.
4: وإذا كان هما عندهاش يعني أمة اللي جباتهم عندهاش صغار ينبغي خوتها اللي هم أخواله في الحقيقة.
3: نعم.
4: يمشوا معاه وماذا بيه في نفس القرار يكونوا شهود وإقرار في نفس الوقت منهم يقولوا نعم.

0: هذا ما هوش ابن فلانة وإنما هو ابن أختنا فلانة الفلانية.
1: نعم.
0: طبعا هذا لأنه بيترتب عليه
1: حقوق
0: نعم. إما بالدخول في شيء ما هوش ليه أو أنه يحرم من أشياء.
1: نعم.
0: تو هذا اللي توفى خوه.
1: الإجراء هذا مهم جدا شيخ.
0: مهم هذا المفروض المعني هذا اللي يفكر يورتش المفروض من اليوم يديره الإقرار هذا ويشهد عليه الكبار اللي موجودين. وزي ما قلنا إذا كان هو عنده أشقاء من أمه الأصل الحقيقية يخشوا معاه في الإقرار يشهدوا ويقروا حتى هم بالكلام هذا. وإذا كان هو وحيد لأمه مرات أمه متوفية والغيرة وما جابتش غيرة يمشي لإخواله يقول لهم هذا اللي صار وصار يخشوا معاه في الإقرار.
1: نعم.
0: طبعا هو لو جانا للأخ هذا اللي ما تخوه يحتمل إرثه ويحتمل لا. إذا كان هذاك عنده أشقاء يبدأ محجوب بهم. ولذلك احنا ديما حقيقة قضايا الميراث نقول لهم ديروا تعالوا ديروا فريضة شرعية ما تعتمدوش على مجرد السؤال اللي أحيانا يبقى السؤال هو قاصر وأحيانا حتى اللي قد يجيب الإنسان على عجل يبقى فيها مسؤولية كبيرة مالية لأنها أمر دقيق. لكن من حيث المبدأ نقول إذا كان هو عنده أشقاء يعني اللي مات أخوه اللي مات عنده أخوت من أبوه وأمه يبدأ هذا محجوب الأخ لأب معاش يوصل فيه وذلك من خلال هذا الإقرار ما يخذش. بيقول ورثات المحكمة ورثاتك المحكمة باعتبارها ورقة رسمية نقول لني ديانة قابلها بورقة رسمية. كيف يقابلها بورقة رسمية؟ يدير تنازل يقول لأني تنزلت على حقوقي من جهة فلان اللي توفى لخوتي اللي هم فلان وفلان ويعد خوت الميت الأشقاء الأشقاء يعدهم ويقول أني نصيبي وما يتعلق بي بحسب هذه الفريضة ما يقولش خوي يقول بحسب ما نصت عليه هذه الورقة الرسمية أراني نتنازل على جميع الحقوق مرة تطلع حتى حقوق في المستقبل.
1: نعم.
0: لربما تطلع حقوق في المستقبل.
1: نعم.
0: يبقى هو يدير تنازل لإخوة الأشقاء تنتهي قضية الميراث.
1: نعم.
0: والأمر الأشد من هذا لو ماتت الأم اللي هو مشاجل باسمها.
1: نعم.
0: هذا معاش يلحق عليها لا هكي ولا هكي لأن ما عندهاش بها علاقة هذه أم
1: هي توفيت
0: المرضعة.
1: هي توفيت.
0: نعم.
1: توفيت ذكر أنها توفيت.
0: ما هو مرة تطلع حتى ميراث. أهلها يقولوا والله يزودوا طلع ميراته وهذه فلانة عندها طلع حتيم لما يبقى معهم وين ما يطلع لها ميراث من أهلها يبدأ يشارك في خوته ما هوش ليهم يجوا إخواتهم عطول الزمن يقولوا هذا هو حتى ولد أختنا يخالط فيهم على أنهم محارم وهم مش محارم أجانب في الحقيقة يعني النساء اللي من جهة المرأة المرضعة هذه وين كانت هي المرضعة أخوتها هي خالتها من الرضاعة ماشي لكن نحن ولذلك هذا مسألة مهمة حتى هي الرضاعة تنشر الحرمة.
1: نعم.
0: تنشر الحرمة لكن يبقى قضية المال كبقى الخطورة
1: الحقوق يعني
0: الحقوق يعني. نعم الحقوق المالية ومن جهة أمها الحقيقية قد يحرم لو ماتت لو أمها ماتت الآن قد يحرم منها لو أمها طلع لها حقوق في المستقبل كذلك يعني احتمال يقول هذه مش أمك لكن لما يديروا إقرار من الطرفين إذن هو الرضاعة ينشر الحرمة كما تنشرها العلاقة النسب فيما قضيت بالمحارم يعني هم باعتبار رضاع من المرأة نعم حتى أخوت المرأة هم خالات لي لكن بالنسبة للجانب المالي لا يورث الرضاعة لا تورث.
1: نعم. نعم بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليكم.
2: قل فيه السائل امرأة توفي زوجها وليس لها أبناء وكانت تسكن بالإيجار فهل يجوز لها أن تبقى في بيت أختها فترة العدة؟ تفضل شيخ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا كان قد دفع ثمنه قبل أن يموت زوجها دفع ثمن الإيجار هذا فهو يعتبر في حكم بيتها فتبقى فيه. أما إذا لم يدفع ثمنه أو أخرجت فلها أن تأخذ أي بيت آخر وتلزمه كما تلزم بيت العدة. يظن بعض النساء أن إذا خرجت من بيتها لضرورة فاللي تقول لك مثلا أنا صغيرة وقاعدة مع عائلة زوجي وما ما ما, ما عندي حد يجي معاي من أهلي، فمضطر أروح لأن ما عنديش من يقوم بشغلي مثلا. نقول لها روحي عادي امشي لبيت أهلك، لكن تلزمينا وكما تلزمينا بيت العدة، مش شوية عند أهلك وشوية عند خوك وشوية عند مش عارف مني، لا، البيت المنتقل إليه لسبب يجعل البقاء في بيت العدة غير ممكن، البيت المنتقل إليه يعامل معاملة بيت العدة، لابد قبل أذان صلاة العشاء تكون في بيتها وتخرج نهارا للحاجيات وللضرورة، ولا تخرج ليلا إلا للضرورة الملحة.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: أيوة.
7: نعم، السلام عليكم.
6: وعليكم.
7: نعم، تفضلي بسؤالك.
6: نسأل عن السجود حالة لما بالضرورة تكون حاجة غلاب مشكلة المخدر.
7: السجود، تسألي عن الأرضية في السجود، يعني تكون
6: أرضية في السجود وقت المرض والحركة منه، واحد يصلي مثلا على الكرسي طريقة السجود.
7: أها، واضح إن شاء الله. أسمع الجواب يا عمد شيخنا. الأخوة مفيدة تسأل عن من يصلي على كرسي لعلة به أو مرض، فتسأل عن كيفية السجود في هذه الحالة.
8: بالنسبة للسجود دائما نستذكر حيث يصلي قاعدا أو قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان المريض بالنسبة للسجود يصلي بالهيئة أو على طريقة لا تؤدي إلى ضرر صحي. وعادة أكثر من يسعى للسجود عمليات العيون بالذات، الناس عندهم عمليات عيون، فالدكتور يمنع من احنا نقول احنا تطبيص، ويمنع من زي عملية السجود هذه، يقول لا، ما فترة معينة من الزمن، سواء كانت هذه الفترة معينة أو حتى ديمومة. فالإنسان يسجد بالقدر الذي يومئ إيماء، يومئ إيماء، يعني إحنا نقول يومي طبص يعني، أو يحرك حتى رأسه فقط، مش لأن يعني على قدر المستطاع. يعني دائما زي ما نقول إحنا في الركوع يركع يطبص شوية هكى، وبعدين السجود أكثر، يزيد السجود أكثر منه يعني حتى بحركة بسيطة، بحيث يتأتى هذا الفعل ولا يترتب عليه ضرر للمريض.
7: شيخنا في اللي يرفع رشادة ولا حاجة؟
8: هذه أنا أعرف رشادة وسادة وكذا كله، لا أصل له والله أعلم، هذا يعني ماذا لا يجوز، يعني لا ينبغي حركة زائدة في الصلاة، وإنما زي ما قلنا صلى الله عليه وسلم صلي قائما في المصطفى قاعد على جنب يعني، وحتى نائم وسنه حتى في الفراش يصلي وهو يعني مستلقي على ظهري ولا يستطيع الحراك مثلا عند الشلل أو عند كذا، وحتى بمجرد الإمام مجرد التحريك البسيط جدا جدا يتأتى منه الفعل، ولا يأتي بشيء يترتب عليه ضرر لنفسه والله أعلم، أو تأخر شفاء.
7: بارك الله فيكم شيخنا.
1: تكلم شيخنا على ورع الصحابة في تناقل الفتوى ورحلتهم في ذلك، ورعهم كذلك في نقل العلم،
9: وذكر بأن الواقع اللي صاير الآن شيخنا تهافت كل من له أدنى انتساب للعلم على الفتوى شيخنا بدون تورع فيري التوجيه بالخصوص. كان
10: هنا يجب التفريق بين من تخصصه الفتوى وهو من أهل العلم اللي درس وتعلم وعرف الفتوى ومناط الفتوى وتحقيق الفتوى ومشهور المذاهب وكيف يفتي أهل العلم، لأن هذا أمر ضروري للناس، الناس محتاجة في أداء عباداتها وإلى معرفة أحكام الشرع. والأمر الآخر أن هناك من ليس تخصصه الفتوى وهو ليس من أهل الفتوى، حتى ولو كان من أهل العلم ولكنه ليس من أهل الفتوى وليس متخصصا في الفتوى، ولهذا من أخطع في الفتوى وهو من أهلها فله أجران، ولكن من يفتي وهو ليس من أهل الفتوى ويخطئ فهذا يأثم، لأنه ليس له يعني رخصة في أن يفتي الناس. أما عن ما ورد من ورع الصحابة وورع أهل العلم في المسائل، فهؤلاء كانوا يتورعون في المسائل التي لا يعرفون جوابا لها، فإنهم فعلا كانوا يتورعون وربما ينتظرون الأيام ويجتهدون حتى يردوا. أما لو جاءك سائل وأنت تعرف الإجابة وأنت من أهل العلم ومتخصص في الفتوى وتعرف الحكم الشرعي، ويأتيك السائل وينتظر منك أن تفتيه، فليس من العلم أن تتورع ولا تفتي، فهذا سيفعل فعلا ربما يكون فيه أمر محرم. ولهذا يجب التفريق في هذه المسألة، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم، فقال من كتم علما ألجمه الله سبحانه وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. والعلماء هم مصابيح الدجى، وهم الذين يعني يهتدي بهم الناس في أمور حياتهم وأمور دينهم وأمور شريعتهم وأمور عباداتهم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى سؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم في معرفة أحكام الشريعة، فهم الذين يرشدون الناس إلى الهدى وإلى الصواب، ويبينون لهم الحق من الضلال، ويبينون لهم أحكام الشرع. ولهذا لا يعني يقيس الإنسان ما يرد عن ورع الصحابة أو ورع السلف في الفتوى، فهم كانوا يتورعون، وخاصة يعني ربما يكون هناك صحابي ولكنه ليس من أهل الفتوى، ويكون هناك من هو من أهل من العباد ومن الزهاد من التابعين ومن بعدهم وهو ليس من أهل الفتوى، فهو يخاف ويخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والصحابة والعلماء من السلف الصالح يعني جاءتنا فتاواهم وجاءتنا علومهم وجاءتنا أقوال جاءتنا أقوالهم الفقهية، والحمد لله يعني الفقه المقارن الآن لما ترجع إلى مادة الفقه المقارن أو إلى مدونة الفقه المقارن وتنظر في أقوال الفقهاء وأقوال العلماء والآراء الفقهية والمدارس الفقهية، تجد هناك يعني تاريخا وكما هائلا مما ورد إلينا من فتاوى السلف الصالح، فالأمر ليس على إطلاقه هذا أن نكون احنا نقول كيف احنا علمنا أكثر من علمهم ولا كيف، لا لا ليس هكذا الأمر. وحاجة الناس في معرفة الأحكام الشرعية في عباداتهم هذا أمر يومي، هذا أمر يومي، يعني تأتيك الأسئلة، وخاصة مثلا في مسائل العبادات ومسائل الصلوات والصيام والحج وأحكام الأسرة والزواج والطلاق وغيرها، الناس دائما في حاجة إلى معرفة أحكام الشرع الحكيم، ويحتاج المسلم، المسلم يأتي ويفتح الكتاب ويقرأ، وهذا قاله مالك وهذا قاله أبو حنيفة، ولكن لا يستطيع أن يقول أنا سأخذ بهذا الرأي أو أعمل بهذا القول هكذا، لا، وإنما يرجع إلى من يفتيه من أهل الفتوى حتى يكون له عذر. فالعامي مذهبه مذهب مفتيه، وهناك فرق بين الفتوى قبل النزول وبعد النزول وعند النازلة وعند الحاجة وعند الضرورة، وهذا أمر لا يعرفه الناس، وإنما من يعرفه؟ يعرفه المتخصص في الفتوى، الفقيه المتخصص في الفتوى هو الذي يعرف هذه الأمور، والله أعلم.
9: بارك الله فيك شيخنا.
2: تفضل يا إبراهيم.
11: السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: أهلكم طيب، كيف حالك يا شيخ؟
2: بخير الحمد لله.
11: بالله أني سؤالي في عجالة، السؤال الأول أنا أخذت خروف مضحكة.
2: نعم.
11: وحطيتها مع مجموعة من الخرفان لأخوتي هيك، فأمس ممكن نطقها واحد من الكباش.
2: نعم.
11: حسيت أن رجلة يوقف عليها، لكن فيه منشيش على مضبوط. فأنا واحد كيف في الداعي شوية شبوت لأشوفها، اللي كسر ما عنداش كسر، لكن ما ليش عارف هل
2: هو يعني في عرج واضح ولا كيف؟
11: أضحية ولا تجزي؟
2: في عرج واضح؟
11: واضح سؤال لا.
2: في يعرج يعني يعرج بشكل واضح.
12: سيد سالم هو.
11: إبراهيم. والله يوقف تأكل هو فيه شوية كتحس برجله ما يوقفش عليها مظبوط. لكن الجد اللي راه مش كسر.
12: سيد إبراهيم. سيد إبراهيم.
11: نعم.
12: تو المالكية يقولوا زرهم على باقي الخرفان. زره خليهم يجروا يمشوا. كان القاطع يلحق عليهم حتى لو يكوى عادي ما فيه شيء، وكان القاطع ديما وراهم وهم سابقينه، معناه هذا راه لا يجزي، تبي تبيعه وتاخذ ضحيه تانية واجرك على الله.
11: تمام.
12: واضح ان شاء الله القاعده متاعهم.
11: تمام.
12: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين وعرجها، قالوا العرجاء البين عرجه اللي هي ما تلحقش على التانيين لما يجروا ولا يمشوا، كان يلحق عليهم عادي، هذا مش بين، وكان ما يلحقش عليهم هذا تبي تبيعه وتاخذ واحد تاني.
2: بتجرب تو انت يا ابراهيم يعني.
13: واضح. انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
1: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا سؤال الاخت ام احمد، قالت يعني ان هي اكتشفت ان زوجها لديه تواصل مع امراه اجنبيه عنه، ولما يعني صارحته يعني أنكر ذلك، فتسأل هي ما إرشادكم لها كيف تتصرف مع هذه الحالة؟
0: والله الحق هي أصبحت ظاهرة في ظني أنها خاطئة، قضية تجسس الزوجات على الأزواج، تبقى المرأة تتجسس على نقال زوجها وتتقلب في الصفحات يعني، وهذا مما يدخل الشيطان الريبة في قلوب الزوج والزوجة الاثنين. مرات تأتيه مقاطع ربما حتهم ما عندهاش بها علم، وتقول له شنو هذا اللي انت بنزله في نقالك مثلا يعني. في نفس الوقت هي مش مسؤولة عليه، تو كان ولدها والله بتربيه، مسؤول على تربية ولدها.
1: نعم.
0: منين هو اللي مسؤول عليه مش العكس؟ هذا لا يعني أنه حلال على الرجل، لا يعني أن هذا من المباح في حق الرجل.
1: نعم.
0: لكن المرأة ما تكلفش نفسها شيء هي ما هيش مكلفة به، إذا حست بأن في شيء أهو الموعظة التذكير، لكن ما تبقاش تكيل في التهم. وإحنا نعرف أن في مجتمعنا كثير من مشاكل الشقاق اللي ممكن بعضها وصل حتى للطلاق من من من من الشجار الواقع بسبب التهم الباطلة. الرجل يقول والله هذا ما هو موجود كله، ومع هذا المرأة تبدأ تتغافل، كل ما يغفل رجل عن قال لقاها تتصفح وتقول لأني عارفك الدير والدير وكذا، ويحدث الشيطان بينهم فتنة عظيمة. فنقولها سوء الظن ممنوع، إلا المرأة معاش ما تبقاش تتراقب في زوجها وتفتش في نقالها، السلوك فيه من سلوك حتو وخطأ، فيه من اللي يخلي نقالها في مكان ويبدأ يشجل على المرأة، تعيب. هذا سوء الظن، يبدو بسوء الظن، كيف بتستمر حياتهم الزوجية؟ كيف يخلي نقالها ويقبل يشجل؟ هذا ما هو شو طيب. أو يا سيدي حتى قالت كلامه مش بالضروري كلام متاع علاقات برجل آخر، شت مات هدرت مع حد موجود وقالت هذا بخيل، قال هني هو على طول لما يلقى الكلام هذا بيغضب وبيضربها ويطلقها. وش قالت يا سي شن صار؟ وحتى قالت انت بخيل وقالت انت ما تصلحش وقالت وانت مهناش. لو بده يعرف الانسان يقول سيد القوم المتغافل.
1: صحيح.
0: سيد القوم المتغافل. انت حتى سمعتها بودنك مش قال لك النقال. جيت طالع وصلت الباب الحوش وسمعتها هي تعلق لصغارها والله لحد موجود قالت والله هذا كذا كذا كلام. انت ما دام تحسابك ما تسمعش برا دي روحك ما تسمعش. هذا سيد القوم المتغافل. لكن اللي يبدو يولي لبعضهم وشين قلتي وشين حسك قلتي ومن تقصدي وما تقصديش هذا والله عقل رامي مشي قدام عقول الصبيان هذوما. يعني نبه في الرجال هذوما عقول الصبيان هذوما اللي يولي لها ومن قصدك وشين حسك قلتي وشين تقصدي. انت وين انت؟ انت راجل انت؟ انت حتى سمعتها كلمة صريحة وجي في الباب اكرمكم الله قالت هذا بخيل ولا قالت هذا الكلب ولا مثلا اي شيء غضبة لأن ضربها ولا شتمها وقالت تعلق لصغارها ولا غيرها تهدرز مع صغارها. أنت ما تندري لشيء برا دي روحك ما سمعتهاش مدام أمر ما هوش طاق في حدود الله سبحانه وتعالى. سيد القوم المتغافل وكذلك الزوجة. فحنا نقولها أنت خاصة عندها أطفال حافظة لزوجك ومعاشها تراقبي النقال ومشي لحالك. المرأة إلا في حال وصول عندها يقين أن الرجل زاني تخاف من نقل الحرام والعدوى تخاف من الأمراض تخاف من الأمراض هني ممكن تقول لها كذا. لكن ما عدا ذلك يعني تبتعد عن الشكوك وتبتعد عن التجسس وكذلك الرجل.
1: نعم
0: نعم
1: يعني شيخنا هذا إرشادكم حتى لو يعني غلب على ظنها أنه هو معنى واقع في علاقة غير صحيحة يعني
0: حتى ولو
1: هي ذكرت أنه أقر أن هذه زميلة عمل فهو تواصل لأجل العمل يعني
0: مش قالها زميلة عمل ويتكلم في النقال.
1: نعم
0: هو ما ضرها في شيء. تقول له حرام عليك يا راجل هذه بنت الناس حرام عليك واتق الله فيها ومعاشت خاصمة معاشت خاصمة خلاص. أما إذا كان الرجل فعلا طق في النساء بشكل مباشر شكل فعلي وخلط على الحريميات هذا اللي يمكن تخاف أن ينقل لها الحرام. لكن مع احترامي للرجال يا شيخ محمد مع احترامي للرجال واللي سمعوا فيها النظرة لشيوع العادة القبيحة هذا متاع الرجال يبدي يكلموا في سوي الناس عقاب الليل وقت الناس هذا كرمكم الله ريت الكلب اللي ينبح من فوق الحيط والله هذا حاشا الرجال وحاشا الصالحين. لكن هذا اللي فسد في بنوية الناس ويفسد في سوي الناس هذا حاله ما بصلش فيهم خلاص وما خلي على حاله بس الزوجة باش تحافظ على زوجها. أما تبدأ تصعد والشيطان يبقى كذا يدمر حوشها ويبقى هو كذلك يعيد في الأرض فساد. نعم
1: نعم بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليك.
7: الأخ أشرف يسأل عن الإمام في الصلاة عندما تكثر حركته بغير يعني مبرر مثلا يعني تخليل اللحية وتحريك القبعة وتقديم والتأخر يعني في المكان إذا كثرت بشكل غير معتاد هل هذا يعني يؤثر في صحة الصلاة؟
8: الحركة الزائدة إذا كانت خفيفة لا تؤثر في صحة الصلاة لكن الحركة الكثيرة هي التي تؤثر في صحة الصلاة وأن العلماء عدوا ذلك يعني أو علماء على الأقل الذي حتى الحركة الكثيرة يعني بيّنوها ومثلوها بمن عندما ترى شخص تقول هذا لا يصلي تبسيط يعني المسألة معي. فلكن الحركة البسيطة هذه والله أعلم هو ينبغي الإنسان قد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وتلاحظ بعض الأحيان زي ما قال السائل الكريم أن الإنسان يبدأ يخلل في اللحية متاعه دور يبدأ يمسح اللحية بجنبك وكذا يعني حتى المأموم يعني نتكلم حتى على المأموم فالإنسان الخشوع يعني الإنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاول أن يستحضر الوقوف بين يدي الخالق وتجد أيضا هذه حتى في تجد هذه أيضا حتى في حتى في الإمام عملية الوقوف أمام لاقة الصوت أو الميكروفون زي ما نقول
14: يتبع فيه
8: يعني. يتبع فيه ويبدأ لما بيركع يتحول على صار شوية ويومي وهكذا والله لعل ملاحظة للأئمة الأصل هي في الصلاة أنت أول شيء في عادة المساجد تكلموا خلي على الأقل تكلموا في الأوقات الخمس هو في العادة صفين ثلاثة بكتير في عامة المساجد معاي فأنت حتى لو صليت بغير لقط صوت يسمعوك حتى لو صليت من غير نقل صوت يسمعوك الله أعلم. فتحس الحركة هذه فيه إيماء على اللي صار، بتحول من تلقاه لاصق لاصق في الميكروفون، وبعدين لما بيركع بيميل على اليسار وبيركع بيحول، يعني في نوع من حركة الرأس هذه بيميل على اليسار وبيركع. يعني هذه حركة قصدي هل هي مطلوبة في الصلاة أو لها ضرورة؟ هذه ملاحظة زي ما قلت لك، يعني الإنسان واحدة متني نايمة بتدير المايك هذا
14: يلبس
8: لبس معلق معاي، وإلا زي ما نقول يا عامة الناس أنت الآن منصلحني حتى زي الفرقات اللي ما توضي يهرب من غير لقط صوت ونسمعه في الركوع والسجود والصلوات السرية، لسه بيحتاج بحاجة إلى هذا الأمر. في حركات تحسها يعني زائدة
14: يمكن استغناء عنها،
8: استغناء خاصة من الإمام بالذات، إن يعني هو القدوة، هو الذي على كثفه صلاة المصلين يعني مأمومين يعني. فبعض المسائل زي ما قلنا اللي راهي يعني حتى من تمام الصلاة، من تمام الصلاة ينبغي الإنسان أن لا يتحرك إلا فيما دعت إليه الحاجة أو سهوا الحاجة البسيطة، يعني زي ما قلنا قد حك راس الإنسان مرة، يحدث الإنسان وموش يعني معصوم معاي، أو مرات زي ما قلنا تصير لحاجة حكة ضروري منها لازم يعني لو يعني بتشوش عليه تلك حكة في الرأس ولو في الخد ولا في اليد ولا كذا تشوش عليك، يحدث هذا الإنسان شيء طبيعي جدا يعني، فلا بأس بذلك، لكن لا تكون عادة. وتلاحظ قلت لك الآن لما تصلي يعني يمسح في اللحية يخلل في اللحية
14: يفرقع في
8: أصابعه، هذه مكروهات الصلاة فرق أن يطلبك في الصوابع زي ما يقول إحنا وكذا، هذه كلها مكروهات يعني أشياء مكروهة ينبغي أن تستحضر بين يدي من تقف، هذه ينبغي أن نلاحظها، ينبغي أنت رمز يتأدي في طقوس، أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بين ملك الملك الذي يعني ترجع عنده خير الدنيا والآخرة. فاحنا دائما قلنا والله المثل الأعلى دائما، ليش الإنسان يعني يسعى لهذه المسائل لما يوقف لما يقف بين يدي مسؤول ولا كذا يحاسب حركاته وسكناته كله يحسب فيها، لكن بين يدي الخالق تجد الإنسان
14: لا يبالي
8: وكذا، ربما التعود أصبحت نوع من الطقوس، فهذا الإنسان ينبغي أن يستحضر يعني عظمة الباري عز وجل والوقوف بين يديه، فلا يأتي بالحركات إلا مما لابد منه أو ما وقع سهوا، وحتى يقع سهوا هذا يحدث مرة في يعني بعد كم صلاة لكن ليس يعني ديدنه، والله أعلم.
14: نعم شيخنا بارك الله فيك.
15: طيب إذا كان شخص مات هو ما حجش، ولا شخص مريض ما عندهش قدرة على أن يحج ولا أن يسافر ولا كذا، فهل يجوز لغيره من أبنائه أو غيرهم أن يحجوا نيابة عنه وبذلك يتحصل على الفريضة التي ولم يستطع القيام بها؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء. علماء المالكية يقولون الحج عن الميت، إذا كان إنسان مات ولم يحج وأراد أحد أن يحج عنه يقول هذا أمر حسن، لكن بشرط أن يكون من غير مقابل من غير أجرة. إذا فعل إنسان الحج عن غيره وهو ميت، الغير هذا ميت وحج عنه بدون أجرة هكذا إحسانا وبرا وتطوعا، يقول الإمام مالك هذا خير وأمر حسن، يعني يؤجر عليه وما دام من غير مقابل من غير مال، لكن إذا كان بمال وبأجرة فهو يكرهه ولا يحبه، لأنه يقول هذا من الأكل بالدنيا بعمل الآخرة، هو من أكل الدنيا بعمل الآخرة، الحج هذا من عمل الآخرة، هذا عبادة يفعل في عبادة والعبادة من عمل الآخرة، لما يأخذ معه لما بيأخذ بدلها مقابل وهو أجر على الحج يقول هذا كأنه يبدل في الفلوس اللي هي من أمر الدنيا بعمل الآخرة وهو العبادة، وقال هذا لا يجوز، وهذا يعني نظر ثاقب وفيه شيء من يعني حسن التبصر بأمر العبادة وبأمر الدين. يعني الإنسان لو كان يريد أن يعمل شيء للآخرة، يريد أن يجاهد مثلا، فهل يجوز أن يكون مرتزقا يقول امشي جاهد أنت في اليهود في فلسطين، ولا جاهد المجرمين زي ما كانوا يريدون أن يغزونا في بلادنا، أن يغزونا في بلادنا، ويقول خذ شيء من المال من أجل أن تجاهد، يقول نريد أن نجاهد ونريد أجر الله ونريد الشهادة، هل هذا يقبل؟ لا، هذا من أكل الدنيا بعمل الآخرة، ليس جهادا ولا شيء، ولا ينفعه أي شيء، يموت زي ما يموت غيره وخلاص. فهذا هو معنى أن ما ينبغي الإنسان يكون لما يعمل شيء للآخرة يأخذ عليه أجر ومقابل. واحد بيصلي يقول خذ أجر على الصلاة، واحد بيفعل زي الحج زي الصلاة زي أي عمل من أعمال العبادات. هكذا يقول الإمام رحمه الله، إذا كان إنسان ميت وحد بيحج عنه من غير ما يأخذ فلوس يقول هذا أمر حسن، ولكن مع ذلك يقول عمل الأفعال الأخرى أحب إلي. شنو هي الأفعال الأخرى؟ أن يذبح عنه الهدايا، أو يتصدق عنه، أو يطوف وينوي الثواب له، يقول هذا أحب إلي. والناس ما تمشيش للأحب، يحج عليه وما يذبحش عن الهدايا ولا يتصدق، ذبح الهدايا والتصدق هذا أمر متفق عليه أن ثوابه يصل إلى الميت، ما في خلاف، هذا بالإجماع، ثلاثة يعني تصل إلى الأموات، من الصدقة الجارية والصدقة بجميع أنواعها، إذا تصدقت على الميت بإجماع المسلمين ثواب الصدقة يصل إليه. لكن الحج فيه خلاف، الإمام مالك أو يتكلم عنه قال هذا فيما يتعلق بالحج عن الميت، أما الحج عن الحي الذي هو عاجز ولا يقضي عن السفر يقول هذا مكروه، وأولى بدل ما يحج عنه أن يفعل الطاعات الأخرى ويهدي ثوابه إليه، يتصدق عنه ويذبح الهدايا ويفعل. وهذا هو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن ذلك، قال أحب إلي أن يذبح عنه الهدايا ولا يفعل عن ولا يحج عنه. وكذلك يعني كثير من السلف يقولون هذا القول، والجمهور جمهور الفقهاء غير الإمام مالك يخالفون في هذه القضية ويقولون يجوز لا بأس على الإنسان أن يحج عن غيره بأجرة. يستطيع الشخص اللي مات كان عنده ابن، ولا شخص مريض وعنده ابن، يستطيع أن يؤجر عندهم شخص، في رأي الجمهور الفقهاء أن يؤجر شخص ويحج عنه، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. لما بتأجر إنسان يقول له حج على أبوي، أسأله هل هو حج قبل ولا ما حجش؟ كان قالك ما حجيتش، لا ما تأجراش. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فإنسان أولى يأتي الفريضة لنفسه أولا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحج عن غيره يحج. ودليل جمهور الفقهاء الذين يقولون بجواز أن ينيب الإنسان أو يؤجر من يحج عنه وما يسميه الناس حج البدل، دليلهم على ذلك هو حديث المرأة الخثعمية التي استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم منى، وكان مردفا خلفه الفضل بن العباس، سألته قالت له إن أبي أدركته فريضة الحج، إن فريضة حج، قالت له إن فريضة حج إن فريضة حج التي فرض الله على عباده أدركت أبي، وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. أجابها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. وفي حديث آخر أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سأله رجل وقال له إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، قال هو شيخ كبير لا يستطيع الحج، فسأله فقال له حج عن أبيك. خلي بالك من حج عن أبيك، يعني الحج عن شخص واحد، ما قداش حج عن أبويك، حج عن أبيك، أذن له أن يحج عن أبيه. طيب ما قول المالكية في هذا الدليل وفي هذا الحديث الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وللرجل أن يحج عن أبيه؟ علماء المالكية قالوا الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هل مستطيع؟ ربي فرض عليه الحج، لكن مش مستطيع الفرض ليس واجبا، الحج ليس واجبا عليه وليس فرضا. والمرأة شنو سألت؟ قالت إن فريضة الله يعني في الحج أدركت أباها وهو شيخ لا يثبت، يريد أن تسقط عنه الفرض. هو ذكرت أن الله فرض الحج على عباده وأبوها شيخ كبير لا يثبت، فتريد أن تسقط عنه الفرض. فقال لها، قالت أحج عنه؟ قال لها نعم. علماء المالكية قالوا هو الحج ليس واجبا على أبيها، ليس فرضا، لأن القرآن يقول على من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهي أبوها ليس واجبا عليه الحج، هي سألت عن الفرضية وهو أذن لها. فقالوا هذا دليل على أن هذا خصوصية لهذه المرأة، لأنه ما في أحد من العلم يقول الحج واجب ولا فرض على شخص ما يستطيع يثبت على الرحم، ما في حد يقول بهذا. ومع ذلك أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه، وهي الحج اللي وسألت عليه هو أن يسقط عنه الفرض. فمعنى هذه حاجة خاصة بهذه المرأة، يقول هذه حالة خاصة بالحج عن أب هذه المرأة، هناك أحكام خاصة في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يجيزها ويبيحها لبعض الناس في بعض المسائل، زي ما سألت سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم، وذكرت قالت عائشة قدمت سهلة هي امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إن سهلا تربى في بيتنا يدخل ويخرج، وهو الآن قد بلغ مبلغ الرجال، وإني أرى في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيء، فكيف أصنع؟ ما عادش قدر التمنع، لأنه تربى من صغره في بيتهم وهو ما زال يدخل ويخرج، ما عادش قدر التمنع، وتحس أن زوجها غير راضي على ذلك لأنه صار بالغا مبلغ الرجال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك، يعني هذا كبير بالغ، قال أرضعيه يحرم عليك. قال فأرضعته ورجعت وقالت ذهب ما في نفسي أبي حذيفة، ما في نفسي ما الغير ذهبت بإرضاعها. العلماء كافة ما عدا داود الظاهري، العلماء كافة ما عدا داود الظاهري والسيدة عائشة من الصحابة، والباقي جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ولا إما خلفا وسلفا كلهم يقولون هذا لا ينفع ولا يفيد، إرضاع الكبير لا يحرم، هو حرم في هذه المسألة، قالوا لا يحرم لأن الرضاع من المجاعة في حدود العامين ونحو ذلك، أما واحد بالغ باش ترضعه، فكل العلماء يقول هذا لا يثبت ولا ينفع ولا يعني لكل الناس، وإنما هو حالة خاصة بهذه المسألة رفقا ببيت أبي حذيفة. هناك أحكام تكون خاصة ببعض الناس أو للسائل عنها لا تكون عامة، وهذا اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عنه، ولا قوله للرجل حجة عن أبيك، قالوا هذا مسألة خاصة. بل حافظ ابن عبد البر يقول كل ما ورد في الحديث من هذا اللفظ حجة عن أبيك ولا حجة عن أمك ولا فأصوم عنه قال صم، قال هذا الحديث مضطرب اضطراب شديد، وهو يظهر أنه قصة واحدة. منهم من يقول جاءت امرأة، منهم من يقول جاء رجل، منهم من يقول أنه سأل عن الحج، منهم من يقول سأل عن الصوم، منهم من يقول سأل عن أبيه، منهم من يقول سأل على أمه. فهذا الاضطراب قال لا تقوم بحجة. لكن حتى مع أن هذا الحديث على التسليم بأن تقوم بحجة، فهو محمول على الخصوصية كحديث سالم مولى أبي حذيفة في التحريم برضاع الكبير. فكون شخص غير مستطيع ونقوله سألنا هل نسقط عنه الفرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يقول الحديث صحيح، لكن هذا خاص بهذا الرجل، أعطاه هذه الخاصية. لكن مع ذهن الناس يحكم عليه قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت. فهذا هو الجواب على ما ذهب إليه يعني باقي الأئمة غير المالكية من إباحة وجواز الحج عن الغير بالأجرة. لا، حتى من يجوزون الحج عن الغير ويرونه جائز ومشروع ومطلوب هو لا يكون إلا عن واحد من الأبوين، لا يكون عن أكثر من واحد، لا يكون عن جماعة. يصحش واحد يقول يريد أن يعتمر على أبوي وأمي وجدي وخالي وكذا، لا، عن شخص واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله عن أباه لا يستطيع الحج فحج عنه، قال حج عن أبيك، ما قالش حج عن أبويك ولا عن جماعة. فهذه عبادة من يجوزها يقول هي لا تصلح إلا لشخص واحد، لا تصلح لجماعة. يعني إذا كان بعض الناس يعني يريدون أن يختصروا الطريق والمسافة وبدل ما يدفع يعني مرتين يقول هي ندفع لشخص واحد ويعني ننويهم مع بعض، نقول هذا غير جائز وهذا غير مقبول ولا ليس له أصل. ولكن ومع ذلك لابد من التحري، من يريد أن يفعل هذا الأمر لابد أن يتحرى بحيث أن الشخص يكون مأمون وثقة وصاحب دين. مرات الناس يعني مجرد ناس محترفين يأخذ من 20 واحد كل واحد يقول بنحج عنك، هذا لا ينفع. ما بيقف في عرفة حج عن مني، من 20 واحد بحج لعليده، واحد على رجله، واحد على رأسه، ولا كيف يعني؟ فلابد أن يختار، يتحرى، يختار الناس لهم يخافوا ربي من طلاب العلم الملتزمين ومتدينين، وما يخشاش منهم الخيانة وأن يأخذوا فلوس من جماعات كثيرة، إما يحج عليهم كلهم في وقت واحد ولا أحيانا حتى يأخذوا فلوس ولا يتبين الحج. كيف بتعرف أنت حج أو محج؟ فهذه مسألة يعني في غاية الأهمية. الإنسان يختار و يعني يطلب من الناس اللي عايشين في تلك البلد أنهم يرشحوا له شخص عرفوه واختبروه وعرفوا دينه ومروءته وأنه لا يكذب ولا يغش ولا كذا، بحيث أن يكون بالفعل هو وضع الأمر في نصابه، مش يجي يأخذ أي واحد. الناس تجيهم يعرضوا أنفسهم، يعرضوا في أنفسهم على الناس، يعرض نفسه على الناس ويقول يعني بنحج بك، في حد بيحج نحج عليه. هذا لا يمكن، ما يخرج من السوق هكذا، لابد بناء على ترشيح وتوصية وتزكيات من الناس.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: يقول بأنه تعرض لحرق في صبع شيخنا، مما يعني حصل له أذية في صبع، فغلف بالشاش أو بالفاشط احنا نقوله بالكامل، وكان لما يجي يتوضأ شيخنا يبل في الشاش، هذا مما أثر عليه بالسلب على صحة صبعه. فيسأل الشيخنا يقول: هل في الحالة هذه يجوز لي أن أنتقل إلى التيمم، وما هو الفعل الشرعي؟
1: ما دام الإنسان يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم، هذه قاعدة. ما دام يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم.
0: نعم.
1: وإنما هنا تشرع أمور أخرى كالمسح على الجبيرة إذا كان عامل جبيرة، ويعني يحتاط في عدم استعمال هذه اليد التي فيها الجرح وعليها الشاش أو عليها الفاشة، كيف منقول عليها الجبيرة، فيستخدم يده الأخرى في أعضاء الوضوء، وعندما يأتي إلى يده هذه يغسل الأماكن غير المصابة يعني بشيء قليل، ثم يمسح ولا يغسل هذا العضو الذي عليه الجبيرة، وإنما يمسحه مسحا. فيعني حتى ولو لم يكن يعني شاملا لكامل العضو فهو معفو عنه، والله أعلم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخ. سألت أيضا سؤالا آخر، فقالت عندها بنت خوها عمرها سنة ونصف غرقت في حوض سباحة، يعني رحمها الله واجعلها فرطا لأهلها في الجنة. لما سئلت أمها عن هذه الحادثة قالت يعني كرمكم الله كنت في الحمام أو كنت في البيت مشغولة بشيء يعني، وبعد تحري وكذا تبين أنها خارج البيت نهائيا أصلا، طالع وترك بنتها يعني عند أحد القرابات يعني. فالآن السؤال الأخت تهاني تقول: هل على هذه الأم كفارة القتل الخطأ شهرين صيام، هي ومن وضعتها عندها البنت؟
3: والله هذه ما أظن أن كلام هذا يصل للمسألة هذه، لأن هي لم تقتل لا بشكل مباشر ولا بغير مباشر، تولي بشكل مباشر هو الذي ضرب والله أغرقها في الماء، والغير مباشر لو أنها هي وجهتها إلى الحوض، يعني هي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، فهذه يعني إن شاء الله ما عليها شيء. وحتى أن المجتمع يبدأ يصعد، لم قتلكم أني كانت في دورة مياه مثلا وأنتم بتخففوا عليها الوطأة، والله تبون هي المكلومة من يحس توا في فقد البنية اللي توفت تو تحسوا فيها أكثر من أمها، فربي يعوضها خير وخلوها، أنا يظن في خلوها على حالها، وهي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، باش بنعدوها حتى من قتل الخطأ اللي يجب الكفارة.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ.
4: كنا وصلنا عند السؤال الثاني للأخ مختار، سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة، قال الظاهر أنه سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته، بطاقة المنحة إيفاء، فضل فيها 8 جنيه و85 قرش البطاقة، فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة، لكن بيعطاها مقابلهم، فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش؟
5: وهل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين، إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم، أو بدليل أنه بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه، يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي، هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9، وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه، لكن ظاهر حالهم أن هم معناه أول درجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيدين لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
4: تمام.
5: خير من لنا 8 جنيه و 75 مش حتلقاهم، تو صعب الربع جنيه والنصف جنيه
4: شبه بينتهي، و 85 هم يعني حتى
5: صعب جدا، وبالتالي النصيحة تبي تعطيها أعطيها مبلغ كبير بدل اللي في البطاقة بحيث نعرف أن هذا تبرع تام منك. أما لما بنحسبوها بالقرش لا لا حتى بتزيد ما الخمستاش القرش هادو مدام يعني لو شخص عادي قال يخود اللي في البطاقة ورد لي 9 جنيه هذا ربا. فبين الزوج والزوجة الزوجة يشوفوا شني إذا كان ديما تعطي فيها البطاقة وتاخد تشري زي ما تبي وهي تعطيك وتشري زي ما تبي بعدين حتى زدتها ولا نقصت ما فيش إشكالية.
4: بارك الله فيك شيخ.
6: الحج المبرور معناه شن معناه الحج مبرور؟ معناه مقبول عند الله. الحج المبرور هو المقبول عند الله، هو الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنه ويقبله ويرتب عليه الجزاء الذي وعد به أصحابه. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج المبرور هو المقبول، وشرطه أولا أن ينوي الإنسان ويعزم على أن يكون حجه مبرورا. من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفق وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط. ثم كذلك من أسباب ومن التي توصلك إلى الحج المبرور هو أن تتخلص من صفات 3 ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. 3 أشياء الرفث والفسوق والجدال.
7: شيخنا في ملاحظة الأخ أشرف بارك الله فيه بحكم يعني عمله في مجال يعني استيراد اللحوم يقول يعني لعله ذهب إلى أحد السلخانات في الدول الأوروبية فمسألة يعني الذبح على الطريقة الإسلامية يقول يندر أو يعني لم يروه، قال يشوفيه أنه يضرب في الحيوان أجلكم الله بمسدس هواء أو نحو ذلك حتى يعني يسقط وبعد ذلك يذبحه. فهو يقول يعني مرات يعني حتى يموت يعني من الضربة الأولى.
8: والله هذه المسألة يعني العملية اللحوم المستوردة تكلمت فيها الدار الإفتاء يعني أفاضت فيها وبينوا الأسباب وحقيقة يعني، وهذا لعل أحد الشهود يعني لأن زي ما قلنا العملية الضرب صعق بالكهرباء أو الضرب بشيء يعني حتى يفقد الوعي، هل يعني هل هم نسأل سؤال يعني هل يشوف في النبض متاعه قاعد حي ولا ميت أم أنه يعني

0: كويس. ينبغي الأمر يفترض أنه خلاص يعني لزاع فيه خوض بين من هو من يعني يعاند وبين من هو يعني ابدا من اهل العلم بذوج نظر يعني وهذا له من اهل من هو من اهل العلم كويس. لكن السؤال لمن هو من اهل العلم، هل عاينت المساله أن ذهبت وتقصيت ام انه مجرد يعني نقل عن من يوثق بها او لا يوثق به؟ فالله اعلم. زي ما قلت لك المساله لا تحتاج الى كل هذا النزاع. انت اللي عند يعني نتكلم لعامة الناس، انت جاتك الفتوى لعندك بدون جهد ولا بدون واني تعب ولا الناس مش تتحققت، واللي خط المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى، تكلمنا في الحلقة الماضية يعني في هذه المسألة وبينوا لك ما رأوه وما يقابلون به الله سبحانه وتعالى، هذا هم قدامك انت يوم غضوة حرمت نفسك من لكن اللحم هذا والله يعني فتوى هذا الافتاء هم في رقبتهم هم، وهم ما تكلموش زي ما قلنا شيخ الخالد المسألة وين، أن ما تكلموش يعني على أشياء نظرية وإنما تكلموا عن تجربة اللي روح شافوه أو اللي عفوا اللي روحها قالوا عليه أنت بتاخذ بهذه الفتوى فبها ونعمة ما تبيش تاخذ يعني أنت حر. ما لكن ما تقولش والله ما كنتش غافل، بس انت ما تقولش بكنتش غافل يعني انا كنت غافل وما ندريش، يعني هذه حجة الله عليك حجة يعني ان فيه من بلغ من هو مختص بهذا التخصص الذي كفله ولي الامر له، يعني ولي الامر هو الذي كلف هذه الهيئة هي دار الافتاء بالفتاوى ما يخص الحلال والحرام، وهي أدت الذي عليها والذي تقابل به الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا. فالمسألة نحن هنا يعني لسنا في محل مثلا هوى أو عناد أو استفادة، من بيستفيد؟ قلنا من حتى في الحلقة السابقة ومشايخ قالوها قبلي، من اللي يرضى من ما يبيش رخيص شيخ خالد في ظروف الحياة هذه، من ما يبيش رخيص ومن بيشكل الحم كل يوم؟ كنا ليبيين كنا يعني بشر يعني زي ما نقول. فالمسألة هي متعلقة بحدود الله سبحانه وتعالى، من هو من أهل العلم يرى الخلاف له ذلك يعني يعلم بما يقابل الله سبحانه وتعالى به، وأهل العلم في هذه الدار يعني يعرفون بماذا يقابلون الله سبحانه وتعالى. فالمسألة العملية المذبوح في الخارج في دار الكفر حقيقة الإنسان اللي عنده يعني في حتى هو خلينا نقول في كلمة عادي يعني حتى فتاوى حتى في بلاد الحجاز نفس الفتاوى موجودة، نفس الفتاوى موجودة راهي
1: ولم تقم الدنيا يعني
0: لا طبعا لا يعني طبعا ماشي الأمور وما في حد تعرض لها يعني حسن الظن هنا أقول لعل مش في بلادهم مش في بلاد الإنسان ما هو لا يبالي أو كذا. فنحكي لك أن ليس تفرد من دار الإفتاء الليبية، هذا ما نقوله عليه نحن لا، هذا ليس تفردا من باب دار الإفتاء من دار الإفتاء الليبية تفردت بفتوى مخالفة، فالأمر يعني لا يستحق كل هذا العناء من إثارة الجدل. هي الناس أدوا ما عليهم كما قلت وما يستطيع أو ما يرضى أن يقابل الله به سبحانه وتعالى. فإن أصابوا فلهم أجر، من أخطأ فلهم أجر، كل ما في الأمر الله أعلم. لكن أنت أيها الإنسان العامي ما تقولش أني كنتش عنديش علم، بس رحم الله يعني يوم غد، لأن يوم القيامة ستحاسب يعني على كل فعلك يعني كل أفعالك ستحاسب عليها، يعني سيقول يعني لم تسمع بالقول الفلاني أو بالحكم الفلاني. لما الخطيب الآن لما يقف على المنبر يا شيخ وينهى الناس عن أشياء محرمة ثابتة من هو من أهل العلم أو حتى الأشياء المعروفة يعني معاي المتفق على عدم جوازها، وأنت لا تبالي، سيسألك الله تعالى لم يقول لك عبد فلان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني هذا الفعل حرام، لما لم تستجب له؟ شو بترد؟ والتسوى هذه في كل مسألة أيها المستمع الكريم أيها المسلم، كل مسألة سمعت حكم الله فيها ولم تلتزم به جهز الإجابة أمام الله سبحانه وتعالى فقط يعني الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
2: بسؤال يكتر أو موضوع يكتر السؤال عنه الآن بخصوص

0: له علاقة بأحكام عشر ذي الحجة. سأل شيخنا يسأل لحكم الأخذ من الشعر والأظافر في هذه الأيام لمن أراد أن يضحج.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. مسألة الأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة، هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال مشهورة: قول بالمنع، وقول بالإباحة، وقول بالكراهة. والذي اختاره علماؤنا المالكية في المشهور أن الأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي أنه يكره ذلك وليس حراما، فيندب للإنسان ألا يمس من شعره ولا من ظفره إذا أراد أن يضحي. وهذه من المسائل المشهورة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا الكريم بارك الله فيك.
2: 90.9 FM.
0: الشيخ قال في صلاة العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا والقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم بارك الله فيك.
3: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم، وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا، في آخر يوم العمل يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي؟ أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
4: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه وحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، يملكه صاحب المطعم.
0: نعم.
4: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفرع جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات، زي ما يقولوا بعضهم جاب لهم نقلات، وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره، نقول لهم هذا ما تملكوش أنتم، لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه، لعل هذا من حكم من حسن التصرف، وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
3: اسمه بين الجميع
4: يعني. لما هو يوزع الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد لأن هذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط،
3: وفي من ينظف بعد إكمال
4: الزبون في الأواني، في الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني ويحترق بنارها وغيره.
3: نعم.
4: لو كان بيختص بهذا هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشى على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
3: نعم بارك الله فيكم شيخ. أيضا أخ فرج يعني أشار إلى مسألة مهمة وأراد نصيحتكم فيها، مسألة تشغيل الموسيقى في المطاعم، وهذه ظاهرة موجودة شيخنا في أكثر المطاعم يعني إن لم يكن في كلها، يعني لا تجد مطعما يستريح فيه الإنسان إلا وتجد فيه يعني الموسيقى هذه الصاخبة أو متوسطة الارتفاع وكذا، فما حكم سماع الموسيقى بالعموم وما حكم يعني فعل أصحاب المطاعم هذا؟
4: هو للأسف هؤلاء الناس جميعا المجتمع حاشا الصالحين منهم أصبح عندنا تقليد الغرب وتقليد الجانب هذا بشكل يعني المطاعم المقاهي أول ما يخش صاحب المطعم يمكن كان شيء ينظف شوية ويجي على طول يشغل الموسيقى، يسيدي يخلي المكان حتى فيه اللي ممكن عنده صداع والله عنده طالع من حوشه قالق بمكان هادي ومكان يعني يستريح فيه، فتقليد أعمى. بل وصل الحال حتى في بعض نقول احني الصلاة العامة متاع اللي عنده مناسبة نقول احني فرح عازم الناس على غدي والله كذا، في اللي هم يحطوا لهم الصحون للأكل ويجيب لهم فرقة أحداهم يبدأ الصخب ويبدأ الضرب بالأوتار، الواحد خلي الناس يهدوا يا سيدي ياكلوا ونقول احنا انت اللي عزمتهم عليه ويمشوا لحالهم. فكذلك يعني ظاهرة المقاهي هذه قديمة متاع الصلاة هذه جديدة،
3: نعم
4: وياريت يفتكوا منها الناس، انت عزمتهم على وجبة غداء ولا عشاء احترم الناس اللي جاتك،
3: خلي الناس تدردش مع بعضها،
4: خلي الناس تدردش مع بعضها، اللي جاي به الفرقة حاطة على جهة ويضربوا بالعود ويضربوا بالآلات الوترية مهما كان نوع الكلام اللي يقولوا فيه، مهما كان نوع الكلام فيه اللي ما يبيش الكلام هذا آلات وترية وعود وغيره وغيره.
3: نعم.
4: سواء هذا يغني على الدنيا والله حتى بدعوة أنه يجيبوا في قصايد نعم. شرعية.
3: نعم.
4: خلي الناس على حالهم منتديرة في ما بوش نقول احنا ندير في مكان تاني لكن تتحمل مسؤوليتها المهمة. لكن على كل حال المقاهي ينبغي أنها تحتاط الإنسان الشيء الشرعي يديره، الشيء اللي مخالف الشرع أما يبقى يقلده في الغير موسيقى أغاني، بعضهم يوظف وهذا أقبح يوظفوا في النساء لا لشيء إلا لجلب الزبائن، يجيب بنيات الناس اللي هم يعني محتاجات مثلا ليبيات ولا غير ليبيات جابتهم الحاجة وجابهم كذا، بدل هو بيعطيهم كان بيتصدق عليهم شو لحالهم ولا حتى بتشتغل بيشكل فيه كرامة ليها وحفظ يعني لماء وجهه وغيره، يبدأ يذلوا فيهم يشغلوهم يبدأ يفرقوا في الطعام على الزباين ويبقوا في اللي ممكن يشرط عليها حتى تكون في هيئة معينة باش تجذب له، هذا من عدم المروءة وعدم الدين والله لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
5: قال في محطات تعبئة الوقود مرات يعبي سيارته بخمسة دينار وخمسة قروش وعشرة قروش وعشرين قرش، فقال لما بيجي بيخلص العامل المسؤول عن التعبئة ويعطيه خمسة جنيه وخمسة قروش أو عشرة قروش العامل ما يرضاش يأخذهم منه ويقول لما ما تمشيش الخمسة قروش وعشرة قروش، حتى لو جاد لو قال له هذه العملة قاعدة سارية المفعول وماشية العامل ما يباش يأخذها منه ويرد فيها عليه يقول له يا أعطيني ربع جنيه صحيح ولا خمسين قرش صحيحة يأخذها ما نبيهاش، فش الحكم لو العامل ردها عليه وخدهم هو؟
6: لا هو ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وفعلا هو شم يدير بيها الخمسة قروش هو والعشرة قروش حتى وإن كان سارية المفعول، يعني توا العشرة جنيه معاش تجيب شيء نبيني نقعد نشد في الخمسة قروش وعشرة قروش، لكن اللي يعنين الآن هل عادي نعطيه ربع جنيه زيادة؟ عادي هني نعطيه لأن هني تمن بيع ما هوش سلف.
5: أنا هيك توقعت في الأول، توقعت أنه بيسأل لو طلعت هي خمسة جنيه وعشرة قروش هل عادي نعطيه ربع جنيه؟
6: لا أنت اللي تعطي،
5: لكن العكس هو سأل بيتشبت بحقه يعني نعطي خمسة جنيه وخمسة قروش بس، هل يعني لو ردها عليه العامل يعني لو حط يطلع على الماكينة ويمشي
6: يحطها ويمشي
5: هذا مطلوب سؤاله،
6: لأنه هو في النهاية ما دام بيرخيه يمشي حتى بالخمسة قروش في النهاية أنت بينك وبين ربي حط له الخمسة قروش فوق. نعم. هو أخذها أويني حقه ما أخذهاش ولوحها. العملة صارت المفعول هو قبل بيخليني نمشي بلا خمسة قروش أصلا. أنا نعطيت الخمسة قروش هيك أفضل طريقة.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: ولو أصر وقالك لا خودها وما نبيهاش خودها. وفي جديد باش تفتك من القصة هذه كلها عبي بخمسة جنيه بالضبط. ليش تقعد تدير في المشاكل هذه على خاطر خمسة قروش؟ أو أعطي بالزايد.
5: نعم.
6: في
5: نعم.
6: النهاية أنت تبي من الناس يوم القيامة 15 قرش خير من يبوا منك هم قرش يرهو.
5: نعم.
6: فتوى الربع جنيه كان أعطيتها ربع جنيه زايد أنت مثلا معبي بخمسة وعشرين ولا بخمستاش وأعطيتها ربع جنيه تبر حتى صدق على العمال هذو لأنهم في النهاية في نهاية ومرات صدق على اللي عبى وزيك أنت في اللي عبي مثلا يسهى هو عنده خمسة جنيه يعبي بخمسة جنيه وسبعة قروش فيقول له برا هو العامل للأمانة في معظم الوحدات يقول له برا والتاني نفس الشيء أني عبيت بخمستاش نعطي ربع مثلا ولا عبيت بثمانية وثلاثين ولا واحد واربعين نعطي ونص فيجوا هم يديروا الحسبة متاعهم أحيانا يطلع عندهم زايد وغالبا يطلع عندهم زايد فأنت بتكون الزايد هذا أعطيته بياخذ العامل هذا البنغلاديشي ولا الليبي ولا اللي هو وهم ناس يعني تشم في العفن هذا حشاكم في البنزينة طول اليوم وكذا وإن كان بعض الناس يستمتع بها لكن على المدى الطويل مش كويسة للصدر وللرية وإن الإنسان على طول اليوم هو يشم في البنزينة فأعطيها واعتبرها من قبيل الصدقة أفضل من يوم القيامة يجيك مولى الشيخ يقول لك والله ذاك اليوم طلعت وما دفعتش خمسة ولا ما دفعتش سبعة ولا ما دفعتش كذا قرش وتقعد حاير في يوم القيامة على شيء ما يسويش.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: شيخنا سؤال ورد عبر البريد نستفتح به هذه الحلقة يسأل فيه السائل عن حكم الرجوع في العطية أو الهبة يقول أخت أعطت أخيها أو أخاها نصيبها في بيت أبيها ثم بعد سنين أرادت الرجوع في هبتها فهل لها الرجوع أو لا؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل حزنا سهلا. الهبة يشترط في صحتها أمران القبول من الموهوب له والحوز ولا يجوز اعتصار الهبة اعتصار الهبة لا يجوز إلا من قبل الوالد من قبل الأب يعني وما ذلك مشروط أيضا عند علمائنا بما لا يترتب على قبول الهبة التزام ما يعني أما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يسترجع الهبة بعد ما وهبها إنسان ما تعطي إنسان هبة وتعطيها له ويتملكها لا يجوز لك الرجوع فيها جي بعد سنة وتقول لا والله ما صار ليش تزلتك على الحوش لا ما صار ليش وهي تحدث الآن في الـ في الـ في الـ حتى في المجتمع عندنا تحدث وخاصة بعد غلاء العقارات يعني بالذات في الأول تتنازل الأخت أو يتنازل الأخ لأخيه أو كذا لأن ربما لعدم يعني حاجته لهذا النصيب أو المال الذي هو له ثم بعد أن فترة بعد 20-25 عام أو كذا وبعد 15 عام تغلى العقارات ويفضل النصيب يعني الحوش اللي كان زمان يساوي يقول إحنا 10,000 يساوي مليون ولا كذا يقول لا لا الله نبي حق ونبي نصيب ونبي كذا هذا لا يجوز شرعا دمت يعني قد يعني وهبت الهبة مختارا يعني غير يعني مط يعني ليس بالإكراه أو ليس بسيف الحياة أو بكذا فلا يجوز لك الرجوع فيها فهذا الحكم الله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: 90.9 FM.
5: لو نجيب شيخنا عن سؤال الأخ بالعيد طلب الإجابة بشكل مباشر قال يعني هل يجوز له أن ينشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق 17 ثانية فيه يعني مستندات من التسجيل العقاري ومصلحة الأملاك تدين أخاه وممكن يعني حسب تعبيره تحطه في الحبس هل يجوز له أن ينشر هذا المقطع في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي أخذ بالاعتبار يعني المعطيات اللي شرحها هو في سؤاله.
6: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يجوز له ذلك إذا كان فيه يرى أن في إنزال هذا المقطع فائدة له، إما في زجر الظالم كما يراه هو وهو أخوه، وإما في تحصيل حقه، وإما في شكواه حاله من كثرة الظلم. كل ذلك يجوز له أن يفعله ولا حرج. وإن كان عندني الأفضل أن لا يفعل، لكن من ناحية يجوز أو لا يجوز، يجوز، وبخاصة إذا كان يعلم مثلا أن أخاه يخاف من الفضيحة، وإذا رأى هذا المقطع ربما يعطيه حقه. إذا كان بهذا المعنى يجوز له، لعل أفضل من أن لا يفعل. لكن زي ما قال هو ما يهماش الحلال والحرام، بكل غير بيزيد يخسر أكثر مما هو خاسر وخلاص، ما الفائدة من الإنزال؟ وإن كان كما قلت في الحكم الشرعي جائز.
5: نعم،
6: كل ما تصل به إلى ما ظلمت فيه فهو جائز في حقك، الدعاء عليه، التشهير به، رفع الأمر للقضاء، جبهي اللي تعرف يوصلك لحقك افعله ولا حرج.
5: بارك الله فيك شيخنا.

بعد أن نجاه الله عز وجل من قومه الذين كذبوه وظلموه، هاجر إلى أرض الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت. وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلدة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

0: خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين فناداه الله من فوق سبع سماوات:
1: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.
0: ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة، سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في السماء.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

0: نعم شيخنا. سؤال آخر شيخنا حتى هو في باب الأضاحي، يقول إذا صادف يوم الأضحى يعني سابعة ولادة المولود، فهل إذا أراد أن يذبح شاة وينوي بها العقيقة والأضحية في نفس الوقت هل تجزئه عنهما أم لا؟
1: لا لا تجزئ
0: عن أي منهما،
1: عن أي منهما نعم لابد أن يحدد أحدهما، إما عقيقة أن كل قربة منفصلة عن الأخرى يعني الأضحية وحدها والعقيقة وحدها. ولعل الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، الأولى أن يقدم الأضحية على العقيقة، لأن عندنا نحن إذا لم يكن في السابع في الرابع عشر، وإذا لم يكن في الرابع عشر عند الواحد وعشرين عند المالكية وعند غير المالكية حتى يعني بعد سنة أو سنتين أو بعد ثلاثة فالأمر في سنة. لكن الأضحية يمر، الأضحية محدد بوقت محدد متفق عليه وهو يوم أيام الأضحى الثلاثة يعني معي، فلا يجمع بينهما هذا أولا. وإن كان الأفضل والأولى أن يقدم السنة المؤكدة هذه في الأضحى، لأن قلنا محدد بوقت معين إذا تجاوزته لا يجي خمس يوم تضحي أضحية ولا كذا يفوت وقتها. لكن العقيقة أمرها واسع، إن لم يكن السابع في الرابع عشر، إن لم يكن الرابع عشر في الواحد والعشرين، فإن وعلى فات الواحد عشرين ما عنداش يعني على غير المذهب يجوز حتى وهو كبير يعني بعد سنوات. الأمر فيه ساعة والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: شيخنا عندنا سؤال الأخ محمد، قال يعني عنده أخوه توفي رحمه الله ورحمة واسعة، وكعامة الناس عنده حساب على مواقع التواصل على الفيسبوك هو ذكر، وقال حسابه يعني مختلط يعني فيه شيء من الذكر وشيء من الفائدة وفيه ربما شيء من بعض المحظورات كالأغاني أو شيء يعني، فهو يسأل الآن هل نغلق الحساب، نغلق له الإيميل بالكامل، ولا بمعنى نمسح الأشياء السيئة ونخلو الأشياء النافعة؟ وأنا سألته هل عندها إمكانية الدخول للحساب، فقال نعم. يعني
3: هو حق في مثل هذه المسألة، هذا هو بارك الله فيه اللي سخر له ربي أخ يعني الآن أسأل مثل هذا السؤال، وهي عبرة الحقيقة. ونحن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى، فربي سبحانه وتعالى قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالإنسان ما من شيء في هذه الدنيا يعني يقوم بفعله من كلمة أو فعل أو تصرف إلا ويكتب عليه، إلا ويكتب عليه هذا ما قدمه الإنسان، بل تكتب الآثار. أحيانا إنسان يتكلم بكلمة طيبة تترتب عليها آثار طيبة فتكتب هذه الآثار الطيبة، وأحيانا إنسان يتكلم بكلمة سيئة تترتب عليها هناك من يعمل بهذه الكلمة السيئة فتكتب عليه هذه الأعمال السيئة. فلذلك أنا ننصحه بالحقيقة أن يدخل على هذا الحساب وينقح الحساب، يحذف ما فيه من موسيقى ويحذف ما فيه من أغاني وصور. الصور طبعا لما نقول يحذف الصور المتعلقة بالناس اللي هي صور قبيحة، نقول إحنا ما نتكلموش على صور هو الشخصية، كان هو عنده أبناء ولا صور شخصية، هذه بيجري فيها الخلاف. الصور الفوتوغرافية العادية وإحنا عندنا الحقيقة أن هذا ما فيهاش بأس، الصور المحترمة الخاصة، الصور المحترمة والخاصة به. لكن إذا كان فيه صور نساء مثلا، صور قبيحة حتى للرجال، تلقاهم في اللي متعين رياضة تلقاهم لابسين الملابس الداخلية الصغيرة هذه، يعني كل ما فيه قبح شرعي يقول نعم. يحذفه. أحيانا حتى مقاطع تتعلق بأخبار الناس، خصوصيات الناس، والفيس الآن مليان بالكلام هذا، الناس مشغولة ببعضها البعض، يعني معنا لا شك أن الصالحين والصالحات موجودين في هذه الدنيا ولا شك، لكن الناس مشغولة ببعضها البعض، اللي يكشف في غيره، اللي يغتاب في غيره، اللي يسب، اللي يشتم، اللي يتتبع في عورات الناس. فإذا كان فيه شيء الصفحة من هذا الباب تتعلق بأي إنسان، اشتيمة، سب، قذف، قدح، عليه أن يقوم بحذفها ويترك الحاجة اللي يستفاد منها، يعني مثل ما قالوا فيها مواعظ مثلا، فيها مقاطع علمية، فيها يعني نقول إحنا آيات قرآنية، أي شيء فيه نفع، فيها معنى علمي، فهذا يعني لا بأس أنه يخليه، لعل يعني هي تكون يعني أثر طيب، يعني شيء قدمه هو الحي ويتكون له آثار بعدها يقتدوا به، خاصة كان عنده أبناء يقولهم هذه سيرة أبوكم، ما هو كان يعني يعني ماشية بنسق طيب، كان فيه دعوة للاستقامة، ينفع أحيانا هذا، لعله ينفع إن شاء الله، لكن يحدث كل ما سواه مما هو يتعلق بالناس من ذم، من قذح، من كشف عوراتهم. يعني أقصد بكشف عوراتهم مش بالضروري العورة المعروفة هذه متاع العورة الجسدية، أقصد حتى أخبارهم.
2: نعم.
3: أن فلان دار، فلان فعل، فلان صفته، فلان نعته، هذا كله يعني الحقيقة ينشغل به المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيحذف كل يخلي ما فيه نفع، لعل يعني يكون يعني بذرة طيبة ينتفع بها أبنائه من بعد إن شاء الله. وطبعا هذا في حالة أنه معلش يعني مصاريف، نقول له كان عليه مصاريف تستمر، ما تخليش يعني المصاريف هذه تمشي على حساب القصر والأيتام، احفظ ما فيه من حاجة طيبة، تحفظه لهم يدير لحفظ في مكان معين ويسكره إذا كان هو مثلا فيه يعني يحتاج إلى مصاريف. يعني ما نعرفش الكلام هذا شهرية أو يومية.
2: نعم
3: نعم.
2: هو الفيس هذا مجاني يعني، ما
3: مجاني
2: إذا كان ما عندهش نشاطات تجارية أو شيء يعني.
3: خلاص عليه يقوم بتنقيحه ويخلي ما فيه نفع إن شاء الله.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
3: وهذه زي ما قلنا عبرة، هي عبرة الآن للمشغول بغير طاعة الله. الآن الحقيقة اللي مشغول بالرقيص، اللي مشغول بالغناء، اللي مشغول بالناس، كل حد مشغول بجانب، نقول له مرات تلقى من ينقح بعدك ومرات ما تلقاش.
2: صحيح.
3: أو هذا الجيم من ينقح بعده ويتبع. نعم
2: صحيح. نعم بارك الله فيكم.
4: الأخ أبو بكر أولا قال إن الآن الحاصل إن الدول العربية هي اللي تناقش في مبادرة الاحتلال الصهيوني، مبادرة نتنياهو، قال هذا عكس ما كان حاصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الدول الغربية هي اللي كانت تتناقش في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. فشن تعليقكم شيخنا على ما يحصل الآن؟
5: هذا وقت الذلة، ذلة الأمة، ولكنكم كثير، ولكنكم قال بلى أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الأمة الإسلامية الآن ما تسواش للأسف 6 مليون يهودي أو 10 مليون يهودي. الأمة الإسلامية 1.2 مليار وربما أكثر، في اللي يقول زوز مليار، قول يا سيدي 1 مليار بس، معقولة 1 مليار ما عندهمش تأثير يساوي تأثير 10 ملايين يهودي؟ كان بالتجارة والله أكثر المسلمين، أكثر كان بالعدد المسلمين، أكثر كان بالقوة المسلمين أقوى. قصة والله عندهم طيارات، واحد هذا خراف ما يطير. الآن غزة اللي هي أصغر من تجورة 2 سنين، وكل دول العالم مع اليهود بما فيهم المسلمين للأسف، إذا صحت تسميتهم بالمسلمين. شوف الإمارات شن تدير، شوف الأردن شن تدير، شوف مصر شن تدير، شوف السعودية شن تدير، وبقية الدول هذو من اللي فوق الطاولة، وبقية الدول اللي مش من فوق الطاولة من تحت الطاولة، يما دعم يما قواعد يما فلوس يما، في النهاية بكل يجي ترامب يحلبهم ويعطي السلاح لليهود، فكل الدول معهم. فمسألة أن والله عندهم طيارات، واحد هذه دوة فارغة يضحكوا بها علينا، وما نراه الآن في غزة أكبر شاهد على سقوط هذا الأمر. فالآن الذلة التي كتبت على المسلمين بسبب حب الدنيا وكراهية الموت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك الجهاد. فإذا أردنا العزة مرة أخرى في الدين في دنيانا لابد من الرجوع إلى الدين، غير هيك نقعد في هذا المجال ولعلنا ننحرف إلى أسوأ، وإن شاء الله يكون لا، لكن هكذا الظاهر أن الانحراف إلى الأسوأ هو الذي ماشي الآن، لأن الحكام يجر فينا إلى هذا الأمر.
4: بارك الله فيك شيخنا. أيضا الأخ أبو بكر قال هل يجوز دعم إخواننا في اليمن، يعني دعم الحوثيين نصرة لإخواننا في غزة؟
5: دعمهم كيف إذا كان بالفلوس؟ ما نقدرش نقول لك ايه، ما نقدرش نقول لك لا، دعمهم ان نشكرهم على اللي يديروا فيه وباقي الدول ما تديرش فيه، هذا ماشي الحال. دعمهم بالمظاهرات ماشي الحال، لكن دعمهم بالفلوس وكذا ربما بعد ذلك يتقون به على أهل السنة. لكن الآن ما يفعلونه من ضرب اليهود إن شاء الله قول أنت مسرحيات ولا قول اللي تبي تقوله، نحن معهم في ذلك ولسنا معهم في عذائهم لأهل السنة وقتلهم لأهل السنة والسيطرة على مدن أهل السنة. ومن جرأهم على ذلك هم الدول اللي كنا ندعو عليها قبل شوية. يعني معقولة السعودية والإمارات وقطر والأردن وستين ألف بلاد عربية ما يقدروش 20 حوتي؟ الآن بدنا نخافوا على مكة والمدينة أن يوصلوا لها وصواريخهم توصل لمكة والمدينة. إذن هذا كله لود وارجع للأصل الأول وهو خذلان أهل السنة لمعتقدهم وخذلان حكام أهل السنة لأهل السنة. يعني تجد الحاكم الشيعي علماني ولكن لما تجي في المعتقد متاعه والمذهب متاعه تلقاه يضحي بالغالي والرخيص. تجي تلقاه بودي ولا سيخي يضحي من أجل مذهبه بالغالي والرخيص. تلقاها درزي كذلك، تلقاها منش إلا أهل السنة، بس حكام أهل السنة السيئين يدفعون لضرب أهل السنة. وقريب هذا لا نستثني منهم أحدا. بالتالي هؤلاء عملاء الاستعمار ما دام قاعدين المسألة مطولة ومازال إلى مزيد من الانحدار.
4: بارك الله فيك.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: قال أحيانا يشك في صلاته هل قرأ سورة الفاتحة أم لا، وكأن يقول يعني ليس الأمر متكررا جدا، كأن ليس الأمر يعني بالغ المبلغ الوسواس. قال لكن أحيانا أشك في سورة الفاتحة فأعيد سورة الفاتحة، فهل يترتب على هذه الإعادة سجود سهو بعدي شيء؟ يعني ماذا يترتب عليه؟
1: هو بالنسبة للشك، هو الإنسان عنده شك وعنده سهو.
0: نعم.
1: إذا كان هو سهو من باب أنه متأكد أنه لم يقرأها، فهذا يقرأها ولا حرج عليه، لا يطالب بشيء آخر. يجي روح يقرأ مثلا في السورة وهو متأكد بأنه قد تخطى الفاتحة ما قرأهاش، فهذا يرجع إلى الفاتحة ويعيد قراءة السورة ولا شيء عليه. لكن عند الشك عليه أن ينظر عند الشك، وهذا الشك موجود في الناس، إما أن يأتيه يعني بأوقات متباعدة، نقول إحنا في الأسبوع مرة اثنين وهكذا، وإما أنه يكون ملازم ليه كل يوم. إذا كان هو في أوقات متباعدة يرجع للفاتحة، وتكرار الفاتحة يوجب سجود بعدي، سجود بعدي.
0: نعم.
1: لكن لو كان هو، بعض الناس يشعر أن كل يوم يأتيه الشك، ولو كل مرة في حاجة، مرة يقرأ الفاتحة ولا مقرأش، مرة يقول لزع مركعته ولا مركعتش، مرة يقول لزع ما أنت في سجدة ولا في سجدة تانية، فنقولها والحالنا كل يوم لاحظ هذا المعنى وفيه اللي يأتيه في الطهارة وغيره، فهذا عليه أن يبني على الأكثر.
0: نعم.
1: على الأكثر يعتقد نفسه يعني الحاجة اللي شك فيها يعتبر روحها دارها، كأن لما يشك في الفاتحة وفي السورة يعتبر نفسه قرأ الفاتحة معاش يرجع، يشك في الركوع وهو نازل السجود يعتقد نفسه قد ركع ورفع من الركوع ولا بأس عليه، وهكذا في السجدتين، ولكن حتى هو بعد السلام يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، لكن لا يبقى أنه يكرر في اللي هو شك فيه، هذا في حال الشك.
0: نعم.
1: أما السهو هو أن يقطع أن الإنسان تخطى الشيء ولم يفعله نسيانا،
0: يعني
1: فيرجع.
0: نعم. بعد ما يجتازها يتأكد أنه فعلا لم يقرأ بالفاتحة.
1: نعم. وهي الحقيقة كونها حتى هي في المسألة هذه هل يرجع لها، والله يمضي في المرة الواحدة ويسجد سجود بعدي ويعاملها معاملة السنن، نظرا لقضية هل هي فريضة في الأقل أو في الأكثر، فهو باش يمشي على نسق واحد حتى يسيد يرجع لها الوجه هذا يعني لا بأس عليه، وكان استمر سجدها سجود قبلي كذلك.
0: نعم. لو تركها جاز سجود قبلي.
1: نعم.
0: لكن الأحوط الأول أنه يعيدها،
1: لو رجع لها لا بأس، يعني هو كان هو مازال قائم واقف، هذا على كل حال بيقرأها.
0: نعم. يعودها.
1: نعم. يقرأ. كان هم مثلا يروحها مشغول بالسورة وقطع بأنه لم يقرأ الفاتحة، لكن هذا لا يرجع ولا سجود عليه لا قبلي ولا بعدي،
0: هذا لو في حالة السهو المتأكد أنه لم يقرأ الفاتحة.
1: نعم.
0: يعيدها ولا يسجد للسهو.
1: نعم. لأن تكرار السورة لا سجود فيه.
0: نعم.
1: السجود في القولي إلا في الفاتحة، في تكرار الفاتحة فيه سجود بعدي، ما عداه لا.
0: نعم.
1: لكن لو كان هو فاتي وركع، إذا كان رجع من ركوع أو من سجود، نعم هذا في حركة زائدة تحتاج لسجود بعدي.
0: نعم. في حالة الشك،
1: في حالة الشك نفس القضية، إذا كان هو يأتيه مرة اثنين في الأسبوع يعني أوقات متباعدة، الحقيقة في الفرائض يرجع للفرائض، وحني الحق هو جاي السؤال على الفاتحة هذه اللي هي تعامل بوجهين، لكن هي بصفة عامة الفرائض اللي شك في هل ركع ولا مركعش، سجد سجدة واحدة ولا اثنين، والحال أن يعني الأوقات يعني أوقات الشك ليست ملازمة، حوال الشك ما هي مش من الشك الملازم، فهذا عليه أن يرجع للفريضة.
0: نعم.
1: يرجع الفريضة وبعدها يأتي بسجود بعدي.
0: نعم.
1: لكن لو من لازمه الشك، وهذا يحذر منه بعض الناس، من لازمه الشك في الطهارة في الصلاة عليه ألا يرجع، يستمر ويأتي بسجود بعد السلام ترغيما للشيطان، لأن لو كان بيرجع في الصلاة معاش يطلع من الصلاة.
0: نعم.
1: وكان هو يتوضأ معاش يبطل وضوء، وكان يغتسل معاش يطلع من دورة المياه، وهذا يترتب عليه طبعا وسواس وإرهاق، يعني يستلزم بعد ذلك ويجب أن حتى يقطع الصلاة كما حصل مع بعض الناس.
0: نعم. صلى الله العافية، بارك الله فيكم شيخ.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت فوزية قالت أن أختها كانت مربية يتيم، كافلة يتيم، يتيم معاق، وأختها توفت، فالآن تسأل، قالت هي بعد ما توفت أختها اليتيم هذا ردوه لدار الأيتام بحكم أنه معاق وعمره 17 سنة. وقالت أنه قالوا لها وهي الأخت فوزية يعني عفوا ناوية تكفله، فقالوا لها تقدر تكفليه حتى هو في مكانه في دار الأيتام بمجرد أنك يعني تواصلي معاه تسألي عليه وتسألي عن حاجياته، لو عنده حاجة توفريها له تسأل. هل بمجرد هذا الأمر السؤال عن مجرد يعني الاتصال به والسؤال عن حاجياته وتوفيرها ليه حتى هو في دار الرعاية، هل تعتبر كافلة ليه؟ هل تعتبر كافلة لليتيم؟
4: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مكافد اليتيم في الجنة هكذا، وأشار يعني بالسبابة والوسطى والمقصود لما نقول كفالة اليتيم، كفالة اليتيم نعم الكفالة اليتيم هي أن يقوم بأمره وبمصالحه، يعني يصرف عليه النفقة والكسوة والملابس ويأدبه ويربيه، وهذه كلها الكفاءة تحصل بكل هذه الأشياء، يعني اللي كفل اليتيم من مال يعني من ماله هو وتولى الإنفاق عليه وتربيته وتأديبه والرعاية. فإذا كان بالدفع تو الآن اللي هو موجودين في دول اليتامى، إذا كان دفع المال لدار الكفالة اليتام هذه كافي يسد حاجته في النفقة ومصروفه وتربيته وتأديبه، هذا كافي بشي ينال المنفق هذه المرتبة العالية اللي هي مرتبة كفالة اليتيم اللي يكون صاحبها رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وكان المبلغ اللي تبعت هذا ما هوش كافي، فيكون الأمر أقل، يعني إذا كان مبلغ ما هوش محقق لهذه الأشياء يكون دفع المال هذا مجرد صدقة وما يشترطش أنا يعني يظن يعني ليس من شروط كفالة اليتيم أن يضم كافل اليتيم إلى منزله. المعتبر هو شنو؟ تحقق الكفالة. إذا تحققت الكفالة بأي طريقة، سكن معه، حطه في مكان لكن تولى جميع أموره في دار الكفالة الأيتام وغيرها، فالظاهر من الأحاديث أن أجر كفالة الأيتام خاص بالشخص اللي كفله حتى يزول عنا وصف اليتم، لكن هذا ما يمنعش حصول الأجر لمن يعني يكفل مدة معينة سنة ولا نحو ذلك، لكن الأجر لمن كفله حتى زوال عنه وصف اليتم بالبلوغ والترشيد.
3: بارك الله فيك شيخ. الأخ علي قال أن شراء قطعة أرض من 10 أو 15 سنة، ومن فترة بداية في البني بناء عليها يعني دور أول دار محل أجرة، والدور الثاني دار بديرة شقة لكن ما قدرش يكمله، قاعد صالة مفتوحة على أعمدة بس، قال بيكمله بديرة حوش لولده لكن ما قدرش يكمله. يسأل الآن هل عليه زكاة؟
5: لا زكاة عليه، حتى لو باعها لا زكاة عليه مدام الأصل
3: نوى هو صح في تكملة، قال إنه ناوي توا بيبيعها بشيخ في مكان تاني يعني.
5: لا زكاة عليه، هذا زي اللي عنده حوش مثلا ضاق عليه ويبي يبيعه باش يستاسع ولا باش يحول لمكان قريب من المناطق الحيوية ولا غير ذلك، هذا كله لا زكاة فيه، لأن أنت مش شاريها للتجارة من الأول، والآن لا يعتبر البيع هذا للتجارة إنما هو لتحسين الحالي فقط.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا. السؤال الآخر للأخ علي قال إن حسب ما سمع إن الله عز وجل يغفر الذنوب من إن صلاة الجمعة ما بين الجمعة والجمعة يعني تكفر الذنوب ما عدا الكبائر، هل هذا صحيح أولا؟ وثانيا قال لو يبي يستغفر من الكبائر هل الأفضل إنه يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا يقول أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير، وهل هذا يكفي في الاستغفار من الكبائر؟
5: بداية هو صحيح رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وللفقهاء كلام قالوا قد يصل إلى بدايات الكبائر قد إذا كان لممه بسيطا اللي هي الصغائر المعاصي قليلة جدا، ربما تصل هذه المكفرات إلى بدايات الكبائر، أو إذا كانت كثيرة جدا قد لا تكملها، وإذا كانت متوسطة تكملها تماما. هذا كلام للفقهاء. يعني ما ونيت هو صمت رمضان ورمضان وذنوبي كثيرة جدا، وانت صمت رمضان إلى رمضان وذنوبك متوسطة، وشخص ثالث صام رمضان إلى رمضان وذنوبه الصغائر قليلة، يعني ما نبوش نقوله من الظلم، لكن إن هذاك مثلا تكفر له مثلا 1000 سيئة، وانت برمضان إلى رمضان نحكي الآن، وانت تكفر لك 10,000 وني تكفر لي 20,000، هذا يعني يبعد من عدل الله عز وجل. لكن هذاك اللي انت مش 10 وني 100,000 ولا اني نحط لي 10 وقعدوا لي 90 وانت نحط لك 10 قعدت صافي، وهذاك نحط له 1000، التسعة الجاي اللي فاضلات يبدو في الكبائر، يعني يخذهم الباري عز وجل من الكبائر. هذا هو

0: عظيم من كل ذنب عظيم، ولا أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير، دائما أنا عندي الجمع أفضل. إيامات لما تبدأ أن تشوفي أن العظيم أفضل ادعي بها، وإيامات تانية لما تشوف أن الكبير أفضل ادعي بها، باش كان هذه خير هك حصلتها، وكان هذه خير هك حصلتها. عكس مثلا اللي يدعو ديما بالعظيم بس والكبير خير، ولا الكبير بس والعظيم خير، يعني جزء من الأفضلية فاته. لكن اللي يجمع بين الأمرين زي ما قلنا، مثلا مرة يقول العظيم والعظيم، ومرة يقول الكبير الكبير، مرتين العظيم العظيم ومرتين الكبير الكبير، يعني استغفر الله الكبير من الذنب العظيم. لكن هنا مسألة الاستغفار،
1: هل يكفي مجرد الاستغفار ولا لازم شروط التوبة كاملة؟
0: لا، لابد من التوبة كاملة، لابد من هو مفيد الاستغفار، مفيد إن حتى يربطك إنك أنت درت غلط، لأن أول العلاج بالتوبة إنك تعرف إنك أنت درت غلط. فني الآن درت ذنب عظيم ونبي نكرره، ناوي إني نبي نكرره، لكن قول أستغفر الله العظيم من هذا الذنب العظيم، أو أستغفر الله الكبير من هذا الذنب الكبير. الآن أنا على بداية الطريق الصح، إني نعرف إن هذا اللي درته غلط، لكن نفسي قاعدة غالبتني. لما نكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة واربعة بعد ذلك، قد يوصلني هذا الطريق إلى التوبة النصوح، اللي هو الندم على ما فات والعزم على عدم العود. وإذا كان فيه الـ هذا الذنب حقوق للعباد، لابد من إرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها. فالآن مجرد الاستغفار غالبا لا يكفي، ولا بد من التوبة النصوح معه. وإن كان الاستغفار زي ما قلنا له، وقد يغفر الله عز وجل، قد يغفر الله عز وجل. كيف يغفر؟ أن أنت يلهمك للتوبة النصوح ببركة هذا الاستغفار، أو يغفر به صغائر الذنوب مثلا، أو الذنوب اللي نسيتها، أو الكبائر اللي نسيتها ومعاش عودتها ولم تتب منها توبة نصوح، قد يفيد فيها هذا الاستغفار. لكن الكبائر مع العزم عليها، يعني بعض الفقهاء يستهجن هذا الأمر، إنني نزني مثلا وما نبيش نترك الزنا ونقول أستغفر الله من الزنا، بعض الفقهاء يستهجنه. أو أني نسرق وما نبيش نترك السرقة ونقول أستغفر الله من السرقة، يعني وكأن يراها نوع من عدم المبالاة والتنقيص في حق الباري عز وجل. أواني ما نبيش نطيعك، وقاعد نبي نخنب، وقاعد نبي نزني، وقاعد نبي نغتاب، وقاعد نبي كذا، وانت اغفر لي. يعني تو حتى لما تبي تجي تطلب طلب من شخص، إذا كان بينك وبينه شيء ولا كذا بتصلحه، وإذا كان لي كلمة ما كلمتاش بتكلمه يومين ثلاثة أربعة، بس ربع يوم تطلب منه الطلب، ما تقدرش تطلب منه طول هيك، لأنه يقول هذا والله ما يستقض ليش إلا في الوقت السيء. فالباري عز وجل أولى بهذا الأمر من عباده. فبعض الفقهاء زي ما قلنا، إذا كان أنت ما تبتش ما يستهجن هذا الأمر، ويقول هذا كأنه نوع من التلاعب والاستخفاف بمقام الباري عز وجل والعياذ بالله، إنك أنت تزني وتسرق وكذا وتقول اغفر لي، من وأنت مش ناوي تسيب وناوي تبي ترجع وتقول اغفر لي، لا، قال هذا نوع من الاستخفاف بمقام الله عز وجل، وينبغي ألا يكون.
1: بارك الله فيك شيخنا. الأخت أم محمد سألت عن حكم بيع بطاقة دولار فاضية، وهل هو من الربا، وقالت لو بعتها حكم الأموال اللي تحصلت عليها. يعني
0: هو ليس ربا، لأن هي باعت شيء لا يصح بيعه، إما لأنه غير متمول، يعني لا مالية فيه. تخيل البطاقة هذه الآن طايحة مدتها، تمشي لأي واحد تقول له خذها مني حتى بربع جنيه، مش حيخذها لأنها ما تنفع شيء الآن، لا نقدر نكتب عليها ولا نقدر نستعملها ولا نقدر نستفيد بها. ومن شرط البيع عندنا احنا أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، هذه غير منتفع بها، زي لما تجي لي واحد تقول له اشري مني

0: كدس الرمل هذا التراب هذا اللي ما فيش فايدة بكل، لا يقدر يردم به جنان ولا يقدر ياخذه، هذا غير متمول يعني لا يصير مالا، هذا معنى غير متمول. فالبطاقة بهذه المعنى إضافة لمخالفة شروط المصرف المركزي اللي قال هذه استعمال شخصي وليست للبيع، لا تبيع الرقم الوطني متاعها ولا تبيع تبيعها فارغة بعد أن تستخرجها باسمك. والآن ثبتت المضرة فيها أن 2000 بطاقة أوقفت و200 ممكن يتعرضوا حتى للمساءلة القانونية، لأن اللي باعوا له البطاقة فاضية أشبح هو اللي من باعها ولا أشبح شندار بها من مشاكل، والمشاكل هذه انسحبت باسمك أنت، شري بها مخدرات ولا شري بها سلاح ولا دعم بها غزة، حتى دعم بها غزة، لأن دعم غزة عند الغرب اللي أصدر البطاقة هذا جريمة، وبالتالي مرات حتى دار بها حاجة باهية في الشرع الإسلامي. لكن أنت وين ما تمشي فلان هذا عبد المحسن الكاتب يوم من الأيام بالبطاقة تحول لغزة 4000 دولار، هي طبوه شدوه خلينا تو هذا في النهاية، والله حتى شدوني على الطريقة هذه والله في الهم ما يختار، لكن تخيل شدوك لأن صاحبك شري بيها مخدرات ولا شري بيها أسلحة ولا شري بيها سيارة دارت بيها جريمة، ولا يعني تنحبس بدون فخرة بكل، على الأقل لو صاحبك تبرع بيها لغزة تقول كأنني تبرعت عادي، حتى بيحبسوني خليه يحبس، لكن لما شدوك في مخدرات ولا يعني العار والفضيحة وقلة القيمة في المال اللي دفعه. وبالتالي كل هذه الأمور تجعل بيع البطاقة فارغة أمرا محرما، وينبغي لمن فعل ذلك أن يتخلص من ذلك المال. هما واحد من اثنين، يا أنت تعطيه الربح كله هو يعطيك الربح كله، هذا ماشي الحال. قل لني راو سمعت أن بيعها فارغة حرام وانت خذها وبالإضافة للربح متاعها والله يفتح عليك سهل لك هيك تمشي، أهو يقول لك سمحني وكذا وراي البطاقة ربح 3000 وانت وصلوك قبل 1000 هاك 2000 التانيات أيضا هيك حلال عليك. أما مسألة تبيعها فارغة ولا تبيع الرقم الوطني ولا تقسم بالنصف، هذا كله حرام لا يجوز. غير لما تقسم بالنصف فيها ربا، لما تبيعها فارغة ولما تبيعها الرقم الوطني ما فيش ربا فيها الأشياء الأولى اللي قلناها، لكن لما تقسم النصف فيها إما ربا وهذا ما أراه صوابا، وإما فيها قراض في سلعة معينة وهذا يجعل الربح كله لصاحب المال وليس لصاحب البطاقة، تفرق. وإن كان فتوى دار الإفتاء على هذه الثانية، وش الفرق بين أن نقوله ربا وبين أن نقوله قراض في سلعة معينة؟ لما نقول الربا المال كله لصاحب البطاقة، وهذا كانت في البدايات دار الإفتاء هكذا، ثم بعد ذلك قالوا لا هذه قراض في سلعة معينة، والقراض في سلعة معينة إذا حصل قراض باطل والربح كله لصاحب المال. لو مشانا بفتوى دار الإفتاء وهذا الذي ينبغي أن يكون، أراه أنت اللي خذيت 1000 ولا اللي هو في مسألة القسمة، الماء كان كتبي تتخلص من المال بصواب، المال كله ترد لمن دفع المال، أنت يا صاحب البطاقة ترد 1000 ولا 2000 ولا اللي ربحتهم بالنصف ولا بالربع ولا اللي هو تردهم لصاحب المال، وهكذا تكون قد صححت العقد الأول الباطل.
1: طيب شيخنا، في حالة اللي يشتركوا هما في المال، هل يدفع نص المبلغ ولا الثاني يدفع نص المبلغ؟ يعني
0: نفس القصة، لأن هذاك يدفع نص المبلغ ويبي يرد أكثر. لو قلنا قراض في سلعة معينة بترد له مثل ما دفع وبتأخذ أنت حصتك.
1: ليأخذ حصتك.
0: إيه. ولو كان شن الثاني هو إيه نفس الفكرة، يعني كأن مثلا عبالك البطاقة بألف ومشى باعها، تو مشي بألفين، أنا عبيت 1000 وهو عبى 1000، أنت عاملة كأنك خذا منك البطاقة وعبى فيها 1000 بس، رد له الألف بربحه وأنت خذ الألف بربحه، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخ ونفع بك.
2: بالنسبة لي الحاجة جب هو ما كملش معانا السؤال، قلنا احنا بالنسبة للمرتب الضماني ليس من الميراث، المرتب الضماني ليس من الميراث وإنما يقسم حسب ما تنص عليه لوائح الجهة المانحة. يمشي جهة الضمان الاجتماعي يقوم هذا المرتب من يستحقه، هم يقرروا ان هم جهة مانحة ويعرفوا موظف متاعهم يعني شن عنده من صغار وشن عنده من ابناء ولا ام ولا ابو ولا اخوت ولا هو، وهم عندهم قاعدة في يعني من يستحق هذه المنحة، ولهذا هو ليس من الميراث ولا يقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
1: لأخ أبو بكر أو الحاج أبو بكر سأل سؤالين. السؤال الأول قال إنه هو أفطر أو فاطر يومين عمدا في رمضان أيام الشباب، والآن يبلغ من العمر 82 سنة، ما هو الواجب عليه؟
0: الواجب أن يكفر إذا ويقضي أيضا، كان مقضاش قبل مقضاش اليومين يجب عليه مع الكفارة القضاء، ولو مقضاش يجب عليه الكفارة وفدية 4 دينار عليه كل يوم لتأخير الصوم لتأخير القضاء، ويجب عليه الكفارة الثانية اللي هي الآن في حالة هو قال ما نقدرش نصيم تقريبا، اللي هي 240 دينار اللي هي الفدية الكفارة الصيام كفارة الإفطار في رمضان عمدا، 240 دينار اللي هي إطعام 60 مسكين، فيطلع 240 دينار 4 4 4 4 ويدور على 60 مسكين. والطريقة هذه يعني ممكن يشوف شيخ مسجد يعلم العائلات الفقيرة، أو يشوف مثلا نقوله إحنا كامبو للعمالة الأفريقية مثلا أو غير الأفريقية، إذا تأكد أنهم مسلمون والعمل مش مواتي ليهم هلبة، ويعطيهم 4 4 4 أو يعطيهم 8 8 هذا لأنه يومين قال يعطيهم 8 8 وبهذا يكون قد كفر عن اليومين اللذين أفطرهما عمدا، 8 8 لـ60 وعليه القضاء يومين ما يقدرهم اشتوى، وبيدفع الفدية التأخير اللي هي 4 4 وكان قضاهم من قبل واني ارتحنا منها مسألة هذا، تبقى له مسألة الكفارة فقط.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM.
4: سؤال أخت مرام قبل الفاصل تسأل عن كفارة الصيام الكفارة الكبرى، كم هي القيمة، وهل يعني يشترط يعني من لم يستطع الصوم هل هي على التأخير أو على الترتيب؟ بمعنى هي اللي قالت لا تستطيع الصيام فتريد أن تدفع القيمة، تسأل كم القيمة وهل يشترط فيها التعدد أم تكفي لمسكين واحد؟
5: بالنسبة لكفارة الصيام أو هي لمن فطر متعمدا مثلا الصيام الشهرين المتتابعين، هي عندنا على التخير والأولى الإطعام في بعض عند أهل العلم يعني، فالأولى هو الإطعام. وأن أتجد أن يصدر في حديث سلمة بن صخر يعني أتجد قلص هنا على باب الترتيب يعني العلماء المالكية، والإطعام يكون 60 مسكينا وتحديدنا بالعدد بـ60 و60 مسكين يعني نص يعني لا يحتمل أكثر من يعني من هذا العدد، ولا بد أن يتقيد بهذا العدد التوقف في هذا النص الذي أمر بأن يطعم 60 مسكينا، فلا يجوز عطاؤها لعشرة مساكين لكل مسكين مثلا 6 حصص مثلا، أو يعطى كل 10 مساكين كل يوم يعطوا مثلا إطعام كل يوم إطعام لمدة 6 أيام مثلا، فلا بد أن يتعين العدد أن يطعم 60 مسكين. إنسان طبعا قال أن يقول أين أجد هؤلاء 60 مسكين؟ المسألة هي مبنية على الاجتهاد شيخ. إما أن تكون هناك جهات موثوقة يعني زي مثلا نقولوا جمعيات خيرية على سبيل المثال، والجمعيات الخيرية هذه عندها مستشارين شرعيين لازم ننكد على الكلمة هذه، يعني يعرفون الضوابط اشمل التخصص، يعرفون الضوابط الشرعية كيف يصرف مال الزكاة كيف تصرف الصدقات كيف تصرف الكفارات ولمن تصرف، فيعطيها مثل هذه. أو هناك يعني ناس فضلاء من أهل العلم ويتولون هذا الجانب عادة، يعني يأخذون الصدقات ويأخذون الزكوات ويعرفون عائلات مستحقة للزكاة أو للصدقات وهم فيهم صفة الفقر زي ما نقول فتعطيها لهم. وإما الإنسان يبحث بنفسه يعني هذه عائلة فيها خمسة أنفار أو خمسة وعائلة فيها ستة فقيرة تعطيها يعني لكل طبعا بتسعى القيمة هي إما أن يكون مدة من الطعام هذا
6: لكل مسكين
5: لكل مسكين وإما بالقيمة المالية حوالي أربعة دينار أربعة دنانير فكل عائلة هذه عائلة فيها ستة يعني نقول ستة في الأربعة بأربعة وعشرين أو أعطت خمسة وعشرين دينار ما فيش باس أعطت ثلاثين ما فيش باس هذا فيها ستة عائلة فيها سبعة سبعة في الأربعة بثمانية وعشرين أعطت ثلاثين دينار مثلا زي ما نقوله وتبدأ تحسب تسجل لا تصل ستين نفر يعني إنسان ما هوش مكلف لا يكلف الله نفسه إلا وسعها نقول صح يعني والله ما عنديش من نعرف حد من الناس اللي يتولون هذا الأمر أو هم أهل ثقة زي ما كما يقال من يعني باب الثقة في علمهم الشرعي أو في الأمانة أو في كذا مثلا على سبيل المثال وأنت مضطرة تبحث بنفسك فعلى هذه الطريقة ربي لا يكلفك أنك تطلع 60 مسكين في يوم أو في يومين أو في ثلاثة لا بتجتهد
6: بحسب الظاهر يعني
5: بالضبط بتجتهد قصدي مرة بتلقى عائلة يقولك عائلة فلانية فيها خمسة أنفار عائلة فيها سبعة عائلة فيها ثمانية عائلة فيها اثنين وهكذا يعني إلى أن تصل إلى حد 60 نفر يعني والله أعلم.
7: سؤال الأول قالت يعني إنها حلفت بالله على ولدها بمعنى على أمر معين أنها لا تأخذه إلى مكان ما ونحو ذلك وبعد ذلك بدأ لها يعني أن تحنث في يمينها وتأخذه إلى حيث حلفت ألا تأخذه فالآن تسأل يعني كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين كيف تكفر عن يمينها؟
8: بالنسبة للرجوع إلى ما فيه خير نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه الإحلف وهذا هو شأن المسلم يجي لموقف مثلا معين يحلف عليه بالله لا بأس ولكن بعدها عرف أن الأفضل في الرجوع عن القرار واللي هو عززه باليمين نقول أرجع ما فيش بأس وهذا من فضل الله عز وجل ومن يعني رحمة الله بالعباد في أحكام الشريعة يرجع فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه الكفارة إما أن تكسو عشر مساكين كسوة كسوة وإما أن تطعم عشر مساكين فهو اللسان له أن يكسوهم كان بيأخذ نقول الحين سورية طويلة متاع تريسي يأخذ لهم عشرة سواري وكان وسورية عربية سورية سروال أو بيأخذ للنسائية يحتاج أن يأخذ لها حاجة نقول إحنا جلابية ومحرمة جلابية ومحرمة لكل واحدة فهذا مع عشرة وكان هو بيقول لاني والله نبي ننتقل للطعام ينتقل للطعام مخير ينتقل للطعام يعطي مد من طعام لكل واحد من العشرة ولو قال المد أني من بيأخذ مني يقول أعطيه حتى سيدي كيلو الزايد يعتبره صدقة يمشي يأخذ الأرز مكيس كيلوات يأخذ كيلو عشرة كيلو كل فقير يمد له كيلو كان هي أسرة خمسة أنفار يعطيهم نصهم الأسرة فيها عشرة يعطيها العشرة كيلو
7: نعم
8: بيعطي القيمة لا بأس يعطي قيمة الطعام أربعة دينار النفر يعطيهم أربعة جنيه أربعة جنيه ما عنده شرقاق وبيعطيهم خمسات مسكرات ما في شيء بأس تفرق عليهم أي واحد تعتقد أنه فقير ومسلم تفرق عليهم خمسة خمسة ويبقى يعني أمرها طيب هذا نعم. بالنسبة للكفارة المعدم اللي ما عنداش لا قيمة الطعام ولا قيمة كسوة معدم وهذا طبعا قليل في الناس المعدم اللي ما عنداش إلى هالدرجة ما عنداش قيمة يعني 40 جنيه
7: ما عنداش 40 دينار
8: اللي ما عنداش 40 دينار هذا قليل فهذا لو كان هو موجود يعني عليه ينتقل للصوم وهذا طبعا مش غريب لو أن نقول إحنا فتاة قادرة تحتبوها والله كذا والله زوجة معدمة وما حصلتش مال وغيره فهذا ممكن أنها تصوم ثلاثة أيام
7: نعم
8: لكن واحد عنده رزق عنده سيارات عنده ميرات عنده كذا حتى ما عندهش فلوس نقول أنت غني بالرزق اللي عندك فلا بد أنك أنت تقدم الكسوة أو الطعام أو القيمة
7: نعم الشائع عند الناس أن صوم ثلاثة أيام مباشرة وخلاص
8: يعني. لا يجزي في هذا حتى الإصام لا يجزيه عليه أن يرجع يعني لو أن واحد في سنين مضت القيروحة كل ما يحنت يصيم ثلاثة أيام والحال أنه عنده ميرات وعنده فلوس ولا عنده مرتب ولا غيره حتى مرأة ما عندهاش مرتب مرأة ما عندهاش مرتب لكن وارثة عندها ميراث من أهلها عند غيره فنقولها أنت لابد عليك كفارات تقضيهم الآن بالفلوس حتى وإن صامت لا يجزيها الصوم إلا نعم. إلا المعدم اللي ما عندهاش
7: نعم بارك الله فيكم شيخ
1: الأخ خالد سأل عن حكم السترة وقال السترة الخشبية أو غيرها على أم السترة اللي يتخذها بعض المصلين في المساجد، ما حكمها؟
9: نعم، إذا وجدها المرء وصلى أمامها فهي كافية، لكن هي ليس من السنة يعني وضع السترات هذه في المساجد ونشراها وندفعها يعني السترة الخشبية هذه، لكن هي أي شيء يستتر به يعني أي شيء أتخذه سترة في المسجد يعني خشية المرور بين الأيدي هذا ما فيش باس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني السترة هي مستحبة وهذا من باب العون على الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وضع كل يعني ما يستر به المصلي ما يختلفش عن وضع غيره من الأشياء. صلى الإمام مثلا ساري من توالي المسجد العرس المسجد هذه، والله نجي أمام شيء معين مثلا سترة خشبية وصلى أمامها ما فيش بس، ومش من السنة وضعها وشراءها ونحو ذلك والتكلف بذلك، لكن لو وجدها يصلي أمامها وما فيش بس وهي سترة.
10: نبدو بسؤال الأخ أحمد هنا يقول السلام عليكم، يقول شخص خش على صلاة المغرب ولقى الإمام يصلي أو على الإقامة صح التعبير، وبدأ في الركعة الأولى من صلاة المغرب وهذا الشخص ناسي أنه مش مصلي العصر، فدخل معاه بنية صلاة العصر، وبعد التسليم الإمام من الثالثة رفع هو وصلى زيادة بنية صلاة العصر، وبعد ذلك صلى صلاة المغرب، فهل فعله هذا صحيح أم لا شيخ؟
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. ما فعله هذا السائل لا يصح في مذهبنا، فلا تجوز أو لا يجوز أن تصلى فريضة خلف فريضة أخرى تخالفها، وهذا راجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على أئمتكم. وفي مذهب علمائنا لا تجوز القضاء خلف الحاضرة، ولا الحاضرة خلف القضاء، ولا الفريضة وراء النافلة، ولا النافلة خلف الفريضة، ولا الفريضة المخالفة لفريضة أخرى. فلا يصح الظهر خلف العصر، ولا العصر خلف المغرب. وكان أولى بهذا الرجل عندما تذكر أنه لم يصلي العصر أن يخرج ويصلي العصر خارج المسجد ويرجع مع الإمام، أما أن يصلي العصر خلف من يصلي المغرب فهذا لا يجزئ في مذهب علمائنا، وصلاته باطلة وعليه إعادتها، والله أعلم.
10: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: أيضا هو الحاج أبو بكر قال إن عليه صلوات فائتة منذ الصغر وحتى يعني قبل مدة قريبة، وهو يعني بدأ في القضاء يقضي، قال مع كل صلاة حاضرة مع كل وقت يقضي معها صلاة، يعني كأن في اليوم يصلي في صلاة يوم. قال هو عنده السكر، مرة يعاني مرض السكري، وأبترت أصابع من أصابع قدميه، فقال إنه هو يتيمم ما يتوضاش، وصلنا معاه لعنده هنا وانقطع الاتصال به.
1: هو إن شاء
0: ففي
1: الله،
0: في الحالة هذه كيف يتصرف شيخ؟
1: هو إن شاء الله ربي يشفيه. لكن يا حاج
0: أبو بكر
1: أبو بكر راه ما ينفعش مع يوم ومع يوم، لأن الظاهر من كلامه إنه قال إلى قريب من الآن، فالظاهر إنه عنده سنين طويلة، يعني
0: نعم
1: سنين طويلة. أقل ما تبرأ به ذمتك عند المالكية مع كل يوم يومين، أقل حاجة، لأنك لو قعدت تقضي مع كل يوم يوم وتوفاك الباري عز وجل قبل ما تتم القضاء أنت محاسب عليه. لكن عند المالكية إذا تقضي مع كل يوم يومين أو ثلاثة ثم توفاك الله قبل أن تتم فأنت معذور لعلم الباري عز وجل بنيتك على القضاء، زي اللي عليه مثلا ثلاثة أربع أيام قضاء ويقول باهي تو نقضي غدوة غدوة غدوة بعدين يصير لحادث ويموت، هذا معذور أمام الله عز وجل لأنه بيقضي وما تمكنش من ناحية الأجل أنه يتم. فكذلك هنا، فيوم بس مع كل يوم ما يمشيش يا سيد أبو بكر، لابد من أنك تجعل مع كل يوم يومين على الأقل، وما دام أنت ما تتوضاش تتيمم الأمر أسهل ليك. الغرن بنبهك حاجة، إن كل صلاة فرض بتيمم، ما ينفعش مثلا تصلي الظهر وتقضي معها الظهر والعصر بتيمم واحد، وتصلي العصر وتقضي معها مثلا المغرب والعشاء بتيمم واحد، وتصلي المغرب وتصلي معها الصبح والظهر بتيمم واحد، لا كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم. والطريقة اللي قلت لك عليها هي الأفضل، إن مثلا مع الصبح تقضي صبح وظهر، مش الأفضل، هي الواجبة، مع الصبح صبح وظهر، ومع الظهر عصر ومغرب، ومع العصر عشاء وصبح، ومع المغرب ظهر وعصر، وهكذا باش يجي قضاء مترتب. لأن احني إذا كانت الفوائد كثيرة فالترتيب واجب غير شرط. شو معنى واجب غير شرط؟ يعني تصح الصلاة لو صليت مع كل صبح صبحين، ومع كل ظهر ظهرين، ومع كل عصر عصرين، تصح الصلاة، ولكن ارتكبت إثما. المفروض الواجب زي ما قلت لك، مع الصبح تصلي صبح وظهر، ومع الظهر تصلي عصر ومغرب، ومع العصر تصلي عشاء وصبح، وهكذا باش يكون قضائك مرتب. ولا مثلا مثلا في القايل انت قبل ما تقيل، مثلا هم يوتولك في العشاء، تصلي يومين مرتبة، لان هيك تلخبط الطريقة اللي قلت عليها ني تلخبط شوية في هلبة، يقول لي اني ما قدرش نضبطها. لكن لما نصلي مع الصبح صبحين والظهر ظهرين نضبطها. فعندك حل تاني، انت باعتبار ما عندكش الان وين تطلع وكذا، تصلي اليومين مباشرة، تيمم صبح تيمم ظهر، مثلا انت الآن الظهر أدن وصليت الظهر الحاضر، وقالوا لك والله مازال على غدا ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة إلا ربع، في النص ساعة هذا تقدر تصلي يومين، تتيمم تصلي الصبح، تتيمم تصلي الظهر، تتيمم تصلي العصر، تتيمم تصلي المغرب، وتصلي عشر صلوات لبين ما وتالك الغدا، تفتكى من النشرة وتفتكى من الهم هذا وكذا، وبعدين تقعد طول اليوم مرتاح. ولو قدرت تدير الطريقة هذه تكررها في العشية وتكررها بعد العشاء فهو خير لك وأبقى.
0: نعم، وشيخ سألت يعني علاش منتقل للتيمم، يعني علاش التيمم انقطع الاتصال؟ فهو لو كان بس السبب هو أصابع القدميه المبتورة، هل هذا يعني لا كافي لانتقال التيمم؟
1: لا لا يكفي، لأن احنا عندنا لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا كان لا يستطيع فعل أغلب أعضاء الوضوء. يعني أنت الآن تقدر توصل يديك إلى المرفقين، تقدر توصل وجهك، تقدر تمسح شعرك، تقدر تمسح الرجل الثانية اللي مش مصابة، فلا يجوز لك أن تنتقل للتيمم إلا كان يقول مثلا أني قال للطبيب برد بالك تقرب لها قطرة من قريب ولا من بعيد، وهني كان نبي نتوضى مهما يصير باحتمال يتناتر عليها لما بندير وجهي ولا يدي، فخايف من هذه الجهة. بعدين نقول لك شوف غطيها، إذا كان هيك نقول غطيها بحاجة ما تنقلش المية، زي جلد يكون هيك ولا بورزة القرشين هذه باش ما يجيش المية. قال لي لا الطبيب ما تغطيهاش، ولا ما تغطيها مش باهي، والمية ما نبوهاش بكل. المهم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا كان ما تقدرش لأمر تاني ياريت تعاود الاتصال بينا باش نفهمه بالضبط.
0: لو كان شيخنا هو قال عمره 82 سنة، لو قال ما قدرش نمشي مثلا لدورة المياه أو للحمام أو لمكان الوضوء للوضوء، نقول له أنت واجب على أبنائك أو من يقوم بعينك نجيبوا لكم مية لعندك.
1: طبعا واجب حتى يوضوهم إذا كان ما يقدرش هو. إذا كان مثلا لما بيتوضى هو ممكن يدير رجلة يصيبها بالمية، ولما يوضوهم لا يعني يحطوا له المية هم، وهم اللي يدلكوا له بحيث يدلكوا له بطريقة لطيفة لا يصل بها الماء إلى الرجل، فيجب عليهم ذلك. فنقولوا له يوم عندك من يدين لك هكي لا تنتقل إلى التيمم، يوم ما عندك صلي بالتيمم. ومرات نقول الصبح يذهبوا للأعمال، ولا الظهر يروحوا مخر مثلا، ولا العصر ما نلقاش فيهم، نقول له يوم ما تلقى حد تيمم، يوم تلقى حد يقدر يوضيك ولا يجيب لك المية بحيث أنت تتوضى، لأنك تقدر تتوضى غير ما تقدرش تمشي، فلا تنتقل إلى التيمم خوفا لأنك لا تستطيع فعل رجل واحدة فقط.
2: الأخت كريمة تقول والدها رحمه الله يعني هاجر زوجته اللي هي والدتها من 2018 إلى وفاته في 24/6/2025، تقول الوالدة مقعدة وهي القيمة عليها وهي تقوم بحاجياتها، فهذه الفترة يعني لم ينفق الزوج على زوجته فيها، فالقاضي قال أن هذا دين على الوالد. فتسأل يا شيخنا هل والورثة ميبوش يعطوا هذا المال؟
3: هو النفقة واجبة على الزوج لزوجته ما دامت في عصمته، وما دامت يعني لم تخل بحقوق الزوجية اللي هي نتكلم عن النشوز مثلا، فما دامت يعني اللي هو لهجرها وما زالت على عصمته فالنفقة واجبة عليه، وما دام القاضي قد حكم بذلك فحكم الحاكم يرفع كل خلاف. يعني ما دام حاكم القاضي يعني حتى قانون دار الإفتاء أن القضاء لما يفصل في قضية أو يحكم في قضية يعني يوقف عندها، يعني حتى دار الإفتاء تقف عندها، يعني
2: ما لا تفصل في المسألة،
3: ما نفصلش في المسألة طبعا. نعم، لأن حكم الحاكم يرفع كل خلاف.
2: نعم شيخ، نعم شيخ، بارك الله فيكم.
4: شيخنا عندنا الأخت أم محمد سألت سؤالا آخر يتعلق بقيام الليل، قالت يعني هي تقوم الليل وتحب أن تقرأ من السور الطوال، وبالتالي فهي تحمل المصحف أثناء التلاوة، فإذا ركعت فهو في يدها وإذا قامت فهو في يدها، أما عند السجود فبمعنى تضع المصحف على سجادة الصلاة، معنى لما تجد تحط فيه على الأرض على السجادة ثم تجلس بين سجدتين كذا، فتقول هي يعني ما حكم وضع المصحف على الأرض هكذا على السجادة؟ بعض الناس يقولون يعني هذا كأنه فيه امتهان للقرآن أو إساءة أدب معه، يعني فما حكم ما تصنعه؟
5: هو الحقيقة ما يتعلق بوضع المصحف نص الفقهاء بأنه ما هو مستقبح عادة لا يمكن أن يفعل في العبادة، ولهذا إذا كان في يعني في من عوائد الناس أن الوضع على السجادة يعني يوجب الانتقاص والامتهان من المصحف، وإن كان هذا الأمر بعيد، أن الإنسان لما يحط يضع المصحف على السجادة أن فيه استنقاص أو امتهان، ففي ظاهر الحال والله أعلم أن هذا لا يضر، باعتبار أن لو وضعته وتكون السجادة نظيفة وطيبة ما في بأس إن شاء الله، لكن لو كان هي دارت شيء نقول حي مرتفع شوية لاستشعار بتعظيم حال المصحف، يعني عدة حاجة كيف في جنب
4: الطاولة أو شيء، يعني
5: طاولة حتى حاجة نقول حي باش ما ترقش نفسها، مش بضروري طاولة بالعلو الكبير، مرتفع عن الأرض حتى بقدر شبر ولا أقل ولا غير، حتى ولو أخذت سجادة أخرى طبقتها نقول إحني لو أشعرت ما يوجب زيادة احترام المصحف هذا طيب، لكن لو وضعته والحنها لم تقصد انتهال حتى هو لباس إن شاء الله.
4: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
6: 90.9 FM.
0: شيخنا نبدأ بسؤال أخت سلسبيل، سألت عن موضوع يتعلق بصرف الذهب، قالت في المدة الماضية وحتى الآن يعني لما بتصرف ذهب في محلات الذهب يقولوا لك لو تبي القيمة، قيمة الذهب بالدينار من فئة 20 دينار حتكون القيمة بأكثر من لو خديتهم بفئة 10 دينار، فهل هذا من جائز أم فيه ربا؟
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمعاملة التي ستقوم بها الأخت هي صرف، أي أنها تريد أن تبيع الذهب وتأخذ مقام الذهب دنانير، فهذا يعني اختلفت الجنس الآن، اختلف هذا ذهب وهذا نقود، وبيع الذهب بالنقود ولا شراء الذهب بالنقود جائز ما فيش باس بشرط التقابض في نفس المجلس، فهي لما بتبيع الذهب هذا بتتفاهم معه على مبلغ واحد فقط، ما ليهاش علاقة سواء عشرينات ولا عشرات، المهم تتفق معه على سعر محدد، يقول المبلغ هذا بالعشرينات بيجيب لك هذا 2000 ولا 3000 دينار، تمام ما فيش باس، يتفقون على ذلك ثم يحصل التقابض في نفس الوقت، فإذا حصل التقابض في نفس الوقت فلا حرج في هذا البيع إن شاء الله تبارك وتعالى، المهم أن تتفق معه على سعر واحد وعلى فئة واحدة ويحصل التقابض في نفس المجلس، فإذا حصلت هذه الضوابط فالبيع صحيح.
8: شيخنا هذا سائل آخر عبر الواتساب، شيخنا يقول ما حكم صلاة من لم يتوضأ من لحم الإبل؟
5: الوضوء من لحم الإبل من المسائل المشهورة التي اختلف فيها أهل العلم، فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم علماؤنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور ومشهور مذهب علمائنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، فمن أكل لحم الإبل فوضوءه صحيح ولا يلزمه إعادة الوضوء، والله أعلم.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. تمام شيخنا، الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟ شيخ،
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا، فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه، أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء، أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
8: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
0: الأخ يونس قال شيخنا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأيضا من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فطلب شيخنا تعليق على صحة هذين الحديثين، وأيضا طلب كلمة لتهدئة النفوس، خاصة قال في بعض وسائل الإعلام أو الصفحات أو القنوات أو بعض الناس من يثير الفتنة بين الناس ويعمل على إثارة النعرات والفتن.
1: والله الفتنة هذه قصة، الفتنة هذه قصة، يعني حتى هي مرات مش قاصد الفتنة، هو مرات يعود في كلام يقول والله بتصير حرب والناس في حالة ما يعلم بها إلا ربي متشنجة وكذا. فأنت شوف مرات كلمتك هذه تبدأ عندك أنت مؤثر على السوشيال ميديا هذه ولا غيره، وتقول كلمة في حرب ولا بيرقوا الدولار ولا شبع شم بيديروا، وتخلي الناس في ظنك غير صحيح وانت مش متثبت من هذه المعلومة. رأى وانت في الحقيقة تؤذي في المؤمنين بغير وجه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو كان حق انت ما تقولش. يعني توني واحد من الناس لما يقول لي فلان بوه مات ولا كذا ما نقدرش نقول له صراحة، ماذا بي تجي من غيري. لكن الفتنة أو الكلام بدون صحيح، الكلام بدون مصدر صحيح وتخويف الناس وحملهم على الهلع وحملهم على تخزين المواد أو على الاقتصاد هو ما في شيء، يعني هذا بروحه في أذى. زيد إذا كان أنت تبي فتنة أصلا، تبي الناس تتقاتل ولا تبي الناس تتعارك ولا تبي الدنيا زي ما يقولوا الليبيين تخش بعضها بالحرب وكذا، حقيقة هذا كله كله من قبيل الضرر بالمسلمين وهو منهي عنه. فالإنسان يسعه نفسه، خليه داب داب نفسه، كان صارت حرب خليك بعيد عنها، كان صار مشكلة كبيرة ما تخليكش انت لا سبب فيها ولا تخليك سبب في نشرها. مرات أنا مش سبب فيها، لكن ننشرها بين الناس ونزيدهم هلع عليه ما هم فيه.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار التعليمي بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم. قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، وحالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدهم. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
1: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
0: نعم.
1: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
0: نعم.
1: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: والله يعني ما حكم من يقول اللهم اجعل حتى زيادة لنا في كل خير والموت راحت لنا من كل شر، ويبدأ يقول إن شاء الله خفيفة زي النار في الليفة، ويقول في أيضا تاني إن كان في العمر البقية، ويقولوا تاني الشدة بعد المدة، ما حكم ذلك يعني؟
3: تمام تسمع.
2: ما عنديش راديو
3: راهو. إخنا لو تتفضل بالجواب.
4: إيه.
3: كر بعض الألفاظ يعني يصل الحكم فيها شيخنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا كل شر، وذكر
4: هو على كل حال الدعاء مطلوب، بل هو مخ العبادة كما جاءت به النصوص. لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الدعاء، ومن الدعاء ما يتعلق بآخر العمر، يعني لما هو يدعو بأن يكون العمر يعني زيادة له في كل خير، فهذا طيب، بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لعمل الصالحات، وأن يقيه الله سبحانه وتعالى من الشرور، فهذا الحق من الدعاء الطيب يعني إن شاء الله. هذا الصيغة الأولى التي ذكرها.
3: رفض إذا كان في العمر بقية كذلك،
4: يعني كله يعني يفيد هذا المعنى، يفيد هذا المعنى أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا الزمن الذي قدره الله له في هذه الدنيا يعني هو محل عمل الصالحات ومحل الخيرات، ويصرف عنه السوء.
3: كذلك أظن عبارة أخرى بنفس المعنى شيء.
4: نعم، هي طبعا غير بعض الكلمات العامية، وأنه هو لما جعلها خفيفة وكذا، هو الإنسان ما يسألش الله سبحانه وتعالى تعجيل الموت. هذا الجانب اللي ما يسألش الإنسان فيه الله عز وجل تعجيل الموت، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحد يكون موت لضر أصابه. لكن كونه هو بالكلمة العامية قال جعلها خفيفة زي الليفة والكلام هذا، معناه هو إذا كان هو المراد أن يسأل الله العافية إلى حين الوفاة، يعني يعافى في بدنه وفي أطرافه وفي جميع ما أعطى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني هذا لا حرج عليه فيه، هذا لا حرج إن شاء الله. بغاية ما في الأمر أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل الموت مباشرة، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحد يكون موت لضر أصابه.
3: واضح شيخ، بارك الله فيك.

0: نعم شيخنا.
1: التزود هذا ورد في أسباب النزول في الصحيح أن بعض أهل اليمن كانوا يعني يقولون نحن المتوكلون، ارتفع عندهم التوكل، فكانوا يقصدون بيت الله الحرام دون زاد، فربما تكففوا الناس وسألوا الناس وربما أصابهم ما أصابهم، فأمروا من كان عنده مال أن يتزود من ماله لحجه. أما من لم يكن له مال فعلماؤنا مثلا يقولون اللي عنده حرفة أو يستطيع أن يصل إلى هناك فليخرج حتى ولو لم يكن معه مال، لكن من كان عنده مال وعند يعني فضل زاد فليخرج به وتزودوا. الأصل فيه منهم من قال، من العلماء من قال هو التزود للآخرة، لكن هو التزود هنا للحج، لكن الحج نفسه هو من أعمال الآخرة، عمل الدنيا يرجى ثوابه في الآخرة، فتنتهي النهاية. فالله عز وجل شاكل بين اللفظين فقال في الأولى وتزودوا، فيحملها أغلب المفسرين وأغلب العلماء على التزود يعني المعروف من الزاد، من نقوده ومما يأكل، وبعدين قال راه خير زاد هو زاد الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد
0: التقوى.
1: فوق هذا يعني أنت اجمع بينهما، بين هذا وذاك، تزود لسفرك، لكن الزاد الأوفى والمطلوب هو أن تتزود للآخرة، فأن يكون حجك هذا خالصا لله عز وجل، وأن تعود بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ففي الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واللي يسمع فينا الآن ويشاهد فينا كان بيقول كيومي بالإعراب لا بأس، هي مسألة معروفة عند أهل النحو لبعض الظرف إذا كان مبنيا فالأولى الإعراب، وإذا كان معربا فالأولى عدم الإعراب. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة من أهلها لأن بعدها معرب، وقول الشاعر على حين ألهى الناس جل أمورهم، ألهى فعل ماضي مبني، هذه مسألة معروفة تجد ديما طلبة العلم يتخاصموا فيها، لا تصح كيوم وتصح كيومي، لكن الأشهر وأن تقول كيوم، والثانية صحيحة رجع كيوم ولدته أمه، لأن ولد هذا مبني.
0: نعم نفع الله بك
1: فعل ماضي.
0: بارك الله
1: فهذا فيك. شوف يا شيخ الباصر.
0: نعم سيدي.
1: الله يحفظك.
0: نعم.
1: يعني ترجع يعني صفحة بيضاء، زي ما خرجت من بطن أمك بصفحة بيضاء لا فيها وزر ما فيها شيء، ثم بعد ذلك تفعل من الدوب ما تفعل سوى الشرك.
0: نعم.
1: فإذا حججت كما يطلب منك وصبرت على الزحام وعلى الرفقة وابتعدت عن النظر إلى النساء وعففت نفسك، يعني جزاؤك حج المبرور ثوابه الجنة.
0: نعم.
1: الحج المبرور إما الذي لا يعصى الله فيه أو لا يعصى الله بعده، بخلاف بالعلماء، منهم من يقول لا يعصى الله فيه ومن لا يعصى الله بعده، ونقول هما معا.
0: نعم.
1: لا فيه ولا بعده بإذن الله تعالى. فالمسألة خطيرة. فتزودوا. الآن بعض الليبيين أو بعض الناس يقول لك ارفع لا بس، خاصة في غلوة الدولار وكذا.
0: نعم.
1: والمعيشة، ثم إن هناك أمرا.
0: نعم.
1: في رفع الطعام.
0: نعم.
1: بعض الناس يقول كل شيء نعم، لكن الإنسان يتعود على طعام أهله.
0: نعم.
1: وطعام بلده.
0: نعم.
1: فمثلا تأتي للليبي قد ما يأخذ من الشاهي في السعودية مثلا ما كينفش دماغه، يبي الشاهي اللي معتاد عليه اللي يأخذ فيه زهرة ولا غيره من ليبيا.
0: نعم.
1: فلا بأس أن يرفعه.
0: نعم.
1: ويعينه، وأنه ما يتكيفش لبيه كذاك حشاك الفلفل.
0: صحيح.
1: في أشياء رأي ما تنفعش بنا إلا متاع بلادنا، في اللي كان كلا ممكن يمرض ولا صلة إمساك والله حشاكم إسهال والله كذا.
0: نعم.
1: كذلك تعينه.
0: صحيح.
1: لكن يعني بقدر وما يتحايلش.
0: نعم.
1: إذا قيل له في المطار ادفع عليها المال في الوزن ما يتحايلش، ما يدفعش الرشوة.
0: نعم.
1: والله يتحايل.
0: نعم.
1: قال هذاك الراجل واحد

0: ماشي بيحج، قال له واحد هي بنقول قال للسائق بتاع السياره نعم. ما هوش تاكسيستي هو إيه؟ يعني يخدم، قال له اقول هذول اصحابي، قال له بنكذب من تو، انا جاي بندير عمره وبنزور النبي صلى الله عليه وسلم، بنكذب من تو، كان جنوني بنقول انا راكب معه. يعني انت ماشي بتحج ولا كذا تبدا في الغش والكذب من المطار.
1: صحيح،
0: هذه مساله. اما التزود كذلك، ويعني هذا مهم جدا
1: نعم
0: ان ننبه اليه
1: نعم.
0: وكذلك
2: قال في سوره يونس، قال الله عز وجل وان كل الا واردها. قالت ما المقصود يعني
3: بسورة مريم؟
2: عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا سورة مريم خلط علي الاسم يونس مع في سورة يونس وإن منكم إلا مريم. سورة مريم نعم وإن منكم
3: إلا واردها كان على ربك حتما مقضية.
2: أيوة. ما المقصود بواردها؟ قالت احنا حسب ما نعرفه ان الورود ورود على المية، فقالت هل ربي بيغطسنا في النار؟ هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار أو بيغطسوا في النار؟
3: هما فيها تفسيرين، هذه التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة، ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى، كما قال الباري عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد، هذا تفسير وبعضهم رجحه. والتفسير الثاني وأيضا هو قوي، الورود بها اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط، مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط، فورودها هو المرور على الصراط. قالوا بدليل قوله تعالى، يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط، لأنه ورد في آية أخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل، فكيف تقول لي خش لها؟ إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية وإن منكم إلا واردها، المقصود الورود على الصراط. قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها، يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش، مش بالضرورة الورود إن يكون دخول. والتانيين قالوا لهم لا، الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول. قالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون؟ قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى، لكن مش مبعد عليها هي نفسها، ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك. لكن هذا المعنى، المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر، وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم.
4: على عزالة شيخنا الأخ بسام من ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
5: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن السياق البلد. هي تتلقى إملاءاتها من الخارج، هي تتبع السعودية من ألفها إلى يائها في مدارسها وفي تعليماتها وفي فتاواها في الحج وفي غير الحج وفيما يتعلق بمناهجها ودراساتها، هي التي أشرت إليها وقلت هذه لا يسمونها يعني هذا إخوان، هذه هي اللي الآن فوق كل اعتبار، تفعل ما تريد. وانظر كما ذكر السائل، عملت مؤتمر سمات تحت شعار العقيدة في المالكية إلى آخره، كلام لا معنى له، واستضافت فيه رجل يصنف حماس بأنها صنيعة صهيونية. يعني ما فيش بعد هذا، بعد هذا التهور وعدم الانضباط. وللأسف حضر هذا المؤتمر ليسمعوا فيه هذا الرجل اللي أفتى بقتل الشيخ نادر العمراني، أحد علماء ليبيا الكبار، العلماء المعروفين، بريء ما عندهش أي تهمة، أفتى بقتل لأن عارض فكرهم. وهو الذي يقول عن حماس إنها صنيعة صهاينة، ومع ذلك حفل تبنته الحكومة، لأن مدام حاضرة وزير التعليم العالي، وزير التعليم هذا التعليم الثانوي والابتدائي والى اخره، فهو الحكومه حضرت هذا، والحكومه تدعمها بميزانيه، وبدل ما كانت كليه عملتها جامعه وعملت لها فروع. فالحكومه تدعم اعدائها، للاسف الحكومه تدعم اعدائها، ولذلك يجب اتخاذ اجراءات حاسمه ضد هذا التهور. ان ياتوا برجل مجرم قاتل متهم بالقتل ويتهم الذين يقاتلون اليهود، يتهمهم بأنهم عملاء لليهود. من أتى بهذا يجب أن يحقق في أمره وأن يحال إلى المساءلة، لا أن يبقى رئيس جامعة ولا يعطى صلاحيات ولا شيء من هذا القبيل. هذا إذا أرادوا العدل وأرادوا الإنصاف. وإذا كان هذا كل الناس الشرفاء وكل من له علاقة بالعدل وبالنيابات، لابد من وضع الأمور في نصابها، سواء فيما يتعلق بهذه التجاوزات أو التجاوزات المالية التي أشرت إليها واللي معروفة أسماها وترد يعني في تقارير رسمية. هذا الرجل رسلان وارد اعتراف وإقرار من جنات الذين ارتكبوا الجريمة بأن قتل بناء على فتوى هذا الرجل. هذا لابد أن يساءل من أتى به ومن استضافه ومن أراد أن يدلس بأنه يتكلم في العقيدة المالكية. وبقي مسألة فيما يتعلق بالإنفاق من 1 إلى 12، أقول ما ضبط في أسبانيا السلطات الأسبانية من الشاحنة المملوءة بالكوكايين، وهي متجهة حسب التصريحات مسؤول الأسبان متجهة إلى بنغازي، هذه أموال من أين ستدفع؟ تدفع من هذه الميزانيات المسروقة من جيوب الليبيين، يتاجرون فيها بالكوكايين ويفسدون أخلاق الناس وأخلاق المسلمين. هذا لابد أن يؤخذ في الحساب، ولابد أيضا تحرك ضد قضايا نيابية وعدلية لوضع الأمور في نصابها.
1: أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم.
6: شيخنا نرجع للسؤال الأخت خديجة عن ابنها، تقول خرج من البيت قلت غضب وقال والله ما عاد راجع البيت أو ما عاد داخل البيت، وقالوا له هرجع، قال أنا حلفت. كيف يتصرف في هذا اليمين شيخ؟
7: هو ولله الحمد والشكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن كل من حلف عليه في أمر، في عدم دخول البيت، في عدم كلام فلان أو صديقة أو غريبة وكذا، ثم تبين له الخير في غير ما حلف عليه، كهذا الرجل الذي حلف على عدم الدخول لبيت أمه، فالخير في مواصلة الأم والبر، الخير في البر والمواصلة والدخول. فهذا نقول للنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالحنث، فهذه من صور الحنث، فيها أولى من البر. هو لو أنه ببر الآن في الأقصد مش بر أمه، بر اليمين يمشي ومعاش يخش، لكن نقول لك نكتب الأجر الآن، الأجر في الحنث، تحنث كما قال صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يكفر يطعم 10 مساكين أو الفقراء موجودين على سبيل الأسر والله على سبيل الفقراء، يعطيهم 4 دينار في ديهم، كان ما عنده شرقاق بيعطيهم حتى 5 مسكرة ما عليه شيء، ما فيش باس. إذا كان لقى أسرة تتكون من 5 يعطيهم 5 حصص، وإذا كان لقاها متكونة من 10 يعطيه لهم بعضهم لرب الأسرة يقول أصرفهم، وكان لا حتى العمالة اللي هي أجنبية بشرط يعتقد فيها الإسلام والفقر. العمالة الأجنبية تلقوهم الآن في المحطات، تلقوهم في بعض المكبات كذا، يعني هدوما إذا اعتقدت فيهم الفقر والإسلام تقدر جيلي 10 منهم تعطيهم مثلا 4 جنيه 4 جنيه ولا 5 جنيه 5 جنيه، وتكون بريت وأحسنت واللي لأمك خير لك، لأن هذا هو الأفضل لك، ولا سيما في مثل هذه المناسبات الأيام العشر من الحجة وعيد الأضحى. نعم
6: وضع الشيخ بارك الله فيك.
8: تمام شيخ، نستأنف قراءة الأسئلة. نبدو بسؤال الأخت مسرة، وعندها إشكال مع زوجها بحلف طلاق لكن أو حلف يمين طلاق، وجهت للشيخ لكن لعل
9: زيد بالضبط. نعم ونجيب بالعموم يا شيخ صلاح في هذه المسألة. أولا نقول أن الطلاق المعلق يقع إن حصل المعلق عليه.
8: نعم.
9: هذا هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور أهل العلم وأهل الحديث. نعم. أن الطلاق المعلق إن علق الزوج الطلاق على فعل شيء ثم حصل هذا الفعل ولو سهوا أو نسيانا فإن الطلاق يقع. ثم إن هذا الرجل سامحه الله علق طلاقه على أمر 90% أنه سيحدث. يعني معقولة واحد يقول لزوجته أنت طالق لو مسيت النقال أو يعني بطريقة أو بأخرى ستمس النقال، يعني ممكن حتى سهو أو نسيان بتحوله مكان لمكان، وهذا مما يحرج الأزواج أنفسهم فيه في هذه المسائل. مالك ومن الطلاق ومالك ولتعليق الطلاق؟ إذا أردت أن تحلف أو تلزم تحلف بالله سبحانه وتعالى، أو لا تحلف ويكفي أن تلزمها بالقول حتى لا يترتب عليه شيء. الآن هذا الطفل الصغير جاي ومد لأمه التلفون والمرأة شداته تو عليه حسب تعليقه يقع الطلاق. لكن هل إحنا نبغى نسألوه هل قصده بالمس يعني إن تفتحه مش المس العادي؟ وهذه ما احنا نقولوا الزوج هو اللي نبوه يسأل مش المرأة.
8: نعم.
9: وهم 90% المرأة هي اللي جي تسأل تقول والله زوجي دار وزوجي دار، ولا مرات يسأل واحد براني بكر يقول صاحبي، ولا المرأة تقول خوي. وينك انت ايها الزوج اللي او علقت هذا الطلاق؟ لماذا يعني تخذلك الشجاعة في أن تأتي وتسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر اللي أحرجت نفسك فيه وأوقعت روحك وأسرتك في هذا الأمر؟ مالك ولتعليق الطلاق؟ مالك ولهالكلام هذا؟ لأن أكثر أسر ضاعت بسبب هذا التعليق، وللأسف أسر يعني يظنون نفسهم أزواجاً وهم مطلقين من سنين بسبب تعليق طلاق، وخاصة يعني في من الناس الكلمة هذه ما تفارقش لسانه مرات حتى على أمر بسيط جدا، أمر يقول لك خود خبزة يا فلان، تقول له والله ما نبيش بالطلاق خود، سبحان الله دي هي خبزة ما نبيش ناكل خبزة أنا يا أخي الكريم، ليش تجيب في الطلاق؟ ليش تحرج نفسك وتضيق على نفسك وبعتالي تقعد تفتي لروحك تقول لا أنا مش قصدي، وأنا قصد التهديد وأنا قصد التخويف؟ اللفظ الصريح يا إخوة راه القاعدة عندنا أن لا يحتاج لا إلى نية ولا إلى قصد، بل إنه حتى لو كان مزاحا يقع الطلاق به. فلماذا نفسد حياتنا الزوجية بهذا التعدي الذي يقوم به كثير من الناس؟ ما يحتاجش كلام. حتى يا سيدي غضبت من زوجتك، غضبت من ابنك، غضبت من مديرك، غضبت مالك ومال الطلاق تحلف به ولا تعلق به؟ امرأة مسكينة في حوشها ما تدري على شيء، تطلق وتترجع وهي لا تعلم. لماذا هذه المرأة تظلمها وتظلم نفسك وتظلم أسرتك وتظلم عائلتك بتعليق الطلاق؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر الخطير اللي الآن يعني فيه من الناس عندهم زي الحلوة في لسانهم هذه كلمة الطلاق، وعلى أدفع الأمور والله مرات أحيانا على كارطة وإلا على مبارة وإلا على شيء تافه فيعلقون الطلاق، ثم يأخذون يبحثون في الفتاوى الشادة على من لا يقول بالتعليق ولا على من لا يفتي بأن إيمين وكفارة وإطعامه. لا لا لا لا، يجب علينا أن نحتاط ونقول لهذا الأخت السائلة خلي زوجك يتصل عليه 14-13 وقت الدوام الرسمي، وإلا يجي للدار في الظاهرة هنا في طرابلس وراء قصر الملك، ولا يمشي لأي فرع من الفروع. عندنا فروع في الخمس وفي مسلاتة وفي زليطن وفي مصراتة وفي غريان، وهذه فروع يعني موجودة ومفتوحة للناس حتى يستفتوا، لأن المفتي يحتاج أن يسأل المستفتي عن عدة أمور حتى يتصور المسألة ويعطيها الحكم الشرعي، والله أعلم.
8: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها، تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
10: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مادام مات قبل الأب، أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة، ولا يعتمد، ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب الدار الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب، لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
4: نعم، هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
10: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضوع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. الميراث في هذه الحالة للإخوة للأب. الإخوة الأب هم الميراث لهم، مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
4: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
9: الأخ مهاب تفضل.
11: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
11: كيف الحال يا شيخ؟
9: الله يبارك فيك يا مهاب، تفضل.
11: عندي سؤال يا شيخ.
9: نعم.
11: الدينية في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات
9: ايه
11: مروك
9: ايه،
11: وكنت أقول عين سوق، وكان معي شخصين
9: ايه،
11: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
9: ايه نعم.
11: نبي يحق علي
9: انا الصيام. شن قال تقرير المرور؟ شن اللي خش فيكم غلط ولا
11: لا؟ احنا بروح نخش فينا حد.
9: انت تسوق
11: و يعني السيارة انقلبت
9: بيك سيارة، وهذا الاخ توفى
11: بالضبط.
9: اي هذا قتل خطأ. اي هذا قتل خطأ، تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
12: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
13: ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حي تقوى، كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد. اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني، هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر لأن الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوجة تتحملها كذلك الزوجة. لأن قال: وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له وكذا، شفت بالله، أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شادة الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح للليل ماشي شوف مظلام نظلام، لا. لذلك نقول للزوجة: الحقيقة أن الرجل يجي شيطان، تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان، بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
15: لإعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على أبيها. فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة، ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك، يعني وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت، يعني لأن هو مسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الابن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة على الابن، واجبة على الابن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين. فإذا كان الأب يعني عليه دين، ففي هذه الحالة يجوز للابن أن يعطي، أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما، يعني بنت للأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها هنا، أن راه النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا، بس أثناء الزوج، ما تكلمش عن الزوج والزوجة، حتى لو كانت الزوجة غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسألة يعني. فعلى كل حال، فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها، وكلها تخصيص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة، أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة يعني، وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر ومن حيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
16: شيخنا الأخت أم محمد تقول عندها اثنين أخوت، أخوتها الاثنين قتلين ولد عمتهم، فتسأل عن هل يحق لهم، وحكم عليهم بالإعدام، فهل يحق لهم الميراث في تركة أبيهم أم لا؟
17: بالنسبة للقاتل الذي نص عليه علماء هنا أنه لا يرث من المقتول شيئا، وهي مسألة إجماع، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، أما غير ذلك من المواريث من جهة الأب أو الأم أو الأخ أو التعصيب أو كذا، فإنه ما دام حيا فهو وارث، ما دام حيا فهو يرث، ما فما لم ينفذ فيه الحكم، إذا نفذ فيه الحكم فمات خلاص، يعني ما طبعا
18: إذا كان له ورثة
17: نعم ينتقل الحق لهم إذا كان له ورثة، فهو كونه يعني حكم عليه بالإعدام لا يعني أنه إذا مات أبوه
18: لا يرثه.
17: لا يرثه، لا الحي يرث الميت، الحي يرث الميت، يعني فما دام حيا فماتت أمه أو أبوه أو أخوه ويرث فيه فهو وارث، ولو حق الميراث حقه محفوظ.
18: وجريمة نعم. القتل
17: هذه لا علاقة بها نعم
18: إلا في المقتول نفسه.
17: نعم نعم كما قلت أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث المقتول، الله أعلم.
18: نعم شيخنا بارك الله فيك.
19: أنتم تستمعون

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقتل

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،